بالشراكة مع جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظاهر إذاعة تطاوين تقدم وجهة الظاهر. وجهة الظاهر. السياحة الأصيلة في وجهة الظاهر مع هند السعيدي.

0: طريق جبلية بمنعرجاته الصعبة وقصور منتصبة في أعالي الجبال تروي تاريخ ضارب في القدم وتغرينا بمزيد التوغل والبحث في مخزون من التراث الثقافي المتنوع. نحن هنا في بنخداش الشاهد على أكبر معارك الفلاجة مع المستعمر الفرنسي. بنخداش مدينة القصور والعيون، بنخداش الأصالة والشموخ، فمرحبا بكم.
1: خضير خدالي عيش وداعي

0: في وسط مدينة بنختش انتصب قصر جدرانه تكاد تنطق لتروي تاريخ من حياة الشعوب. هناك بجانب قصر بنخدش بناية كبيرة، إنها القرية الحرفية التي استقبلنا فيها أيوب الزموري، الشاب الأصيل الذي يتقد نشاط واعتزاز بتراث منطقته. هو ولد جبل كما قدم نفسه، بين الزعتر والكليل والشيح والغربوز والبسيسة والزميطة والشربة والمخذور والعديد من الموروث الغذائي المتنوع في بنخدش. حدثنا أيوب الزموري عن مشروعه بكثير من الصدق والافتخار بالمجال الذي اختاره.
1: أنا أيوب الزموري، شاب تونسي أصيل معتمدية بنخدش، يعني كنقولوا أصيل معتمدية بنخدش معناها ولد الجبل وولد الصحراء وولد الحاجات الزمنية، معناها هذيك الغرام بكل ما هو تراث وبكل ما هو تقليد. هذيك تنجم تقولي في الجينات متاعنا في بنخدش، على خاطر ما نجمش واحد يتنكر الأصل. وزاد حاجة أخرى ديما نقول

0: ظروف كما الغربوز اللي يشوف فيه كما السيسة كما برشا حاجات. أيوب معناتها أنت رغم الصعوبات الكل ما زلت تشد الصحيح تخدم في المشروع هذايا لو كان تعرف عليه. بعد شوية نعمل جولة شنو هو المشروع
1: مختوم لإنتاج وتسويق المنتوجات المحلية والصناعات التقليدية. الحاجات هذه كلها مختومة معناها كلها أوريجينال متاعنا احنا هنا
0: أصيلة
1: يعطيك الصحة. هي الفكرة متاع المشروع هذا اللي هو كما قلت لك أنا الحق مغروم بالتاريخ ومغروم بالأصالة وبتراثنا. معناها تو حتى نخرج البر ما بنخداش كل شيء نستنى وقتاش نروح باش ناكل القيمة ملفوث من يدين الوالدة ولا باش نفطر الصباح بسيسة فهمتني ولا لا. حتى وحتى كي نخرج برخداش دي منهز معي شوية كليل وشوية زعتر هذاك الانتوبيوتيك متاعي معنا الحمد لله يا ربي الطبيب نمشي له كان كنترول على عيوني معنا فهمتني ولا لا عايشك. هي أرض كما قلت أنت أرض وجبل معناها جنيرو معناها كريم قاعد يعطينا الخيرات الكل وحتى رغم الجفاف ورغم
0: كريم رغم القساوة
1: يعطيك الصحة. دونك هي المعادلة شنية هي الأرض وما تعطي من خيرات وفما في الطرف الآخر ما زمناش ننسوه اللي هي فما ديسا فوارفير فما معارف وفما خبرات اللي هي متاع عماتنا ومتاع جدودنا فهمتني ولا لا. هذيك اللي يلزم نحافظوا عليها. احنا توا شباب معناها خذتنا الدنيا والقراية والجري معناها وراء لقمة العيش وراء الشركات الكبرى في المدن الكبرى
0: وراء الهجرة زادة
1: وراء البحر معناها نشرب برشا شباب ربي يهديهم خاصة اللي لوحوا في رواحهم في التهلكة معناها التخوف شنو كيفاش نحافظ عليهم. وأنا مرة أخرى صغاري مثلا كي أنا ما نتعلمش توا من أمي وهيك ما تتعلمش من أمها وهذا كما يتعلمش من جدها كيفاش صغارنا بعتالي باش توصلهم الخيرات هذه بتوصلهم معناها المعارف هذه واللي هي كلها راهي واللي هي كلها راهي معناها سون دير سيت دو سافوار فيفر انا نسمها معناها تو حتى كي تجي مثلا للزميطه هذه راهي زميطه مثلا ماهيش مجرد فطور صباح. الزميطه هذه راهي كي معناها تاكل بعضها بالسخانه في الصيف هذه راهي فيها شويه حلبه وشويه شعير يبردوا البدن فهمتني ولا معناها راهي في الاخر هي معناها طريقه للعيش طريقة معناها باش تنجم تبقى عايش لهنا فهمتني.
0: ما شاء الله عليك تحت النشيد باش نعملوا جولة مع مستمعينا في طبعا المنتوجات اللي قاعد تخرج فيهم معناتها منتوجات طبيعية أصيلة ولكن تخرجهم بلبسة حلوة برشا تمشي برشا للأسواق تمشي برشا للبرة زيادة إن شاء الله. باش نبدو أكيد نبدو بال
1: نبدو البسيس المختومة هذه نتاع ابن خداش كما حكيت بكري اسم قديم لكن المنظر منظر عصري واكسبتاب للكليونات الكل. البسيس المختومة هذه رسات نتاع جدود نتاع هذه معناها واخذها على من الام على الجدة وانت ماشي معناها رسات سبيسيال على الاخر وفيها طعمة بنينا على الاخر وانا موجوده تنجموا تذوقوا بالطبيعه وهي
0: اليوم
1: اللي بعدنا ينجم يذوق نزاد بسيسه بالفاكهه فما زاد هذا سيدي بطل بن خداش
0: الشريح
1: هذا الشريح مع الغني عن التعريف الشريح بن خداش
0: ونقص شويه
1: نقص شويه حتى بحكم التغيرات المناخيه وظروف الطقس.
0: هي القهوه
1: هذه القهوة
0: صحة وشفية للناس
1: فما هذه قهوة تنواة التمر هذه سيرتو رسات ميديسينال للديابيت اللي عندهم الناس ديابيتيك
0: نواة متاع التمر
1: فهمتني ولا لا اللخيان في الجريد وفي قبلي معناها عندهم منهم برشا
0: معروفة برشا.
1: هذه قهوة مختوم هذه زادة رسات سبيسيال متاعنا احنا هذه زادة كيف معناها رسات تري سبيسيفيك فيها القرنفل فيها الهيل فيها قشور البرتقال شوش الورد التابل تعطي قوة مصلي عم بي
0: هذه هنا الرب بتاع
1: هذه هنا رب التمر ورب الغربوز هذه الزميته زميتة زادة متاعنا متاع ابن خداش شوية سويقة الشعير فيها شوية حلبة زميتة مضخمة هذه الزميتة هذه وصلت لسويسرا معناها وعندي كليونات سويس كليونات سويس معناها عجبتهم على الاخر كما قلت لك انا قاعد نعمل في ورشات حية للسياح في زمور حضروا الاتيليه نتاع الزميطه جون كوبل مع وليد صغير الوليد هذاك قال لهم انا نحب الزميطه خذوا لي الزميطه
0: أيوة.
1: وعطيتهم كيفاش تتاكل بالضبط معناها راهي بالعبود وراهي ناكلها بالبصل وكل معناها كيف نحنا بالضبط
0: طبقوا الوصفه
1: واخذوها معاهم فهمتني ولا وعاودوا شروا مره اخرى هذاك علاش الاكله التقليديه هذه خاطرها مش مجرد انك حاجه تاكل هذه بطاقه تعريف للجهه نسميها فهمتني ولا هي معناها باتريمون نتاع الجهه الكل
0: نعم.

0: شوربة الشعير وشوربة الشعير والعدس، عسل للسدر، عسل للكلاتوس، الملثوث، الطبيخة.
1: الطبيخة
0: الطبيخة زادة حتى هي متاعنا.
1: فما برشا لتوا كيما الملثوث كيما الزميتة البسيسة، برشا حاجات شفناها. المنتوج شكون يصنع؟ شكون يحضر
0: منتوج نساء؟ هي وهي بتي موديل معناها اقتصاد تضامني اجتماعي. انا هنا هم يخدموا لي، انا ناخذ من عندهم نربح انا ويربحوا هم، فهمت كيف؟
1: أيوة.
0: نساء حرفيات معناها بنخداش معناها ما شاء الله عليهم.

0: خلينا نشوف الأعشاب بالطبية نشوف في برشة أهم هالزعتر وأنتي منذ قليل قلت الجبل قاعد يعطي فينا في برشة حاجات أيوب
1: يعطي فينا في الكليل في الزعتر في الشندقورة في التقوفة المروبية الشيح تول التقوفة مثلا تعملوا هذه كمان هيك مغرفة قهوة تعملها تيزانة
0: أيوة.
1: تعملها تيزانة عندك للتسمم كل كسوة تسمم الحليب ولا من الياغورت من الحاجات أيوة. نقلوا فيها ولا أيوة. تسمم الحشرات ومن الزواحف يداوي معناها على البلاصة وعندك زادة أنا يطيح السخانة سيقول تطلع له السخانة معناها تطيح له السخانة وثم الكليل ثم الخزامة ثم الشيح الزعتر هذا ما معناها المنتوجات معناها
0: خاصة اللي قريب منكم أكثر هو الشيح
1: الشيح والزعتر والتقوفة ثم زاد البابونج ثم المروبيا اللي هي باهية للتونسيون شاندقورة باهية لل السكر معناها تعديل المخزون ثم ورق الكبار
0: اي
1: انا فما تشكيله
0: لهني الزيت نتاعها
1: بخلاف الاتيزان هذوما معناها الاوراق مع المجففه فما الزيت الاساسي نتاع النباتات هذوما زيت اساسي نتاع كليل زيت اساسي نتاع زعتر نتاع الشيح اكسيتيرا وفما زاد المياه المقطره للزيدرولا هذوما
0: هذوما الكل حبيت ان ناكدوا على هدايا ايوب المستمعين هذوما الكل يتم تحضيرهم لهنا في
1: بن خديش نتعامل مع مجامع مختصين في التقطير مثلا التقطير فما عندنا مجامع زوز مجامع في بن خديش معنا مختصين في التقطير هذاكم
0: اللي المجمع الفلاحي اللي في زمور
1: فما مجمع الفلاح في زمور فما مجمع الطموح في واد الخيل في قصر الخراش وفما نساء الرائدات في منزلة مكر
0: يعطيهم الصحة وحييهم برشا
1: اي هذوما معنا
0: انتم العمل نتاعكم متكامل هيك
1: العمل متكامل والعمل ما ينجم يكون كم متكامل راه شفت خاصة في التعريف معناها بالجهة وموروث الجهة والمحافظة على التراث إذا ما يكونش العمل متكامل وكل واحد من الموقع نتاعه معناها ما نجموش نعملوا حاجة معناها كما يقولوا يدوا حدها ما تصفقش
0: أيوب الحاجة المهمة جدا هي معنى تغييرتك على الموروث تكفي الملثوث قلت يا تكفي الملثوث في أعشاب طبيعي وكذا وأيضا تخدم في شكون معناتها أنت تخدم وتخدم في النساء رفيات ما شاء الله
1: هذيك
0: الرفيات وهذا مهم جدا حيك في عليه برشا
1: هيك المفتاح إذا ما يكونش عندك أمباك توابك حتى معناه في أهداف التنمية المستدامة معنا رؤية 2030 نسمع فيها ديما يقولك لمباكت سوسيال ولمباكت انفيرومنتال بالنسبة لبن خديش ما شاء الله صفر تلوث معناها الانفيرومنت معناها مع الصنعة التقليدية ما تخافش عليه الانفيرومنت جملة دونك يتطبق لمباكت سوسيال لمباكت سوسيال هذاك يلزم نخدموا عليه
0: والهجرة الخارجية السياحة نكملوا بهذايا
1: السياحة كما حكيت لك مبكر معناها قبل ما نبدو التصوير قلت لك أنا معناها ديما يبقى اجتهاد شخصي معناها مننا ديما يبقى اجتهاد شخصي معناها ما شفتش انا توا مثلا ما شفتش انا توا قاعد كيما هكا يجي جروب يقول مثلا يعطيك الصحه وفد مبرمج القريه الحرفيه في ابن خداش باش يحطها في السركوي
0: يلزم خدمه كبيره
1: يلزم خدمه برشا كبيره يزر يعطيك الصحه وزيد توا ابن خداش بلديه سياحيه معناها ولد مؤخرا فما برشا خدمه تخدم سيرتو على القريه الحرفيه معناها على المداخل نتاع القريه الحرفيه على البنيه التحتيه
0: هي ناقصة برشا
1: فعلا سمع شفتوا
0: فيها نتفاجئ في البنية رائعة جدا بنية محلاها ولكن أكثر المحلات الأبواب مغلقة وزاد ما فماش عناية كبيرة برشا هذه ملاحظة نقولوها مع جمال المكان وأيضا المكان نتاع القرية مهم جدا في وسط مدينة
1: في وسط مدينة برشا بحدا القصر بحدا القصر بحدا الجامع القديم فهمتني ولا لا هو أصلا معناها تنجم تكون معناها ضمن سيركوي توريستيك معناها بكل سهولة أما تبقت شنو يلزم عمل معناها مشترك وتشارك ما بين الناس الكل باش نحلوها
0: هل وقاية ان نذوق شوية بسيسة نعبد البسط قريدة والمجموعة شوفوا بسيسة وشوية غربوز والرب الغربوز

0: قصر الحلوف، قرية جبلية، قصر يعتلي الجبل ويختصر تفاصيل وحكايات الأجداد. ميزة المكان النخيل المنتشر من هنا وهناك في مشهد رائع. إنها واحة قصر الحلوف التي تحتضن بكل حب دار للضيافة. دخلنا إلى هناك انبهرنا بجمال المكان. هنا لا تكاد تسمع إلا موسيقى سعف النخيل الذي يتمايل مع النسيم أو حديث بعض السياح زوار هذا المكان. استقبلنا طلال بزي تقليدي جميل وبسهولة انساب الحديث معه.
1: مرحبا بك طلال اللي استقبلنا بالزي متاعه. مرحبا طلال.
2: عايشك. مرحبا بك يا عايش.
1: ما شاء الله على البلاصة هذه، كانت تعطينا عليها فكرة. بديش تبعد على ابن خداش؟
2: هذه تبعد 17 كيلومتر على ابن خداش من جندو دار سناء. معناها تخدم عندها مدة طويلة، تخدم 97 ولا الفترة هذيك، ولكن تعرفت لهنا لهنا، معناها ما عندهاش مدة، كي حدثت الانترنت ولا هي معروفة شوي.
1: أيوة. مكان معناتها في واحة
2: أو مكان في الواحة. في ابن خداش كلها ما هناش، هذه البلاصة الوحيدة موجود فيها الواحة في ابن خداش كاملة. معناها ما ثماش بلاصة أخرى فيها واحة إلا هذه دار سناء، هي الموجود فيها الواحة وموجود فيها الوزيس، موجود فيها كل شيء، فيها البيوت تعين الحفر نحكوا عليهم احنا تحت جبل.
1: هم البيوت أصل هم كالعادة أصل هم حفر.
2: حفر ايه، بيوت قدم ايه حفر. و
1: تقريبا قديش من عام عندهم؟ سنين.
2: عندهم سنين طويلة، وبعدها ترمموا وعاود خدموا خدمة صحيحة وتجددوا من جديد، معنا خدمناهم من جديد.
1: أيوة.
2: باقي هم الأصل القدم، معناها بيوت الجدود، معناها نحكي عليهم احنا ساكنين فيه مجدود القدم وقتها، ما كانوش عندهم
1: الديار، ما عندهمش أهمية كبيرة برشا،
2: ما عندهمش أهمية كبيرة برشا،
1: فقط للسكنة وهكذا،
2: كان للسكنة وكي هو كان للسكنة، وبعدها صار فيهم الترميم، صارت فيهم خدمة كبيرة،
1: فيها زادة بيوت الحفر، وفيها زادة كما الخيم، معناتها استغلت
2: فيها
1: حاجات أخرى،
2: فيها الخيم وفيها الخيم وفيها وين حتى اللي بيجيها مع الإنسان، معناها فيها الكالم. وعنده وين يخرج الجبل مثلا يعمل دورة، يخرج القصر يعمل دورة، معناه ما يقلقش الإنسان اللي بيجي هنا، ما يقلقش، معناه حتى بيجي على نهار يتمنى يبقى فيها حتى 5 أيام. فما شكون جانا على نهار واحد وبقى جمعة وهو في بعدها بدي يحاول، معناها أنا زيدوني حتى نهارين أخرين ثلاثة.
1: من جنسية أخرى؟
2: من جنسية أخرى من برا، من فرنسا، يجونا من فرنسا، يجونا من الألمان، يجونا الجزائرية معناها، ويجونا المغاربة، ويجونا الليبية، كلها تجي جنسيتها كلها. يسمى مثلا ما جنسية ما جتش لهنا،
1: يعني وفما شكون يجي ويرجع،
2: وفما شكون يجي ويرجع، ولا كليون رسمي معنا يخدم معنا رسمي.
1: أيوة.
2: موجودين ثم، حتى الهذوم اللي تشوفيهم هيك في التراس هذوكم
1: نعملوا عليهم طلب،
2: هذوكم عندهم مده يمشوا يجوا علينا على راحتهم النفسيه، قال لك انا خذيت راحتي لهنا.
1: ايوه.
2: هذوكم رسمين عندنا وبرشا من غيرهم.
1: اكيد تفهم الكليون تاعك، تفهم وش على شنو يلوج، علاش شد صحيح وحب البلاصه هذه.
2: الانسان يلقى فيها الكلام يلقى راحته راه يرجع له، وكلها الأكثرية راه تلقى الراحة وتلقى الكالم معناها، وتلقى الحاجة نظيفة، تلقى خدمة نظيفة، شرا ويرجع لك، وبالطبيعة يرجعوا كلهم. ما عدناش كليون يمشي غادي، حتى كان ما جاش يكلمك بالتليفون يسأل عليك. هذا كلها موجودين.
1: وتلقى زاد الفطور الصحي،
2: الفطور الصحي موجود، الفطور الصباح موجود، هذاك فطور صحي، والأكثرية معناها خدمة الدار، معناها تشوف فيه كما السترونات كما العسل كما الرب، وكلها مخدومة خدمة طبيعية معناها. خبز باقي حتى هو بالطبيعة نخدم فيه خدمتنا هذيك من قديم الزمان، هاك نخدم فيه الخبز هذاك ولتو. سايح معناها عنده وين يخرج، حتى يجي ما هنا يخرج نص النهار، عنده العشية عادي وقيت نتاع ساعتين ثلاثة، معناها عنده الوقت وين يمشي، وين يطلع الجبل يمشي للقصر، منه يمشي لبن خداش، عنده معناها الظروف كلها موجودة، باش ما تخليش يقول يحس روحه قالك معناها مرتاح ديما، حتى يعديش 24 ساعة ديما هو مرتاح، معناها ما ثماش حاجة تقلق جمل.
1: وبالنسبة للسياحة الداخلية التوانسة يجوكم لهنا؟
2: موجودين، يجونا يجونا عندنا السياحة من هنا، يجونا من الشمال، يجونا من الساحل، كلها موجودة يجونا لهنا. وعندنا بالنسبة عندنا الكياس، راهو بالنسبة للكياس خايب،
1: هو فما صعوبة باش توصل،
2: فما صعوبة بالنسبة في الطريق، يتسب مطر الطريق راه مش مهيئة جملة. وهذه كلها غاض النظر معناها عليه كما البلدية كما التجهيز، ويعرفوها الحالات هذه، يعرفونا رانا تعبين فيها بالرسم تو كي يجيك اليوم في الشتاء تجيب لها دبشة من غادي على ظهرك، وعلى تعمل ما ينجمش يدخل، راه كي تصب مطر ما ينجمش يدخل لك اليوم، معناها نعانوا فيها تعبين برشا برشا. ماذا بينا كانت تلفت لنا الدولة شوية على الأقل تحسن لنا الكياس وتعمل لنا شوية تنوير، وكان ثم معناها التشجيع يشجعونا باش نخدموا، يشجعونا على الأقل البلاصة هذه تبقى ديما حي، تلفتوا لها شوية على الأقل تبقى ديما تخدم، ومن حسن إلى أحسن تتحسن شي شوية القدر
1: إن شاء الله ربي يوفقكم.
2: مرحبا بالناس كل يجي، مرحبا بي، مرحبا بك.

0: في جولتنا اليوم في بنخداش وتحديدا في قصر حلوف كي نلقوا ضيوف معناتها في كل بلاصة من الإقامات الريفية ديما ناخذوهم هكا على الطاير ومجموعة نيرة اللي ظهر هما أصدقاء واللي ظهر هما من أكثر من جنسية أكيد الجنسية الإسبانية اللي زايدة ضيوف علينا ومعنا الإخوة سي هشام مرحبا بيك قائد المجموعة سي هشام
1: أهلا وسهلا هشام قاسم أستاذ محاضر كلية العلوم سفاقس
0: مرحبا مرحبا بك معك مجموعة معنا تقدم لنا سي ميكيل
1: وي معنا الأستاذ بروفيسور ميكيل جوردي بروفيسور vous présenter
2: je suis Jordi Miquel professeur de parasitologie en la facultad de farmacia de la Universidad de Barcelona bien llevamos ya unos años trabajando con profesor Kassem y el último año hemos empezado la cotutela de una tesis doctoral de Monsieur Fauzi.
0: Hey.
2: Y bien.
0: طالب Fauzi.
1: سي فوزي عويني أستاذ معهد نموذجي جابس كما تفضل وسبق وذكر البروفيسور ميكيل جوردي في إطار تحضير أطروح الدكتوراه سي فوزي عويني أستاذ ميكيل جوردي جامعة برشلونة كلية الصيدلة هو معنا في ان سيجور سيانتيفيك فور لا ريشيرش دي بارازيتو دو ماكروسيليت جينيرالمون لي بيترو سالتاتور روزاتي
0: كيفاش لقال المكان هذايا خاصة كسر حلوف وفي ابن خداش والأماكن في الجنوب الكل
1: بروفيسور مدام دوموند اسكو فوز ات كومون فوز افي تروفي لا ريجون دون فاسون جينيرال
2: اه موي بيان ال بايساجي اس chocante, muy seco, muy árido y de vez en cuando pues zonas como tipo palmerales, oasis, es un paisaje muy bonito, luego las costumbres, la comida también es especial, diferentes tipos de cuscús.
1: تحدث الأستاذ على
3: فو تراديزي ان فرونسي vous avez aimé quoi ici
2: ici Tu, pour moi, c'est bien. Salade, salade, on mange des salades chez nous. Ici, c'est particulier, salade tunisienne. Ouais. Mais peut-être un peu plus épicé. Mais c'est très bien. Couscous, c'est bon. Je dirais couscous, c'est comme notre paella.
0: Ouais.
2: C'est un plat classique, typique, que vous mangez très souvent. Et plusieurs variétés, c'est-à-dire couscous au mouton, couscous au poulet, couscous
1: oui.
2: même poisson, dans la région Sfax. Alors, joli, très bien.
0: Oui, et calme.
2: Bon, je crois, très calme, très calme. On a été il y a deux années au parc Dumas.
1: Dumas. Zambou.
2: Et là, j'ai dit, Shem, il y a une chose la plus choquante pour moi, c'est on n'entend rien. Rien.
1: Silence.
2: Silence total. Même on n'entendait pas des oiseaux. Rien.
1: كما سبق أن ذكر الأستاذ تحدث بإطناب على الدار على طبيعة الأكلة التونسية حب ياسر للكسكسي
3: Est-il de point commun entre le sud voilà les villages du sud tunisien avec le village de Barcelona par exemple
2: Non, c'est très différent. Bon, il y a des choses.
3: Y a-t-il de commun?
2: Il y a des aspects qui sont en fait, vous êtes dans le Maghreb,
3: ouais.
2: mais ça fait partie des régions méditerranéennes. Alors ouais. on a plein de choses qu'on partage.
1: Ouais.
2: Même quand on parle de plats à manger, de différentes ouais. sortes de plats. Bon, les salades, peut-être on ne mange pas couscous, mais il y a d'autres... C'est très semblable. L'huile
1: oui.
2: d'olive, vous
1: oui.
2: utilisez beaucoup.
0: Il n'y a pas les garbous.
2: Garbous.
3: Le figuier séché, là.
1: Le sirop.
2: Oui, nous on a aussi les figues séchées. Oui.
0: Bienvenue.
2: Merci. Merci.
0: حديث شيق في الجلسة هذه اللي فيها زاد الباحث والطالب اللي سي فوزي اللي حاضر معنا. مرحبا سي فوزي
3: بيك.
0: أكيد موضوع مهم قاعد تخدم فيه معك المؤطر ومعك
3: معايا البيولوجي ومعايا الصيدلي الأستاذ الأستاذ كبير بصراحة وخامرة مديدة مش هاك نشوفوا الأبحاث بتاعه والمنشورات بتاعه حاجة معناها ستة مصر بالنسبة لي فهمنا هم قاعدين نستفيدوا منه
0: يعني بين أيدي أمينة
3: احنا قاعدين نستفيدوا منه وقلاش نحصروا دي تنزاوت ريكا هان سيجور دي دي جور.
0: الموضوع بالضبط لكن
3: الموضوع اللي بارازيت متاع اللي رانجير هذوما اللي اسمه هو اسمه بيتروس سيلتاتور روزيتي اللي هو القنشان يسموه في الجنوب فهمنا النوعية هذه من السباس هذه ما خدموش عليها دونك براتيك ما حبينا نخدموا عليها تعرف احنا ديما نشارش الاوريجينال زادة في البحث في مبذبك حاجة مخدم على حتى حد وبصراحة طب شوفي توا بالنسبة للباحث يبدأ في التران ويبدأ مع ليديزون كادرار مش حاجة سهلة يسون دوي الزوزهم هم الزوز دوي أكثر مني فهمت يمكن تشوفنا نخدم ساعات تقول أني المؤطر بتاعهم وهم الباحثين فهمنا
0: اي حاجه غرام هي
3: حكيته غرام وبصراحه محظوظه اني دافوار دو دو زون كادرور معنا باري واحد مش حاجه سهله
0: ان شاء الله بالتوفيق
3: لك عايش يبارك لك ان شاء الله
0: وحبيت نحكي شويه مع سي هشام على بان صديقه بروفيسور ميكيل معناته من جنسيه اسبانيه ويتكلم ما شاء الله اكتشفنا ايضا الفرنسيه والاسبانيه واكثر من لغه معناتها تحدثنا شويه حتى حضوره لهنا حضوره لهنا من وجهه معناتها الترويج للسياحه التعريف بمناطقنا حسيت يحب برشا الجو نتاع الهدوء والتراث والعادات والحاجات اللي قاعد يشوفها هذه ايضا ترويج زاد بطريقه ما للسياحه في تونس السياحه البديله والسياحه الثقافيه نعم
1: هو حقيقه الاستاذ ميكيل جورتي مش الزياره الاولى اللي يقوم بها لتونس هو مدة من 2006 وهو الأستاذ يجي لتونس ويقوم بأبحاث في إطار عديد المشاريع
3: بالنسبة لنا أرانا مروجين أوائل للسياح
0: هذا مهم
3: وخلي نبقوا مع الأستاذ على ساعة الكسكسي نجمو نحكو نص ساعة نحكو عن الفاريتي متاع الكسكسي كله
0: أيوة.
3: وخلي نحكو على السلاطة الجاية يصير برشا أسأل الحاجات دونك يلزمنا نكون احنا مولمين بالموضوع هذا ونحكو برشا الرب متاع التمر مثلا عجبه برشا كيفاش تعمل كيفاش كذا هو يسأل وحنا يلزمنا نجاوبه دونك ساعات احنا ندير انا العمليه السباقيه نولوا نحكوا لك قبل ما يسال
0: فهمت وهذا مهم لانه هو بالاخر يروح للبلاد نتاعه ويعتبر كسفير شكا ولا لا
3: سفير مش عادي انفلونسر ولا
0: مؤثر نعم هو باحث ما شاء الله مؤثر حتى للترويج كما الاكله التقليديه معناتها اللي تحدثت على رب التمر وكذا ما شاء الله
3: وشكا الحاجه هذيك فونسي روب دو دات
4: Très bon. Comme tu dis tous les matins au petit-déj, c'est ce que j'ai mangé de plus.
1: احنا نتمنى التوفيق لسي فوزي
0: ان شاء الله تحتفلوا بالدكتوراه نتاع سي فوزي
1: ان شاء الله
0: وتلتموا في دار سنه مره اخرى لهنا
1: nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous professeur
4: comme d'habitude je suis très bien accueilli
0: فقط ديما في الضيف كي نلقوه من جنسيه اخرى ينجمش يقول بالعربيه مرحبا بكم على راديو تاتاوين في وجهه الظهر
4: كوادكم
3: مرحبا بكم بكم في راديو
4: تطوين مرحبا بكم دي راديو تطوين
0: في برنامج وجهة الظاهر
4: في برنامج وجهة الظاهر سي جوردي ميكيل كولومي

0: قرية البحيرة تبعد أكثر من 4 كيلومتر على معتمدية ابن خديش، قرية عريقة هادئة كهدوء ابنتها حسنة الصديق. حسنة من أقدم حرفيات القرية، هي فتاة أصيلة متشبثة بتراثها. حسنة منذ صغرها تعلمت عن والدتها نسيج الغرارة وأبدعت، ومن عادات أهل القرية إكرام الضيوف. استقبلتنا حسنة بصحن من التين وقطع من شبن الماعز وبابتسامة خجولة تخفي الكثير من المحبة.
1: عمادة البحيرة، وين لقينا حسنة الصديق اللي هي حرفية من أقدم الحرفيات اللي عندها ورشة حلوة ياسر. دخلنا للورشة لقينا كل معناتها الصناعات التقليدية كلها من روح الغرارة، وما أدراك من الغرارة. حسنة مرحبا بيك.
2: وبيك يعيشك، مرحبا بيكم، مرحبا بإذاعة تطاوين اللي مشرفتني ديما.
1: يعيشك. وانت من هذا المملكة تاعك هاليا، حدثنا على تجربتك وعلى هالحرفة هذه، كيفاش بدأت الحلمة بتاعك؟
2: والبلاصة هذه عبارة الروح متاع حسنة، يعني هي البداية كيفاش كانت، هي بضحك ولعب. يعني حبيت أنا نعمل حاجة اللي نحبها. هذا كان حانوت قديم، معناها كان حانوت متاع مواد غذائية متاع الوالد.
1: هاي
2: وليت أنا عملت مطلب في تكوين بنيات، وكل قبلوا لي المطلب هذاك، كونت فيه بنيات على التنمية المندمجة، تكونوا البنيات هذوك. قعدت أنا مواصلة، أنا كل مرة نعمل حاجة، كل مرة نعمل حاجة. حبيت في نفس الوقت الورشة هذه تكون هي متحف وورشة في نفس الوقت، يعني حتى اللي يجي يلقى علاش يتفرج، معناتها فما حاجات قديمة، حاجات من التراث. الفكرة اللي انطلقت بها من الأول هي يعني حبيت نوظف الغرارة التقليدية اللي كانت معناها استعمالاتها معناها في الفلاحة وفي شوية زينة الدار كهو، يعني مفروشات ويستعملوها في الفلاحة. يعني الغرار يعملوها للنعمة، يزو فيها الشعير، يعملوها في الحوية متاع الجمل، يعملوا الفليج زادة كما هذاك يعملوا بها الخيمة.
1: ماذا اختصاصك في هذا؟ تعلمتها من عند شكون الغرارة؟
2: تعلمتها من عند أمي ومرت عمي، يعني في الدار تعلمتها الغرارة. أنا الاختصاص في الأول في الزربية، من بعد تكونت في الغرارة، تعلمت في الدار، من بعد عملت امتحان فيها وكل جبت فيها البطاقة المهنية بتاعي.
1: هكا علاش أي حاجة نشوفها توا أكثرها، خاصة كي نشوفوا اللبسة، كي نشوفوا النسيج، الكل مستوحى من الغرارة.
2: لازم تعلم الغرارة موجودة.
1: ملاحظنا تعمل بينا جولة في هالمنتوجات هذه اللي فيها العبق بتاع الصناعات التقليدية. غرامك اختصاصك
2: هي الغرارة الأصلية. هذه هي الغرارة اللي كانوا يهزوا فيها الشعير قبل العجمل.
1: كداش عندها توها تقريبا قديمة ظاهرة معناها
2: مش تقريبا
1: سنوات
2: 50-60 عام عندها برشا. هذه مثلا جديدة، هي بالصوف مي حاجة جديدة عملت منها ريسة كمان تعنسة.
1: كيفاش تطوع انت النسيج الغرارة الحاجة تستعمل اليوم للمرأة؟ يلا ثم زاد اللوحة ياسر حلوة، فيها برشة ألوان، ولكن أيضا فيها الغرارة هكا، ولا فيها النسيج، فيها
2: كلها حكاية. معناها هي نسيج الغرارة، وهذوما الخيوط اللي كانت المرأة قبل تظفر بهم شعرها. دخلتهم أنا في التابلو، دخلتهم حتى في اللبسة زادة. نمشوا مع العصا معناها نشوف الحاجات اللي نجم.
1: هكاك اخترت حسنة كأنها باش تعيش الغرارة، يلزم نطوعها ونوظفها للوقت توا متاع الشباب.
2: أي
1: وصلنا للمملكة فعلا، واللي عندها برشا حكايات مع السداية مع المنسج، والمكان هذا اللي تعدي فيه وقت كبير هكا، ولا حسنة
2: قريب 8 سوايع. هذه الغرارة التقليدية معناها بالسعيدية، هذه يسموها السعيدية. وهذا صوف وشعر، هذه صوف بركة وهذا صوف وشعر.
1: هذه قديش طولها تقريبا، ولا انت تتحكم في الطول؟ ولا
2: حتى في الطول كي نحب انا نخدم مثلا ممشى نعمل حتى 4.5 متر 5 متر. اذا كان هي كوسانات سيكان، كل مترات اللي حاجتي بيهم نعملهم، حتى العرض والطول نتحكم فيه.
1: يلا تخدم شويه نتعلم معاك شويه حسنا، ما في كل بلاصه نتعلم الصنعه التقليديه.
2: لا بصير لازم تتعلم
1: الدار
2: تقنيه. اقول لك هي احفظ وترك بس.
1: احفظ وترك. تعطينا شنو تعمل بالضبط؟
2: هذا يسموه مخباء.
1: ايه
2: يعني باش نعدو هذا
1: اللي هو
2: ذا باللغة القديمة يسموها الميشا.
1: الميشا
2: إيه الميشا اللي عملوا فيها اللحمة.
1: ذا يحب لها وساع بيلا.
2: هي شوف يمكن الزربية للبرنوس هذيك راهي ما تمشيش، أما الغرارة راهي سريعة. لا خدمتها ما تفيقش بها، تنجم في نهار تخدم مترو عادي جدا.
1: وانتي تسمع في ذاعة تطوين في ساعة في ساعة تبدأ تخدم
2: تجيبوا غنية
1: للوين هذه الغرارة الأصيلة ألوانها معروفين
2: هي يعني مش بلين. حاولت نقرب يعني للوين هي كما قلت لك معناها هذه صوف وشعر وهذه صوف واحدة الأبيض والأكحل هذايا صوف مصبوغ خاطر ما فماش كولير كما هكا في الطبيعي.
1: أي.
2: صوف مصبوغ الحاجة الوحيدة هذه مصبوغ في العادة يعملوا حتى الأحمر العلوشي يقولوا ما أنا ما عنديش طبعا الغرارة الأصلية فيها الأحمر كما لون البرنوس بتاعنا بتاع ابن خداش.
1: يلا نخدم شوية حسنة نخدم شوية
2: مش هذا باليمين معنا أنت تشدي هذا باليمين
1: باه هكا
2: اللي صار تعمل هيك باهي ناحيتك هذي يتكلمت ناحيتك
1: هكا
2: تتعمل هكا
1: واضح
2: برشا علمت البنات هكا عندك البنات بتاع المنطقة يسمى كلهم تعلموا عندي اللي فما اللي تتعلم فيه صح فما اللي
1: هذه إن شاء الله قديش تبقى فيها حسنة إن شاء الله بيحاول
2: ليه
1: نهيرين ما شاء الله عليك نهيرين
2: إن شاء الله نوصلوا نخرجوا بها لل تو مشيت مثلا للجزائر هزيت الارتيكل بتاعي غادي وعملت كونتاكت باهي ان شاء الله حلمي اني نمشي للخليج خاطر خدمتنا تتشابه ان شاء الله القادم
1: ان شاء الله شكرا حسنا بالتوفيق
2: مرحبا بكم
1: عين واصلوا جولتنا بالي.

0: هناك في أعلى جبل ينتصب قصر الجوامع. أشاهد على تاريخ المكان من بعيد. بدا لنا كلوحة فنية منحوتة في قلب الصخور الشاهقة المطلة على عمق الصحراء وعراقة التاريخ الثقافي للمنطقة. قصر الجوامع يقول المؤرخون شيده الأمازيغ منذ قرون لغرض تخزين المؤونة والتحصن من الأعداء. واليوم قصر الجوامع وجهة لعشاق السياحة الثقافية. عندما دخلنا إلى هناك انبهرنا بعراقة المكان. هنا وجدنا مجموعة من السياح الجنسية فرنسية برفقة الدليل السياحي سارة بطريقتها الذكية في ترغيب السياح بالمكان، مما شجعنا للحديث معها والتعرف عن تاريخ قصر الجوامع.
1: ألوغ احنا لهنا في واحد من الكسور نتاع ولاية مدنين اللي هو من أهم الكسور الموجودة لهنا، خاصة الكسور الجبلية. وقت اللي نحكيو على الكسر نحكيو على الكسر الكسور العربية اللي بدات اللي موجودة على الأغلبية في في في ولاية مدنين وتطاوين. القديمة أقدم واحدة هي موجودة في ولاية تطاوين، لكن تطورت القصور افيك ان سورت دادابتاسيون علي مع طريقة العيش وطريقة الحياة اللي كانت تتميز برشا بالنوماديزم اللي هو ترحال اللي هو ترحال. فكان فما النسيسيتي ولا معناها فما حاجة كانوا يستحقوها، هي أنهم أماكن آمنة باش يحطوا فيهم الأكل نتاعهم، باش يحطوا فيهم الحبوب اللي يجيبوها من الشمال. ما ننساوش اللي احنا في تونس، تونس بلاد صغيرة لكنها متنوعة برشا. فكانوا يمشيوا للشمال يساهموا في جمع الحبوب في فترة الحصاد، وكيف يرجعوا هنا أكيد يحتاجوا أماكن معناها سيكوريزي باش يحطوا الأكل نتاعهم ويحطوا العولة نتاعهم نتاع عام كامل. ألوغ كانت الكرياسيون تل كان الكرياسيون تلي غني دو مونتاني اللي هما موجودين على المرتفعات اللي باش يكون الاكسي لهم باش يكون الدخول لهم صعيب. ما ننساوش اللي احنا لا سوسيتي قبل المجتمع كان مجتمع قبلي، وكان فما برشا تناقضات ولا برشا حروب، وكانت الاكل ماهوش موجود ماهوش متوفر بكثره. فكانوا الاغلبيه معناها يختاروا اماكن مرتفعه كما
2: هكاك
1: باش يحطوا فيهم الاكسر
2: نتاعهم كيما السياحه.
1: اكيد اكيد أكيد إحنا في إطار معناها نخدمه. برشا ناس يقول لك سياحة معناها برشا أنواع السياحة، لكن أي حريف يخرج مع في رحلة منظمة مع دليل سياحي محترف اللي هو اللي كان تاعنا إحنا تويكا، أكيد باش يأخذ فكرة على الثقافة تاعنا، أكيد باش يأخذ فكرة على أكيد. على خاطر مصباح ملي تقول له بونجور وملي تسلم عليه وأنت تحكي له على ثقافتك، تحكي له على الباتريمون تاعك، تحكي له على على الخصائص نتاع العيشة نتاعنا. إحنا رحلتنا اليوم بدأت من جربة ومن جرجيس، تعدينا المدنين لجبل الظاهر، أكيد وقفنا وحكينا شوية على جبل الظاهر، وحكينا معناها على جبل الظاهر كم parmi les premières 100 green destination معناها اللي في العالم. وقفنا حكينا على السلسلة الجبلية هذه، كملنا طريقنا للغران تيرك اورينتال اللي هو العرق الشرقي الكبير. عندهم وقت باش يكتشفوا الرمال نتاع الصحراء، والرمال نتاعنا مزيانة برشا، وليدين دو سابل فيهم، حتى شكون مشى حتى للقصر القديم معناها اللي هو تيزافاغ لونسيان معناها فورتغاس باك رومان. ورجعنا فترة وشدينا ثنية، هنا وصلنا لهنا نعملوا الفيزيت هذية معناها
2: أول مرة يجولوا لهنا.
1: أول مرة يجولوا لهنا
2: كيف كانت ردة تال
1: ردة فعل انتهم أول نظرة بالنسبة للسياح الأجنبي كيجي لهنا؟ تعرفوا برشا تونس علاش؟ على خطره في نفس الوقت معناه هو جاي قاعد في الوتيل، ما في نفس الوقت وقت اللي يخرج يعمل رحلة، الرحلة نتاعه باش يكتشف فيها داخل البلاد، باش يكتشف فيها مناطق أوتنتيك معناها مناطق غنية برشا. سي با لو توريزم معناها اللي مسنسين به والوتلة وحدك حد الوتيل والبيسين والبحر، لا لا، يرى تونس العميق.
2: ما شاء الله، بالتوفيق ليك.
1: يعيش يعيش يعيش يعيشك، مرحبا بك.
2: شكرا.
1: يعيشك مرحبا بك.

0: ما زلنا في قصر جوامع وما زلنا في الجولة هذه ما بين السياح للجناها ملقينا معناتها نقول شابة ضحكة مزيانة سعاد هي أصيلة الجزائر خاوة خاوة وهي مستقرة في فرنسا. مرحبا مرحبا بك سعاد. سي لا بروميير فوا
1: هنا
0: وي
1: وي سي لا بروميير
2: هي المرة الأولى لكنها لن تكون الأخيرة لأنني اكتشفت منطقة رائعة وأناس لطيفين ومبتسمين وأفكر أنني سأعود إلى هنا. كانت زيارة رائعة الصحراء والجمال. نعم
1: à d'autres dromadaires et ici c'est vraiment particulier et je le conseille à tout le monde.
0: Vous avez tombé amoureux.
1: Oui, je suis tombée amoureuse de la.
2: أنا في قصة حب مع هذا المكان. كما قلت لك زرت الشمال الحمامات الحمامات جميلة لكن هنا المكان رائع وساحر أنصح به الجميع. نعم إنها مختلفة تماما المكان مختلف. هناك سياح ونتخذ وقتا كافي للعيش وتقدير المكان ثم الاستمتاع بروعة المناظر الطبيعية. نشعر بالراحة والصفاء والرفاهية. هنا الشمس والناس طيبين. أنصح الجميع بالقدوم. إنه أمر مؤسف إذا لم تزر هذا المكان. أنا سعيدة جدا وسأعود مرة أخرى.
0: وليال الكسكس
1: الكسكس التونسي مي تري بون
0: لا الفياند الغولا
1: تري بون
0: كوش عربي
1: توت اي بون توت اي بون توت اي اغريابل دونك c'est une visite que je ferai comme je l'ai dit inchallah une prochaine fois.
0: Parlez un peu en arabe algérien
1: chouia comment tu parles mليح بالعربيه.
0: تكلم مليح بالعربية.
1: لا عندي لاكسون الناس كل يقولوا هذه مش من الجزائر ما تعرفش تعبر بزاف بالعربية.
0: انشانتي سعاد مرحبا بك
1: مرحبا بكم في راديو تطاوين في برنامج برنامج
0: وجهة الظهر
1: وجهة الظهر.

0: اخر مداخله اكيد في قصر الجوامع الشيف نتاعك قصر الجوامع.
1: مرحبا
0: طبعا بيك. المستثمر اللي هنا ايمن عمراني مرحبا بيك.
1: عايشك مرحبا بيكم بدعه تطاوين وتطاوين جمله.
0: كنت تحكي لنا على قصر الجوامع وعلاش اخترت المكان هذا.
1: باه قصر الجوامع بريميرمون وقصر بربري كما برشا قصور كما في تطاوين كما في مدنين كما كانت الاخت ساره تفسر لكم. بدايته ترجع لعام 1770 تقريبا. هيو. فما شكون يقول 63 فما شكون يقول 73 يعني une différence de 10 ans en général. مقسوم على دو بارتي. البارتي اللي كنا فيها هذيك هي الاولى اللي هي اسمها رحاله. والبارتي اللي من هنا هي اللي خلطت خلوط بعد في تقريبا وقت الحمايه الفرنسيه. علاش اخترت قصر الجوامع؟ على خاطر بريميرمون انا عندي وكاله اسفار دونك عندي فكره على المارشي على الديستيناسيون وعلى الظاهر وعلى الجنوب التونسي عامه. نعرف اللي أي سائح يخرج من جربة باش يعمل رحلة لقصر غيلان يتعدى بار ديفو على قصر الجوامع. هذا من ناحية الأولى. من ناحية الثانية الدولة كلها قاعدة تشجع أفون على السياحة البديلة. توا سنين قاعدين نخرجوا من توسكي بالنيير وسياحة بحرية وكل إلى ليتير قصر غيلان تطاوين توزر اتسيتيرا. توسكي هي سياحة بديلة تبعد شوية على توريزم دو ماس وتدخل أكثر دون لافي لوكال معناها في حياة التونسي اليومية. يقابلوا المواطن التونسي يعملوا المارشي يركبوا عجمل يجيوا هنا يباتوا في غرفة معناها من 1770 نافريتو فهمني.
0: وعندهم من كيف ونك هذا ما
1: بيان سور سا شانج. السائح الأجنبي كيجي هنا يلي إيمو كاريمون ما بين المناظر الطبيعية ما بين لو كونتاكت ديريكت مع المواطن التونسي ينجم يروح كان فرحان. السائح يكون فريمون دون لا في لوكال يعني ياكل ماكله. احنا في الكوزينه بنات معناها اصيلي جهه وما اللي طيبوا حاجه دياري نوعا ما
0: وهذه مهمه حتى تشغيل طبعا
1: بيان سور
0: ابناء الجهه. اي
1: حاجه من لي بازيك من اللي جينا هنا يلزمنا نركزوا على الجهه. On fait la promotion de Jiha à travers la sinaa taqlidiya nta Jiha à travers l'oklet nta Jiha taw par exemple ftour sbah tlqa fi l'asal zit zitouna jibna nta l'maaz. Donc on se concentre barcha ala tout ce qui est produit de terroir produit local. نخرجوا من الفروماج والمعجون و etcetera ونركزوا على حاجه طبيعيه بيو تكون ديما جايه من جهه معناها. دايور نحب نوجه شكر كبير لي ريسبونسابل ريجيونو المسؤولين الجهويين. لفت نظر بار كونتر لوانتيتي تونس وفي المركزيه يتلفتوا لنا شويه مثالش احنا اون في تو بور افونسي بجهه ماذا بينا ترعونا شويه في الدوسيات.
0: انت في برنامج وجهه الظاهر الان واكيد ايضا البرنامج هو من الهدف نتاعه ترويج للسياحه البديله وللسياحه الثقافيه بالشراكه مع جمعيه السياحه الاصيله.
1: بالضبط مسؤول على الفتات ديستيناسيون ظاهر
0: سي
1: محمد صادق اكزاكتومون اللي il était le pilier principal في البروموسيون تاع الجهه. هو اللي بدا معناها خدم على الظاهر من دويرات حتى لتوجان حتى لتمزرت كاريمون. هما اللي عملوا لو سيركوي اللي يبدا من تمزرت ويوفى في دويرات تاع لا راندوني
0: وهذا عاونكم زاد
1: بيان سور. هذاك سيتي لو برومي با.
0: نكملوا بهذا كيفاش ترى طبعا السياحه الثقافيه اليوم في تونس ككل مش في
1: نجاح كبير جدا كسوا في الجنوب ولا في الشمال اللي توا زاد قاعدين بداوا يخدموا عليها في زغوان اتسيتيرا. الحريف الاجنبي قلق شويه من توريزم بالنيير.
0: أيوة.
1: يحب يبدل يحب يعرف تونس لا فري تونيزي. تونس الجبل تونس الصحراء تونس الزيتون افيك لابوي نتاع ديستيناسيون ظاهر سي دبابي وتوجه البلاد بصفه عامه ما ينجم كان يتقدم. توا دونك لا دوموند على لي سيركوي اللي السائح يخرج من الاوتيل نتاعو في جربه ولا في حمامات ولا في سوسه ويدخل المناطق الداخليه الى كازيمون تريبلي وماشي ويزيد يعني في اوني سو لا بون فوا
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله ربي.
0: ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. نقول مستمعينا فقط وانتم تدخلوا القصر الجوامع تحسوه مكان فيه الهدوء فيه الجماليه فيه حاجه اخرى مختلفه تماما.
2: هذه بن خداش بوابة الصحراء بن خداش الشامخة بتاريخها والثرية بتراثها وأصالة أهلها وتمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم. نلتقي في الرحلة القادمة من وجهة الظاهر، وشعارنا دائما السياحة الأصيلة. إلى اللقاء. بالشراكة مع جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظاهر، إذاعة تطاوين تقدم وجهة الظاهر. وجهة الظاهر. السياحة الأصيلة في وجهة الظاهر مع هند السعيدي.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

بائعة الخبز. مسلسل إذاعي من إنتاج الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية، اقتباس محمد عطاء. بطولة خديجة بن عرفة، صالح الرحموني، عبد الوهاب المصمودي. بائعة الخبز، إخراج محمد المختار لوزير.

لم يبقى سبيل للريب والهرمان وليس ذاك يريد، فإني أرتكب خطأ عظيما بهذا الظن بعدما اتضع من خلاصة البحث المطلوب من رئيس البوليس أنه لا سوابق عدلية لبوليرمان، وهو الوحيد لأبوين مات في عام واحد منذ 24 سنة. يا للعجب!

0: أخذ منك هذا السجل؟
1: السجل؟ ما هذا؟ ماذا أرى؟ كيف وجد هذا السجل معك؟ إنه سجل الأصلي ولا يمكن لأحد أن يأخذه، بل ولا يأخذ صورة منه.
0: لقد سرق منك للاستعانة به على ارتكاب جريمة.
1: ها؟ جريمة؟
0: نعم، وأحب أن أعلم من الذي سرقه.
1: وأنا كذلك، من المفروض علي أن أعلم من الذي اختلسه. أين السكرتير؟ ريمون، ريمون، أين أنت يا ريمون؟ أين أنت؟
2: نعم سيدي.
1: أرأيت هذا السجل؟ إنه سرق.
2: سيدي، إن الأوراق الموجودة في هذا السجل كانت بعدد راؤول دشمان.
1: لم يبقى ريب أنه هو الذي سرقه وباعه ليوفي ديونه، ولا شك أن الذي اشتراه منه هو ذلك الرجل الغريب الذي كان يختلي به في الفندق. فهل تعرف اسم هذا الرجل؟
2: إنه كان معروفا في الفندق باسم بارون دافيد.
0: من هو راؤول دشمان هذا؟
2: هو فتى ذكي، غير أنه ارتكب هفوات قضت بإعفائه من الخدمة فسافر إلى باريس.
1: هل تستطيع أن تخبرني عن الغاية من سرقة هذا السجل؟
0: إنهم سرقوه لارتكاب جريمة.
1: إذن لم يبقى شك بأن راؤول باعه لهذا الرجل، وسأحفظ هذا السجل وأعطيك نسخة مسجلة منه.
0: شكرا
1: ريمون.
2: نعم سيدي.
1: أعطيه نسخة من السجل.
2: حاضر سيدي الشيخ.
0: شكرا سيدي، أرجو المزيد من التفاصيل عن دشمان هذا حتى أكون على بينة من أمره وما هي أسباب فصلي عن عمله.

0: يرشدني إلى راول دجمان. هذا هو الفندق الذي يقيم فيه. سوف أسأل عنه العاملة. سيدتي، مساء الخير.
1: مساء الخير سيدي.
0: أرجوك، هل تعرفين رجلا يدعى راول ديشمان؟
1: إنه غير موجود الآن، لقد سافر هذا الصباح إلى باريس.
0: وتعرفين عنوانه في باريس؟
1: لا أعلم، ولكنه قال لنا إنه سيعود يوم الأحد مع الآنسة أماندا.
0: أماندا؟ ومن هي أماندا هذه؟
1: هي فتاة عادته بعد أن أقامت نحو أسبوعين مع رجل كار.
0: ومن هو هذا الرجل؟
1: إنه يدعى البارون دافيد.
0: أكان هذا البارون يعرف راول ديشمان؟
1: لا أظن، فإن أماندا صبرت إلى أن سافر البارون فزارت ديشمان.
0: وهل تعرفين عنوان هذا البارون؟
1: نعم، فهو مسجل في دفتر الفندق. هو يقيم في باريس 19 فانتيمي.
0: شكرا سيدتي، مع السلامة.

لا شك أن ديشمان قد باع السجل إلى هذا البارون. إني لا أستطيع جلاء هذا الغموض إلا بواسطة هؤلاء الثلاثة: ديشمان وأماندا والبارون.

0: لأجل من سافرت؟
1: لأجل لوسيان وأنا.
0: كنت أذهب إليك كل يوم لمباحثتك بشأن أنا.
1: لماذا؟ هل اكتشفت أمرا؟
0: لقد رأيتها.
1: أين كان ذلك؟
0: في مكتبي، وجاء بولي رمان فوجدها عندي وعرفها.

0: كيف عرفها؟ فهل شاهدها قبل تلك الساعة؟
1: كلا، فإنها رأته لأول مرة. إتيان، أنت مرتاب ببوليرمان، قل لي ماذا يريبك منه؟
0: إني أحسبه جاك جيريوت قاتل جيل لابرو.
1: كيف ذلك؟ ومن أين تولد عندك هذا الظن؟
0: من كل ماضي، من سفره إلى نيويورك وزواجه وثروته الهائلة والاختراع الذي ربح منه هذا المال، وهو نفس الاختراع الذي كان يشتغل فيه والد لوسيان، ومن إلحاحه بأن يكون لوسيان سيارة، ومن بحثه عن ذلك السجل الذي أقصى لوسيان عن خطيبته. وقد يكون كل ذلك يدلني على أن بوليرمان رجل أثيم، غير أني اليوم تلاشت ظنوني، تلاشت كلها، وأيقنت أن بوليرمان هذا إنما كان يعمل لصالح بنته ليس إلا.
1: ولكن من الذي أعطاه ذلك السجل الذي استخدمه ضد لوسي؟
0: هذا الذي أسائل نفسي عنه.

0: هل لا تزال موافقا على طاعتي في الانتقام من أوفيد؟
1: دون شك.
0: إذن ستجري أمورنا في خير مجرى، فإني واثقة من أن أوفيد سوليفو متصل بوالد ماري بدليل أنه أعطاه السجل، فلا بد إذن من أن تكمن له قرب منزل إغمان أو قرب معمله. فاقضي كل وقتك لمراقبته.
1: سأبدأ بالمراقبة منذ الغد.
0: راؤول، إني أضع في هذا الدرج كل ما اقتصدته وما أخذته من البارون دافيد، فأنفق منه ما تستحقه.
1: وأنا سأضع أيضا 5000 فرنك التي قبضتها في الدرج نفسه، فنشترك بالمال.
0: اتفقنا إذن.
1: وأول عمل سأقوم به هو أن أحلق شاربي كي لا يستطيع أوفيد معرفتي إذا رآني.
2: ماذا وراءك من أخبار يا أوفيد؟
3: انتهى أمر أنا.
2: وكيف ذلك؟
3: راقبتها كل يوم ورأيتها تسير دائما على الرصيف الأيمن من الشارع الذي كانت مقيمة فيه. كان يوجد في ذلك الشارع من حسن الصدف بناية عظيمة خريبة على وشك الانهيار. صعدت إلى قمتها وجمعت مقدارا كبيرا من الحجارة الضخمة فوضعتها على حافة البناية واختفيت هناك حتى رأيتها قادمة. فلما وصلت إلى ذلك الجدار دفعت تلك الحجارة الضخمة بكلتا يدي فهوت على الأرض وأصابت رأسها.
2: أأنت واثق من موتها؟
3: كيف لا أثق يا جريد، وقد هبطت تلك الحجارة كلها على أم رأسها، ورأيتها ممددة على الأرض والدم ينزف من أنفها. أجل، اطمئن اطمئن أيها الصديق العزيز، فإنك لن تراها بعد اليوم.
2: جريد، أريد تصفية حساب اليوم.
3: لم أعد أطيق البقاء في باريس.
2: أظن أنه بعد موت أنا لم يبقى سبيل للخوف.
3: هو ذاك، غير أني بدت ميالا إلى الراحة، ولا أجد راحتي إلا خارج هذه البلاد.
2: إلى أين تريد الذهاب؟
3: إلى أمريكا.
2: إذن سأرسل لك الراتب المعين إلى تلك البلاد.
3: لا لا لا يا جيرويد، أنا لا أحب أن يكون لي راتب معين بعد الآن، فإن المرأة معرض للموت في كل حين.
2: ولكني إذا أعطيتك كل المال أنفقته في بضعة أشهر.
3: أشكرك، أشكرك لمرؤتك أيها الصديق، أشكرك، لكني أوثر المال كله على الراتب.
2: حسنا، كم تريد يا أوفيد؟
3: أحتاج إلى 500,000 فرنك.
2: حسنا، سأعطيك إياها.

0: أنت هو السيد راول ديشمان؟
1: نعم،
0: إني أدعى إتين كاستل
2: الرسام، ليس كذلك؟
0: هو ذاك.
2: تفضل يا سيدي.
0: جئتك في مهمة.
2: قل يا سيد كاستيل، قل ما تشاء أمامها، فإني لا أكتمها أمرا. إنها تدعى أماندا.
0: لا تضطرب يا سيدي، ليس في الأمر ما يدعو إلى الخوف.
2: لماذا أخاف؟ قل ما تريد يا سيدي.
0: علمت من جوانبي أنك في هذه القرية.
2: عرفت ذلك في جوانبي؟
0: أول ما علمت عنك في جوانبي أنك أكرهت على الاستقالة من خدمتك. أريد معرفة ذلك الرجل الذي أعطيته السجل.
2: لكن يا سيد إتيان،
0: قلت لك إني لا أريد لك الأذى، فهل ترتاب بكلامي؟
2: كلا.
0: إني حين عرضت ذلك السجل على شيخ البلد علم أنه سرق.
2: لقد قضي علي.
0: سأنقذك إذا قلت لي الحقيقة. فهل أنت الذي أخذ السجل؟
2: نعم نعم يا سيدي.
0: وقد بعته، أليس كذلك؟
2: كلا يا سيدي، لم أبعه، ولكني خدمت به رجلا مقابل خدمة.
0: لا أجادلك في ذلك. المهم أن تعرف الرجل الذي أعطيته السجل، وهذا الرجل هو البارون دافيد. أتعرف عنوانه يا سيدي؟
3: إننا بحثنا عنه منذ أيام فلم نوفق.
0: لماذا تبحثان عنه؟
2: لنسترد أوراقنا التي بيده، وقد رأيته أمس مع بوليرمان واقتفيت أثره، ولكنه أفلت مني.
0: إذن هو متصل ببوليرمان؟
3: نعم، فإنه لم يأخذ السجل إلا ليعطيه إياه، ولم يحاول قتل لوسي إلا بأمره.
0: قتل لوسي؟
3: نعم يا سيدي، فقد حاول قتلها وأصابها بجرح خطير.
0: ألديك برهان يثبت هذه الجناية؟
3: هذا الرجل لا يدعى البارون دافيد، بل هو أوفيد سوليفو.
0: هل تستطيعين إخباري بكل ما عرفتي عن هذا الرجل؟
3: بشرط أن تساعدنا على الانتقام.
0: أعدكما بذلك.
3: إذن سأخبرك بكل أمره.
2: أجل، سنخبرك بكل أمره.
4: بائعة الخبز. تشخيص: المنصف الشواشي، عبد اللطيف الغربي، سلاح مصدق، أنور العياشي، محمد السياري، فاطمة الحسناوي، بشير الغرياني، ومحرزي الهمامي. ساعد في الإخراج البشير بالطيب وأنور العياشي. توظيف الإنتاج المنصف بالعربية. هندسة الصوت عبد المنعم المهيري وصالح السفاري. بائعة الخبز مسلسل إذاعي من إخراج محمد المختار لوزير.

0: هذا دكان خباز يحمل اسم ملتقى الخبازين. سيدي سيدي
1: تفضلي.
0: لعلك تعمل في هذه المخبزة القريبة من الحانة.
1: نعم.
0: هل أنتم في حاجة إلى بائعات؟

بائعة الخبز. مسلسل إذاعي من إنتاج الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية. اقتباس محمد عطاء. بطولة خديجة بن عرفة، صالح الرحموني، عبد الوهاب المصمودي. بائعة الخبز، إخراج محمد المختار لوزير.

0: خطر لي خاطر. تكتب تلغرافا إلى بول هيرمان باسم أوفيد يحتوي على هذه الكلمات: هذا المساء في منزلي مستعجل. فمتى وصل هذا التلغراف إليه أسرع إلى مقابلته، وتكون أنت كامل له، فتقفو أثره وتعرف منزله.
1: رأي حسن، ومتى عرفت منزله أترقب فرصة خروجه منه وأدخل إليه فأستولي على كل ما أجد فيه من الأوراق.

0: إنهم قسموا لي 5 فرانكات من أجرتي لإقامة هذا الاحتفال، ولا أعرف لأي مناسبة لأنني كنت في إجازة.
1: كلنا مشتركون في هذا الحفل ومساهمون ب5 فرانكات،
2: وهذا الحفل أقيم بمناسبة نجاة السيدة ليزا من الموت المحقق.
1: لا تتصورين مدى حزني العميق لما بلغني خبر الحادث.
3: إنها امرأة طيبة للغاية.
4: أجل وأن جميع من يعمل في المخبزة يحبونها ويحترمونها غاية الأحترام.
1: إنها شفيت تماما وعادت إلى سالف نشاطها.
5: أهي محبوبة لهذه الدرجة؟ لا بد لي من الاشتراك معهم والمساهمة في هذا الحفل. سأسعى كي يفاجئها البوليس ساعة الوليمة ويرغمها على الاعتراف باسمها الحقيقي، ولا يبقى سبيل لدفاع الخبازين عنها. سيدتي
0: تفضل. سيدي ما حاجتك؟
5: سيدتي قبل كل شيء، هذه 5 فرانكات كستي في المساهمة حتى لا أكون عالة على هؤلاء الخبازين.
0: شكرا.
5: لا شكرا على واجب سيدتي، ثم عودي إلي سيدتي بالوصل لكي أستظهر به عند ابتداء الحفل. سأرجع إليك بعد قليل.
0: سأفعل سيدي.
5: شكرا سيدتي. شكرا.
6: من الذي تدعى ليزا؟
1: أنا يا سيدي.
7: إنك لا تدعين ليزا، بل أنا فورتي.
1: ماذا تقول؟
7: نعم أنت أنا فورتي الهاربة من سجن كاسو.
1: ماذا تقول؟
6: باسم القانون نلقي عليك القبض.
1: تألهتم علي، أخمدتم صوتي منذ 21 عاما. دعوني أتكلم. نعم أيها الجمع الكريم، الآن وجب كشف الأوراق. إني أدعى أنا فورتي. نعم أنا فورتي المحكوم عليها والهاربة من السجن. لقد عوقبت بالجرائم التي ارتكبها جاك جيريد. نعم ارتكبها جاك جيريد، لكني ما هربت إلا لأبحث عن ولدي وابنتي. والآن أيها الرفاق، قد عرفتم الآن من أنا. أنا أنا فورتي.
6: أنا فورتي، أنت محل تفتيش، ولذا إني أقبض عليك باسم القانون. اقبضوا عليك.
8: كفر! كفر!

0: أموندا.
1: راؤول، ما وراءك من أخبار؟
0: أسرعي لنذهب إلى إتيان الرسام، لقد عثرت على الأوراق.
1: أوراقنا؟
0: أضيفي إليها الشهادة المؤيدة لوفاة بوليرمان، فقد سرقتها من منزل أوفيد وهو لم يعد إليه إلى الآن.
1: كيف وقع ذلك؟
0: كان بوليرمان قد ذهب في تلك الليلة إلى منزل أوفيد، وكنت في أثره أرقبه، فدهش إذ لم يجده في منزله، وصبر ساعة علّه يعود ثم انصرف، فاغتنمت هذه الفرصة وكسرت باب المنزل ودخلت إليه، فوجدت الصناديق معدة للسفر، ورأيت هناك درجا استلفت نظري فكسرته، فوجدت فيه كثيرا من الأوراق المالية، فتركتها كلها وبحثت في محفظته فوجدت فيها السند الذي صوره واعترافك أنت بالسرقة وشهادة المستشفى المثبتة لوفاة بوليرمان.
1: هلم بنا،

0: إن بشمان تأخر كثيرا عن موعده. ماذا وقع يا ترى؟ على كل سأشرع في العمل مع هذا العمال ريثما يأتي. تفضل تفضل من هنا.
1: شكرا.
0: دع هذا الجواد الخشبي على الأرض.
1: طيب.
0: سأحمله بنفسي. ارفع هذا الصندوق أولا. احمل هذا الرسم الكبير وحاذر غاية الحذر.
1: الله،
0: ماذا فعلت؟
1: لست متعمدا يا سيدي، العفو العفو أرجوك.
0: هذا الحصان الخشبي الذي تكسر هو أمانة عندي، وديعة. أتعرف معنى الوديعة؟
1: أعرف يا سيدي.
0: إن صاحبه كان محتفظا به منذ طفولته لأنه هدية من أمه، فهو يحمل ذكريات عظيمة.
1: العفو يا سيدي، العفو أرجوك.
0: ماذا أفعل؟ على كل اذهب بالصندوق إلى منزل جورج المحامي.
1: طيب.
0: سألتحق بك. طيب. ريثما أصلح الجوات. ما هذه الأوراق التي يحويها بطن هذا الجواد؟ قطع من الجرائد وأقمشة وأوراق مختلفة. إنه توقيع جاكيريوت. حبيبتي أنا، لقد أخبرتك أمس بأني أعد لك ولولديك وسائر المستقبل، والآن أخبرك بأني صنعت هذا المستقبل بطريقة سريعة، فإني سأكون غدا من الأغنياء وسأظفر باختراع يكون لي منه أرباح عظيمة و200,000 فرنك لتنفيذ هذا الاختراع. تشجعي أنا ولا تخشي عارا، فإن ولديك سيكونان ولدي، وأنا أنتظرك في الساعة 11 مساء عند جسر شرنتون، فنهرب إلى الخارج ونصبح من الأغنياء. لا تأسفي لفراق هذا المعمل الذي طردك منه، فاحضري تعيشي مع من أحبك أفضل عيش، فإذا لم تحضري تفعل اليأس، ولكنك ستحضرين. سبتمبر 61,800,000 شاك جيريوت. هذا هو البرهان، كان في بطن الحصان. هذا هو البرهان الجلي الذي نبحث عنه، وستثبت به براءة آنا لا محالة.
2: تحصلت على الوثائق اللازمة المثبتة لوفاة بول إيرمان، وليكن في علمك أن والد ماري إنما يدعى جاك جيريوت.
0: كيف؟
2: نعم سيدي.
3: عمتما صباحا.
0: لوسيان، جئت في الوقت المناسب.
3: ها، ماذا حدث؟
0: إني ظفرت بقاتل أبيك بفضل السيد راؤول دشمان، هذا الذي فضح أمره.
3: من هو؟
2: سأخبرك به قريبا، والآن هيا بنا جميعا إلى منزل المحامي جورج داري.
3: هيا.

0: أتبعه كيف السبيل إلى مساعدة هذه المرأة الحنون التي كانت لي خير سند. لم يبق لي غير ذلك المحامي، لأنها أخبرتني أنه أشفق عليها. سيدي، جئت أطلب مساعدتك في خصوص البحث عن المرأة ليزا.
1: المرأة التي جاءتني بالغلاف المفقود؟
0: نعم.
1: هي ليزا؟
0: لا أدري، صدقني لم أعرف طعم النوم ليلة كاملة، وعند الفجر أرسلت من يسأل عنها في المخبزة، فعاد إلي بأخبار مهمة مفادها أن ليزا متنكرة باسم آخر، وأنها هربت من السجن، وهم لا يعلمون أين هي الآن، ويخشون أنها أعيدت إلى السجن.
1: وأنت تدعين ليسي، أليس كذلك؟
0: نعم سيدي، هذا هو اسمي الحقيقي.
1: بقيت لي مسألة، فهل أخبرتك تلك المرأة بحقيقة اسمها؟
0: لقد أخبرتني أنها تدعى ليزا.
1: كانت متنكرة بهذا الاسم، ولا يمكن إيجادها الآن إلا في السجن.
0: لقد أرعبتني يا سيدي، فهل كانت حقيقة مجرمة؟
1: لا أعلم، ولكن ليزا حكم عليها منذ 21 عاما بالسجن ثم هربت منه. أما اسمها الحقيقي فهو أنا فورتي.
0: ولكن حكم عليها ظلما وعدوانا، وقد أخبر لي ليسيا نفسه أنها عوقبت بذنب سواها. سيدي، إنك من مشاهير المحامين، وقد عرفت بالقدرة والشفقة.
2: تفضل.
3: صباح الخير.
1: يومكم سعيد.
2: ليسي، أنت هنا؟
0: لقد حق لنا أن نرجو.
1: جاءتني لتخبرني باختفاء ليزا.
2: لا بأس، فسنجدها. إلى أين يا سيدتي؟ ابقي معنا لتكوني شاهدة على ما سيحدث. سيدي جورج.
1: نعم.
2: لقد بلغت اليوم يا بني 25 من عمرك، وهو اليوم الذي يجب علي فيه تنفيذ وصية الذي رباك، فخذ هذا الكتاب وقرأه بصوت عال. وأنتما يا لوسي وليوسيان اصغيا جيدا.
1: أيها الابن الحبيب، إنه في شهر سبتمبر من سنة 1861 جاءت إلي امرأة تحمل طفلا لا يتجاوز الثالثة من العمر، وكان الجنود يطاردون هذه المرأة المسكينة باتهامها بثلاث جرائم، وهي تدعى أنا فورتي، على أن هذه المرأة أقسمت لي بربها وبولديها جورج وليسي أنها بريئة، وكانت الحقيقة تتمثل بين عينيها وفي نبرات صوتها، فوثقت من صدقها ولا أزال واثقا إلى الآن. ولكن ما حيلتي؟ فإن جميع الأدلة كانت تؤيد التهمة عليها، فحكم عليها بالسجن المؤبد، على أني لا أزال معتقدا ببراءتها بالرغم من هذا الحكم، وفي اعتقادي أنها لم تكن مجرمة بل كانت ضحية خطأ القضاء، وما تمكنت من نفعها إلا بتربية ولدها وتبنيه باسم جورج داريه، وجعلت وصيا عليه تيان كاستل صديق العائلة. ماذا؟ أنا ابن أنا فورتي وأخو ليسي.

بائعة الخبز. تشخيص: المنصف الشواشي، عبد اللطيف الغربي، سلاح مصدق، أنور العياشي، محمد السياري، فاطمة الحسناوي، بشير الغرياني، ومحرزي الهمامي. ساعد في الإخراج البشير بالطيب وأنور العياشي. توظيف الإنتاج المنصف بالعربية. هندسة الصوت عبد المنعم المهيري وصالح السفاري. بائعة الخبز مسلسل إذاعي من إخراج محمد المختار لوزير.

0: تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الدين المعاملة، الدين المعاملة، توجيهات من هدي القرآن والسنة نحتاج إليها حتى تكون معاملاتنا وفق تعاليم الإسلام وآدابه. الدين المعاملة، برنامج يؤده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد الرئيس.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الدين المعاملة. كنا قد تناولنا في الحصة السابقة موضوع الأمانة، ولطول هذا الموضوع قسمناه إلى حلقتين حتى نبين هذه المعاني أكثر. تكلمنا في الحصة الماضية عن أهمية الأمانة كخلق جاءت به الديانات السماوية كلها، وكخلق تخلق به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم أبرز وأعظم من اتصف بهذا الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نعت عند قومه بأنه الصادق الأمين، كان على مستوى عالي بل أعلى مستوى في أداء الأمانة، فعليه صلاة الله وسلامه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة لكل مؤمن في الأخلاق والقيم، فقد وصانا الله بذلك وقال لنا: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فمن كان يؤمن بالله حق الإيمان ويؤمن باليوم الآخر حق الإيمان، فعليه أن يتأسى ويقتدي بهذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي وصف به في القرآن الكريم في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. في هذه الحلقة نريد أن نتكلم عن أنواع الأمانة، ذاك أن الأمانة هي تشتمل على كل حياة الإنسان، تشمل كل حياتنا بداية من عباداتنا ثم معاملاتنا، فكل المجالات تتعلق بها الأمانة. فمن الأمانة أن يلتزم المسلم بالتكاليف فيؤدي فروض الدين كما ينبغي، ويحافظ على الصلاة والصيام وبر الوالدين وغير ذلك من الفروض التي يجب علينا أن نؤديها بأمانة لله رب العالمين. الأمانة حتى في أداء الوضوء، أن يؤدي المسلم صلاته متوضئا وغير متوضئ، أن يتقن أداءها ويخشع فيها ويؤديها حق الأداء، أن يؤدي الزكاة كما ينبغي، يعطيها كاملة لا ينقص منها شيئا في وقتها المحدد، أن يصوم رمضان صياما الذي يريده الله بإخلاص وصدق وأمانة. وكل أنواع الفروض هي أمانة في عنقه يحاسبه الله تعالى عليها. كذلك على المسلم أن يعلم أن الجوارح والأعضاء كلها أمانات يجب عليه أن يحافظ عليها ولا يستعملها فيما يغضب الله سبحانه. فالعين أمانة يجب عليه أن يغضها عن الحرام، والأذن أمانة يجب عليه أن يجنبها سماع الحرام، واليد أمانة والرجل أمانة، وهكذا. هذه الأعضاء التي خلقها الله للإنسان ائتمن

من هذه الحياة ويخرج منها بإرادته وبمزاجه فيكون منتحرا وسيحاسبه الله عن هذه الحياة. ومن الأمانة حفظ الودائع وأداؤها لأصحابها عندما يطلبونها كما هي بغير أن ينقص منها شيء، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين. قال سبحانه وتعالى: فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. ومن الأمانة إخوتي الكرام أن يؤدي المرء ما عليه على خير وجه، فالعامل يتقن عمله ويؤديه بإجادة وأمانة، والطالب والتلميذ يؤدي ما عليه من واجبات ويجتهد في تحصيل علومه ودراسته ويخفف عن والديه الأعباء، وهكذا يؤدي كل امرئ واجبه بجد واجتهاد وهو مؤتمن على ذلك. ومن الأمانة أيضا أن يلتزم المسلم بالكلمة الجادة فيعرف قدر الكلمة وأهميتها، فالكلمة قد تدخل صاحبها الجنة وتجعله من أهل التقوى، كما قال سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقد ينطق الإنسان بكلمة الكفر فيصير من أهل النار، وضرب الله سبحانه مثلا لهذه الكلمة بالشجرة الخبيثة فقال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فأحيانا تكون الكلمة بسيطة يقولها الإنسان بكل تلقائية ولا ينتبه إلى ما فيها من خير، وبسبب هذه الكلمة الطيبة التي لم ينتبه إلى أهميتها يدخل الجنة، لأن فيها خير وفيها إيمان وفيها حب للناس وفيها تعبير عن القلب الطاهر النقي، يقول هكذا من قلبه بتلقائية يدخل للجنة. وآخر ينطق بكلمة سواء متعلقة بالعقيدة أو متعلقة ب حقوق الآخرين ومتعلقة بالآخرين من سخرية واستهزاء وشتم وغير ذلك، فيدخل النار بسبب تلك الكلمة حتى لو لا ينتبه إليها. أن يقول مثلا: لماذا الله تعالى أمرنا بها بهذه الأمور؟ لماذا أوجب علينا هذه الواجبات؟ لماذا شرعنا هذه الشرائع؟ فهذه كلمات لا يلقي الإنسان لها بالا أحيانا وتكون سبب في دخوله النار، فهو مؤتمن على ما يتكلم به ومحاسب على ذلك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والمسلم يتخير الكلام الطيب ويتقرب به إلى الله سبحانه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث: والكلمة الطيبة صدقة، أي أن المؤمن إذا كلم كلمة طيبة تكتب له ثواب الصدقة. فكل إنسان أيها الإخوة الكرام مسؤول عن شيء يعتبر أمانة في عنقه، سواء كان حاكما أو والدا أم ابنا، وسواء كان رجلا أو امرأة فهو راع ومسؤول عن رعيته، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده ومسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كما أن من الأمانة أن يحفظ المسلم سر أخيه ولا يخونه ولا يفشي أسراره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. و من أكبر الأمانات في قضية حفظ الأسرار هي السر الذي بين الزوج وزوجته. أعظم الأسرار وأخطرها وأهمها هي السر بين الزوجين في علاقتهما ببعضهما، ولذلك لأن الزوج يطلع على ما لا يطلع عليه غيره من أسرار في زوجته، والزوجة تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها من أسرار في زوجها، فكل واحد مطالب أن يحفظ السر الآخر ولا يتحدث بها إلى الآخرين، حتى لو كان أقرب الأقربين، حتى لو كانت الأم، حتى لو كان الأب، إلا إذا كان هناك ضرورات محددة في نطاق ضيق. أما يتكلم الإنسان عن

0: الأسرار الزوجية فهذه من المخاطر، ولذلك نحن نحذر إخواننا في مجالات متعددة وخاصة في المجالات الإعلامية أن لا يتركوا للناس الفرصة لنتكلموا عن أسرارهم الزوجية، لأن هذه الأسرار حرام أن تنتهك وحرام أن تخرج إلى الناس ويطلع عليها الناس، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، واعتبر أن الذي يفشي الرجل الذي يفشي سر زوجته والمرأة لتفشي سر زوجها يعني هما يعني لهما الوزر العظيم ولهما الإثم العظيم. هذا إذا كان بين الناس نطاق ضيق، فكيف إذا خرج الأمر وأصبح الأمر يعلمه الملايين من الناس كيف سيكون ذلك؟ كأن المسلم لا يغش أحدا ولا يغدر به ولا يخونه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على سبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وقد جاء ذلك في موضوع الغش، تكلمنا عنه في موضوع الغش، وأيضا تكلمنا عنه هنا في الأمانة، لأن هنا البضاعة هذه أن تعطى بكيفية جيدة، أن يبيع البائع بضاعته جيدة ويعلم المشتري بكل عيوبها وتفاصيلها، هذا من الأمانة أن يخبر الآخرين. لذلك ذكر مرة في ميدان الغش وذكر هذا الحديث أيضا في الأمانة. فنسأل الله سبحانه ونستعين به على أداء الأمانة. اللهم اجعلنا من الأمناء ولا تجعلنا من الخائنين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين إذا اؤتمنوا لم يخونوا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الدين المعاملة، الدين المعاملة. كنتم مع برنامج الدين المعاملة.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نرحب بكم من جديد في لقاء آخر من لقاءات العلم والإمتاع والتشويق.
0: فأهلا بكم ضيوفا أعزاء في برنامج لقاء الأنس.

0: الشمس كيف نظر لها الإنسان منذ القدم، وبعض الأرقام عن حقيقة هذه الكتلة الذهبية.
1: المطاط مادة نباتية رائعة أغنت حياتنا بكثير من الابتكارات، ما هي قصته؟
0: الصفات الوراثية أمانة يورثها الآباء للأبناء.
1: خير جليس في الزمان كتاب، هل ما زال الكتاب خير جليس؟
0: من واحة الشعر العربي مختارات حول الكتاب.

0: أهلا بكم في لقاء الأنس. الشمس
1: منذ آلاف السنين كان الإنسان يراقب الشمس وينظر إليها بشيء من الإعجاب والرهبة والخشية، متوهما أنها الإله، فراح يقدم لها القرابين ويصلي لها.
0: ومع مرور الزمن فهم الإنسان أن هذه الشمس هي مصدر الحياة والحرارة والطاقة، وأنه لولا خصائصها التي أمدها الله عز وجل بها لما كان هو ولا الحيوان ولا النبات. ثم دفعه حب المعرفة والاستطلاع إلى التساؤل عن أصل تلك الكرة المشتعلة وجوهرها وما وظيفتها في حركة الكون. وهكذا تحولت الشمس في اهتمام الإنسان إلى هدف وموضوع للبحث العلمي.
1: وعندما نتحدث عن الشمس فنحن أمام أرقام هائلة في تركيبتها وطبيعتها، فهي موجودة على مسافة تناهز 150 مليون كيلومتر من الأرض، أي ما يوازي 400 ضعف المسافة بين الأرض والقمر، أو على مسافة 17 عاما من الطيران المتواصل بواسطة أسرع طائرة ركاب، ويبلغ قطرها ما يقارب 109 أضعاف قطر الأرض. أما كتلتها فتربو على 300 ألف ضعف كتلة الأرض. والجاذبية في الشمس تعادل جاذبية الأرض 28 ضعفا. فالرجل الذي يزن 70 كيلوغراما على الأرض يصبح وزنه على الشمس حوالي 2000 كيلوغرام.
0: أما حرارة الشمس السطحية فهي 5800 درجة مئوية، وحرارتها الجوفية تبلغ 15 مليون درجة مئوية. والسؤال، ماذا لو انطفأت الشمس؟
1: لو انطفأت الشمس لاختفت كل مظاهر الحياة على وجه الأرض، وانعدمت الحركات الفلكية الطبيعية، إذ يتوقف تبخر المياه وتنقطع الأمطار وتهدأ كل ريح وتتوقف حركة المد والجزر.
0: حرارة الشمس تستغرق رحلتها إلى الأرض 8 دقائق ونصف دقيقة تقريبا، فلو فرضنا أنها انطفأت فإن آخر خيوطها الضوئية تصل إلى الأرض بعد ذلك ب8 دقائق، وبعدها تبدأ الأرض مرحلة الاحتضار. ولكن هل يحتمل أن تنطفئ الشمس يوما؟ العلم والعلماء يجيبون بنعم، لكنه لن يحصل إلا في أجل بعيد جدا، فقد أشارت أرقام الاختصاصيين إلى أن الشمس موجودة منذ ما يزيد على 4 مليارات من السنين، وسوف تبقى زمنا آخر طويلا. ولكن متى تنطفئ؟ فذلك في علم الله سبحانه وتعالى.

القطرات القليلة قد تصنع جدولا، وحبة فوق حبة تصنع قبة. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.

0: المطاط.
1: يعتبر المطاط من المواد الأساسية الأكثر استعمالا في حياتنا، وقد عرفه الإنسان منذ مئات السنين واستفاد منه في مجالات مختلفة.
0: وحتى القرن التاسع عشر كانت البرازيل تحتكر إنتاج المطاط، وكانت تحظر بشدة تصدير شجر المطاط الذي كان ينبت تلقائيا في غاباتها.
1: وفي سنة 1876 نجح رجل إنجليزي في إخراج أو تهريب 70,000 بذرة من المطاط البرازيلي، وزرع هذه البذور في حدائق كيو الملكية بالقرب من لندن، وأرسلت 3,000 غرسة إلى سيلان أو سريلانكا، وكانت مستعمرة بريطانية آنذاك.
0: وبعد ذلك بعشرين سنة انتشرت شجرة المطاط في مناطق فسيحة في آسيا. عند ذلك فقدت البرازيل امتيازها الاحتكاري للمطاط، والسؤال كيف يستخرج المطاط من شجره؟
1: عملية جني المطاط تعتبر عملية بسيطة، يعمد المزارع عادة إلى شق جذع المطاط المر الذي يؤدي إلى سيلان مادة حليبية لونها أبيض مباشرة من تحت قشرة الجذع. بعد ذلك يعمد إلى تصفيتها من بعض الأوراق والشوائب، وخلال عملية التصنيع يضاف إليها حامض الأستيك أو حامض الفورميك لكي يتخثر، وبعدها يوضع في قوالب خاصة على شكل أوراق وصفائح مطاطية.
0: والمطاط المستعمل حاليا في الأسواق العالمية ليس مصدره فقط شجرة المطاط، بل هناك أنواع يتم تصنيعها من مصادر أخرى مثل المشتقات النفطية، وهي أقل كلفة من مصادرها الطبيعية.
1: بعد قليل تابعوا معنا
0: الصفات الوراثية تركة من الآباء إلى الأبناء.
1: هل ما زال الكتاب خير جليس؟

0: أهلا بكم من جديد في لقاء الأنس.
1: إن كل كائن حي يحمل المورثات التي أخذها من أهله، وهذه الصفة توجد عند كل المخلوقات الحية، سواء عند الإنسان أو الحيوان أو النبات، ويمكن أن نميزها بصفة خاصة عند الإنسان.
0: فقد نجد أن الأبناء يحملون صفات تعود للأب أو للأم أو لكليهما، فنقول عندئذ إنهم ورثوا تلك الصفات عن آبائهم، والأولاد يورثونها بالتالي لصغارهم.
1: لذلك تكون الوراثة نقل المورثات من الآباء إلى الأبناء، ووحدة الوراثة تدعى الموروثة، والمورثات هي جزئيات كبيرة توجد في نواة خلايا السائل المنوي ونواة خلايا البويضة. وفي نواة كل خلية توجد خيوط رفيعة تدعى الكروموزومات، أي الصبغيات، وهي التي تحمل المورثات.
0: الصبغيات مزدوجة الشكل، وبالتالي فمورثاتها زوجية أيضا، فصبغيات الخلية الواحدة تحتوي على مئات الآلاف من المورثات المزدوجة، وكل زوج مورث يسيطر على ميزة أو أكثر في الكائن الحي، وهذا ما نراه في لون الشعر أو شكل الأنف وحجم الجسم وغير ذلك مما يبدو واضحا في صفات الإنسان.
1: هذه المورثات لا تورث كلها بالضرورة، بمعنى أن هناك مورثات تطغى على أخرى وتسيطر عليها، فمثلا مورثات الشعر الأجعد تطغى على مورثات الشعر الأملس المستقيم، فالأبوان اللذان يكون لهما شعر أجعد قد يكون لأبنائهم شعر أجعد أيضا، ولكن قد يحمل أحد الأبوين مورثات لشعر مستقيم فيكون عندئذ لبعض أطفالهم شعر أملس.
0: وقد قام العلماء بدراسة السمات البشرية كلون العينين، الشعر، البشرة، ليستطيعوا أن يخبروا بعض الأجيال عن أسرهم المعروفة في التاريخ. وقبل أن نختم كلامنا في هذا الموضوع، نشير إلى أن قانون الوراثة أو الموروثات اكتشفه العالم النمساوي ماندل في أواسط القرن 19.
2: قال أحد الشعراء: ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلن يضيع جميل أينما وضع، إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرعه.

0: وخير جليس في الزمان كتاب.
1: ربما هذا هو القول الذي كان سائدا في العصور السالفة، وهو يعبر عن حقيقة ثابتة. ولكن السؤال في عصرنا الراهن، أين أصبح هذا الكتاب؟ هل ما زال خير جليس؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال يا جمانة، فلنتحدث قليلا عن تاريخ الكتاب وعن طرائق طباعته ونشره.
0: منذ ما قبل التاريخ شرع الإنسان في ابتكار وسائل معينة لتدوين كتاباته وخواطره، فالبابليون كانوا يكتبون كتاباتهم على ألواح الطين، والفراعنة كانوا يكتبونها على ورق البرد ويحفرونها على الصخر.
1: وهناك كتابات كتبت على الخشب والفخار والحرير والجلد، وأخيرا عندما اخترع الورق أصبحت معظم الكتابات تدون عليه وتحفظ في إطار فني معين أطلق عليه اسم الكتاب.
0: قبل اختراع الورق والطباعة كانت أغلب الكتابات تدون على الجلد الحيواني. في بداية القرن 15 تم اختراع الطباعة على يد الألماني غوتنبرغ، ومنذ هذا التاريخ دخل الكتاب مرحلة مهمة، لأن طريقة تعميمه وانتشاره أصبحت أكثر سهولة من قبل.
1: وفي الحضارة الإسلامية كان هناك أناس متخصصون في صناعة الكتب، وكان ممتهن هذه المهنة يعرف بالوراق، فهو كان ينسخ الكتب بخط اليد ويعتني بشكلها الفني ويبيعها في دكانه. وقد اشتهر ابن النديم بهذه المهنة، ويعود الفضل له في حفظ مئات الكتب من الضياع.
0: ومع عصر الطباعة أصبح الكتاب في عهدة الناشر الذي حمل على عاتقه طبعا في إطار هدف تجاري مربح مهمة طباعة الكتاب من ضمن شروط فنية معينة ونشره وتوزيعه. وتنوعت طرائق الطباعة من الكتب العادية إلى الموسوعات ذات الأجزاء المتسلسلة إلى كتب الجيب الصغيرة. ويمكن القول إن جميع حضارات العالم اهتمت بالكتاب واعتبرته وسيلتها الفضلى في حفظ ثقافاتها وتعميمها.
1: ولنعد للسؤال الذي طرحناه في مستهل الحديث، هل ما زال الكتاب خير جليس؟ منذ سنوات قليلة لم يعد الكتاب الطريقة الوحيدة لتدوين ونقل المعلومات، إذ ينافسه اليوم العديد من وسائل الثقافة العصرية كوسائل الإعلام المختلفة، التلفزيون والفضائيات، خصوصا الراديو، الكمبيوتر، الانترنت وغيرها من الوسائل التي تطرح أنماطها الجذابة على الإنسان وتبسط عليه طريقة جمع المعلومات وتجعلها أكثر سهولة وفائدة وربما أكثر متعة. ولكن على الرغم من كل ذلك سيبقى الكتاب خير جليس على الأقل عند الكثير من النخب المثقفة باعتباره رسولا للثقافة وحامل أمانة المعرفة.
0: عندما نتكلم عن الكتاب جميل أن نورد هذا النص الأدبي للجاحظ، وهو أحد أعلام القرن الثاني الهجري الذي يقول في وصف الكتاب: الكتاب نعم الأنيس في ساحة الوحدة، ونعم المعرفة في دار الغربة، ونعم القرين والدخيل، وعاء ملئ علما وظرفا، وإناء ملئ فرحا وجدا. هل سمعت بشجرة تؤتي أكلها كل حين بألوان مختلفة وطعوم متباينة؟ ومن أين لك بجليس يفيد الشيء وخلافه والجنس وضده، ينطق عن الموتى ويترجم عن الأحياء؟
1: وقال المتنبي: نعم الأنيس إذا خلوت كتاب، تلهو به إن ملك الأحباب، لا مفشيا سرا إذا استودعته، وتفاد منه حكمة وصواب.
0: وقال أحمد شوقي: أنا من بدل بالكتب الصحابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتابة. صاحب إن عبته أو لم تعب، ليس بالواجد للصاحب عابة.
1: كلما أخلقته جددني، وكساني من حلى الفضل ثيابة. صحبة لم أشك منها ريبة، ووداد لم يكلفني عتابة.
0: تجد الكتب على النقد كما تجد الإخوان صدقا وكذابا. صالح الإخوان يبغيك التقى، ورشيد الكتب يبغيك الصوابة.

0: وأخيرا نعود إلى سؤال اللقاء وهو على الشكل التالي: أشجار النخيل متى تعطي ثمرها؟
1: تعطي النخلة ثمرها بالكامل بعد فترة تتراوح بين 10 سنوات إلى 15 سنة من زراعتها، وتستمر في عطائها مدة طويلة قد تصل إلى 200 عام، ويصل معدل الإنتاج السنوي للنخلة من 50 إلى 90 كيلوغراما وقد يزيد عن ذلك.
0: وطول هذه الأشجار يتراوح بين 12 مترا إلى 30 مترا، وهي ذات جذع ممشوق يتميز بالاستقامة والخشونة. وفي قمة هذا الجذع يوجد تاج أو إكليل من الأوراق الريشية التي تتفرع إلى مئات الوريقات. طول كل وريقة منها حوالي 45 سنتيمترا، وتخرج ثمار التمر في عناقيد من تحت إبط الأوراق.
1: وقد وزعت أشجار النخيل في العديد من البلدان التي تتميز بالمناخ الجاف، كما أن الإسبان نقلوا زراعته إلى بلاد العالم الجديد في الأمريكيتين. وتحتوي ثمرة التمر على حوالي 70% مواد سكرية، و14% ماء، و2% مواد بروتينية، و3% مواد دهنية، و10% أليافا. وإذا أضيف الحليب إلى التمر فإنه يصبح من أفضل وأحسن الأطعمة.
0: أما من الناحية الطبية فالبلح ملين طبيعي ممتاز، ومقوي للعضلات والأعصاب، ومؤخر لمظاهر الشيخوخة، كما أنه يحفظ رطوبة العين وبريقها نتيجة غناه بفيتامين ألف، ويقوي الرؤية والسمع، ويهدئ الأعصاب، وينشط الغدة الدرقية، ويلين الأوعية الدموية، ويرطب الأمعاء ويحفظها من الضعف والالتهاب، كما أنه يعمل على تلاشي الدوخة وزوغان البصر والتراخي والكسل عن الصائمين، وهو منشط للجسم، مدر للبول، منظف للكبد والكلى، ويمتاز بسهولة الهضم.

0: إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد ختمنا لقاءنا معكم.
1: موعدنا في مثل هذا الوقت في الأسبوع المقبل.
0: حتى ذلك الحين لكم منا أجمل تحية وأعطر سلام،
1: وإلى اللقاء مع برنامج لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم

من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب

أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل فيه بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. حديث متفق عليه. في هذا الحديث النبوي الشريف الذي أورده الإمام النووي في كتابه الجليل رياض الصالحين بيانا لجوانب من هدي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الهدي الذي اتسم بالشمول والعموم والإحاطة بكل أبواب الخير والصلاح والفلاح العاجل والآجل، هذا الهدي الذي تتحقق به عند العمل به وبما جاء فيه الحياة الحقيقية والحياة السعيدة والحياة التي تحصل بها مرضاة الله سبحانه وتعالى، القائل في كتابه العزيز: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والصدقة محور هذا الحديث هي العطاء التلقائي التطوعي. وقد وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مجالات الصدقة وميادينها، وجعلها تتجاوز المتعارف عليه، وهو العطاء لشيء من المال أو غيره لمحتاج فقير، فذلك جزء من الصدقة. وقد وردت في فضيلة الصدقة، فضيلة هذا النوع من العطاء، أحاديث كثيرة ترغب في الصدقة وتعد بعظيم الأجر وجزيل الثواب على من يبذل ماله ابتغاء لمرضاة الله، لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا. والصدقة مثل ما تكون بالكثير تكون بالقليل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي الحديث، في هذا الحديث وغيره، يبدو جليا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يجعل الصدقة العطاء والبذل سجية في المسلم مهما كانت حالته المادية، فالعطاء والجود والكرم ليس حكرا في الإسلام على الأغنياء، بل هو مندوب ومستحب من الجميع، كل يجود على قدر طاقته وما في مستطاعه، والله تبارك وتعالى يتقبل من الجميع طالما وأن نواياهم ببذلهم وعطائهم خالصة لوجه الله، لا يبتغون إلا مرضاته والثواب منه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن الصدقة وهذا الحديث يوسع مجالاتها وميادينها، مظهر من مظاهر الشكر لله على نعمه التي لا تحصى ولا تعد. وبالصدقة يستبقي ويدي ويديم العبد المؤمن المتصدق نعم الله عليه، بل يجعل هذه النعم تزيد، يقول جل من قائل: ولئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر يكون باللسان المعبر عن ما في الجنان أي القلب، وبالأفعال بما يمكن أن تقدمه اليدان من عطاء بشتى أنواعه ومنها المال. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي على كل عضو من أعضاء جسم الإنسان مهما صغر، الإصبع ورأس الإصبع والأنملة، كل أجزاء جسم الإنسان مهما صغرت الأعضاء تجب عليها الصدقة شكرا لله عليها. وتوجه هذه الصدقة إلى المحتاجين من عباد الله، ولا يتصور أن يحتاج الله لما تحتاج إليه المخلوقات، فهو سبحانه وتعالى غني عن عباده. والصدقة على كل عضو، على كل سلامة في جسم الإنسان، يكون بتسخيرها لما يرضي الله، فيطاع بها ولا يعصى بواسطتها. ومن الصدقة
على كل عضو في الإنسان أن يعود صاحبها بها بخير على من حوله من المحتاجين من عباد الله. ويفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر فيجعل من الصدقة عملا متواصلا ما دام الإنسان على قيد الحياة وهي متجددة كل يوم تطلع فيه الشمس. ويفتح الإسلام الباب للمسلم كي يظل الثواب والأجر يلحقه حتى بعد وفاته وانقطاع عمله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فهناك الصدقة الجارية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. يفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم القول في بيان أبواب الصدقة فيجعل منها العدل بين الناس، وهو هنا بمعنى الإصلاح بين متهاجرين متخالفين متخاصمين، بأن يعيد الوصال والحب بينهما بعد أن كان متنافرين متنازعين. إنه إصلاح ذات البين، والذي يقابله إفساد ذات البين، وقد اعتبر الإسلام ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتبر ذلك من أشد الذنوب وأنكرها، واعتبر القائم بها من أبغض عباد الله إلى الله. فالعدل بين الناس بإصلاح ما فسد بينهم صدقة. يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثلة أخرى للصدقة فيجعل منها إعانة الرجل على ركوب دابته، ويشمل ذلك كل مركوب، وما أكثر أولئك الذين يحتاجون إلى من يساعدهم على الركوب من العجزة لتقدم سن وشيخوخة أو مرض أو إعاقة أو زحام أو غير ذلك مما يرى ويشاهد في الحياة اليومية. ويمكن للمسلم أن يحصل له بواسطة القيام به الأجر والثواب. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه. ويبين عليه الصلاة والسلام أن الكلمة، مجرد الكلمة إذا كانت طيبة، هي صدقة. وأفضل كلمة يقولها المسلم: لا إله إلا الله. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله. وكذلك بقية الأذكار والتسابيح والصلوات والدعوات، امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصلاة على رسول الله، وهي من أفضل الطاعات ومن أفضل ما يتقرب به اللسان إلى الله، العبد بلسانه إلى الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك الدعاء الذي هو مخ العبادة، فكل ذلك صدقة. ومن الكلمة الطيبة التي هي صدقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الخير وغير ذلك كثير. ثم قال رسول الله: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. فبكل خطوة يخطوها الساعي إلى الصلاة تمحى سيئة وتكتب حسنة. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم المشائين إلى المساجد لأداء الصلاة بالأجر والثواب العظيم، المشائين إلى المساجد خصوصا في الظلمة. ويختم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وهي في حديث آخر شعبة من شعب الإيمان ودرجة من درجاته. وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا وأدبا.

الشعراء الذين يشخصون الأزهار وكأنها نفوس بشرية كانوا من شعراء الحدائق السلطانية، فهم على صلة بهذه الحدائق الغناء، لذلك فهم يجيدون تشخيص الزهور وتقديمها في حالات الغيرة بين النباتات التي تتباهى بجمالها، على أن وصف الزهور لم يعرف في النصوص الأدبية بقدر ما يوصف في الأدب العربي، فقد ساهم الأدباء وشعراء العرب في إثراء الوصف شعرا ونثرا من المشرق العربي إلى الأندلس. وعلى ذكر النرجس فقد وصفه ابن المعتز بقوله: عيون إذا ما عاينتها فكأنما مدامعها من فوق أجفانها در، محاجرها بيض وأحداقها صفر وأجسامها خضر وأنفاسها عتر. وقال أيضا: وعندنا نرجس أنيق تحيا بأنفاسه النفوس، فكأن أجفانه بدور وكأن أحداقه شموس.

يتصور أحد الشعراء الإيرانيين وهو أبو إسحاق أن النرجس يمكن أن نشبهه بخبزة في وسطها أصفر بيض، ويمكن أن نشبهه أيضا في أذهان آخرين بدينار ومن حوله 6 دراهم. يقول جلال الدين السيوطي إضافة إلى ما قيل بأن كل شيء يغذي الجسم والنرجس يغذي العقل. وقال جالينوس الفيلسوف: من كان له رغيف فليجعل نصفه في النرجس، فإنه راعي الدماغ والدماغ راعي العقل. أبيات كثيرة جاءت في وصف النرجس، ومنه ما قاله ابن المعتز في هذين البيتين: نرجسة لا تزال محدقة، لم تكتحل قط لذة الغمض، أمالها القطر فهي باهتة، تنظر فعل السماء بالأرض. ولد ابن المعتز الكثير من الوصف الجميل. وهناك عامل آخر ساهم في تشخيص الزهور، ألا وهو الأدب الصوفي الذي طبع أدب القرون الوسطى. وقد اهتم بعض الباحثين بالأدب الصوفي في عصور مختلفة، وخاصة في عهد الخلافة العثمانية. أما الأندلسيون فقد اهتموا بالزهور لافتتانهم بالطبيعة الأندلسية، وإلا لم يظهر لنا شاعر في مثل ابن خفاجة وابن الزقاق وغيرهما. وقالوا في النرجس: الجسم قضيب من زمردة، والجفن من فضة، والعين من ذهب. وقيل أيضا: وعندنا نرجس أنيق، تحيا بأنفاسه النفوس، كأن أجفانه بدور، كأن أحداقه شمس.

على ذكر الوصف، فهذه واحدة من هذه القصائد الحدائقية التي اشتعلت فيها الغيرة بين الزهور. خجل الورد حين لاحظه النرجس من حسنه وغار البهار، فعلت ذاك حمرة وعلت ذا صفرة واعترى البهار اصفرار. وغدا الأقحوان يضحك عجبا عن ثنايا لثامهن نظار. ثم نم النمام واستمتع السوسن لما أذيعت الأسرار. عندها أبرز الشقيق خدودا صار فيها من لطمه آثار. سكبت فوقها دموع من الطل كما تسكب الدموع الغزار. فاكتسى البنفسج الغض أثواب حداد قد خانها الاصطبار. ثم نادى الجزاء في سائر الزهر فوافاه جحفل جرار. فاستجاشوا على محاربة النرجس بالجرم الذي لا يبار. فأتوا في جواشن سابغات تحت سجف من العجاج يثار. ثم لما رأيت ذا النرجس الغض ضعيفا ما إن لديه انتصار، لم أزل أعمل التلطف للورد حذارا أن يغلب النوار. فجمعناهم لدى مجلس فيه تغنى الأطيار والأوتار. لو ترى ذا وذا لقلت خدود تدمن اللحظة نحوها الأبصار. في هذه القصيدة يبدو الورد هو ملك الزهور، فالشاعر تلطفه للتدخل وفض النزاع بين الأزهار.

تعود شعراء الحدائق وصف الزهور، ومنهم من سمي بشاعر الروذيات وهو الصنوبري الحلبي الذي يقول: قد أضحك الروذ مدمع السحب، وتوج الزهر عاصب القذب، وقهقه الورد للصبا، فغدت تملأ فاه قراضة الذهب، وأقبلت بالربيع محدقة كتائب لا تخل بالأدب، فغصنها قائم على قدم، والكرم جاف له على الركب، والسحب وافت أمام مقدمه، له ترش الطريق بالقرب، والأرض مدت لمشيته مطارف من رياضها القشب، والطل فوق المياه منتثر، فهو لكأس الغدير كالحبب، والقضب مالت لسجعها طربا، ونحن منها أحق بالطرب، فقم بنا ننهب السرور وعش من التهاني في حسن منقلب، ولا تذع فرصة الزمان فما تعلم ما في حوادث النوبي.

يقال إن أشعار الصنوبري من رياحين الشعر، أما البحتري فقد أصابته حالة من الغيرة عند سماعه وصف الصنوبري، فنظم أبياتا يصف فيها قدوم الربيع بقوله: من شم طيب الربيع يقل للمسك مسك وللكافور كافور.

كنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائري علي عباس سير عمل اللجنة والملفات التي تلقتها. تسلمت الإدارة الجهوية للصحة بجابس عدد من مكيفات الهواء التي قام بتوفيرها عدد من المواطنين ورجال الأعمال في إطار الحملة التضامنية التي أطلقها المجلس المحلي بجابس المدينة والجمعية الجهوية لرعاية المسنين. تتواصل أشغال مشروع تطهير مدينة رمادة من قبل الشركة المكلفة بالإنجاز، وينتفع به قرابة 10,000 مواطن، فيما تنطلق قريبا أشغال مشاريع تطهير بعدد آخر من المناطق في ولاية تطاوين. أعلنت وزارة التربية أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة في موعد يحدد لاحقا. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 4 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: مع عفاف البرغومي.
1: صباحكم فل، صباحكم ورد وياسمين، تحياتي للجميع، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج ورود الصباح. كما تعودتوا بينا نطلع عليكم ديما كل نهار خميس على موجات اذاعه تطاوين واذاعه بانوراما. نحييكم الناس الكل، توقيتنا 6:04 هذا توقيتنا مباشره من استديوهات اذاعه تطاوين. سلام عليكم الناس الكل، ان شاء الله رافقوكم في 4 ساعات من النسق الماراثوني المواكبات الفقره القاره اللي تعودتوا بها كل نهار خميس، المال والاعمال، ان شاء الله اسعار البورصه، وديما نتابع الدينار التونسي قيمته في الأسواق العالمية، وكيف كيف إن شاء الله باش نعمل نطلع على زينة الدار، أيضا باش نعمل نطلع على شخصيات اليوم، شخصيات مرت عبر التاريخ وكان لها أثر كبير في تاريخ تونس. كيف كيف باش نكونوا حاضرين في الأخبار الفريشكة بالنسبة لحال وأحوال أسعار الأسماك، إن شاء الله باش نعمل نطلع على مختلف الموانئ التونسية وخاصة الجنوب الشرقي. فريق كامل باش يكون معاكم إن شاء الله، معايا ومعاكم بإذن الله. هادي الغريبي في الإخراج التقني، تحياتي ليك هادي، اهلا وسهلا. اكيد تحياتنا لزملائنا في غرفه الهاتف في القاعه الفنيه، زملائنا في قسم الاخبار، بدا معاكم ميلود بن هلال في اول موجز اخباري، وان شاء الله النشره الاخباريه تكون على الساعه 7 صباحا، وكيف كيف تتواصل على راس كل ساعه المواجيز الاخباريه واخر الاخبار الوطنيه والعالميه. معاكم من امام الميكروفون عفاف البرهومي، نحيي زملائنا التقنيين زاده في اذاعه بانوراما، وان شاء الله نهاركم اسعد ليا، ان شاء الله في برشا اخبار ايجابيه، وان شاء الله ديما كان الأخبار الباهية. سيسر وحكم الناس اللي تسمع فينا في الطريق الآن، ديما ماذا بيكم هيك تردوا بالكم بسرعة، إن شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل، وإن شاء الله نهاركم زين. يلا توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، مرحبا بكم.

تحياتي لكم الناس كل صبح يا زينة للجميع. توقيتنا 6:12 شلتين يا زينة لكم من ما كنتوا غاصدين وجه ربي, إن شاء الله ربي يسهلها لكم. أكيد تحياتنا للأوفياء اللي ديما يسمعوا فينا خارج حدود الوطن على www.radiotatawin.tn. بعد شوية باش نذكركم بحوالي الطقس, رغم اللي الطقس تغير شوية الحقيقة من البارح, فما هيك تغير نسبي, فما هبات اللي نسمة بحرية, إن شاء الله هيك تتواصل اليوم, يكون الطقس بارد ومستحب. على كل حال تفاصيل وأحوال الطقس نحيناها بعد شوية, وفي انتظار إن شاء الله نعطيكم فكرة زادة على برمجة اليوم كيف كيف باش نعملوا طلع على رقم اليوم, الأرقام والأحداث عفوا اللي صارت في نهار كما اليوم. أكيد السلامة المرورية ديما في الموعد إن شاء الله مع سي سالم ملك الخبير اللي ديما حاضر معنا في فقرة السلامة المرورية في موضوع جديد إن شاء الله باش نرجع فيه ديما على نصيحة, وخاصة المبادرات اللي تقوم بها برشا جمعيات في إطار بطبيعة الحال ضمان سلامة المستعملي الطريق. ديما فما برامج متجددة, والمرة هذه إن شاء الله باش نتحدث على مبادرة خاصة اللي هي الحقيقة قامت بها جمعية تونس للسلامة المرورية, ولكن هي مبادرة من أجل الالتزام بالسلامة المرورية, برنامج جائزة المؤسسة الأكثر التزام بالسلامة المرورية. إن شاء الله باش نتعرف على تفاصيل المبادرة هذه مع سي سالم ملك. نقول لكم إن شاء الله زينة, إن شاء الله ربي معكم, سيسر وحكم, وأكيد بالإيقاعات نوصل معكم المشوار.

0: سيدي.
1: أهلا وسهلا بالجميع، صباحكم فل، تحياتي للناس الكل. 6:19 دقيقة هذا مباشرة طبعا توقيتنا على موجات إذاعة تطاوين. نذكركم طبعا بأوقات الصلاة اليوم الخميس 6 أوت 2026 الموافق ل 22 من شهر صفر. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم الصبح كان على ساعة الرابعة تحديدا، الرابعة وقديش والأربعة بالضبط، الأربعة بالضبط التوقيت المحين، لأن ديما نحب نعطيكم التوقيت المحين باش كل يوم تعدلوا منقي لكم على نفس التوقيت. الظهر إن شاء الله باش يكون على ساعة منتصف النهار 31 دقيقة، صلاة العصر إن شاء الله مع ساعة 4:06 دقائق، صلاة المغرب إن شاء الله مع ساعة 7:17 دقيقة، وصلاة العشاء إن شاء الله مع ساعة 8:47 دقيقة. الشروق كان على ساعة 5:33 دقيقة، والغروب إن شاء الله مع ساعة 7:15 دقيقة. وصلنا للأسبوع 31 من سنة 2026، واليوم 218 من سنة 2026، وإن شاء الله هيك تقريبا الأشهر لف شهر أوت في يومه السادس، إن شاء الله يتعدى شهر خفيف ظريف في برشا أخبار إيجابية، وفيه كان الأخبار الباهية إن شاء الله للناس الكل. بعد شوية باش نرجع بكم لأحوال الطقس بعد التغيرات المناخية اللي عشناها البارح، على الأقل المستوى مناطقنا في الجنوب الشرقي من حرارة عالية جدا إلى هبت نسمات بحرية. إن شاء الله بنشوفوا زادة أحوال الطقس بعد 8 مباشرة في إطار التحيين ديما لتوقعات الجوية لليوم الأيامات القادمة. حالة البحر أيضا هل قابل للسباحة ولا لا بالنسبة للناس اللي تبرمش في عومة؟ إن شاء الله صحة وبشفاء للناس اللي خرجتوا من عومة، لأن برشا يستغلوا هيك الساعات الصباح الأولى ويقولك نعمل غطسة، هذيك هي المفيدة خاصة في شهر أوسو وفوائد شهر أوسو. على كل حال نسلم عليكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم فيه برشا خير وخمير يا رب.

إن شاء الله يا رب أصبحنا زين. 6:26 دقيقة هذا توقيتنا مباشرة. ديما نذكروا بالتوقيت لأن برشا من الناس ممكن تستنى هكا في معناتها مواعيد معينة. ممكن حاليا معناتها تقريبا تقول لك زعما قداش مازال الوقت نخرج من الدار نشد ثنية ولا نزيد شوي. على كل حال هذا توقيتنا الصباحي. إن شاء الله أصبحكم أحلى صباح. وتحية للناس اللي خاصة تو تحضر في فطورها قاعدة تفطر وباش تتوكل على ربي وتنطلق إن شاء الله للعمل. واللي قضيان برشا حاجات نقولكم اليوم الطقس تقريبا ملائم في جهتنا في الجنوب الشرقي للقضية هذه على اعتبار أن آخر تحيين من المعهد الوطني للرصد الجوي يتحدث على أنه الطقس يتميز بسحب قليلة في كامل البلاد. باش تكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الساحلية الشرقية. الريح باش تذهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محليا ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للبحر باش يكون مضطرب نوعا ما فمحليا شديد الاضطراب بخليجي تونس وجابس. من المتوقع أنه باش تكون درجات الحرارة تشهد انخفاض طفيف تتراوح القصوى بين 20 و22 درجة بالشمال والمرتفعات وقرب السواحل وبين 23 و20 درجة ببقية الجهات وتوصل إلى 22 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهير. على كل حال هذا يبقى فقط توقع معناتها محيم في انتظار إن شاء الله باش ناخذوا بعد 8 مباشرة في موعد العادة التوقعات الجوية لليوم والأيامات القادمة. إن شاء الله صباحكم أحلى صباح مستمعينا. تحية للجميع. إن شاء الله ديما نشطين وإيجابيين. بعد شوية باش نرجع بكم لمجموعة من الأحداث صارت في نهار كما اليوم في انتظار زادة. نذكركم برقم اليوم وأيضا باش يكون حاضر معنا بالهاتف طبعا سي سالم ملاك السلامة المرورية. وما أدراك ما السلامة المرورية؟ ديما قد ما نقدموا نصايح وقد ما نكونوا مرافقين لكم هذا كل لسلامتكم الناس الكل.

0: معلم في كلمة
1: الله يعينه
0: واللي قام يجري وراح الماء
1: الله يعينه
0: واللي مع خزانه في شباله
1: الله يعينه
0: واللي في الصحراء موالو

0: ويبشركم بالخير مستمعينا، وإن شاء الله ديما تسمعوا معنا كان الأخبار الطيبة والإيجابية. باش نمشوا معكم مباشرة لمجموعة من الأحداث صارت في نهار كيما اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم.
0: يوافق نهار كيما اليوم 6 أوت العديد من الأحداث التاريخية البارزة سواء كان وطنية أو عالمية، أبرزها إلقاء القنبلة الذرية على مدينة هيروشيما عام 1945، وعلى ذلك تسمت بذكرى هيروشيما وإعلان استقلال أيضا بولوفيا والجامايكا. باش نرجع معكم وقتاش تحديدا بالنسبة للذكرى هذه، عيد الاستقلال هو يوافق نهار كيما اليوم في كل من بولوفيا والجامايكا. وبطبيعة باش نرجع بكم لنهار كيما اليوم في بوليفيا بسنة 1825 تحديدا تعلن استقلالها بوليفيا عن إسبانيا. نمشي بكم زاد في نهار كيما اليوم سنة 1962 الجامايكا تحصل على استقلالها عن البريطانيين زاد كيف. في نهار كيما اليوم سنة 1990 الأمم المتحدة تفرض حصار اقتصادي على العراق بعد غزوة الكويت. وأيضا نرجع بكم لنهار كيما اليوم سنة 2008 وقوع انقلاب عسكري في موريتانيا اللي أطاح بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله كما يسموه بطبيعة الحال. ونرجع نذكركم اللي اليوم هو يوافق ذكرى هيروشيما هو يوم إحياء ذكرى ضحايا القصف اللي القصف الذري واللي دعاوا فيه برشا دول للسلام العالمي. هذا ما بعض الأحداث الحقيقة اللي صارت في نهار كما اليوم. وأنا باش نرجع نذكركم بمجموعة من الأحداث الوطنية والعالمية وخاصة في جهات الجنوب الشرقي بطبيعة الحال. باش نواصل معكم بالإيقاعات وبعد شوية باش نمشوا حديثنا يكون على السلامة المرورية إن شاء الله ديما سالمين غانمين.

0: في ديو كنتوا تسمعوا فيه محمد الجبالي وإيمان سويسي أماني السويسي اللي توصلنا لل 46 دقيقة. نقول لكم إن شاء الله صباحكم أسعد الأيام، بشبشبكم للسلامة المرورية وكل عادة ينورني في الفقرة هذه ديما سيسلم ملاك اللي باش يعطينا أكثر تفاصيل على مبادرة التزام المؤسسات بتقريبا هيك برنامج كامل خاص بالسلامة المرورية. خلينا نصبح عليه وناخذ أكثر تفاصيل على هذا البرنامج. صباح الورد سي سالم، تحياتي ليك.
1: بخير أخت عفاف، تحية ليك وتحية لذاعة تطاويل ذاعة فانورا.
0: شكرا، أكيد معاك ديما هيك نتابع كل ما هو جديد، كل ما هو عمل جمعياتي، ونعرف ديما الحرص خاصة على العمل أنكم باش تقدموا نصائح مهمة وبرامج محينة لمستعملي الطريقة. أعطينا فكرة على برنامج جائزة المؤسسية للالتزام بالسلامة المرورية.
1: أخت عفاف، نظمة جمعية تونس السلامة المرورية تظاهر إطلاق جائزة المؤسسة الأكثر التزاما للسلامة المرورية.
0: نعم.
1: وذلك يعني الأسبوع اللي فات 31 جويلية، الجمعة 31 جويلية 2026 بمقر منظمة الصحة العالمية بمكتب تونس.
0: نعم.
1: الذي أقيم بإشراف السيدة عفاف شاشي طياري رئيسة ديوان وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، وبحضور معالي الدكتورة لينا عزة شبيبة رئيسة الاتحاد العربي للسلامة المرورية.
0: نعم.
1: وقد أكدت رئيسة العرب هي سلامة المرورية أن الحوادث والطرقات لم تعد مجرد أرقام، بل أصبحت مأساة إنسانية واقتصادية واجتماعية.
0: نعم. أعطينا سي سالم بتفاصيل الجائزة هذه وتفاصيل البرنامج، يعني بخلاف التصريحات، لأن هذه التصريحات نأخذها في معناتها في جوانب إخبارية. أعطينا البرنامج الجائزة هذه شو تفاصيلها؟
1: الجائزة هذه هم ثلاث جوائز. الجائزة للطرقات والجسور، ووحدة أكثر التزاما بالسلامة المرورية، بخاطر ديما حاضرين في السلامة المرورية حتى في الحملات التحسيسية التوعوية.
0: أيوة.
1: مع الحرس ولا مع الشرطة هنا الطرقات، وثم جائزة نقوله مثال الكهرباء والغاز الستاك، وثم جائزة أخرى كيف حكينا الطرقات والجسور.
0: وضحنا أكثر سي سالم، معناها المؤسسات هما بيدهم باش يدخلوا في تنافس، شكون أكثر مؤسسة ممكن تدعم الومضات التحسيسية أو الحملات التحسيسية الخاصة بالسلامة المرورية، وإلا كيفاش بالضبط معناها حتى
1: هما صحيح كما حكيتي جمعية طول السلامة المرورية عملت اتفاقيات شراكة، عملت هذا المؤسسات الثلاثة اللي خذوا الجوائز. هم نتاع الطرقات والجسور والاستاج، وثم شركة النقل بنزرة عملت حتية اتفاقية مع جمعية تونس السلامة المرورية.
0: هذا في إطار طبعا سيستم تشجيع المؤسسات على الانخراط في البرامج الخاصة بالسلامة المرورية، هيك حسب ما فهمت.
1: صحيح، في تعزيز السلامة المرورية وترسيخ ثقافة الوقاية داخل العمل.
0: واضح جدا. فما مؤسسات يعني هالموضوع في الجنوب الشرقي، لأن تبارك الله معنا ديما نشوفوا جمعية فعلة، ولكن ما نعرفوش إذا فما مؤسسات داعمة للبرامج هذه.
1: المؤسسات أكثر حاجة مثال نتاع الطرقات يعني تابعة يعني تونس كاملة، مثال حتى الطرقات عندنا
0: من الجنوب إلى الشمال.
1: من الجنوب إلى الشمال
0: وهذا
1: موجود يعني من الجنوب للشمال. وبحول الله يعني جمعية تونس السلامة المرورية للأمانة خدمة كبيرة تقوم بها، خاصة يعني من 2019 يعني خدمة كبيرة ياسر، وإن شاء الله باش تكون بحول الله يعني في شهر 9 هذا في تونس مؤتمر يعني وطني باش يكون في تونس العاصمة.
0: وياريت زاد في نقطة أخرى سي سالم، أنكم كجمعية يعطيكم الصحة، أنتم فاعلين تبارك الله في كل مرة هيك تعملوا ملتقيات ديما تكونوا حاضرين حتى على مستوى الطرقات، ياريت تعملوا برنامج خاص مع بما أنك تحدثت عن المؤسسات والوزارات، حتى وزارة التجهيز زاد ماذا بينا معنات يكون فما برنامج مباشر معاكم، لأن حال الطريق هو الأساس في سلامة الناس على الطريق الحقيقة.
1: بحول الله باش نكونوا في اقليم هنا اقليم الجنوب تطاوين ومدنين وقبلي وتوزر وقابس، باش نكونوا اقليم كامل يعني باش نعملوه، مازال مش معروف البلاصه وين، باش نعملوا اقليم يعني يليق بالسلامة المرورية هنا في الجنوب،
0: وتحكم
1: يعني مناطق ولايات مثال ولاية مدنين وتطاوين ولايات حدودية ويكثروا فيهم الحوادث الطرقات هنا في
0: بما أنك تحدثت على السلامة المرورية سي سالم، هات نذكره هيك بسرعة، شو تنصح مستعملي الطريق اللي قاعدين يسمعوا فينا تو في الطريق، شنو أكثر نصيحة توجهها لهم تو في صباح اليوم؟
1: أكثر نصيحة الالتزام والحذر، خاصة مثال تو الصيف وبحورات وواحد ديما ينقصوا شوية سرعة، وكثرة الحوادث للأمانة إن شاء الله ربي يوفق، كثرة الحوادث خاصة هنا في شهر جويلية ما يقارب أخذ عثاث 777 قتيل عن نطاق وطني، يعني ما يقارب يعني 3 قتلى في النهار. ديما نسيسوا احنا بحذر، ما خط مجاوزة من دوبلش، ربط حزام الأمان، عدم استعمال الهاتف الجوال، ديما نصحهم أكثر حاجة النصايح اللي يخط عفاف،
0: خاصة بربي ملاحظة نسقها بكل لطف للناس اللي عندها مناسبات وأفراح، لأن ما نشوفوه الحقيقة في كورتاج اللي يخص ممكن هيك المناسبة ولا الفرح ولا زواج، معناها الموتورات والخلينا نقوله ألعاب بهلوانية غريبة جدا، معناتها هي في وسط الزحمة بالضبط.
1: مدام أخت عفاف حكيتي على الحفلات والمناسبات هذه الأعراس، للأمانة نشوفوا ديما احنا مكونين في مجال تعليم السياقة وندوروا في البلاد، وواحد يعني فوضى كبيرة ياسر، خاصة الكرهب رباعية الدفع واحد نشوفه فيها حتى
0: والله
1: في
0: للأمانة الفوضى حتى في الموتورات اللي نقوله نحن الداخل اللي يجيبوها خيانة من خارج تونس، واللي هم تعتبر معناتها خفيفة شوي في الطريق، فما أنواع متعددة أنا لاحظتها الحقيقة في جرجيس، لاحظتها في الجزيرة، معناتها تلقى شباب صغار على الموتورات الفرحة هيك، معناتها تلقاها يتشقلب الموتور بس راح مش معقول، معناتها اذا انت جازف وتغامر راهو فما ناس معاك في الطريق، معناتها مش معقول، فهمت شلي العائلات وينهم معناتها من هذا الكل.
1: اخت عفاف احنا نوجه لهم التحيه وكلهم اولادنا، واحد مرحبا فيهم مثال في تونس مواطنينا بالخارج، اما مش بالكيفيه هيك،
0: تهور يعني تهور وتسيب كبير
1: ياسر، خاصه ابو 4 عجلات وكل
0: يعطيك صحه
1: الكبار، يعني شفناهم حتى في مرسى القصيده هنا في بن قرتان، يعني غبرة على المصطفين على البحر،
0: واحد ما سلو لا سلوك ولا احترام ولا معناها ربي يهدي بالحق، اما راه مش معقول
1: عدة مرات، ورانا جمعية طول السلامة المرورية حكينا معهم، عملنا حتى حملة تحسيسية في المرسى القصيبة وحكينا معهم، وواحد
0: لنا يلزم قانون يضبط بصراحة
1: البرنامج هذا موجود، اما
0: ما هناش الله غالب سي سالم، فما قانون يلزم يطبق ومعاقبة كل من يتجاوز وكل من يتصرف بالطرق الغير محترمة الحقيقة للمستعملي للطريق، راهو صحيح تكسب موتور رباعية الدفع ولا مش عارفة شنو يسموها بالأشكال والألوان الكل، لكن راهو في الطريق مهش ملكك الخاص، راهو الطريق ملك عام ومعناها بالحق، فما راهو تهور كبير قد ما نحكي لكم، معناتها في العروسات قديش الناس تبدأ متهورة راهو بشكل فظيع جدا، إن شاء الله ربي يحفظ شبابنا، ولكن راهو للأمانة حتى العائلات عندهم دور، راهو مش معقول أنتم تبدأ فرحانين وتزمروا كذا والناس معناها تبدأ مرعوبة وراكم، راهي بصراحة مش لايقة بالكل، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله القانون هذا يكون صارم في تطبيق القانون، خاصة نعرفوا اللي برشا موحدة التدخل، نعرف المراكز الشرطة والناس اللي يعنيها بالحق الأمر، يا أخويا ما فيها بأس، معناتها كي تشوف أنت حاجة في الشوارع معناها بشكل متهور ما يسالش، معناتها كي تطبق عليه القانون راه ما فيها بأس، مش كان في التجاوز والمجاوزة الممنوعة ولا في
1: أخت عفاف مدام حكيتي على القانون، مجلة الطرقات من 2026 يعني 26 عام ما تنقحتش، ما عملت حتى برنامج، يعني خطايا مثال 6000 ولا 10000 ولا 20 دينار، يعني ما فيهم حتى شيء، لازم جمعية تونس السلام المرورية عملنا حتى مراسلات حتى وزارة النقل في الترفيع في الخطايا، باش على الأقل المواطن منين يشوف مثال حسام الأمانة 40 دينار ما تسوي شيء، التونس يعني كيتمشى في جيبه ينظم أموره حتى يبدأ حتى بالطريقة منظم.
0: أي وبالله هي ملاحظة بكل لطف، أنا مانيش معناها مانيش ضد راهو الشباب اللي والجالية التونسية في الخارج مرحبا بيهم، بالعكس معناتها هذه بلادهم الكل، هل يتصرف بنفس التصرف مثلا في دولة أجنبية؟ مستحيل، أنا متأكدة مستحيل. علاش كان في تونس؟
1: مستحيل.
0: أي بالضبط، علاش تجي لتونس تتهور؟ ما فهمتش.
1: الفي يحترم شارة العود، ساعات يعني يشوفوا فيهم حتى إشارة العون، والله يشوف فيها يعني بالعيد تشوف فيها يعني يتعدى حتى يوقف شو اسمه الزمن يتعدى هالروحة، يعني والله ساعات مستغرب.
0: صحيح. صحيح. على كل حال هذا وصفنا السلوكات بكل أمانة، إن شاء الله يتم التصرف معها بجدية كبيرة، لأن أرواح الناس مش لعبة، أرواحهم هم في حد ذاتهم، إذا هم متهورين ما نتبعوهمش، معناتها كل حاجة في بلاصتها. على كل حال إن شاء الله ربي يهديهم، إن شاء الله القانون يكون صارم في الجانب هذا، والأعوان المعنية زادة تكون متشدة شوي في الجانب هذا. شكرا لك سي سالم، أنا نحييك برشا، إن شاء الله ثنية زينة ليك، ثنية زينة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله ربي يهدي شبابنا بالحق، معناته حتى العائلات بربي يردوا بالكم، ما فيها باس راهو كي تدخلوا وكي تكونوا زادة متشدين أنتم بيدكم في مستوى تصرف وليداتكم اللي معناها للأسف معناته تشوفوهم في الطريق، ما مش عارفة معناها ما تخافوش عليهم لهالدرجة. على كل حال ربي يهدي. نواصلوا بالإيقاعات وبعدها نرجع معكم بعد نشرة الأخبار بالمتابعات، أخبار البورصة وأخبار الرياضة.

0: نشرة الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين النشرة: رئيس الجمهورية يدعو إلى التسريع في البت في ملفات الصلح الجزائية. ندوة علمية اليوم في مدنين حول تثمين الموروث الثقافي والجيولوجي. في العالم اتفاق وشيك بشأن مضيق هرمز وسط مخاوف من تصعيد جديد. تتواصل أشغال مشروع تطهير مدينة رمادة من قبل الشركة المكلفة بالإنجاز، وتتجاوز الكلفة الجملية للمشروع 45 مليون دينار وفق سعيد العبيدي المدير الجهوي لديوان التطهير بتطاوين.
2: بالنسبة للمشروع التطهير في رمادة راه ما توقفش، المقاول يمكن الخدمة متاعة من عطلة في آخر الشهر وقاعد يلم في المواد الأولية. المشروع مش بالضرورة راه كل ما هو من الأشغال، قد المشروع فيه مراحل متاع دراسات متاع المصادقة على أمثلة، وكل في نفس البرنامج عندنا مشروع تطهير مدينة ذهيبة كيف انطلق المشروع مع المشروع تطهير مدينة رمادة، والمقاول قاعد يخدم ومرة واضحة. وعندنا مشروع توسيع وتهذيب محطة التطهير بتطاوين في المراحل الأخيرة.
1: تنظم اليوم جمعية منصة البيئة والتنمية المستدامة بالمناطق القاحلة بمدنين بالشراكة مع جمعية مهرجان مدينة الثقافية الدولي ندوة علمية حول تثمين الموروث الثقافي والجيولوجي والمرونة السيوسيو إيكولوجية بالجنوب التونسي في خدمة السياحة البديلة جيوبارك الظهر نموذجا. رئيس الجمعية زين العابدين نكسيكسي يضيف:
3: جو بارك باه خديناه مثال بما في المعاصي الجديدة، أن وقعت لابيليزاسيون تاع جو بارك الظاهر في الجنوب التونسي، من على جمعيتها تكون صداقة وتعمل هذه الظاهرة في إطار تعزيز جهود التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية في المنطقة. الهدف تاع الظاهرة ظاهرة علمية تكون مبسطة وفيها صياغة إن شاء الله قانون وتوصيات على مدى المتوسط والبعيد والقريب والذكية إن شاء الله، باش نستدعو كل القيام شركات الناشئة واليونيفرسيتي مع التعليم العالي والبحث العلمي اللي يقوش ضمون إن شاء الله ميدانية وعلمية طبعا ونظرية. ندعو باش تتقسم على زوز أوقات، الوقت الأول هو في جلسة علمية رفيعة المتناخ تطور على التاريخ الجيولوجي للمنطقة وشنو الموروث اللي عندنا الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والنقطة الثانية هي ورشات تشاركية إن شاء الله باش نناقش فيها كل المظاهر اللي موجودة وطلبتها علينا اليونسكو ووفرها وقبلتنا اليونسكو، ولكن اليونسكو كل 4 سنوات تعاود تقيم على بهذه الورشات وشنو الحلول، وخاصة كيفاش الحماية، كيفاش التشبيك، كيفاش التعليم والبحث العلمي باش يقوم بالدور تاعه، وخصوصا كيفاش خلق ديناميكية محلية اقتصادي اجتماعي في جهة هذه تظهر وسكان جبال الظهر وهم مطنش البلدية. وإحنا اليوم خاصين مع ولاية مدين، ولكن إن شاء الله في القريب المعاد إن شاء الله نخدم ولاية جيبس ولاية تطوي.
1: هذا وسيتم على هامش الندوة توقيع عدد من اتفاقات الشركة.
3: أنا إن شاء الله اتفاقت الشركة مع 5 أو 6 مجالات: مجال التربوي، مجال البلدي، مجال الفلاحي، مجال البحث العلمي مع القاهرة، ديوان تنمية الجنوب طبعا هو متقاطر على كل الجنوب في هذا المجال خاصة في التغير المناخي، احنا نختص شوية في التغير المناخي في التنوع البيولوجي وفي مقاومة التصحر والتلوث، وعندنا حق اتفاقية خلال مشتول احنا وصديقتنا جمعية مهرجان المدينة خاطر هي صاحبة الفكرة، وعندنا اتفاقية إن شاء الله مع المستشفى الجامعي اللي أهمية هذا المستشفى الجنوب التونسي وفي المدينة. نحبوا نعاونوهم، نحبوا نكون معهم، نحبوا نجيبوا تقية ثم يصحى غدوة، وثم إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله حتى مع إدارة أخرى معنا في القريب، وإحنا مكتوفين إن شاء الله نصبوا لخدمة هذه الجهة خاصة التوقي من التغيرات المناخية.
1: تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس سير عمل اللجنة والملفات التي تلقتها ممن جنحوا للصلح صادقين غير هزئين أو متقلبين. وذكر رئيس الدولة في هذا السياق ذكر بفكرة الصلح الجزائي التي كان اقترحها منذ سنة 2012 و2000 قبل أن تعقد الصفقات المشبوهة في العلن وفي أكثر الأحيان بعيدا عن الأنظار وتحت جناح الظلام. وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهات الإجراءات التي يسعى إليها البعض لا للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد القضايا أو للابتزاز المقنع، كما شدد على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع فلول المنظومة القديمة التي تسللت إلى عديد المؤسسات ولن تبقى بدورها خارج المساءلة والمحاسبة. وأوضح رئيس الجمهورية أن الدولة التونسية لا تعمل على التشفي من أي طرف أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد، وإنما استرداد الحقوق والأموال المشروعة للشعب التونسي. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم صدور نتائج التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا عبر خدمة الإرسالية القصيرة، فيما تصدر النتائج يوم غد عن طريق موقع التوجيه الجامعي. أعلنت وزارة التربية أنه لم يتم تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاصة الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقاً. في العالم، أعلنت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك مع سلطنة عمان والمتعلق بمسارات العبور في مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. وقال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع سلطنة عمان هي بشأن خراءة مسارات دخول وخروج السفن من مضيق هرمز. وأضاف أبادي أن التوصل إلى الاتفاق مع عمان لا يعني فتح المضيق، لأن فتحه له متطلبات خاصة مرتبطة بتنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية لتعهداتها بشأن العقوبات والحصار البحري والأصول المجمدة ووقف الاعتداءات. على الجانب الأمريكي، أكد ترامب أن هناك محادثات جارية مع الإيرانيين، وأضاف أن القوات الأمريكية واجهت ضربات قوية لإيران، مشيرا إلى أنه من الأفضل لطهران التوصل إلى اتفاق. وفي لبنان، أعلن الجيش الصهيوني مقتل جنديين في معارك جنوبي البلاد، في حين أفادت قناة صهيونية بإصابة 4 آخرين في انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى. في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص وإصابة 12 آخرين في غارة من مسيرة صهيونية على بلدة في قضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. في غضون ذلك، عاد أكثر من 800,000 لبناني إلى مناطقهم بجنوب البلاد بعد أن نزحوا جراء العدوان الصهيوني، بينما لا يزال أكثر من 360,000 شخص نازحين وفق ما أعلنته الأمم المتحدة. في ختام النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يدعو إلى التسريع في البت في ملفات الصلح الجزائي. ندوة علمية اليوم في مدنين حول التثمين الموروث الثقافي والجيولوجي. في العالم، اتفاق وشيك بشأن مضيق هرمز وسط مخاوف من تصعيد جديد في المنطقة. في الختام، شكرا على المتابعة. موسوعة الأخبار والمشوار يتواصل مع عفاف في ورود الصباح. إلى اللقاء.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: الحضارة البابلية واحدة من أهم الحضارات التي نشأت في بلاد الرافدين، وازدهرت في المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات في العراق حاليا. وقد برزت مدينة بابل مركزا سياسيا وثقافيا مهما منذ مطلع الألفية الثانية قبل الميلاد، لتصبح إحدى أهم المدن في تاريخ العالم القديم. بلغت الحضارة البابلية أوج ازدهارها خلال عهد الملك حمورابي في القرن 18 قبل الميلاد، حيث تمكن من توحيد مناطق واسعة من بلاد الرافدين وأسس دولة قوية ومستقرة. ويعرف حمورابي بإنجازه القانوني الكبير المتمثل في شريعة حمورابي، وهي من أقدم القوانين المكتوبة في التاريخ.

0: سورها الضخمة وأسوارها المنيعة، كما ارتبط اسمها بالحدائق المعلقة التي تعد من عجائب العالم القديم، رغم استمرار الجدل التاريخي حول وجودها الفعلي من عدمها. وقد أسهمت الحضارة البابلية في إثراء التراث الإنساني من خلال إنجازاتها القانونية والعلمية والثقافية، وتركت بصمة عميقة في تاريخ الشرق الأدنى القديم. وتظل بابل رمزا لحضارة عريقة ساهمت في بناء أسس المعرفة والتنظيم الاجتماعي التي أثرت في العديد من الحضارات اللاحقة.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدرجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا

ريحتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

عودة معكم مستمعينا، أصبحكم فل، أصبحكم أسعد الأيام. 7:19 دقيقة إن شاء الله بعد شوي بش نرجو على أخبار البورصة كالعادة. العملة وخاصة نتحدث على الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية، بش يكون حاضر معنا إن شاء الله صحفي معز برجب ديما في تقريبا الفقرة هذه لنرجع فيها في مقارنات بين الدينار التونسي والعملات الأجنبية، سعر الصرف، البيع والشراء، وإن شاء الله ديما نفيدوكم في إطار طبعا ديما تحيين لكل ما هو جديد لنواكبوا فيه الحقيقة حتى سعر الذهب، ونواكبوا فيه تقريبا من الدينار التونسي. تعرفوا يعني الوضع الاقتصادي العام. على كل حال باش نرجعوا بكم إن شاء الله لتفاصيل وأخبار الرياضة مع زملائنا في قسم الرياضة باش يكونوا حاضرين معنا بعد شوي. نحيوا كل الناس اللي فايقة معنا واللي تسمع فينا الآن في الطريق، في الدار، في كل المناطق، في كل الأسواق، خاصة لأن نعرف برشا من الناس ديما كل نهار خميس يقولك نهار السوق. على كل حال نحن باش نرجع بكم ان شاء الله لاخبار الفريشكا بالنسبه لاسعار الاسماك خاصه. خليني نرجع بكم شوي لاحوال الطقس بالنسبه لليوم الخميس. يتميز عموما بسحب قليله على كامل البلاد، باش يكون اكثر كثافه خاصه بعد الظهر بالمناطق الساحليه والشرقيه. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قويه نسبيا قرب السواحل، فما دواوير رمليه محليه ضعيفه فمعتدله ببقيه الجهات. البحر باش يكون مضطرب، فمحليا شديد الاضطراب بخليجي تونس وجابس. من المتوقع انه باش تشهد درجات الحراره انخفاض طفيف تتراوح القصوى بين 20 و 22 درجه بالشمال والمرتفعات، وقرب السواحل بين 23 و 20 درجه ببقيه الجهات، وتوصل الى 22 درجه باقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي بطبيعه الحال. ان شاء الله هيك معاكم، خاصه الموعد ديما القار بعد 8 مباشره ناخذ تحيين لاحوال الطقس اليوم الأيامات القادمة، لأن نعرف برشا من الناس ممكن هيك يقولك زعما كيفاش تكون احوال الطقس، وعلى اثرها هي برمجوا زادة موعد التبحيره، موعد المشي للبحر. على كل ديما تابعونا، ديما تابعوا اخر الاخبار معنا. كيف كيف نذكر الساده المستمعين اللي تتواصل الفرحه في مهرجان تشرين الدوره الثامنه بمعتمديه مطمطه اللي كانت البارح سهره الافتتاح بالفنان طبعا شاب عماد، وتتواصل الى غايه ويتواصل المهرجان الى غايه 9 أوت. نعاود نذكر اللي التظاهره والمهرجان هذا هو تحت شعار في الغالية تشين نلتقي وبالتراث نحتفي في دورته الثامنة. وديما نرجع للقرية هذه اللي الحقيقة تميزت بأكثر أبنائها خارج حدود الوطن، فديما في شهر أوت هو يعتبر شهر الملتقى بين الأحباب والخيان والأصحابك. علاش ديما اختاروا أهلينا في تشين أنهم يعملوا تظاهرة تجمعهم الناس الكل ويسترجعوا بها شوي الموروث، وخاصة الفرحة والاستعراض بكل مقاييس، سواء كان العرس، العادات، التقاليد، العرس التقليدي بتشين. فما برشا تفاصيل معناتها اللي برشا من الناس ممكن تغيب عليهم هالأجواء هذه ويفتقدوها في الغربة، ولكن زاد السنة وخاصة في اليوم الثاني 6 أوت اليوم الخميس موصلين إن شاء الله بدورة تكوينية في تقطير الزيوت النباتية لقائمة ولفائدة حرفيات المنطقة. نعرفوا برشا سيدات ما شاء الله عليهم عندهم مشاريع منزلية اللي تخص سواء كان تقطير الزيوت وإلا النسيج والصناعات التقليدية. كيف كيف باش يخصوا مع من 9 إلى 11 مباريات ثقافية وألعاب فكرية لفائدة الأطفال، دورة في الألعاب الشعبية، برشا ألعاب شعبية معروفة باش ينطلقوا فيها إن شاء الله اليوم من 11:30 نهار. طبعا فما دورة تكوينية في حياكة البرنوس والقشبية يقولوا بالتونسي، ولكن احنا نقولوا الكشبية، لفائدة شباب المنطقة بإشراف مكونين مختصين. طبعا الدورة هذه باش تكون من ماضي 2:00 للـ4:00، وسهرة فنية إن شاء الله تنطلق على 10:00 ليلا مع الفنان كيلاني طليق. على كل حال البرنامج اليوم الثالث غدوة الجمعة باش تكون انطلاق الأمسية النسائية وتجسيد للعرس التقليدي بتشين على 5:00 مساء. نعطيكم في المواعيد باش الناس تبرمج هكا، واللي ممكن يحب برشا الأجواء هذه نجي يكون حاضر. كيف كيف خرجة في رياض المشي مع فرقة شعبية، فرقة الفنون الشعبية مع 6:30 متاع العشية، سهرة مع فرقة أولاد بركة للفنون الشعبية. السهرة باش تنطلق 10:00 ليلا، ديما سهرة 10:00 متاع الليل. واليوم الرابع
اللي هو يوافق 8 أوت بطبيعة الاستعراض باش يكون من الساعة الرابعة. ديما الاستعراض راه فيه جو خاص لأن برشا فرق والجمهور يحضر بالكدا والفرق هذه تعمل جو كبير. والعشرة متاع الليل تنطلق السهرة الفنية للفنان أيمن الورغمي. اليوم الخامس زاد كيف كيف 9 أوت 2026 باش يصير اختتام للدورات التكوينية سواء كان اللي بدأت من أول نهار وعلى امتداد أيام المهرجان وتسليم شهائد المشاركة بمقر مركز الصناعات التقليدية على الساعة 10 صباحا. على كل حال إن شاء الله الفرحة دائمة في ربوع الجنوب الشرقي. تحياتنا لكل أهلينا في مطماطة في توجان تخيل توجان في كل ربوع الجنوب الشرقي ولاية جابس مدنين تطاوين ولنعرف برشا مستمعين أوفياء لليوم يسمعوا في أخبار جهاتهم من خلال موجات إذاعة تطاوين. نسلم عليكم الناس الكل وإن شاء الله الحاجات اللي بالحق تعرف بالجهة وتحافظ على الموروث الثقافي في جهتنا ما تغيبش للأمانة لأن مهمة جدا الأفكار اللي تحافظ على الموروث والتراث متاعنا. نواصل بالإيقاعات في انتظار أخبار الرياضة.

0: أجمل الإخاء هات معكم مستمعينا ديما علو في صوت الراديو ديما هيك نحكم ناشطين فيقين معنا وخاصة مستمتعين بمختلف الإيقاعات والأصوات التونسية وأخبار الرياضة كالعادة مع كريم حمدي. نقولك صباح الورد كريم.
1: صباح الورد تحية ليك وتحية لكل السادة المستمعين.
0: كنت نسأل فيك من شوي يظهر لي فما عودة بانتظام كل نهاية أسبوع لمواكبة
1: شنو اسمها
0: الرابطة الأولى صح
1: الرابطة المحترفة الأولى تعود النشاط يومي 22 و23 أوت الجاري يعني عودة نشاط البطولة والمباريات نهاية كل أسبوع.
0: هذا طبعا موعد قار ديما معكم في نقل مباشر لمختلف المباريات ديما المواعيد إن شاء الله تعلمهم أول بأول
1: إن شاء الله ديما إن شاء الله مع برمجة مباريات خاصة يعني الجولة الأولى ديما بين يومين السبت والأحد مبدئيا في انتظار أنه تكون حتى وسط الأسبوع.
0: واضح جدا. بقية التفاصيل من عندك كريم.
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أمس تثبيت عملية القرعة الخاصة بالموسم الرياضي الجديد للرابطة المحترفة الأولى بعد ورود جميع مراسلات فرق هذه الرابطة وموافقتهم على الرزنامة الخاصة بالبطولة اللي تنطلق بين يومي 22 و23 أوت الجارية. الترجي الرياضي الجرجيسي تربص سوسة متواصل في البرنامج اليوم مباراة ودية ضد الشبيبة الرياضية القيروانية. ابن النادي يونس راشد اللي انتقل الموسم قبل الماضي إلى الترجي الرياضي التونسي فسخ عقده مع فريق باب سويقة فهل يعود في تجربة جديدة مع فريق الأمة. الملعب الجبسي رسميا المدافع أيوب القريشي يفسخ عقده مع الفريق. الترجي الرياضي التونسي وصول اللاعب بيروفي خيسوس كاستيلو إلى تونس وإمكانية التعاقد معه في الساعات القليلة القادمة. أيضا المفاوضات متقدمة مع الجناح الأيسر الإكوادوري كروزو اللي في طريقه للتوقيع. الترجي الرياضي اللي فسخ أمس عقد الجزائري كوسيلة أبو عالية بالتراضي ومباشرة كوسيلة يتفق مع شباب بلوزداد الجزائري. فالترجي أيضا رسميا مغادرة النيجيريا وناتشيو كوبيلو اللي أصبح رسميا على ذمة الاتحاد الليبي. النادي الافريقي اليوم ود ضد الاتحاد القرطاجي وهيئة فريق باب جديد من جديد فتحت باب التفاوض مع اللاعب الدولي السابق نعيم السليتي لإمكانية تضمن الفريق. الملعب التونسي بركات الحميدي في طريقه للتوقيع لفريق البقلاوة ليعلن أمس انتداب المدافع المحوري عزيز الكناني قادما من الترجي الرياضي التونسي والمهاجم البنيني بيان فيني فينيو. النادي البنزرتي الهيئة التسييرية للفريق تعاقدت مع متوسط الميدان الإيفواري البوركيني محمد لامين تراوري لمدة موسمين. أعلن مدرب المنتخب الأولمبي أنيس بوجلبان أن نوفل شبيل سيكون مساعدا له خلال دورة الألعاب المتوسطية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر المقبل بمدينة تورنتو الإيطالية وفي برنامج مباراة المنتخب الأولمبي في هذه الدورة يوم السبت 22 أوت انطلاقا من 7 مساء تونس ضد مقدونيا الشمالية يوم الأربعاء 24 أوت في 10 ونفس النصف صباحا تونس المغرب في يوم الأربعاء 26 أوت تونس تركيا نفس التوقيت الساعة 10:30. المنتخب الأولمبي أمس لعب مباراة ودية ضد مستقبل مرسى انتهت على نتيجة التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف. النجم الرياضي الساحلي تربص حمام بورقيبة متواصل واليوم يلعب مباراة ودية ضد فريق الأولمبي البلجي. نادي حمام الأنف يواصل تربصه للتحضير بعند راهم أمس لعب مباراة ودية انتصر فيها أمام النجم الرياضي بالمتلوي 2-0. هيئة الهامهام نجحت في التعاقد مع المدافع عزيز القضاعي قادما من الترجي الرياضي التونسي. نختم هذا الموعد بسوق الانتقالات في أوروبا. البلجيكي يوري تيليمانس يتعاقد مع المان يونايتد حتى 2031. المهاجم البلجيكي لأرسنال لياندرو تروسارد يغادر وينتقل رسميا إلى صفوف بشكتاس التركية. في فرنسا الكل ينتظر حسم صفقة نجم موناكو ذي الوصول الجزائرية ميغناس أكيليوس وانتقاله إلى فريق العاصمة باريس سان جيرمان. في إسبانيا النجم البرازيلي للريال فينيسيوس جونيور يرفض عرض التجديد ويطالب بزيادة فلكية في راتبه وأمر أصبح يقلق إدارة الميرينجي اللي بدأت تفكر في التخلص من أعباء هذا اللاعب وسط ترقب من فريقي تشيلسي والمان سيتي. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد عفاف وموعد الذي قدم 10:02 في أنفوسبور.
0: يعطيك صحة كريم، شكرا ليك، وأكيد معاكم مستمعينا باش نوصلوا بالإيقاعات، وبعد شوي باش نمشوا لأخبار البورصة مع صحفي معز برجب، ومن هي باش نعملوا طلة زادة على أسعار الذهب. شنو أمور اللي برشا يسأل يقول لك الذهب زعما في ارتفاع ولا في انخفاض، لأن برشا قادمين على مناسبات. على كل حال تابعونا بعد شوي نعطيكم التفاصيل.

تحياتي للجميع. 47 دقيقة هذا توقيتنا مباشرة على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. نحييكم الناس الكل. نعرف اللي برشا من الناس المتابعة لمختلف التظاهرات الثقافية. نعاود نذكر بموعد مهرجان الإسفنج بمعتمدية جرجيس اللي ديما نتحدث على الموعد اللي انطلق من 8 إلى 5 تقريبا. هيك السهرات توفى نهايتها في 8 أوت وانطلق المشوار مع هذا المهرجان من 25 جويلية ويتواصل آخر السهرات واليوم الختامي 8 أوت. أكيد نعرفوا المواعيد هي يعتبر موعد قارة من أعرق المهرجانات الصيفية بالجنوب اللي نعرف ارتبط معناتها ارتباط وثيق بالاحتفاء بالتراث البحري والثقافي اللي يميز المدينة الساحلية ومدينة جرجيس الجميلة والرائعة. واللي نعرف الإسفنج من أكثر الحاجات الموجودة ومن أكثر خلينا نقوله نحن ذهبة حاجة ذهب موجودة في جرجيس. أكيد جدا نحييه كل المشرفين على هذا المهرجان. السهرات اليوم نعود نذكره للموعد باش يكون مع سهرة الفنان رؤوف ماهر بطبيعة الحال السهرة الحدث في سهرة غنائية في دورة خلينا نقوله إن شاء الله تكون موافقة. وأكيد يوم 8 أوت باش يكون الاختتام بالعرض الكوميدي فيزا للفنان كريم الغربي. هذا ديما نذكره بكم بالمواعيد للناس اللي تحب تكون حاضرة في السهرات في مختلف السهرات المبرمجة سواء كان في جرجيس جربة جابس. كل مرة هيك نحط الريحال ونتحدث على واحد من المهرجانات. طبعا مهرجان تطاوين الصيفي تم اختتامه نهار الاثنين الفارط ولكن برشا مهرجانات باش تنطلق. نتحدث لهنا على مهرجان مدنين اللي ان شاء الله باش نعطيكم فكرة ايضا على هذا المهرجان بعد النغم مباشرة. في انتظار صحفي معز برجب يكون حاضر معنا أكيد.

0: يلا على إيقاعة هدية وعلى صوت لبنى نعمان نستقبل معنا الصحفي معز برجب ومن هي باش ناخذ فكرة على سعر الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية. نقول لك صباح الورد معز وتحياتي ليك. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك عفاف ومرحبا بالسادة المستمعين على قناة راديو تطاوين وبانوراما أيضا.
0: شكرا.
1: إن شاء الله بالتوفيق للجميع.
0: أكيد معك معز ديما هيك نحينه الحقيقة برشا من الناس ممكن يقولك قداش دينار شنية مكانته بالعملات، وخاصة نعرفه لفصل الصيف ديما تكثر فيه المصاريف شوي الحقيقة.
1: أكيد هو ما لا شك فيه التونسي بصفة عامة فصل الصيف فصل المهرجانات كما كنت تحكي.
0: نعم نعم.
1: فصل الخيرات، فصل عودة عمالنا بالخارج، فصل المصايف والكشافة.
0: نعم.
1: والنفقات خاصة وترنح المصاريف هذه تكون مربوطة عادة بسعر دينارنا عملتنا الوطنية مقارنة بالعملات الأجنبية.
0: واضح جدا. أنا حبيت قبل ما تعطينا فكرة كسريعة على سعر الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية باش نمشي لتصريح كان أكد فيه رئيس الغرفة النقابية لتجار المصوغ حاتم بن يوسف على قطاع الذهب اللي ما حكاش على الانتعاش المعتاد مع توافد السياح الجزائريين والليبيين. أشار إلى أنه تقريبا جزء منهم يقصد تونس لبيع الذهب لتغطية مصاريف الإقامة أو العلاج، لكن وضح أنه تونسيين المقيمين بالخارج ما عادش عنصر رئيسي في تنشيط السوق في ظل ارتفاع على أسعار الذهب وتراجع القدرة الشرائية. تنعرف ليش معز ركزنا في النقطتين هذو مزوز، وكما بين أنه سعر الجرام الذهب الجديد يتجاوز 500 دينار فيما يوصل سعر الذهب المستعمل إلى نحو 340 دينار، معناته تحدث على الإقبال اللي أصبح أكثر على القطاع الخفيف والبسيطة وفق الإمكانيات المتاحة. ثلاث نقاط مهمة جدا معز نتحدث اليوم على معناتها حتى السياحة ودورها في البيع والشراء وارتفاع أو انخفاض سعر الذهب. على كل حال هو نحكي لهنا على الأقل في مناطق الجنوب الشرقي تقريبا مازال محافظ في معدل في 340-370 في النسق، هذا مازال ما وصلش 500 للأمانة، ولكن ديما نرجع تأثير خلينا نقوله نحن شنية علاقة السياحة والتوافد السياح وإقامة التونسيين بالخارج في سعر الذهب. أنا برشا من الناس يقول لك علاش اليوم الجنيه بسوم وغدوة الجنيه بسوم ولا في العشية الجنيه بسوم، يختلف معناتها السوم وسعر الذهب.
1: أكيد جدا يعني خلينا نكون متفهين ونبينوا للسادة المستمعين ما قيمة الذهب وعلاقتها أصلا بالدينار أو بالعملة سواء كانت الوطنية أو العالمية.
0: نعم.
1: نقصد يعني بالدينار التونسي ولا بالأورو ولا بالدينار أو أي عملة أخرى. الذهب بصفة عامة في السوق المالية وسوق الصرف وسوق المبادلات حتى في البورصة يكون هو ملاذ آمن للمستثمرين والأفراد، بمعنى أن مواطن تونسي عنده قطيع ذهب ينجم يستحفظ بها يحطها يخباها يرهنها بين ظفرين كان عندنا في الجنوب، والرهنية ذيك تزيد مقارنة بالدولار.
0: أيوة.
1: يعني أن إذا ارتفع الدولار فقيمة القطعة ذيك الذهبية أو المعدن النفيس ترتفع أيضا. والعكس كذلك صحيح بحكم أن كي يخفض الدولار يخفض قيمة الذهب، وهذا نشوفه خاصة في الأزمات الدولية عندما صار مضيق هرمز الخصام أو الاضطراب السياسي اللي صار الذهب يطلع ثم الدينار يهبط ثم في النفقات تاع بترول حتى تاعتي بصفة عامة على مستوى الأفراد. طبعا الذهب مربوط بالدينار بالدولار كما كنا نحكيه، لكن أن مواطنين بالخارج كيجيو باش يجيبوا لنا العملة الصعبة هي مربوطة بالدولار وبالأورو ومربوطة بسعر الذهب. فهذاك على شو عفوا يفضل أن يجيب مع مثلا الذهب يكون يطلع لأن النفقات تاع السياحة عمال تمشي وتطلع بحكم أن تذكرة السفر مربوطة بالبترول، المعيشة التصدير. أيوة. التوريد مربوط بالدولار بالعملات الصعبة، فهذاك علاش كي ترتفع سوم الدولار ترتفع المعيشة ترتفع سعر تاع الذهب في سواء كان في تونس أو خارج.
0: يعني باختصار هو معناتها كل ما يكون فما غلاء كل ما سعر الذهب الإقبال على الشراء خاصة على الذهب يكون معناتها قليل شوية، علاش برشا تجار المصوغ ديما يتحطوا على معناتها تغير كبير بين سنوات فارطة الإقبال على الذهب معناتها نظرا لارتفاع السوم. أنا تخيل أنت 500 دينار غالي برشا
1: طلب عدد خاطر نعرفوا اللي في الصيف تكثر الأعراس تكثر المناسبات الجميلة إن شاء الله ديما أيامنا كلها عراس يعني كي يكثر الطلب على الذهب يرتفع السوم تاع الذهب وفي الايام انت كنت تحكي توا عبد الساده المستمعين ان سعر الذهب يختلف مثلا من منطقه الى اخرى, يختلف من موسم الى موسم اخر,
0: او حتى من شهر لشهر ومن نهار لنهار. هو الامان
1: بالضبط, يعني كما العمله اللي كنشوفها, كنقارن العمله من اول مثلا من الاسبوع الفارط سعر الاورو والاسبوع هذا, معناها نلقوا فيهم اختلاف.
0: خلينا ناخذ على ناخذ فكره على الدينار مقارنه بالعملات الاجنبيه.
1: اكيد طبعا, مثلا كنشوفوا سعر شراء اليورو العمله الاوروبيه تجي سعر شراء تاعها 3,336, حين ان سعر البيع تاعها يكون 3,414. سعر الدولار سعر الشراء تاعها 2,969, في حين أن سعر البيع يكون 2,918.
0: نعم.
1: سعر الجنيه الاسترليني وهي عملة تقريبا الشراء بتاعها يكون في أربعة تقريبا أربعة دينارات يعني, وسعر بيعها 3,900. سعر الدولار الكندي نمشوا سريعا 2,145 سعر الشراء.
0: نعم.
1: 2,67 سعر البيع. كنمشوا مباشرة للعملات العربية, نأخذ مثلا الريال السعودي اللي هو سعر الشراء 8.05 وسعر البيع 7.82, الدرهم الإماراتي 8.220 وسعر البيع 7.881, وأخيرا سعر الدينار الكويتي 9.81 سعر الشراء وسعر البيع 9.54.
0: نعم.
1: الاختلاف هذا هو يربط بالموضوع السابق, ترتفع العملة يرتفع سوم الذهب.
0: واضح جدا, شكرا لك معز. إن شاء الله لباس يظهر لي, حتى الطقس زاد عنده دور كبير على الناس اللي تخرج على كل حال إن شاء الله لباس. ديما نعرفوا تغيرات المناخية هذه بالحق, معناتها فما برشا ناس تأجل قضيتها معناتها بحكم الطقس, فطبيعي جدا معناتها نشوفوا ساعات فما نشاط كبير وفما نقولوا نحن حركية اقتصادية, وساعاتك بحكم اللي يقولك سخانة برشا, معناتها حتى برشا محلات معناتها يقولك ما فماش خدمة كبيرة. على كل حال احنا نقولوا ديما إن شاء الله ربي سهل القسم للناس الكل, وخليكم معنا مستمعينا ديما في فقرة آخر أخبار البورصة مع صحفي معاذ برجب, ديما نحينوا لكم الأخبار وخاصة الأسعار. يلا نواصل معكم بالإيقاعات ونرجع معكم مباشرة بعد موجز الأخبار.

0: موجز الأخبار.
1: تمام وثمن صباحا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائية علي عباس سير عمل اللجنة والملفات التي تلقتها ممن جنحوا للصلح صادقين غير هزئين أو متقلبين. وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهات الإجراءات التي يسعى إليها البعض، لا للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد القضايا أو للابتزاز المقنع. تتواصل أشغال مشروع تطهير مدينة رمادة من قبل الشركة المكلفة بالإنجاز، وينتفع به قرابة 10,000 مواطن، فيما تنطلق قريبا أشغال مشاريع تطهير بعدد آخر من المناطق في ولاية تطاوين. أعلنت وزارة التربية أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة في موعد يحدد لاحقا. في العالم، أعلن جيش الاحتلال الصهيوني مقتل 2 من عناصره وإصابة 4 آخرين في حادث قالت قناة إسرائيلية أنه نجم عن انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان في أول خسائر يتكبدها منذ أكثر من شهر. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فجر اليوم أن ناقلة نفط أبلغت عن سماع دوي انفجارات أثناء عبورها مضيق هرمز قرب سواحل سلطنة عمان، بالتزامن مع محادثات بين طهران ومسقط بشأن الإدارة المشتركة لهذا الممر المائي الحيوي. انتهى الموجز مع تحية عفيفة لونيسي، والمشوار يتواصل مع عفيفة البرهومي في ورود الصباح.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: شبيك التو باش نجري تحت موب صحيح
4: محنش الحاكم ضيخين ولا يمتيد مركز معانا برشا شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
3: صحرب شك هو اش باش يعملولي
4: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم لا يمتيد بس عندي زط سلعة فيه شوف صحابك بتاع اللي سين دبرنا بيع بيعي طلق الحبيب هاي انطلق
5: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفقة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
6: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي
7: اي يولاد الباب يا بي
8: طيب يا ولي طيب وكورا شو
7: اي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
5: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبة بلاصك والله انت عندك موهبة والله ما خيبة بلاصك والله
9: ايش هي زطلة
5: زطلة
10: مسيه
11: ولا لنيان
10: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء
11: ولا عندي شيء
10: مسيه
11: فتسيده
12: يا مالك يا مالك

0: Très bien, monsieur.
1: Si vous pouvez, voilà. Change la veste.
2: لا للمخدرات. نعم للحياة.
3: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل

أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: يلا تحياتنا لكم مستمعينا، رجعنا معكم بعد موجز الأخبار. وكل عادة الإيقاعات التونسية ديما ترافقنا على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. نحييكم الناس الكل ونمشوا بكم مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي. مدام سعيدة بن صالح حاضرة معنا باش تعطينا فكرة على أحوال الطقس اليوم والأيامات القادمة. صباح الورد مدام سعيدة.
1: صباح النور عفيف، تحياتي لك وكل مستمعي ذا التطاوين.
0: أهلا وسهلا بك، شكرا عايزك. الله يخليك، وديما هكا نطمنك اللي فما هكا نسمات باهية الحقيقة مشرها شوي. هل باش تتواصل ملامح الطقس هذه اليوم العشية والأيامات القادمة ولا لا؟
1: اي والله، هو الطقس يعني بدا درجه الحراره تنخفض بدايه من البارح، خاصه في مناطق الشمال والوسط. في الجنوب اليوم باش نحسوا اكثر يعني انخفاض في درجات الحراره، باش تكون القصوى بين 37 و 43 درجه.
0: نعم.
1: توصل حتى درجه قصوى 44 درجه في اقصى الجنوب. في تطاوين البارح سجلنا 45 درجه كحراره قصوى. اليوم باش تيح بالباهي، باش تكون بين 37 و 38 درجه القصوى اليوم بعد الظهر. دونك يعني انخفاض ملحوظ يتسمى. بالنسبه للطقس، قليل السحب على كامل البلاد. العامل المهم زاد الريح اليوم من القطاع الشمالي في الشمال الوسط، تكون من القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قويه نسبيا في مؤقتا قويه قرب السواحل وبالجنوب، فما امكانيه لتكون دوير رمليه محليه خاصه العشيه، وتكون الريح ضعيفه فمعتدله ببقيه الجهات. البحر اليوم مضطرب على اغلب السواحل نتاعنا، ويكون شديد الاضطراب في خليج قابس. تم اعلان برياح قويه يخص كافه الانشطه البحريه في خليج قابس، سري المفعول اليوم من 6 صباحا حتى في 9 ليلا. اذا تطلبوا الناس الكل الحذر، وان شاء الله ربي يحفظ الناس الكل.
0: ان شاء الله يا رب. هو فقط البحر ديما يسالوا يقول لك طقس ملائم واحد للسباحه والا لا؟
1: هاي هاني قلت لك ديجا اليوم في السواحل نتاعنا الكل قليل الاضطراب الى مضطرب، فما ريح قويه على السواحل، ويكون شديد الاضطراب في خليج قابس. هذاك علاش كما قلت لكم اعلام رياح قويه يخص اليوم خليج قابس. غدوه يولي البحر شديد الاضطراب في السواحل الشماليه، وبحر يكون مضطرب على بقيه السواحل. غدوه تواصل الحراره في استقرار، تكون في الشمال الوسط، وتكون زاده في الجنوب في انخفاض طفيف، تراوح القصوى بين 31 و 35 درجه غدوه في المناطق الساحليه والمرتفعات.
0: ايوه.
1: وتكون بين 35 و 39 درجه ببقيه الجهات، وتصل 41 درجه بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيدي محليا. حداكش نهايه الاسبوع نجم نقول الحراره في استقرار نسبي في اغلب المناطق، طقس صافي لا قليل السحب. وبالنسبه للبحر يبدا يتحسن تدريجيا، نهار الاحد يصير قليل الاضطراب على سواحلنا الكل ان شاء الله.
0: واضح جدا، شكرا جزيلا لك مدام سعيده، ان شاء الله نهارك زين. بارك الله فيك. لله هيك نكون اخذنا فكره على ملامح الطقس. بعد شويه باش نشوفوا ملامح البحر، خاصه الاسعار الفريشكه بالنسبه للاسماك. ان شاء الله باش نعملوا طلع على الأسعار شنية أمورها وكيف كيف. إن شاء الله باش يكون ضيفنا اليوم سي محمد ضو، عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة مدينة الجنوبية، اللي باش يحكينا على مجموعة من المشاغل اللي تخص المعتمدية وولاية مدنين، في خاصة لما تحطوا على دائرة مدنين الجنوبية. وأكيد برشا نقاط باش نرجع عليها، ما تم إنجازه، ما يفكر فيها طبعا سواء كان المسؤولين المحليين أو على سعيد.

وطني ما طرح في الساحة بطبيعة الحال من أهم المشاغل اللي تخص دائرة مدين الجنوبية بأكثر تفاصيل إن شاء الله باش يكون حاضر بحدنا سي محمد ذو عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة مدين الجنوبية. نواصل معكم بالإيقاعات.

0: أو برشا محبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا تبع فينا. وأكيد الإيقاع تدي نديها لكم الناس الكل 8:22 دقيقة. نمشي بكم مباشرة لحومة السوق بجزيرة جربة, سوق الجملة بالنسبة لبيع الأسماك. سعيدة جدا باستقبال معايا سي علي قديش اللي موجود حاليا في سوق الجملة بحومة السوق, باش يعطينا فكرة على حال وحوال الأسعار والأسعار الفرشكة خاصة. نقولك صباح الورد علي, تحياتي لي.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا بك يا سيدي. الأمور طيبة لباس علي؟
1: الحمد لله.
0: إحنا بنقولوا بلهجتنا قشار هيك ولا؟
1: قشار.
0: أيوة مرحبا بيك وربي عاونكم إن شاء الله. فما حركية, فما قبال خاصة حاليا معنا في الساعة هذه, فما ناس قاعدة تشري ولا ما زلت شوي السوق ما زال متعباش؟
1: لا لا فما شوي ناس تشري, فما شوي متحرك.
0: الحمد لله الحمد لله. بيه قول لي سهلي بالنسبة للأسعار الفرشكة, فما استقرار, فما ارتفاع انخفاض مقارنة بالفترات اللي تعدت وإلى لا؟
1: فما شوي ارتفاع تو بحكم الطقس ريح وبرشة بحارة مرتاحية مش مرتاحة كلها تخطر.
0: أيوة
1: فما شوي ارتفاع ما بايس ومعقولة في المعقول.
0: أي سيدي باش نبدو ترى
1: فما معزول.
0: أي
1: الليلة تم عزول الليلة 15-17 أي سمحة سردينة 5000 5 و5 هذه سعر الجملة.
0: أيوة
1: الكريفات 25-26
0: أيوة
1: فما حمام البحر 10000 وفما الكلب متاع البحر السن 17-5-18
0: بي
1: فما الكرشو ترغال كرشو. أيوة تو حاجة سمحة.
0: اي حاجه فريشكه فريشكه معناها.
1: اه حاجه فريشكه يعني المرشي حاجه من البحر طول.
0: ايوه قديش السوم نتاعها؟
1: يمشي ب 30 الكرشه بالجمله.
0: باه تربيا. اي شو اخر؟
1: وفما فما البوقه, فما البوقه تمشي 5000
0: البوقه
1: حاجه سمحه في وقتها تو من الحوت لوقتها تو.
0: الوراثة قديش تخدم تو الوراثة المربيه ولا العاديه؟
1: الورات المربية تمشي ب 22 بالجملة.
0: بالجملة بي. وبالنسبة هم يقول لك اللي مبحرها معناتها وإلا المربية, هذا سعر الورات المربية
1: هذا سعر الورات المربية.
0: أي وسعر
1: اللي مبحرها تمشي 42
0: أيوة.
1: 42 43
0: واضح. تو الإقبال أكثر سعرية على شنو؟ لأن نعرف في حومة السوق تقريبا فما حاجة خاصة, فما دلالة متاع متاع الأسماك هيك ولا؟
1: ايه لا لا لا لا تاع الاسماك.
0: اي تو هاك نقولوا احنا كما يبيعوا ما يبيعوش بالكيلو ولا فما طريقه اخرى يبيعوا فيها في السوق؟ شنو هي الطريقه؟
1: هيك في مرشي الشوك هكا بالشوك يبيعوا.
0: ايوه الشوك يسموه. اي
1: ايه في المرشي في السوق في السوق الاخر السوق الصغير هكا.
0: السوق الصغير ايوه ايه. هذه طبعا تميز فقط حومة السوق, بقيه الاسواق ما تلقاش فيهم الطريقه هذه.
1: السوق.
0: اسمعني سالي, هو بيني وبينك برشا من الناس ما تفهمش, يقولك مثلا شنو الفرق انك تشري بالكيلو ولا تشري بالشوك؟
1: اي براسك معنا كيف كيف قريبة من بعضها
0: فهمتي.
1: اما عادات قديمة مشت هكا قبل ما فماش ميزاء.
0: أي.
1: فما كان الشوك يعملوا شوك وانا ويدلوا عليك.
0: أيوة.
1: نصيبك.
0: وحسب ما لاحظت سالي شي الاقبال اكثر اليوم على نوعية الاسماك اكثر يشريها المواطن؟
1: الاقبال اكثر على المعزول فهمتني تو موجود والميسرة متاعة تو.
0: ايوة.
1: ووقتها فهمتني حاجة باية.
0: واضح جدا.
1: الاقبال عليه هو اكثر حاجة. فهمتني.
0: واضح يا سيدي, ربي عاونكم ان شاء الله يعطيك الف صحة سالي. شكرا لك واكيد نحييك ونحيي كل التجار اللي بحذاك. هذه هي الحركية والاجواء في سوق الجملة بحومة السوق. بارك الله فيك. اخذينا الاسعار مباشرة في البيوع وكما قاعدين تسمعك الناس قاعدة تبيع وتشري, ان شاء الله ربي يعاونهم التجار الكل والمواطن زادة يسيس روحها هيك في مختلف الاسعار اللي كما سمعتوا كل شيء راهم عنده علاقة بالطقس, وقت اللي يكون نو, وقت اللي تكون بحري, وقت اللي تكون دنيا سخونة, لان عمل البحارة ديما مرتبط بطبيعة بحالة الجو والطقس وحالة البحر خاصة. نواصلوا بالإيقاعات. أوكي نواصلوا بالإيقاعات. ضيفي يحضر مرحبا بيه أكيد, رحبوا إن شاء الله بعد شوية بضيفنا واللي بش يحكينا على مجموعة من النقاط من المشاغل, بش نتحثوا تنمية, بش نتحثوا مهرجانات, بش نتحثوا على مدينة الجنوبية ودائرة مدينة الجنوبية. سيدي مخلوف مجموعة من من الإشكالات المطروحة، مجموعة من الملفات اللي فيها حسمت وفيه لما زالت الحقيقة على قيد معناتها في طور الدراسة. سي محمد ضو عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة مدنين الجنوبية، ضيفي بعد شوية.

0: يحب حذار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم في عدد جديد من ايتيك. اليوم نسلطوا الضوء على التقرير الحديث الصادر على الاتحاد الدولي للاتصالات. تونس في المركز السادس افريقيا في مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لسنة 2026. تونس تحقق الرصيد القياسي من أصل 100 نقطة باش تتفوق على المعدل العالمي المقدر ب 79 نقطة وبفارق كبير على المتوسط القاري للقارة الإفريقية 59 نقطة. تحدثوا على الرقم اللي أو النتيجة التقرير هذا. تونس المركز السادس ب 80.1 نقطة من أصل 100 نقطة. يرجع هذا تقدم بالأساس إلى ركيزة الاتصالات الفاعلة اللي سجلت فيها تونس تقريبا 90.8 نقطة بفضل التغطية الشاملة لشبكة الجيل الثالث والرابع مقابل 69.5 المتعلقة بتبني الأسر والمواطنين للجانب التقني. المشهد القاري تتصدر المغرب الترتيب الافريقي ب 89.2، بعدها موريشيوس 89.1، الجزائر 87.8، جنوب افريقيا 86.4، ثم تونس في المركز السادس قريبا من الكاب فيردي ومصر. صدارة العالمين تحثوا على المملكة العربية السعودية اللي موجودة في المركز الأول عالميا في المؤشر برصيد 99.2 نقطة، بعد فنلندا ب 98.7 وأستونيا ب 98.5.
1: اي تك مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
5: ضيف السبع
6: يلا تحياتي لكم مستمعينا، وسعيدة جدا باستقبال معايا ضيفنا لليوم اللي جانا برشا تفاصيل ان شاء الله باش نتحدثوا في مجموعة من النقاط اللي نعرف الوقت ما يسمحناش باش نحكوا برشا، ولكن باش نحاولوا نختصروا عدة نقاط حاسمة الحقيقة في ما يخص الدائرة البلدية ودائرة مدينة الجنوبية. باش نتحدثوا على المهرجانات، الصحة، الشأن البلدي. سعيدة جدا باستقبال معايا سي محمد ضو، عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة مدينة الجنوبية. صباح الورد سي محمد.
7: صباح النور أخت عفاف، تحية ليك وتحية لكل الفريق معاك وتحية لكل مستمعي إذاعة الطوين عروس الصحراء أينما كانوا.
6: أكيد معنا زاد إذاعة بانوراما تونس الكبرى، واللي اليوم حابين نبلغوا صوت معناتها برشا من الناس اللي يتوجهوكم طبعا كممثلين كنواب شعب في الجهات، وخاصة نتحدثوا على مسائل حساسة جدا سي محمد.
7: صحيح، هو في الواقع أنا سعرولة من خلالكم أريد أن أتوجه بتحية شكر لكل الوسائل اللي العالمية اللي قاعدة تواكب في نشاط مجلس نواب الشعب أو حتى الوظيفة التنفيذية في كل تراب الجمهورية التونسية، وأحنا نعتبر وبقوة أن الإعلام هو السلطة الرابعة، هو شريك أساسي في في في بلادنا اليوم. أحنا أعضاء مجلس نواب الشعب نؤمن جيدا بالعمل التشاركي والتناغم بين الوظيفتين. نحن نخدم في تناغم كبير برشا مع الوظيفة التنفيذية، لكن في واقع الأمر بعض الأحيان نصطدم بواقع مرير، لأن الأوضاع كما تشوف توا في برشا مجالات هناك تململ كبير جدا وتعطيل، وهناك بيروقراطية حادة جدا خاصة على مستوى ولايتي ولاية مدين، وأخص بالذكر بالتحديد الدائرة الانتخابية متاع معتمديتي مدين الجنوبية وسيدي مخلوف.
6: هات نبدو نقطة بنقطة سي محمد. هيك نحس في ملف ملامحك فما برشا عتاب برشا لوم برشا وجيعة للأمانة. معناتها حتى نوصف للسادة المستمعين النائب اليوم واش يمثل على الجهة، لأن أغلب الناس مخذين ثقة كبيرة ممكن يتوجهوا لكم في عدة مرات لإبلاغ صوتهم فيما يخص مشاغل يومية فيما يخص شأن العام. اليوم نتحدث على فصل صيف، نتحدث على موسم المهرجانات، نتحدث على يمكن حتى على مستوى توزيع، أنا كنا نحكي شوي في الأوف على توزيع هيك عادل مش عادل للمهرجانات. يظهر لي أكثر النقاط الحينية اللي قاعدين نحن نتبعه في المهرجانات، ولكن أنتم بيتكم عندكم بعض النقاط اللي تحبوا تتحدثوا فيها فيما يخص المهرجانات الصيفية.
7: هو في الواقع أخت عفاف احنا في تواصل يومي مع مواطنينا مع كل الإدارات الجهوية والمحلية، قاعدين نوصلوا في صوتنا في صوت أهالينا للوظيفة التنفيذية على مستوى المركزي للسادة الوزراء. احنا عدنا 3 سنين ونيف قاعدين نوصلوا في الصوت، لكن في واقع الأمر لم يتغير شيء. هذا ما نعرفش، أنا سؤال مطروح، المواطن يقصد طول ديريكت يمشي للنائب، النائب يبلغ صوت، ما نش آلية التنفيذ. لكن للأمان أنا هناك تململ كبير جدا في تنفيذ برشا مشاريع. احنا اليوم كي نحكوا على المهرجانات الصيفية، احنا تو في فصل الصيف مهرجانات، انا النوبة كما قلت لك مدينة جنوبية وسيدي مخلوف، هناك المهرجان الدولي بمدنين، مهرجان الثقافي الدولي مدنين اللي باش يكون الافتتاح متاعه نهار 13 اوت. من خلالك منحب نتوجه بدعوة لكل اهالينا في تطاوين مدنين لمواكبة حفل الافتتاح بمهرجان مدنين، وأيضا المهرجان الثقافي بسيدي مخلوف. في الواقع أنا كما قلت لك دائما وأبدا أتحدث وأطالب بالعدالة الاجتماعية بين الجهات. أنا بمعنى أنا في في في في دعم المهرجانات في إسناد المنح. أنا كنشوف أخت عفاف مهرجان بنزرت مثلا على سبيل الذكر ربي معهم، أما كنشوف الدعم اللي يعطوا فيه المهرجان بنزرت ونشوف الدعم اللي يعطوا فيه المهرجان مدنين، ولا شيء بكي يا اخي. نحن وين موجودين يا اخي؟ نحن نمثل الجمهوريه التونسيه، الغرب راهو الرقعه الجغرافيه جابتنا في اقصى الجنوب الشرقي. احنا نقولوا جا وهم يقولوا قا، الله غالب، هذيك هي بلادنا.
6: لكن هذا مش مقياس في العمل، معناتها كل جهه عندها خصوصيتها.
7: للاسف هذا هو اللي صار. هو مؤخرا تحت اشراف السيد ولي مدين مشكور اللي قام بجلسه جهويه تحت اشرافه بحضور المندوب الجهوي للشؤون الثقافيه والساده المعتمدين، كنت حاضر في الجلسه ورؤساء الجمعيات الثقافيه، وتحدثنا مطولا على افتتاح المهرجانات. لكن للامانه البداية خليني أقول لك متعطلة شوي نظرا لعدم وجود الدعم المادي الكافي لإنجاح هذه المهرجانات. وبرشا
6: تسألوا على تأخير المهرجان، علاش تو مهرجان أوسو قريب يشوفة الناس ولا تتخمم باش تشري مستلزمات العودة المدرسية، ومهرجان مدنين باش ينطلق الأسبوع القادم؟
7: والله هي للأمانة هي حركة نبيلة جدا من السيد والي مدنين. قلنا كان للافتتاح باش يكون في 26 إجويلية.
6: أيوة.
7: لكن في الأوضاع الأخيرة اللي قامت في مدين قصان الضوء ما تعرف إلى ذلك مشاكل فنية جدا، السيد الوالي ارتأى تأجيل افتتاح مهرجان مدين باش نوفر الظروف الملائمة لأهالينا ومواطنينا وحتى للحفلة. تعرفش معقول معنا حفلة تمشي حفلة ويقص عليها ضوء كذا، وأنا هذا نحب
6: لوجستيا معناتها فما صعوبات،
7: ثم شوي صعوبات. أنا خاصة كما نحكي لك على الدعم المادي لمهرجان وبقيمة مهرجان مدينة الثقافة.
6: هات نبسطوا الفكرة للناس اللي تسمع فينا وتحب تفهم إيش معناها دعم مادي المهرجان، شنو يستحق هو المهرجان؟
7: تعرف المهرجان خاصة العروض الاستهلاكية أو حتى العروض الموجودة سواء محليا أو جهويا، رأوا العروض رأت حبرش فلوس، رأوا ثم لوجستي، ثم مادي، ثم ناس قاعدة تخدم أرواحها. المهرجان جمعية مهرجان هم ناس متطوعة تخدم، إذا ما عطتهمش المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية
6: نعم
7: دعم مادي والوزارة دعم مادي، ما نجموش يقوموا بمهرجانات تتجاوز القيمة متاعها 200 و300 ألف دينار نمشي يجيبوهم. معناها أنا كما قلت لك في تقسيم الاعتمادات هناك ضعف كبير جدا في إسناد هذه المنح لمهرجان مدنين. لكن الأهم هو مهرجان سيدي مخلوف الثقافي في دورته 37 هذا. أيوة. مهرجان عنده 37 سنة، في الواقع هو وقع خطأ إجرائي من قبل الجمعية أنهم تتمثل في إيداع المؤيدات.
6: نعم.
7: الصرف كانت الصرف الملحق السابقة كانت مؤخرة شوية، لكن الحصيل قدموا بإيداع هذه المؤيدات.
6: أيوة.
7: ما رعنا أن وزارة الثقافة وإدارة العمل الثقافي تبعث إشعار تقول أنه مهرجان سيدي مخلوف إثناء يحرم من التمويل العمومي. من التمويل العمومي معناها حرم منطقة كاملة معتمدية كاملة 30,000 ساكن من إحداث ولا من إحياء مهرجان ثقافي، اللي أنا نعتبره في الأوسط هذه الوسط الريفي هو المتنفس الوحيد. واللي حيرني أكثر أنا حقيقة بالنسبة لي أنا هو تعرف الجمعية، جمعية المهرجان الثقافي هي جمعية
6: نعم،
7: لكن تخدم تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. أنا اللي حيرني في الأمر عدم تحرك أو عدم تواصل المباشر من السيد مندوب الشؤون الثقافية بمدين، معناها ما نعرفش أنه وكأنه ارتاح من المهرجان هذا، وفي نفس الوقت وبسرعة هرولة لإيجاد حل آخر وإحداث أيام صيفية بإمضاء دار الثقافة. هذا أنا أدين بشدة التعامل هذا مع الجمعيات الثقافية. مهرجان سيدي مخلوف راهو أكبر من أي مسؤول، عمره 37 سنة. أنا راني كنت في تواصل مع السيدة الوزيرة،
6: هذا ما كنت باش نسأله لك.
7: أنا كنت في حبط حتى تدوينة على صفحتي الخاصة، كنت أدين بشدة للتعامل هذا والتواصل هذا. احنا راهو نخدم في دولة مؤسسات، نخدم في دولة، نريد أن أعمل في تناغم بين كل الوظائف، لكن للأمانة
6: محمد خليني حتى سمحني قاطعك، لأنه اليوم مهم جدا نوضحه جميع الأطراف. أنت تحدثت على السيد المندوب وطريقة العمل هذه، لكن هل تم تواصل مباشر مع السيد المندوب وفهمت الإشكال وين؟ لأن ينجم يكون فما إجراء معناتها ما تعلموش به.
7: هو الواقع أخت عثاث، أنا في البداية راني كنت ناشط في الشأن الثقافي وكنت مديرا للمهرجان الثقافي بسيدي مخلوف، معناها نعرف كل تفاصيل وكل المراحل اللي يقوم بها المهرجان وإنجاح المهرجان وما إلى غير ذلك. أنا السيد المندوب لم عمره اتصل بي، أنا كنت في تواصل، أنا حتى نتواصل مع الجمعية ما كانش يتواصل معهم السيد المندوب إلا إذا مشوله هو. أنا كنت نتواصل معه، بقيت فترة نتواصل معه بريسك يوميا، تولي الأمانة ما عادش باش نتواصل معه وما عادش باش نتعامل معه حتى في حتى شيء، خاطر انا جيت وقلت له وتفاهمت معاه على اساس باش يخدم باش يعمل سويفيرا، وهو سمحني هو المندوب الجهوي للشؤون الثقافيه معنا بالاساس، هما راهم سمحني في في في اللفظ راهو ما يخدمش في عرس في داره، راهو جمعيه المهرجان راهو يخدم في مهرجان ثقافي تحت اشراف المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه.
6: باه النقطه هذه واضحه سي محمد، خلينا نقدموا شوي في الحديث. تو كان نتحدثوا على مهرجان عنده قيمه كبيره، راهو نتحدثوا على معتمديه سيدي مخلوف بكل العمادات الموجودة فيها اللي متعطشين جدا للثقافة، اللي فاقدة معناها مهرجان يجي مرة في القديش، ونعرفوا طبيعة المناطق الريفية اللي متعطشة جدا للمهرجانات والتظاهرات الثقافية. لكن بالنسبة للمهرجان هذا بالذات كي تحرم هو من التمويل العمومي، شيء اللي يأثر في مستوى المحتوى، يأثر في عملهم هم، شنو اللي صار في المهرجان باش ينعقد باش يكون حاضر جاهز، وإلا تقول أنت بصعوبة كبيرة؟
7: هو في الحقيقة أنا كنت في تواصل مع السيدة وزيرة الشؤون الثقافية والسيد المدير العام لإدارة العمل الثقافي، مشكورين على التفاعل السريع. كنت في تواصل، تم عقد اجتماع بإدارة العمل الثقافي على مستوى وزارة الثقافة، وتحدثوا مطولا في الموضوع، وأعدوا محضر جلسة وأرسل إلى السيدة الوزيرة، وبحول الله السيدة الوزيرة وأنا ثقتي فيها كبيرة برشا سترفع هذا حجر التمويل على ما جمعية مهرجان سيدي مخلوف. إن شاء الله احنا نقوله هكا، إن شاء الله. أنا قلت لك
6: في انتظار التنفيذ،
7: معناها علاش نوصل للدرجة هذه؟ معناها أين السيد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية من كل هذا؟
6: واضح. على كل حال إذا عنده الإجابة الخط مفتوح ليه، نجم يتفاعل معنا في مداخلة وإجابة على سؤالك سي محمد. باش نقدم معك شوي في موضوع يخص الشأن البلدي وما أدراك، لأنني نعتبر ذا معناتها شأن ذو أولوية خاصة في فصل الصيف. أنت مسؤول تقريبا على 3 دوائر بلدية سي محمد، هيك ولا نعود نذكر بهم اللي هما؟
7: هما بلدية مدنين، بلدية سيدي مخلوف، وبلدية بغرارة.
6: احنا ديما نمشي كل شيء للبلدية. تو ولايه مدنين نوعا ما ما زلنا رانا تعبين شوي في ال... في ال... في العمل البلدي اللي هو في الصميم، سواء كان من حيث النظافه، من حيث معناتها نقولوا نحن جماليه المدينه، لانه بصدق شوارعنا ما نحكي لكش سي محمد، ظروف معناها الناس الكل نعرفوا اللي الامور ما زالت ما تحسنتش كيما يحبها المواطن. لكن اليوم العمل البلدي شو هي الاضافه، شنو قاعد يخدم؟ ديما نسالوه السؤال هذا راهو سي محمد. اليوم البلديه للاسف راهو حتى نحن كي نتواجه لهم بالسؤال ما يهزوش علينا التليفون، في بالك سي محمد ولا؟ معناها هذه من النقاط الكبرى اللي نحط عليها نقطه استفهام. اليوم انت كي يطلبك الاعلام ولا تطلبك معناتها اذاعه حكوميه في شان معين ما تجاوبهاش، فقط هيك البلاغات والومضات التحسيسيه اللي احنا نواكبوا فيها بطبيعتنا. اليوم العمل البلدي انتم كنواب دخلتوا للبلديات شفتوهم مش قاعدين يخدموا، عينتوا شنو قاعدين يخدموا؟
7: انا في اصلي ولد البلديات، ولد العمل البلدي. في الواقع اخت عفاف، بلد معتمديتي وبلديتي مدين الجنوبيه وسيدي مخلوف هما بلديات مترامية الاطراف، تعرف 21 عماده موزعه، 11 عماده على بلديه سيدي مخلوف و10 عمادات على بلديه مدنين. في الواقع انا في تواصل يومي مع الساده الكتاب العامين للبلديات، ومن خلالكم نحب نوجه لهم تحية شكر وتقدير. علاش نقول لك هكا؟ خاطر أنا في بصراحة هو صارت نقلة في وصارت حركة في الكتاب العامين للبلديات، كانت مست بلدية مدين وبلدية سيدي مخلوف.
6: أيوة.
7: لكن في الواقع أنا ما لمسته كعضو مجلس نواب شعب وحتى كمواطن أن هناك تغيير كبير وهناك نقلة نوعية في المعمل البلدي.
6: كيف كانت
7: في مدينة الجنوبية أو سيدي مخلوف من خلال هناك حملات نظافة يومية كانت في سيدي مخلوف أو في مدينة الجنوبية أو في مدينة أو في بغرار. أنا مشيت عينت وشفت الناس، معناها السادة كتاب عامين، سيد كتاب عام بلدية مدينة متواجد ليلا مع الستاف نتاع كل، وقاعدين يخدموا من بقعة البقعة، وهناك أيضا دهن الأرصفة، معناها يخدموا على جمالية المدينة. أيضا في سيدي مخلوف بصراحة أنا كنت أمس في جلسة مع السيد الكاتب عام للبلدية، شفت برنامج العمل نتاعه، رجل كفاءة، رجل كفاءة عالية جدا، ود العمل البلدي منذ بداياته، هو ابن المدرسة الوطنية للإدارة، نحب أن نتوجه له بتحية. كان نجح سابقا في بلدية ميدون، نجح في بلدية المهدية، وكان أيضا كاتب عام ولاية تطاوين. نحب
6: معناها تقول أنت الصفات هذوما الكل هي المسؤول اللي ينجم يعطي الإضافة الكبيرة لما يتم تعيينه في منطقة أخرى بخلاف اللي خدم فيهم. بطبيعة نوجه له تحية، ولكن أعطينا احنا شنية النقاط اللي ناقشتوها في الجلسة هذه.
7: أنا أخت عفاف البارح كنت نحكي مع السيد كاتب عام، قال لي بعد 100 يوم إيجا شوف التغيير، وأنا جد متأكد أن بلدية سيدي مخلوف سترى نقلة نوعية في كل شيء.
6: من الملفات أنا بالعكس أنا حاجة تفرحني هذه وتفرحنا الناس الكل اللي أنا نعرفه ديما، معناتها كي يقول لك 100 يوم معناها عارف إيش قاعد يقول. أتو نشوفه بعد 100 يوم باش أراقب معك راهو سي محمد.
7: أكيد
6: خلينا ناخذوا ساعة النقاط المطروحة من قبل المواطن في الشأن البلدي. أنتم كممثلين وكنواب ديما نعرف اللي الكونتاكت والتواصل المباشر مع المواطن، شو هي أكثر الملفات اللي تقول أنت حاسمة وعاجلة وما تتأخرش حاليا مطروحة؟
7: هو ثم حاجات راهو يمنع حلق الدستور. أنا كي نشوف بنية تحتية مهدرقة، نشوف انعدام للتنوير العمومي، نشوف خاصة الملف المؤلم جدا هو الربط بالشبكات. هذا أنا كي نوصل نائب شعب نهز التليفون نكلم السيد وزير أو السيد والي على ترخيص بتاع الضوء بتاعنا وإحنا في 26، والله شيء مؤسف جدا. معنى أنا ندائي للسادة كتاب العامين البلديات التسريع بالخدمات، هذه خدمات بسيطة جدا، أعطوا للمواطن أعطوها ترخيص بتاع الماء والضوء، ما طلب حد شيء، طلب حقه وحقه أعطيه الترخيص بتاع الماء.
6: معنى الترخيص يبقى قديش؟
7: يبقى ساعات نحب نقولك لو ساعات يبقى حتى عام للأسف راهو. فهو هناك ثم تحركوا شوي للأمانة. أنا كما قلت لك أنا في تواصل الأمانة مع السادة كتاب العامين للبلديات. أنا علاش صدمتني شوي؟ خاطر الأمانة كي قلت لي راهم يتواصلوش برشا للأمانة. أنا السيد كاتب عام مدني الدين او بغرارة او سيدي مخلوف، انا للأمانة جيتها في تواصل ويلزم المتواصل مع المواطن. راو اذا ما تؤمنش بالعمل التشاركي راك ما تنجحش.
6: اي
7: وخاصة
6: يعطيك صحة، وخاصة في العمل الاعلامي احنا بيدنا رانا ننقله في صوت المواطن. المواطن كيجي يطرح اشكال في الاذاعة ويحب اجابة من سيد كاتب عام بلدية، راهي ماهيش معناها مش نحن رانا نعملوا لك في ضغط، رانا المواطن لازم نجاوبوه، هذه خدمتنا، هذه واجبنا معناها قبل كل شيء. على كل شان يكونوا متفاهمين في الجانب هذا، خاصة نحكي على ولاية مدنين. ممكن يتغشوا مني جماعة يقول لك شبيه عفاف علينا اليوم، والله أنا بتعامل هذا في عملي اليومي ديما نتواصل ما نلقى حتى إجابة من بلدية مدنين، إن شاء الله يرجعوا يتواصلوا معنا يا أخوي.
7: هو أخت عفاف أنا أعطيك أنا هو أنا المسؤول اللي حاب ينجح يتواصل مع الإعلام، رغم غير علام كيفاش باش تعمل مجهوداتك، كيفاش باش توصل مجهوداتك وخدمتك، تواصل مع الاعلام، خلي يديك مفتوحه للاعلام. الاعلام راهو شريك اساسي ويومي، وهو سلطه رابعه، وانا نعتبره راهو كيما نائب شعب، راهو المهمه الاساسيه نتاعه ايصال صوت المواطن في الجهه اللي قاعد يخدم فيها.
6: على كل شان يكونوا متفاهمين الجانب هذا، وهيك نجموا الناس الكل نخدموا المواطن بكل مصداقية. نمشي معك شوي سي محمد في القطاع الصحي، نعرفه قطاع حساس جدا في تونس الكل للأمانة، ولكن هات نتحطوا على ولاية مدنين. شيء ممكن الملفات اللي أنتم بيتكم كنواب معناتها قاعدين تخدموا عليها ولاحظتوا ممكن فيها تقدم، ممكن حاجات أنتم بيتكم صعبت عليكم شوي للأمانة.
7: صحيح، هو أنا كما قلت لك عدنا 3 سنين تحت قبة البرلمان، وإحنا نطالب دائما وأبدا بإنجاز برشا مشاريع وبتطوير العمل، لكن للأمانة هناك بطء في الإنجاز، خليني نقول لك بطء في الإنجاز. ونحب فقط نوجه نوضح لكون نائب الشعب راهو ماهوش وظيفة تنفيذية، إحنا راهو وظيفة تشريعية، دورنا تشريعي رقابي، إحنا ما نفذوش. أنا ساعات نشوف مواطن ويجي ويعاد احنا راه ما نفذوش، راه ما عندناش اليه التنفيذ.
6: هذه نقطه لازم يفهمها المواطن،
7: التنفيذ هي للوظيفه التنفيذيه.
6: نعم،
7: احنا راهو همزه توصل بين المواطن والاداره وبقيه الوظائف.
6: شنو هي الملفات اللي يطرحها عليكم المواطن في علاقتكم اليوميه؟
7: هي المشاغل كثيره وكثيره جدا. انا كنت تحدثت لي على الشان الصحي،
6: اي
7: جهة مدنين تعرف خاصة المستشفى الجامعي بمدنين، مستشفى كبير عدة اختصاصات، لكن أنا أمس برك كنت في زيارة للمستشفى الجامعي بمدنين.
6: أيوة.
7: وكنت رفقة الدكتور سامي الميلوشي رئيس قسم، كنت جولت البرشة أقسام وشفت للأمانة صدقا هو رو صحيح رو ثم نقلة صغيرة، نقلة نوعية للوضع الصحي في مدنين، لكن الإشكال الوحيد أنا اللي قبني دائما وأبدا هو النقص الحاد في الإطار الطبي. أنا كي نجي نشوف الطب وطب الاختصاص، أنا كي نجي نشوف طبيب استعجالي نجي اليوم نلقاه يخدم، نجي غدوة نلقاه نفسه يخدم، في الليل نلقاه يخدم. أنا وصلت لقيت طبيب في استعجالي مستشفى مدنين الجامعي، جيت 3 أيام يخدم. نحب نذكره حتى للطبيب، هو الدكتور زهير يحياوي، وسألته قلت له دكتور أنا أول أمس جيتك واليوم جيتك وأمس جيتك، قال لي على غالب هذيك هي الظروف، نقص حاد جدا في في في في في الطب الاستعجالي وطب العائلة وأيضا حتى للطب الاختصاص في مستشفى جامعي بمدنين. معناه والله رغم راهو اجتهاد السيدة المديرة الجهوي، أنا في تواصل يومي مع السيدة المديرة الجهوي، أنا في المستشفى المحلي أيضا بسيدي مخلوف، وقمت بزيارة صحبة السيد والي مدنين اللي قدموا له تحية لمستشفى سيدي مخلوف في مناسبتين. مستشفى المحلي بسيدي مخلوف زوستو باكاو زوستوبا، لكن للأمانة اجتهد السيد المدير الجهوي ومشى جاب طب كل الحلول الترقيعية، خلينا احنا ما عادش في وضع حلول ترقيعية. المستشفى الدائرة الصحية في سيدي مخلوف فيها 13 مركز صحة أساسية ومستشفى محلي. نقول لك أنا 3 جمعات أو 4 جمعات تالي ثم هناك مركز صحة أساسية مغلقة، معنا ما جاش طبيب، لكن السيد المدير الجهوي تواصل مع طب في المجمع وجاب طب يجيب منا ويجيب منا ويجيب طبيب رونفور باش يخدم معاهم ويجيبوا في في في, في طب من مستشفيات اخرى. هذيك الحلول الترقيعيه، احنا توا ما عادش حاجتنا مع بالحلول الترقيعيه. انت كيفاش تحب الطبيب يبقى لك يخدم لك في رونا كما لاحظتوش احنا راهو قاعدين نطردوا في الطب، الطب قاعدين نشجعوا فيهم باش يخرجوا من الوظيفة بالوظيفة العمومية. وهذه راه مؤسف جدا. أنا طبيب كيف منوفرلوش ظروف الملائمة باش يخدم على روحه راهو يسنفور أو يمشي يعمل ديميسيون يخرج خارج ويمشي يفتح كابينيه. أنا كيف جي شوف طبيب نجاه 6 شهور و7 شهور يخدم سان كونجي والله مؤسف جدا. أنا شفت معينت وتحدثت معاه وتحدثت أيضا مع السيد المدير الجاوي اللي أفادني مؤخرا يومين التالي كنت تواصل معه أن بحول الله في سبتمبر باش يصير انتداب الطب وإن شاء الله الطب هذوما باش يعزوا المستشفى المحلي بسيدي مغلوف والمستشفى الجامعي بمدنين. خطر بصراحة راهو الضغط كبير برشا على الطب. الطبيب كيف يبدأ الضغط عليها كيكا راه معاش يعطي حتى البليس معاش ينجم يخدم البليس خطر يولي يخدم هو في ضغط ويخمم في ديميسيون. أنا نعطيك مثلا في مستشفى محلي سيدي مغلوف أنا في صاروا دي ديميسيون زوز استقالات متتالية طبيبة وطبيب طبيب ابن سيدي مخلوف وطبيبة بنت ولاية مجاورة. شافوا الضغط هذاك أنا في اعتقادي أنا ضغط وما ممكن يقول لك تبريرات أخرى مي أنا لا الضغط هذاك خلاهم يديمسيونوا ويخرجوا كنا نخدموا بربع طب في مستشفى سيدي مخلوف يجوا روحة بتوا يخدموا في بزوز طب كعو.
6: وطبعا لهنا ديما نتحدثوا على الأمور العملية اليوم كي مدير جهوي ولا مدير مستشفى يتصرف ما نحكوها بصراحة بمعرفة شخصية بعلاقات شخصية معناها اليوم كوزير الصحة توجهتوش بالإشكالات هذه سمعتوش إجابة فماشي استراتيجية مطروحة على الأقل في تغييرها بما أنكم اجتماعات منعقدة بشكل دائم معناتها الوين ماشيين يعني
7: أقول لك حاجة باش نعطي لكل ذي حق حق أنا في الحكومة هذية أحسن وزير وأكثر وزير يتواصل معنا هو السيد وزير الصحة هو متفاعل جدا لكن جاد الفقير وما لديه هذه كي إمكانياتنا. السيد أيضا السيد المدير الجهوي راهو تعرف السيد المدير الجهوي بمدنين هو قاعد يجتهد وقاعد كما قلت أنت بالضبط بعلاقاته الشخصية يدل على الطبيب هذي يدل على الطبيب هذي يهزوا منه يحطوا منه فهمتني باش يسد هكذا الفراغ معناها كلها حلول ترقعية. أنا كنت في تواصل مع السيد الوزير في عديد المرات لكن كما قلت لك في بما يخص وما يتعلق بالإطار الطبي أفادوني أنه باش يتم تعزيز المستشفى المحلي بسيدي مخلوف والمستشفى الجامعي بمدين بأطباء في شهر سبتمبر إن شاء الله.
6: به هذه بشرة سارة على الأقل حاجة هيك خرجنا بها من هالحوار مجموعة من النقاط. يعطيك صحة سي محمد لأن اليوم رانا نتحدث بكل صدق وهذا وهو إذا ما نحكوش الصراحة ما نجموش نقدمه إذا ما نحكوش بواقعية وبعملية ما نجموش نقدمه هيك ولا سي محمد.
7: صحيح.
6: الاجتماعات منعقدة الحلول ولكن يظهر لي التسريع والعمل والتنفيذ سواء كان في الشأن البلدي سواء كان في القطاع الصحي. اليوم باش تبدأ الناس تخدم بالحق كما قلت أنت معناها ما غير ضغط اليوم ما غير ما تبقوا أنتم لأن نعرف الضغط الكبير صاير حتى عليكم أنتم كنواب يقول لك يا سيد النائب فاش تعمل فاش قاعد تعمل أنت نورمال ما هذه المهمة متاعك وقت اللي أنتم معناها تخدموا بالإمكانيات المتاحة ولكن المطلوب اليوم زاد نفكروا في سنوات قادمة ما نفكروش غير في سنة وسبتمبر وشهر الجاي وشهر اللي بعدها.
7: أخت عفاف هي أولا هي مسؤولية أخلاقية قبل كل شيء. أنا في تواصل يومي مع كل المواطنين في معتمدية سيدي مغلوف أو مدينة الجنوبية وقاعد انتقل يومي للعمادات ولحم. أنا كنشوف أختي بنية تحتية مهترئة انعدام التنوير العمومي للأمانة هناك بعض المشاريع خليني نقول لك معطلة أو تمشي ببطء معناها نتساءل أنا أين المسؤول معناها أين المسؤول على أنا كي نجي نشوف طريق مثلا نعطيك إكزامبل مثلا طريق المحلية 967-969 الرابطة بين معتمدية سيدي مخلوف ومدين والله أصبحت نكتة المقاهي. الطريق بدأ تقريبا عنده 6 سنين صارت الريزيلاسيون انطلق مقاول آخر توا عنده تقريبا 10 شهور يخدم وعلى أرض الواقع مازال ما حطش حتى اللي قدروني معناه.
6: واضح. شكرا لك سيد النائب بارك الله فيك على كل هذه النقاط اللي ناقشناها اليوم فيما يخص دائرة مدنين الجنوبية سي محمد ضو. طبعا المجال مفتوح لكل السادة المسؤولين اللي حب يجاوب على المشاغل هذه مرحبا بكم نتفاعلوا معاكم ودائما في إطار الاحترام والشفافية. نرجع معكم بعد موجز 9 ما تغيروش الموجة رجعينا.

0: موجز الأخبار.
1: 8:09 صباحا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنظم اليوم جمعية منصة البيئة والتنمية المستدامة بالمناطق الغاحلة بمدنينا بالشراكة مع جمعية مهرجان مدينة الثقافية الدولية ندوة علمية حول تثمين الموروث الثقافي والجيولوجي. أعلنت وزارة التربية أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد ترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاصة الإلكترونية لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر قنوات رسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقا. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صدور نتائج توجيه الجامعية اليوم للناجحين في البكالوريا، وذلك عبر خدمة الأرساليات القصيرة، وستصدر النتائج يوم غد الجمعة 7 أوت عن طريق موقع توجيه الجامعية. في العالم، أعلنت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك مع سلطنة عمان والمتعلق بمسارات العبور في مضيق هرمز بات في المرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. في لبنان، أعلن الجيش والاحتلال مقتل جنديين في معارك جنوبية البلاد، في حين أفادت قناة 14 الإسرائيلية بإصابة 4 آخرين أحدهم في حالة خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى.
0: معرض الصحف العربية والدولية.
1: قراءة في معرض الصحف العربية والدولية يؤمنه الزميل ميلود بن هلال.
2: شكرا عفاف، تحية طيبة مستمعينا الكرام. في معرض الصحافة نبدأه من صحيفة الخليج بعنوان مفاوضات الفرصة الأخيرة. أفادت في مقال أن المفاوضات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز لا يمكن أن تستمر دون سقف زمني في ظل المناورات الإيرانية التي تزيد من حالة الغموض وتهدد استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي، وتؤكد أن المجتمع الدولي لا يستطيع القبول باستمرار تعطيل ممر مائي حيوي للتجارة والطاقة. صحيفة العربي الجديد، حين تصل حرب الطاقة إلى الساحل المصري، تناول المقال تداعيات استهداف سفينة بمسيرة في ميناء دمياط، معتبرا أن الحادث يمثل تحولا خطيرا في مسار الصراع الإقليمي بعدما انتقلت المواجهة من استهداف الممرات البحرية إلى منشآت الطاقة الحيوية. ويرى الكاتب أن الهجوم لا يهدد مصر اقتصاديا فقط من خلال تأثيره على قطاع الغاز وقناة السويس، بل يضعها أيضا ضمن دائرة المخاطر الأمنية. صحيفة القدس العربي بعنوان انفتاح حزب الله على سوريا، ضمان موقع في تسوية مقبلة أم حسابات إيرانية، تقول أن إعلان الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم استعداد الحزب للحوار مع القيادة السورية يمثل تحولا في الخطاب السياسي تجاه دمشق بعد سقوط نظام الأسد والدور الذي لعبه الحزب في الحرب السورية. وتتباين تقديرات خبراء ومحللين تحدثوا للقدس العربي في هذا الشأن، بين من يرى في خطوة محاولة من الحزب لكسر عزلته واحتواء الضغوط المفروضة عليه، ومن يعتبرها جزءا من حسابات إيرانية أوسع وفق الصحيفة. نختم بصحيفة ليموند الفرنسية بعنوان الغموض يكاد يكون أسوأ من الحرب. نشرت ريبورتاجا من دبي في ظل التوترات العسكرية التي تشهدها منطقة الخليج، قالت فيه إن الإمارة منذ اندلاع الهجوم الأمريكي على إيران لم تعد ملاذا آمنا لأثرياء العالم. وترى الصحيفة أن واقعا جديدا بدأ يترسخ في دبي في ظل حرب تهديدات طهران باستهداف موانئ ومطارات الإمارات إذا تعرضت البنية التحتية المدنية الإيرانية لأي هجوم. في الختام، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

تحياتي للجميع. عودة معكم بعد موجز الأخبار. توقيتنا 9:14 دقيقة. نحيي كل الناس اللي تسمع فينا. وأكيد بعد ما تحدثنا على مجموعة من النقاط والمشاغل اللي تخص معتمديت ونتحدث لهنا على مدنين الجنوبية ودائرة مدنين الجنوبية. وأكيد حدثنا تقريبا على مجموعة من النقاط اللي تخص الحياة اليومية للمواطن. على كل حال مرحبا بكل مستمعين اللي بيش يتفاعلوا في مختلف الملفات. وأكيد هذا رأي المسؤول ورأي المواطن. ديما الإذاعة تطوين الصوت صوتكم. على كل حال إن شاء الله باش نتحدث اليوم على شخصية مع الدكتور حسين بوحبيل. كالعادة نتحدث على شخصية جديدة, نتحدث على شخصية عندها أثر وخلت أثر وعندها إنجازات كبيرة عبر التاريخ الحقيقة في فقرة رمل الوطني اللي باش يكون حاضر معنا مباشرة. لكن قبلها هي باش نتحدث على فقرة زين الدار. كيما تعودتوا ديما نعطوكم هيك كل ما هو جديد في عالم الديكور المنزلي. وأكيد للناس اللي تبع فينا إن شاء الله هيك مجموعة من البلاغات اللي نذكروا بها والمواعيد اللي نتحدثوا فيها على المهرجانات. نعاود ذكري لمهرجان مدنين الدولي إن شاء الله باش ينعقد نهار 13 أوت. برشا من الناس تتسائل وين المهرجان, علاش تأخر المهرجان. يظهر لي كانت الإجابة واضحة في مداخلة السيد النائب سي محمد ضو. على كل حال معاكم نواصلوا بالإيقاعات, وبعد شوية إن شاء الله نعملوا طلة هيك على ممكن بلاغ يخص اللي يتحدثوا فيه. ممكن برشا من الناس اللي تحدثوا على سعر الذهب تحدثنا فيه وعطينا فكرة على أسعار ممكن معناتها أسعار الذهب. لبرشا من الناس ديما تتسأل يقول لك علاش الأسعار تتراوح بين فترة وفترة. هذيك هي طبيعة

عودة معكم مستمعينا بعد الإيقاعات اللي نهديها لكم الناس الكل. شكرا للناس اللي قاعدة تتفاعل معنا الحقيقة في مجموعة من المواضيع والملفات فيما يخص التنوير العمومي وأكيد وضعية الطرقات بولاية مدنين. أكيد هي هذه رسائل موجهة من المواطنين تقريبا في مختلف المساحات اللي مخصصة لمشاغل الناس. إن شاء الله نلقوا تفاعل من السادة المسؤولين. على كل حال باش نمشي بكم في تذكير بالنسبة للتوجيه ونتائج التوجيه الجامعي عبر الإرساليات القصيرة اللي بتبيع اليوم. تبدأ مع منتصف النهار الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة، على أن يتم الإعلان عن النتائج عبر الموقع التوجيه الجامعي www.orientation.in غدوة الجمعة وفق ما أعلنته بطبيعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كما يشار إلى أنه تم أمس الانطلاق للتسجيل بطبيعة في خدمة الإرسالية القصيرة SMS للمشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026. نعود نذكره بطريقة الحصول على الإرسالية هذه، فقط نذكره بالرقم ديما نتحدث على 853 من خلال كتابة زوز حروف ذوما OR ثم ترك فراغ ثم رقم البكالوريا ورقم التسجيل في البكالوريا، وإن شاء الله تلقوا التوجه اللي اخترتوه والحاجة اللي تساعدكم، وإن شاء الله بالحظ الوفير وبالتوفيق لكل تلاميذنا الجدد وطلبتنا الجدد. تو معاش تلاميذ، تو بيقول لي طلبة إن شاء الله. على كل حال نواصل معكم بالإيقاعات بعد شوية باش نرجع معكم في فكرة جديدة ومستجد جديد فيما يخص الديكور المنزلي.

وديما الإيقاعات التونسية مرافقتكم الناس الكل. نحيي الناس اللي تتبع فينا وقاعدة تتفاعل معنا مباشرة. نمشي بكم في عالم الديكور والعالم المنزلي. صحيحنا في العادة ديما نعطوا ديزاستوس وكحاجات أخطاء والابتكارات جديدة، ولكن المرة هذه باش نذكركم بموعد خاص بفضاء المعارض طريق مدين جرجيس منطقة الكوبانية، انطلاق فعاليات الدورة 13 للمعرض الدولي للأيام التجارية بجرجيس اللي انطلق منذ بداية شهر أوت، مازال متواصل حتى 20 أوت. اللي بتبيع المعرض هذا تقريبا يضم أكثر من 250 عارض، ويتم تسويق معناتها حاجات متنوعة فيما يخص الموبيليا، الأثاث، التجهيزات الحديثة، كيف في عالم المنتجات البيولوجية الفلاحية والصناعات التقليدية. ولكن ديما يبقى وجهة أغلب الناس تقريبا هو الديكور المنزلي. نعرفوا برشا عرايس، برشا ناس مهتمة تقول لك مضبيا نستغل فرصة المعارض حتى نجدد شوية الجهاز والزهاز وبكل اللهجات. الحقيقة الموبيليا والأثاث أحدث الابتكارات في الأثاث، المطابخ، المفروشات والديكورات المنزلية. بالنسبة للمكان المعرض كما قلت هو فضاء المعارض الكوبانية طريق مدنين جرجيس، بتبيت الحالة أوقات العمل بالنسبة للمعرض من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 10 ليلا، وتوفير النقل المجاني من وسط المدينة، وسط مدينة جرجيس إلى فضاء المعرض بطبيعة. هذا حسب ما أكدوا المشرفين على هذا المعرض. على كل حال هذه فرصة لبرشة من الناس اللي تبع فينا أنا تكون في الموعد تستغل فرصة الأسعار، وخاصة المعارض الموجودة. ونعرف ديما يقول لك ديما سعر المعارض تكون فيه فرص أكثر الحقيقة، لي طبعا أقل شوي ممكن حتى من المحلات اللي تبيع في سير الأيام. يعني إن شاء الله موافقين، إن شاء الله تلقوا الحاجة اللي تحبوها. على كل حال نواصل معكم بالإيقاعات، وبعد شوية باش نمشوا لشخصية اليوم واللي إن شاء الله باش يكون حاضرة معنا الدكتور سي حسين بوحبيل، اللي الحقيقة كل مرة نختاروا شخصية نرجع على تاريخ متاحها ونرجع على تفاصيلها، واليوم الاختيار باش يكون على القائد والمقاوم المرحوم محمد قرفة. بأكثر تفاصيل باش نرجع عليها بعد النغم مباشرةً.

0: تحياتي للجميع. توقيتنا الآن 9:39 دقيقة وأكيد نمشي بكم مباشرة لشخصية اليوم. وسعيدة جدا باستقبال معايا الدكتور سي حسين بوحبيل. صباح الورد دكتور.
1: صباح النور، نهاركم طيب جميع القائمين على إذاعة التطاوين والسادة المستمعين.
0: الله يخليك. وأكيد معاك دكتور كل مرة هيك نتعرف على شخصية بتاريخها بالبحوث بممكن المحطات التاريخية. فما شخصيات قدمناهم ما سبقش أنا معناتها تم الحديث فيها، وفما شخصيات طبعا معروفة ونلقوا عليها مراجع، ولكن دي ما يهمنا أنا نعطوا بسطة تاريخية وبسطة سريعة على كل شخصية نختارها. شخصية اليوم قائد من الشخصيات المهمة جدا الحقيقة في تاريخ الجنوب الشرقي. اخترت اليوم شخصية المقاومة المجاهد محمد قرفة لا يرحمه. ولكن اليوم من أنا مرحلة باش تنطلق في الحديث دكتور عن شخصية القائد والمقاومة محمد قرفة؟
1: والله نحاول نعطوا بسطة من الميلاد إلى تاريخ تنفيذ الإعدام في شخص محمد المبروك قرفة الشهيد شهيد الوطن ربي يرحمه ويجازيه خيرا إن شاء الله. محمد المبروك قرفة أو البعبيدي من مواليد 1912 بمنطقة قصر الخراشفة أو محيط قصر الخراشفة تحديدا. عاش يتيما، تربى عند أعمامه مع أمه وبقية أخوته. تعلم بعض الشيء في كتاب قصر الخراشفة عن طريق المؤدب العدالي لإقامة شعائر الصلاة وبعض المبادئ الأولية. عاش كبقية أترابه وأنداده في هذه المنطقة في العيش من الفلاحة وتربية الماشية ورعي الأغنام الغربال. لم يسجل له أي نشاط سياسي أو نقابي إلى حدود الخمسينات مع اندلاع المقاومة المسلحة على أثر مؤتمر بنزرت في 18 جانفي 1952. تكونت مجموعات سرية للمقاومة نشأت في بن إخداش المجموعة، نعرف جيدا كونها مصباح جربوع مع خمسة الأوائل اللي معاه، ومن بعد اتسعت المجموعة. محمد قرفة كان رئيس اللجنة السرية، في كانت مهمته في البداية تجميع السلاح، خاصة إذا عرفنا أن المنطقة كانت مسرحا من مسارح الحرب خلال الحرب العالمية الثانية، فخلفت الجيوش المتعاقبة نوعيات عدة من الأسلحة الحديثة.
0: نعم.
1: جمع أو تكفل محمد قرفة الشهيد محمد قرفة بتجميع السلاح، ثم ب تجنيد واستمالة عدد كبير من أبناء بن إخداش للانضمام إلى المقاومة. كان رفيق مصباح جربوع كما بينا في البداية إلى حدود سنة 55 عفوا، حيث حصل اختلاف، لا نقول خلاف في نظري يعني. اختلاف في وجهات النظر. الاختلاف كان محوره تسليم السلاح.
0: نعم.
1: في حين قبل مصباح الزربوع دعوة الحزب لتسليم السلاح، كان محمد قرفة متوجس ومتخوف الغربال. نعرف جيدا تم تسليم السلاح في منطقة شعبة العتايقة بمنطقة قصر الجوامع سنة 55.
0: نعم.
1: وتقول الرواية الشفوية وكذلك أيضا بعض التقارير الفرنسية أن المقاومين سلموا السلاح المعطب والفاسد واحتفظوا بالأسلحة الجيدة والباقية للاستعمال.
0: نعم.
1: إلى حد هنا لم ينشب الخلاف الحاد بين مصباح جربوع ومحمد قرفة، ومن بعد ركب كل زعيم آراءه، صالح بن يوسف من جهة، الأمن العامة ورئيس الديوان السياسي الحبيب بورقيبة. انضم مصباح جربوع إلى الديوان السياسي في حين ساند محمد قرفة فكرة مواصلة النضال من أجل إحراز تونس على استقلالها التام. واندلعت الثورة الثانية في 55-56، ونصب محمد قرفة قائد لجيش التحرير في الجنوب الشرقي التونسي ومن طرف صالح بن يوسف الأمانة العامة الذي كان مقيما في طرابلس في ضيعة عياد ربعنا.
0: نعم.
1: خاض جيش التحرير بعض المعارك في عديد المعارك في الحقيقة في الجنوب الشرقي التونسي بداية من مناطق تطاوين غرلجاني وآجري ومن بعد عديد المعارك في منطقة بني خداش العشرات مقر إلى غير ذلك. وواصل محمد قرفة على رأس الجيش جيش التحرير النضال واتجه مع جيشه نحو الجزائر وخاض الجيش التحريري إلى جانب الجزائريين معركة مغطى يوم 19 جوان 56. وكان نظرا لاختلاف موازين القوى كانت الخسائر فاتحة شوية جرحى شهداء في الجزائريين وفي التوانسة ثم عادوا إلى التراب التونسي حيث وقع تسليم السلاح معية سعيد فرشينة والمبروك بدينة اللي ممكن يكونوا شخصيات الأسابيع المقبلة إن شاء الله. ومن هنا يصدر الستار لكن بعدها وقع إيقاف محمد قرفة وحكم عليه بالإعدام ونفذ فيه الإعدام. لذلك يعني هناك اختلافات عديدة شوية في تاريخ استشهاده أو تاريخ وفاته.
0: واضح جدا. على كل نترحمه على الشهيد والمقاوم المجاهد محمد قرفة. شكرا لاختيارك دكتور بارك الله فيك لديما ترجعنا الحقيقة بمراجع ذاتية وببحوثك بطبيعة الحال وباجتهادك الكبير في البحث عن شخصيات ومجاهدين وناس خلت بصمتها وأكيد خلت أترابها وأحفادها اللي هما لليوم يعتزوا طبعا بالمسيرة النضالية. شكرا جزيلا لك دكتور حسين بوحبيل في انتظار شخصية قادمة يوم الخميس القادم إن شاء الله. بارك الله فيك.

وهيك مستمعينا نوصل بكم الختام المشوار برشا إيقاعات التونسية. إن شاء الله تكون عجبتكم, إن شاء الله فيقناكم في صحيت اليوم. نعرف اللي برشا فيقين بكري بكري, يقول لك نسق الصيف ديما يخلينا حتى نوصل السهرة صباحي كما يقولوا. على كل حال نحييكم في كل مكان. حبيت فقط نذكركم بدورة 41 لمهرجان جيبس الدولي اللي انطلق بتاريخ 29 جويلية وتوصل حتى 23 أوت. بالنسبة السهرة المبرمجة ليلة الخميس 6 أوت عرض الزردة للفنانة نجلة التونسية, وغدوة 7 أوت باش يكون الفنان وليد الصالحي. نعرف برشا محبين للفنان وليد الصالحي اللي تقريبا في مختلف السهرات شفنا معناتها كل لون موسيقي عنده جمهوره الحقيقة. على كل حال إن شاء الله تستمتعوا بمختلف العروض المقدمة من مهرجان جيبس الدولي. برشا فنانين برمجت وتحدثنا فيها, وكل مرة ذكرنا بالمواعيد هذه. على كل حال نقولكم شكرا على الانتباه على المتابعة. مرحبا بكل تفاعلاتكم دي مع الرقم بتاعنا 75 870 900 اللي تحبوا توصلوا صوتكم أو حتى نجم تقترحوا مواضيع يعني نتحدثوا فيها أو ممكن نستدعوا فيها مسؤولين زادة يجاوبوكم على مختلف المشاغل المطروحة. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا. بارك الله فيكم الناس الكل. هادي الغريبي شكرا جزيلا لي كل الفريق اللي كان حاضر معنا من 6 نتاع الصباح. أجمل تحياتي عفاف البرهومي وكامل مستمعينا اللي تابعوا فينا زادة في تونس الكبرى إذاعة بانوراما. تقنيين زادة نحييكم جميعا ديما صوت صوتكم وديما تابعونا. مرحبا بكم دائما وأبدا. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام في الأمان.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تنظم اليوم جمعية منصة البيئة والتنمية المستدامة بالمناطق القاحلة بمدنين بالشراكة مع جمعية مهرجان مدنين الثقافية الدولية ندوة علمية حول تثمين الموروث الثقافي والجيولوجي. دعا نائب بمجلس المحلي بجابس المدينة أحمد قفراش إلى ضرورة تعجيل بعقد مجلس جهوي للصحة برئاسة وزير الصحة بسبب تراكم الإشكاليات وتدهور البنية التحتية الصحية في جهة جابس. أعلنت وزارة التربية أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاصة الإلكترونية لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر قنوات رسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقا. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صدور نتائج التوجيه الجامعي اليوم للناجحين في البكالوريا، وذلك عبر خدمة الأرساليات القصيرة، وستصدر النتائج يوم غد الجمعة عن طريق موقع التوجيه الجامعي. في العالم، أعلنت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك مع سلطنة عمان والمتعلق بمسارات العبور في مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعقله أطراف ثالثة. في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين في معارك جنوبية البلاد، في حين أفادت قناة 14 الإسرائيلية بإصابة 4 آخرين أحدهم في حالة خطرة أثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي. آخر أخبار الرياضة معك كريم، تفضل.
2: شكرا لك عفاف، اهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي، الموعد ظاهرة اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة، وبمقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم مع سحب قرعة الادوار التمهيدية لمسابقتي رابطة الابطال الافريقية رابطة الابطال وكأس الاتحاد الافريقيين. انطلاقا من منتصف النهار قرعة رابطة الابطال، ثم في الواحدة ظهرا رابطة او سحب قرعة الكاف وذكر الترجي معفى في الدور الاول، في حين تنتظر فرق ترجي جرجيس النادي الافريقي والنادي الاصفاقسي اسماء منافسيها في الدور التمهيدي الاول. أعلن مدرب المنتخب الأولمبي أنيس بوجلبان أن نوف الأشبيل سيكون مساعدا له خلال دورة الألعاب المتوسطية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر المقبل بمدينة تورنتو الإيطالية. برنامج مباراة منتخبنا في هذه الدورة يوم 22 أوت ضد منتخب مقدونيا الشمالية، يوم 24 أوت ضد المنتخب المغربي، ويوم 26 أوت ضد المنتخب التركي. رسميا مبارك الزطار مدرب جديد لأمل بوشامة بعد عدم التفاهم مع صابر الصغير. الترجي الجرجيسي اليوم يلعب المباراة قبل الأخيرة في تربص سوسة بمواجهة فريق الشبيبة الرياضية القيروانية. الترجي الرياضي التونسي وصول اللاعب البيروفي خيسوس كاستيلو إلى تونس، إمكانية التعاقد معه في الساعات القادمة. أيضا المفاوضات متقدمة مع الجناح الأيسر الإكوادوري كروزو اللي في طريقه للتوقيع في فريق الترجي، فسخ عقد الجزائري كوسيلا بوعاليا بالتراضي، ومباشرة كوسيلا يتفق مع شباب بولزداد. في النادي الافريقي اليوم ود ضد الاتحاد القرطاجي، وهي فريق باب جديد من جديد فتحت باب التفاوض مع اللاعب الدولي السابق نعيم الاسليتي لإمكانية التعاقد معه. الملعب التونسي وركيت الحميدي في طريقه للتوقيع لفريق البقلاوة اللي أعلن أمس انتداب كل من المدافع المحوري عزيز الكناني والمهاجم البنيني بيان فيني فينيو. أختم بكرة القدم الأوروبية وسوق الانتقالات في أوروبا، البلجيكي يوري تيليمانس أن يتعاقد مع المان يونايتد حتى 2031، وفي فرنسا الكل ينتظر حسم صفقة نجم موناكو ميغناس أكيليوس ذي الوصول الجزائرية وانتقاله إلى فريق العاصمة باريس سان جيرمان. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.
3: تخيلوا معي
0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: أثر عبر الأثير.
4: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير تقتفي شعل المجعي أثر السياسي والدبلوماسي والصحفي والممثل السينمائي العابد بوحافة.
5: اسم العابد بوحافة يتردد كثيرا في الجزائر، اسم العابد بوحافة يتردد كثيرا في المغرب، اسم العابد بوحافة يتردد في السعودية، في مصر، في لبنان، في فلسطين. إلى اليوم يذكر العبد حافة في الجزائر ويذكر في المغرب.
4: شهادات حصرية تبث لأول مرة تكشف تفاصيل علاقته بالرئيس الأسبق لحبيب بورقيبة بين المرافقة والمفارقة.
5: بورقيبة كان لا يرد على رسائل أي كان، ولكنه كان يخشى العبد حافة ويرد على رسائله. عندما عاد العبد حافة إلى تونس في أوت سنة 1958 وجد فيتو في وجهه منع من النشاط السياسي.
4: العابد بوحافة من المحلية إلى العالمية، سيرة نضال دامت عقدين من الزمن.
6: بالنسبة للقضية الفلسطينية حتى قبل إعلان الكيان الصهيوني منذ 47، معناها قبل صدور قرار التقسيم، عمل بيان ونشره بالصحف قال إن مسألة فلسطين ليس مسألة خاصة بالفلسطينيين فقط.
4: تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطوين من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
3: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
7: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
3: من عبر الأثير
8: إذاعة تطوين.
9: إذاعة تطوين
8: صباح الألحان مع فاتن.

0: موجز الأخبار.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم. تنتظم اليوم بيمدين ندوة علمية حول تثمين الموروث الثقافي والجيولوجي والمرونة السوسيوإيكولوجية بالجنوب التونسي في خدمة السياحة البديلة جيوبارك الظهر نموذجا. هذه الندوة تهدف إلى تثمين التراث الثقافي والجيولوجي ودعم السياحة البديلة والتنمية المستدامة وصياغة توصيات من شأنها المساهمة في المحافظة على تصنيف جيوبارك الظهر ضمن شبكة الجيوبارك بارك العالمية التابعة لمنظمة اليونسكو. تعلن في حدود الساعة منتصف النهار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا، وذلك عبر خدمة الإرساليات القصيرة على أن تصدر النتائج أيضا يوم غد الجمعة عن طريق موقع التوجيه الجامعي. أعلن معهد باستير تونس اختياره رسميا من قبل المركز الأفريقي مكافحة الأمراض والوقاية منها ليكون المركز الإقليمي لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة. شهدت مفاوضات روما التي استؤنفت اليوم بين لبنان والكيان الصهيوني تقدما، وعقدت 3 اجتماعات سياسية وعسكرية وحدودية قدم خلالها لبنان وثائق الحدود وطرح تمديد الهدنة لمدة 8 أسابيع رافضا مشاركة الكيان الصهيوني في التحقيق. أعلن الجيش الإيراني مواصلة رفع مستوى الجاهزية العملياتية عبر تحديث الأنظمة المتضررة وتعزيز الاعتماد على القدرات القتالية المحلية. جدد الرئيس الأمريكي تفاؤله بشأن مسار المحادثات مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير على ما يرام، ومشيرا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب عبر المسار الدبلوماسي من دون الكشف عن تفاصيل المباحثات الجارية. بعد الفاصل فقرة البلاغات.
0: بلاغات.
1: أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة التربية أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقا. وشددت وزارة التربية في بلاغ أصدرته أمس على أن كافة عمليات التسجيل ستتم بصفة حصرية عبر منظومة الحياة المدرسية، وأن العملية لا تتطلب أي وثائق ورقية بما في ذلك مضمون الولادة. يعتزم معهد المناطق القاحلة بمدين فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة بالاختبارات بعنوان سنة 2025 للانتداب في الخطط التالية: مهندس أول اختصاص شبكات إعلامية وسلامة معلوماتية، مهندس أول اختصاص هندسة البرمجيات ونظم المعلومات وخطة مساعد تقنية. ويتم الترشح للمناظرة عبر بوابة المناظرات العمومية. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله في مواعيد إخبارية قادمة.

0: تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع، بين أمس مضى وغدا ننتظره، وغدا ننتظره. يأتي منتصف الأسبوع لنقرأ الحدث، لنقرأ الحدث ولنفهم الواقع.

0: منتصف الأسبوع.
1: منتصف الأسبوع.
0: منتصف الأسبوع مع

0: مرحبا بكم في منتصف الأسبوع. شكرا لكم على اختياركم وجهة الإذاعة التونسية من تطاوين كالعادة في لقنا هذي الأسبوعي اللي تعودتوا بها من توا حتى الماضي ساعة، والفقرات اللي تعودتوا بها ونرجع فيها على كل الأحداث اللي عشناها في الأيامات الفارتة، ونتابع أيضا حتى جملة الأحداث اللي تنجم تكون مرتقبة لتوانسة. بعد شوية ننطلق معكم في نقطة انطلاق المساحة الحرة لمحللة الحسن بروك صديري، حاضر معنا في الاستوديو اللي ترافقنا زيادة في تحليل كل فقراتنا تباعا. بروك مرحبا، اهلا وسهلا.
1: مرحبا لما اهلا وسهلا.
0: بعد مباشرة نرجع على مجموعة من الاحداث والمستجدات الاخبارية، نرجع عليها بالقراءة التحليلية، ثم الفقرة التربوية جرس. اليوم اخترنا باش نرجع على عمل جامعة تونس المنار وحصولها مؤخرا على المرتبة الاولى مغربيا والمرتبة 655 عالميا وفق تصنيف كأس العالمي للجامعات 2027 اللي تم اصداره حديثا، وإشادة بتفوقها الأكاديمي الجامعة هذه، وأيضا تفوق بحثي إقليميا ودوليا. ضيفنا إن شاء الله في السياق هذا يكون رئيس جامعة تونس المنار معز الشفرة. الصورة الكاملة بعد موجز الأخبار، وتعودتوا في الصورة الكاملة ناخذوا الأحداث اللي أكثر جدل عند توانسة. اليوم اخترنا باش نرجع على الجدل الحاصل بعد قرار الترفيع في أسعار بعض الأدوية، ما حقيقة المعطيات المتداولة حول هذا الموضوع بالذات، لأنه تبعنا برشا تفاصيل، وفي المقابل ثم تفاصيل أخرى تنفي بعض المعطيات. نحاول نعرف كل التفاصيل ونعرف الصورة الكاملة في الملف هذايا من خلال ضيفنا عفيف بن سعيد نقابة الصياد. لا أيضا من فقرتنا القارة اليوم اخترنا باش نتحدث عن القروض على الشرف دون فوائد، من بين الملفات اللي اهتميتوا بها كتوانسة وبرشا ناس معنيين بالمسألة هذه خاصة من الشباب وأصحاب الشركات الصغرى. شكون تشمل القروض هذه؟ شنية الشروط والبنوك المعنية؟ ومدى قابلية تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع في ظل الوضع اللي نعيشه اقتصاديا واجتماعيا؟ ضيفنا الخبير الاقتصادي أرام بالحاج. ونختم معكم كالعادة بكتاب اليوم بعنوان كسر الصمت كاتب محمد المي. تحيات حسن المحمدي على مستوى الهندسة الصوتية، وزميلنا فيصل شوشين على مستوى اللوحة الهاتفية. بعد شوية نتلقى معكم بنقطة انطلاق.
2: منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع بين أمس مضى وغدا ننتظره، وغدا ننتظره. يأتي منتصف الأسبوع لنقرأ الحدث، لنقرأ الحدث ولنفهم الواقع. منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع بوصلتك لفهم ما يجري. منتصف الأسبوع مع لامعة بن عثمان.

0: ننطلق معكم مستمعينا، ننطلق بنقطة انطلاق بعد شوية نرجع فيها على تفاصيل عالمية. اليوم اخترنا باش نتابع الجديد على المستوى العالمي.
1: نقطة انطلاق،
2: نقطة انطلاق.
0: مبروكة، نبدأ معاك بنقطة انطلاق ونرجع على العنوان هذية، هل هو الطريق لأول مسلم للبيت الأبيض؟ فعلا بعد اللي تبعناها البارح وصدى كبير برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، مبروكة خاصة على مستوى المسلمين والعرب. تفضل كلمة.
3: أكيد لامعة عبد الرحمن السيد حسم البارح ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخاب مجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية ميتشيغان بعد فوزه على منافسته، رغم موجة الإنفاق الكبيرة التي قادتها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية إيباك دعما لمنافسة عبد الرحمن السيد. هذا الانتصار يمثل تقريبا يعني نجاح كبير وبارز للجناح التقدمي داخل الحزب في واحدة من أكثر الولايات تنافسا على المستوى الوطني، يعني ميتشيغان نعرفها حتى في الانتخابات الأمريكية وفي نتائج الانتخابات الأمريكية، وتقريبا يعني أول مسلم يفوز بهذا الترشح. هو طبيب من أصول مصرية بطبيعة الحال، وكأنه ربما لو يجد نفسه في طريق إلى البيت الأبيض لامعة، وكأنه سيعيد تجربة يهود باراك أول أسمر يعني يعتلي سدة الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية. ويذكرنا كذلك ب يعني عمدة نيويورك المسلم الهندي تقريبا اللي هو فاز بأقل إنفاق، أقل ما يمكن من الإنفاق، وضد لوبي صهيوني يهودي، والتركيز على العلاقة المباشرة مع المنتخبين لامعة، وأيضا على البعد الاجتماعي وعلى ربما التصدي لتدخل المال الفاسد في الانتخابات وفي السياسة بشكل عام.
0: واضح، والفرصة هذه والنجاح هذه مبروكة ما بقاش يتفرج عليه ترامب، بالعكس عمل برشا تصريحات وهجم فيها الديمقراطيين التقدميين. ومن أبرز تصريحاته البارح مباشرة مبروكة بعد الإعلان عن فوز ترامب، يهاجم المرشح الديمقراطي عبد الرحمن السيد ويقول إنه يكره إسرائيل بهوس. في المقابل ترامب يدافع عن إسرائيل بهوس كبير جدا.
3: بالضبط، لأنه فما تخوفات كبيرة جدا، لأنه هي ضربة غير مسبوقة أنه معتها أصل مسلم من أصل عربي يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي أمام آلة جهنمية من الصرف ومن الدعاية اليهودية. ونعرفها بشكل أساسي يعني منظمة باكي تصنع الرؤساء الأمريكيين وتصنع حتى الشيوخ في الكونغرس الأمريكي ومختلف ربما القادة السياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منظمة تحكم من خلال الشخصيات الأمريكية التي تساندها. هذاك علاش عمل ضجة كبيرة وعمل ربما يعني سبق تاريخي لأول مرة يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية، وما تنسيش ثاني مسلم يعتلي يعني سدة منصب أو نجاح غير مسبوق سابقا أن يكون بالنسبة للمسلمين. وتقريبا نفس البرنامج لا مع محاربة الفساد، محاربة المال الفاسد، الاقتراب واللقاء المباشر مع المنتخبين ومع المواطنين.

0: التركيز على البعد الاجتماعي والبعد الصحي، وكل التحليلات تقول أنه في طريق مفتوح ليكون ربما أول مسلم يعني يصل إلى الولايات يصل إلى البيت الأبيض، خاصة أنه كل ربما التحليل تذهب أنه الرئيس القادم سيكون ديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: واضح. مبروك. نختم، هل مطلوب من ترامب أن يتوجه للشعب الأمريكي بمثل هذه الرسائل مهما كان اسم الفائز مبروك في مثل هذه الانتخابات؟
0: غير مستغلة مع هو معتها في الـ في الـ في القواعد الدنيا للبروتوكول لرئيس شعب لا يمكن أن يتوجه
1: بمثل أمريكا ديمقراطية. مبروك.
0: أمريكا ديمقراطية وأمريكا مبنية على التنوع العرقي.
1: نعم.
0: وهو تشوف
1: هذا متوقع.
0: ربما يعني. هو يريد أن ينهي هذا التنوع العرقي. لو باستطاعته معتها ترامب والكيان الصهيوني معاه واللوبي اليهودي المتنفذ، لو باستطاعته سينهي الديمقراطية الأمريكية. وهو يعمل على ذلك، يعمل على وضع موانع ضد العرقيات وضد الأديان وما إلى غير ذلك، ومعتها يعتبره خبراء أنه في التوجه هذا متاعه هو تهديد فعلا للديمقراطية الأمريكية. لو بإرادته ترامب لا يصل مسلم إطلاقا يعني صحيح. إلى أي منصب. وهذاك عليه يعني ربما الجهة المقابلة اللي تدافع على تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية في التنوع، تاريخ الولايات المتحدة أنها دولة تعتمد العمل.
1: نعم.
0: دولة تعتمد الكفاءة، دولة بإمكانك أن تطمح فيها وأن تحلم فيها وأن تصل إذا عندك الإمكانيات.
1: بالضبط.
0: فمش فرق بين عربي مسلم يهودي، أي شخص عنده الكفاءة وعنده كذا ينجم يوصل في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا في دستور الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الخطاب الجديد لترامب العنصري هو الذي كان ضد حتى الدستور الأمريكي، وهذا كانت فيه تحذيرات كثيرة جدا. ولكن أعتقد أن الواقع دائما يكذب الرئيس ترامب، والواقع صحيح. دائما يقول أنه بالفعل هناك في الولايات المتحدة الأمريكية من ما زال يدافع عن القيم والمبادئ الإنسانية وعلى حماية النظام الديمقراطي الحقيقي في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: واضح. هيك كما نقطة انطلاق. مبروك. ننطلق معك في مجموعة من الأخبار زادة اللي تعني التوانسة بدرجة كبيرة، من بينها لقاء رئيس الجمهورية البارح برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس، واللي تناول سير عمل اللجنة والملفات اللي تلقتها، وذكر رئيس الدولة في السياق هذه بفكرة الصلح الجزائي اللي كان اقترحها منذ سنة 2012 حسب تصريحه البارح في اللقاء هذه. كيف أكد على ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهات الإجراءات اللي يسعى لها البعض، لا للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد القضايا أو للابتزاز المقنع. هذه مسألة موجودة مبروكة، متاهة الإجراءات فعلا، ولكن في نفس الوقت فما إرادة كبيرة جدا لتوفير كل الإمكانيات للجنة الصلح الجزائي دون أن نتابع كتوانسة إجراءات حقيقية، حلول جذرية في هذا الملف في تونس.
0: هو تقريبا الاسم الخامس للمكلف يعني بلجنة الصلح الجزائي في مدة قصيرة جدا. هذا يعني أنه ما فيش حلول، لا مع أنه مثلا فما حاجة مش عادية، لأنه هو ملف المفروض يكون فيه استمرارية، لأنه يأخذ ملف بمثل هذه الحساسية الأفضل أن تكون استمرارية على مستوى الرئاسة حتى نوصل إلى نتائج يعني سريعة. هذا ما حصلش مع الأسف، وكان فما تغيير دائم للرؤساء. على كل حال، ما الذي يمنع هذه اللجنة من الوصول إلى نتائج حقيقية؟ ربما هو الصعوبات الأكبر، لا معنى عرفه ديما في التحقيقات على مستوى الأموال هي تكون صعبة جدا جدا.
1: نعم.
0: والوصول إلى نتائج فيها تكون أصعب، سواء كان على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي. وبعض الخبراء يتحدثون عن أنه كثير من الوقت ضاع لاسترجاع مثل هذه الأموال، ولكن تبقى يعني حرص رئيس الجمهورية الدائم يعني على هذه المسألة، ربما يحسمها في قدم الأيام، خاصة أنه السجن مهوش هدف كما ذكر الرئيس الجمهورية، بقدر ما هو تسوية الوضعية المادية هو الهدف، والحفاظ على أموال الشعب إن ما زالت يعني موجودة وما زال بالإمكان يعني الوصول إليها.
1: واضح. نوصل في نفس السياق مبروك، نمشيو لربما متابعة وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد للوضع التجاري اليوم اللي دعاه أمس الاعتماد مقاربة استباقية في متابعة وضعية السوق، تقوم على رصد المؤشرات، اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تنعكس المتغيرات على مستوى التزويد والأسعار. والتصريحات هذه مبروكة جاءت البارح عبر تقنية التواصل عن بعد في اجتماع دوري للمديرين الجهويين، وخصص لمتابعة انعكاسات التقلبات المناخية الأخيرة والمتغيرات الأخرى على وضعية التزويد والأسعار بمختلف جهات البلاد، إلى جانب الاستعداد للاستحقاقات المقبلة. برأيك هل نجحت وزارة التجارة فعلا في وضع مقاربة تنهي أو تقطع مع هالارتفاع بين فترة وأخرى لبعض الأسعار، انقطاع بعض المواد مبروكة الاستهلاكية، إلى جانب بعض الملفات الأخرى اللي فعلا مهمة جدا في الشأن التجاري؟
0: والله هو أنا وقت يقول وزير يدعو، شكون يدعو؟ أنا هذا
1: يدعو المديرين الجهويين مبروكا، لأنه في نهاية الأمر المدير الجهوي راه يمثل وزير التجارة
0: على كل حال على بالضبط. ولكن المفروض هم قرارات، لا بعض مهش دعوة بقدر ما هي قرارات واضحة من الإدارة المركزية للتجارة إلى كل الإدارات الجهوية.
1: ما كل جهة عندها خصوصية مبروكا، سامحني على المقاطعة، وكل جهة عندها ربما المسارات انتحها في قطاع التجارة.
0: أكيد لما، لكن هذا يصير في الكواليس العمل هذا. لما وقت يكون فما اجتماعات خرج للإعلام أنه نشوفوا قرارات كل المراجعات وكل ربما التنسيق بالضبط، التنسيق بين الجهات وتفقد ربما وين الخلل بالضبط، وين المواد المفقودة بالضبط، علاش بالضبط يعني مفقود، هل هي ذروة، هل هي كما يقولوا يعني تخزين ولا احتكار، شنو هذاك الكل يعالج في الكواليس للإعلام تخرج قرارات، ما تخرج أنا الوزير يدعو إلى كذا كذا. هذه ملاحظة وفي أكثر من مجال رانا نشوفها، يعني مسؤولين يدعو للمسؤولين، أعتقد هم يقرروا ويعطوا القرارات نتاعهم وياخذوا القرارات نتاعهم وينفذوا. على كل حال هو عموما ما كانش في صيف صعب جدا على مستوى التزود بالبعض المواد الغذائيه كما شفناه يعني في مواسم سابقه الحقيقه.
1: ثم بعض المواد اللي تاثرت بالانقطاع الدوري للكهرباء مبروكه ونقصها نوعا ما
0: هذاك ربما خارج يعني خارج مسؤوليه وزاره التجاره،
1: لكن اشهر لها هو في المساله هذه، يعني بالنظر لبعض المتغيرات اللي وقعت في البلاد مؤخرا.
0: من هنا فصعدا ناخذ حذرنا من الاشياء هذه، لان ما كانتش عندنا تجربه ربما في انه الانقطاعات باش تكون بالشكل هذا، ولكن من هنا فصعدا تولي حتى الانقطاعات نتاع الكهرباء تؤخذ بعين الاعتبار في اداره وزاره التجاره على مستوى ربما النفاذ في الاسواق او توفر جل الكميات في الاسواق. فما حديث على نقص في المياه المعدنيه، ولكن اعتقد في بعض المناطق فقط ربما بسبب نوع من اللهفه، وما لكن ماهوش موجود
1: طيب
0: ماهوش في كل المناطق، لو حاجه اخرى لا ماهوش في كل المناطق، يعني اغلبيه المواد تقريبا نعرف انه زاد الصيف هو ذروه استهلاك، ولكن المفروض زاد الوزاره تكون معناتها متحضره لهذا، لانه ذروه استهلاك على مستوى الجاليه التونسيه اللي ترجع لتونس، ذروه استهلاك على مستوى المناسبات والعائليه، وذروه الاستهلاك على مستوى الموسم السياحي هذا اكيد.
1: نقطه اخيره في اللقاء هذا مبروك، اهم حاجه تحدث عليها واختم بها الوزير اللقاء هذايا مع المديرين الجهويين هو المحافظة على المقدرة الشرائية. حسب رأيك وين نجم نوصله في الملف هذايا اليوم؟ فما تشكي كبير برشا على مستوى تدني المقدرة الشرائية للتونسي، مش فقط في المواد الاستهلاكية، حتى في المواد يعني الدوائية مبروكة، هذه باش يكون جزء من تناولنا لبعض المواضيع المطروحة في السياق هذايا. فمهم انه يكون فما استراتيجية في السياق هذايا وفما مراقبة، لانه اليوم في بعض مبروك المحلات نشوفوا أسعار مختلفة، يعني بين المحل والآخر فما اختلاف مشط جدا في بعض المواد اللي المفروض يكون سعرها موحد.
0: أي أعتقد أنه مسؤول يتحدث الفترة هذه على المقدرة التحكم في الأسعار والمقدرة الشرائية، يعني يبقى في حدود الأمنية فقط
1: للأسف،
0: للأسف الشديد، لأنه الواقع ما يخليش المسألة هذه رغم النية الطيبة اللي تنجم تكون عند وزارة التجارة وأي مسؤول، يعني هو اصلا مواطن ويستهلك في المواد الاساسيه هذه، ولكن
1: ما تنجمش تكون بقرارات مبروكه ردعيه.
0: من الصعب جدا
1: تطبيق يعني على مستوى
0: فما تعقيد على مستوى المراقبه الاقتصاديه،
1: نعم،
0: او لان العنصر البشري الموجود على مستوى اداره المراقبه الاقتصاديه
1: والنقص الفادح الموجود،
0: النقص الفادح ثم بين ذفرين حتى الفساد على مستوى هذا القطاع، بمعنى نوع من التواطؤ موجود بين، وهذا موجود يعني يخلي مهما اتخذنا من القرارات لا تطبق كما يجب. حاجة أخرى لامعة من ننكروش يعني غلاء الأسعار حتى على المستوى الخارجي في عدد من المواد الأولية حبينا والكرهنا ينعكس على الأسعار على المستوى الداخلي مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها في تونس كما ذكرت أنت. يعني الأدوية الدولة اللي قد روحها ربما يعني أمام حل وحيد اللي هو رفع الدعم على الأدوية اللي أدى إلى الترفيع في في في أسعارها. على كل حال هذه كلها مربوطة بعتقد أنه حلقة مربوطة بعدها وقت يكون فما خلق للثروة في البلاد وقت يكون فما إصلاح اقتصادي نجم نحكو على التحكم في الأزمة. أما تو بالطريقة هذه الأكثر أنا تبقى من الأماني اللي غير قابل للتحقيق.
1: واضح. نرجع ونوصل مبروكة ديما في متابعتنا للأخبار اللي تمت وانسى واللي انتبهوها ديما في منتصف الأسبوع من بين النشاطات الوزارية أيضا وزير التجهيز والإسكان صلاح الزويري البارح في تصريح إعلامي قال أنه نسق شغل مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان سيرتفع خلال الأسابيع المقبلة، وأضاف أنه المشروع يتقدم بنسق حديث بعد ما عاش بطء كبير برشا وصعوبات كانت في البداية. هذه صرح بها الوزير مبروكة، قال إنه المقاولات تعهدت باختصار الأجل التعاقدية، وأكد إنه المشروع يتم في إطار صفقة بقيمة 450 مليون دينار سيخرج من مرحلة التصميم إلى أرض الواقع وسيمر إلى السرعة القصوى بداية من أواخر شهر سبتمبر. فما معاناة حتى على مستوى الوزارات اليوم مبروكة في علاقة بتنفيذ بعض المشاريع المهمة في البلاد.
0: أكيد لا معلي أنه طال الحديث عليه هذا المشروع الصحي وطال
1: انتظاره
0: وفما تعقيدات فعلا يعني من غير التمويل فما تعقيدات كبيرة. شوف الفترة يعني اللي بقى فيها قيد الإنشاء، شفنا حتى يعني على مستوى ملعب المنزه اللي مع شنو اللي صاير فيه. يعني الحقيقة عدد المشاريع اللي معناتها متعطلة مش فقط بالسبب المادي ولكن هناك تعقيدات ربما إدارية ربما على مستوى المقاولين والكل يعني الأمور ربما مربطة بعض. على كل حال تالي إرار نور في القريب العاجل والدولة قادرة على أنه معناتها تدلل كل الصعوبات اللي تخلي المشروع هذا ينطلق خاصة إذا كان التمويل متاعه معروف ومرسود.
1: واضح. حتى نمهد لفقرتنا القادمة جرس مبروكة نتحدث على إعلان وزارة التربية أنه أمس تم الإعلان عن نتائج القبول الأولية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي المعروفة بالكابيس مبروكة، وإلى حد الآن ما شفناش ربما متابعة للتفاصيل اللي جات أو ربما نسبة النجاح في مناظرة الكابيس. وأكدت وزارة التربية أنه باش يتم فتح باب تقديم الاعتراضات بداية من 5 ماي، هذه معلومة للسادة المستمعين، الاعتراضات من 5 ماي لغاية 7 ماي بصفة مباشرة. ينجم يكون الاعتراض لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية اللي ينتمي لها المرشح حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية، وما نجم يقع قبول حتى اعتراض بعد تاريخ 7 ماي.
0: أكيد لما احنا حتى على مستوى يعني مواقع التواصل الاجتماعي ما لمسناش حتى رد فعل من المشاركين، يعني حتى نتحدث ربما على نسبة النجاح وما إلى غير ذلك.
1: خاصة كي نرجع للجدل اللي صار أثناء إجراء مناظرة الكابيس
0: بالضبط، ربما الصعوبات ولا الثغرات اللي كانت أثناء إجراء المناظرة هذه. هو معناتها موقع معين تدخل على موقع إدارة التربية تشوف اسمك يعني هبط في القائمة ولا لا، وهي كما ما زالش فيها يعني هي قبول
1: أولي
0: على كل حال نتصور أنه من هنا إلى بداية السنة الدراسية تكون فما نتائج إن شاء الله. على كل حال فيها نسبة كبيرة من النجاح بالنسبة للمشاركين، ولو أنه المشاركين وعلى مستوى الطاقة الاستيعاب فما فرق كبير بين الجانبين. يعني
1: واضح. انطلاقا من نص النهار اليوم يتم الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي مبروكة عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة، ويتم الإعلان عن النتائج عبر موقع التوجيه الجامعي غدوة إن شاء الله، هذه حسب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وربما نذكروا بطريقة إرسال الإرسالية، الناس اللي ما بعثتش الإرسالية متاعها هي على الرقم 85000 تبعثوا إرسالية فيها OR ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. هذه مهم جدا اللي حب يعرف تفاصيل توجيهه بطبيعة قبل الإعلان الرسمي نذكروا به يكون غدوة إن شاء الله على موقع التوجيه الجامعي، وبالتوفيق للناس الكل إن شاء الله.
0: أكيد لا معك كما نقوله ديما الباك امتحان والتوجيه المناظرة إن شاء الله تكون يعني كما طلبت الأمدى الأغلب الأمدى على كل حال تتحقق لهم الاختيارات الأولى متاع توجيه إن شاء الله.
1: واضح. نكمل فقرة نقطة انطلاق بعد شوية ننطلق معكم في جرسة مستقبل ضيفنا جامعة تونس المنار رئيسها معز شفرة يحضر معنا بخصوص تصنيف الجامعة وبخصوص أدائها الأكاديمي. خليكم معنا.

0: جرس
1: جرس
0: جرس
2: جرس في منتصف الأسبوع. نتلقى الآن في استقبال ضيفنا رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة، ونتحدث معاه على تصنيف الجامعة الأخير، ونتحدث على العمل الأكاديمي والبحثي اللي تقوم به في السياق هذية. سي معز، مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوتنا.
3: مرحبا، يعطيكم الصحة على الدعوة، ومرحبا بمستمعي إذاعة التطوين.
2: شكرا، يعطيك صحة. معي في الاستوديو زميلة مبروكة سديري في القراءة التحليلية. سي معز، بعد شوية نعطيك الكلمة، نبدأ مع مبروكة. طبعا جامعة تونس المنار تحصلت مؤخرا مبروكة على المرتبة الأولى مغربيا والمرتبة 655 عالميا، هذا وفق تصنيف كأس العالمي للجامعات 2027 اللي صدر مؤخرا، وفما إشادة كبيرة برشا بتميز الجامعة هذه. مش أول مرة ديما ترسم مسار التميز، وهذا ما يجيش هكاك مبروك، يجي بمجهودات كبيره، يجي بعزم، ويجي باهداف مرسومه لجامعه تونس المنار. تفضل كلمه ليك.
4: اكيد لمع شرفنا معنا في الحصه لمع رئيس جامعه المنار، بالتاكيد يعني معز شفره، ونهنوه ونهنوه بالنجاحات اللي عملتها جامعه المنار، ومنذ منذ فتره يعني فما نجاحات لجامعه المنار، وتثبت ربما يعني الشهادة التونسية وتثبت العقل التونسي في مجال التعليم.
2: نعم.
4: وديما نطمح للأفضل،
2: ديما
4: نطمح للأكثر، لأنه نحكو على إصلاح حتى الملف الجامعي والتعليم الجامعي، لا مع نحكو على بعض ربما الصعوبات وإلا مع التثغرات اللي موجودة في التعليم الجامعي على مستوى الطلبة، على مستوى البحوث، على مستوى تأطير الدكتورة وما إلى غير ذلك، ولكن ديما رأس المال موجود، وديما تبقى يعني الجامعة التونسية وجامعة المنار ومعتها العقل التونسي في مجال التربية يحصد النجاحات.
2: واضح. سي معز، رحب بك مرة أخرى، ونفرح برشا لنجاحكم بتبيعة في المجال هذي، وقت نتحدث على أبرز مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في تونس، نتحدث على جامعة تونس للمنار والمسار اللي رسمتوه هذي، ما كانش هين أكيد، وكان بخدمة كبيرة برشا. نرجع على المسار هذي ونشي مباشرة معك للتصنيف، كيفاش نجمتوا تفرضوا رواحكم وتعطوا المرتبة هذي في نهاية الأمر. تفضل سي معز.
3: شكرا جزيلا على اهتمامكم بالجانب الجامعي، والحقيقة أنا سعيد ومبروك لتونس.
2: شكرا.
3: لأن هذا يعكس مستوى العالي والبحث العالي،
2: وهو حضورك معنا راهو حبينا نكرموكم، حبينا نفرحهم بفرحتكم ونبرزوا النجاح هذا، لأنه في نهاية الأمر فعلا عندنا مؤسسات تعليم عالي نفتخر بها في تونس. تفضل سي معز.
3: بارك الله فيكم على هذه اللفتة وعلى التكريم، وهذا تكريم للتعليم العالي بصفة عامة، لأنه الجامعة تونس مصر هي جامعة عمومية، وأنا بصفتي كذلك أنا كرئيس ندوة رؤساء الجامعات التونسية اسمها لا كونفيرونس دي بريزيدون دي زونيفرسيتي، أنا سعيد باش نمثل الجامعة التونسية، وتنحكي لكم أن كل الجامعات قاعدة تخدم على التموقع الدولي نتاعها، على الانفتاح الدولي نتاعها، هذا يرفع صورة تونس، يرفع المستوى تاع تونس، ويخلي أي طالب تونسي باش يخرج الخارج يلقى يعني باش يخرج محمد بينا يقعد في تونس. ولكن أنا كمؤشر أنه يزاحم في سوق الشغل العالمي ويزاحم طلب آخرين، هذا يرى شرف كبير. كما الأسبوع الفارق أنا كنت أعلنت في جامعة تونس منار عن زوز باحثات من تونس، معناها تحصلت واحدة منهم تحصلت على الميدالية الذهبية، يعني علم تونس يرفرف في الولايات المتحدة الأمريكية في أول جامعة في العالم في التصنيف اللي باش نحكي عليه نحن توا، هو جامعة هارفارد، هي الأولى في الكيو اس، هي الأولى في التايمز في التعليم العالي، هي الأولى في شنغهاي، تونسية زوز توانسة يتألقوا زوز باحثات، واحدة دكتورة ألفة مفعود من معهد باستور، ودكتورة سمارة بدروشي من كلية الطب بتونس بالتحديد من مستشفى شار نيكول، توصل تاخوة الميدالية الذهبية وعلم تونس يرفرف المرتبة الأولى يعني في أعلى كلية الطب في العالم.
2: فعلا نجاح باهر جدا،
3: وذي معناه يبثر كما قلنا نحن الرأس المالي البشري الحمد لله بخير.
2: واضح. وإحنا فرحنا بطبيعة بالإنجاز هذايا، ونتصور ثم استراتيجية مؤسساتية كاملة سي معز باش ترسموا ربما مشاركاتكم في التصنيفات هذية. ما فيها بس نشوفوا شنو بالضبط يعني المسار اللي تنجموا تتبعوه في الإطار هذايا، وعلاش لا تكونوا نموذج لبقية جامعاتنا اللي هي زادة تنجم تكون في المسار هذا سي معز.
3: صحيح، ونحن رانا الجامعات الكل نخدموا مع بعضنا. كما ذكرت سيرتك باش انا نحط المحاور، هما ثم عده محاور عده مؤشرات. المحاور الكبرى هو التكوين، كيف نقول التكوين وجوده التكوين، كيف نقول التكوين كل معايير دوليه ونسوب في كلمه مستعرفه بها دوليا. رانا تقريبا كل المؤسسات في تونس، المؤسسات العموميه وفي جامعة تونس منار، عندنا 14 مؤسسه متحصلين على الاشهاد. كيف نقول اشهاد نقول ايزو، يزو 21000 واحد. سامحوني لما نتكلم
2: تصنيف الجوده، اي مسج تفضل،
3: يزو 21001 لا فيرسيون 2018 يعني. ونحن تو قاعدين نخدموا على الفيرسيون 2026 على خاطر نحن كيف نقول جوده التكوين، رانا نامنوا بحاجه اسمها التكوين التحسين المستمر. فما كل في الكاليتي لا ميليوراسيون كونتينو، رانا مثال اش ديما نبنيو ونشوف النقائص نتاعنا، نعملوا دياغنوستيك ونحسنوهم. والحمد لله يعني هالجوده هذه في التكوين تقريبا كل المؤسسات، ونهني جماعه قفة اخيرا حصلت على ليزو 9001 لا فيرسيون 2015 كجامعه يعني بصفه عامه، خاطر نحن عندنا عندنا مؤسسات للتكوين وعندنا مؤسسات للتصرف يعني كتصرف ايزو 9001، وبالنسبه للتكوين هو ايزو 21001، والعديد من المؤسسات كقفة متحصلين على الاشهاد هذايا. دونك انا كيف نقول التكوين وجوده التكوين، انا نحطه في الاعتراف الدولي، الانفتاح الدولي. حاجه اخرى بالنسبه للتكوين، انا كيف نقول في تونس مثلا، نعطيك في جامعه تونس منار عندنا 30000 طالب و3500 مستاذ. كيف نعمل عملية قسمة ما بين بعضهم، نلقاو على كل 10 طلبة ثم أستاذ، هذا يتسمى نسبة تأطير، هذا مؤشر رائع جدا.
2: نعم.
3: من أحسن مؤشرات العالم.
2: صحيح.
3: يعني اقترحها ونفتخر بهذا، يعني نحن في الجامعة خدمنا على المؤشرات الكل اللي يمسوا جودة التكوين.
2: نعم.
3: خدمنا على الطلبة الدوليين، الطلبة الدوليين خاطر يدخلوا في كمؤشر. الطلبة الدوليين كيفاش بتجيبهم؟ تكون أنت متميز، يلزمك أنت تكون معروف، يلزمك يكون عندك أنت فيزيبيليتي. وهذاك علاش نحن التألق هذايا اللي نوصلوا له هو يخلينا الطلبة يجيونا، هو اللي يخلي مؤسسات اقتصادية من خارج تجي تطلب شراكة معنا، جامعات دولية تطلب شراكة معنا، هذا يدخل في الانفتاح. النقطة الثانية والمحور الثاني هو البحث العلمي، ما أدرك ما البحث العلمي.
2: نعم.
3: البحث العلمي وجودة البحث العلمي، توا معنا كيف نقول البحث العلمي نقول إنتاج علمي. رانا نحن في تونس كدولة تونسية في البحث العلمي رانا ممتازين، راهو حسب عدد النشريات،
2: ولكن رغم الإمكانيات المحدودة، سامحني سي معز على المقاطعة، رغم يعني فماش توفير للإمكانيات اللي تخلينا نبدع في في البحث العلمي، رغم ذلك عندنا ما شاء الله كفاءات تونسية تسعى جاهدا لتحقيق كل النجاحات على مستوى البحث العلمي.
3: هذا هو،
2: وهذا هو التحدي والنجاح فعلا.
3: تقول جودة البحث العلمي، راهو عندنا باحثين في تونس يكتبوا في اكبر مجلات في العالم، مثلا مجلة نيتشر هذه يكتبوا فيها العلماء العالم، يكتبوا فيها البري نوبل، توينتا يكتبوا فيها، والطلبة والزوز بحثات اللي خرجوا لهارفارد عندهم نشريات في نيتشر، وذلك علاش هو يرفع المستوى ويرفع جودة البحث العلمي. كيف نقول البحث العلمي اذا نقول الامباكت نتاعو على المحيط الاقتصادي، راهو توما في شيه تقصى، راهو برك الله عندنا مؤسسات
2: تطويل
3: سامحني ما لا كلها لا قلت قصة على نحكي على فوسفات قصة، هي المنطقة كاملة راهو الجنوب الكل مربوط ببعضه.
2: صحيح.
3: راني انا كيف نقول مؤسسه اقتصاديه، اي مؤسسه اقتصاديه ما تنجم تتطور الا بالتعليم العالي، الا بالبحث العلمي، والمؤسسات على ذمتهم، وما فما حتى مؤسسه جامعيه كذلك ما تنجم تقدم الا ما تكون تخدم مع المؤسسات الاقتصاديه. يعني نحن هذا هو الكونتاكت اللي ندعيه انا من المنبر هذايا، نحب المؤسسات الاقتصاديه يعطيوا ثقه في الجامعات وفي المخابر البحث باش نخدموا مع بعضنا، رانا اليد في اليد، وراهي الشراكة راهي نحن اليد وحدها ما تصفقش.
2: صحيح.
3: راهو الشراكة راهي مهمة جدا. حتى الشراكة راهي تدخل راه في المؤشرات اللي خدمنا عليها. يعني المحور ممكن الثالث اللي أنا بعد قلنا التكوين والبحث العلمي. هي الانفتاح الدولي، يقول انفتاح دولي هي شراكة المشتركه، كيف نقول هو تبادل الاساتذه، تبادل الخبرات، هذا الكل يدخل في الانفتاح. والنقطه المهمه اللي انا بنحب نركز عليها توا ونخدم عليها كثير هي التشغيليه. راهو التشغيليه راهو نحن توا في تونس ونحبه في كل الجامعات، ما عادش الطالب ياخذ شهاده يقعد يستنى في الشهر، نحبه الطالب ياخذ شهاده وهو يبعث المؤسسه الاقتصاديه نتاعه.
2: من اهم المحاور الاساسيه هذه اللي فعلا تنجم تخلينا نغير واقعنا اليوم، في حاجه ماسه جدا انه نخدموا على التشغيليه. يعطيكم الصحه سي معز.
3: أي هذا هو، لو عندنا بليزور ميكانيزم الحقيقه فما العديد من الاليات خدمنا عليهم تقريبا موجودين في كل الجامعات التونسيه. مثلا انا باش نحكي على زوز اليات بركة، عندنا خطب الطالب المبادر ندعي الطلبه الكل باش يشاركوا فيه، على خاطر وعندنا اساتذه متكونين ونحن نكونوا فيهم ثم فورماسيون دي فورماتور باش يعملوا الاكومبانيمون نتاع الطلبه في بعث المؤسسات. اي طالب عنده فكره يجي للأستاذة بتاعه ويجي للقطبة دية والقطبة دية يطورها ويوصله حتى للمؤسسة بتاعه.
2: هذه
3: راه عمل عمل عمل ممتاز، خطر هي عقلية حب نغيرها. خدمنا عليها تقريبا أكثر من 10 سنوات والحمد لله بدينا نحسه بالنتائج وبدينا نحسه العقلية غيرت. الطالب واللي يحس بالمسؤولية بتاعه يدخل يعمل مشروع بحث ولا مشروع ماجستير ولا حتى بالدكتوراه يخمم أنه البحث ذلك بش يوصله إلى مؤسسة اقتصادية. هو وعمل لديه مش بشيخ بوحده، مش تكون عنده معناها اكومبانيمون من الجامعة متاعه،
2: مش
3: يبعث المؤسسة متاعه مرافقة الى حد انه يكون يبعث المؤسسة متاعه. كذلك عندنا قطب ثاني، هو قطب هذا متميز جدا يعني في جامعة تونس منار، وان شاء الله بتكون بشردون. هو منصة منصة رقمية تشتغل بالذكاء الاصطناعي، ان شاء الله بشردها وطنية. في المنصة هذه عاملين فيها نحن فضاء للطالب الباحث، فضاء للأستاذ الباحث، فضاء للمحيط الاقتصادي، مش المحيط الاقتصادي يغزر بالطالب والطالب ويغزر كذلك للأستاذ ويحط الحاجيات بتاعه، مش تقع السينرجية دي ما بين المحيط الاقتصادي وكذلك يعني الأكاديمي. وحطينا هذا فضاء للبيور دو فون اللي هما باش يمولوا المشاريع هذه، بتخلينا معناها الكونتاكت هذا موجود ما بين الطالب وما بين مؤسسة اقتصادية وما بين كذلك المستثمر في العقول. مثالش نحن راهو نحن هو ديما غانيون غانيون، نحن نحبوا معناها مفيد الاقتصاد نتاعنا يتنعوش هما، واللي خلينا هذوما كلهم راهو يدخلوا في مؤشرات، كلهم مؤشرات يدخلوا في التميز الحمد لله. كما ذكرت سيادتك رانا في الكويس في المرتبة الأولى في المغرب العربي، في التايمس للتعليم العالي الأخير، هو التايمس اللي اعتمد أهداف التنمية المستدامة لأكت رايتينج، هذايا رانا وصلنا في المرتبة الأولى في شمال إفريقيا. راه بالرغم كما قلت سيادتك راه فما حسب الظروف. انا مثال انا ديما نعمل انا وصيت في الهندسة ونحن في الهندسة نقولوا لي كونديسيون دو بور، وعلى حسب الامكانيات نتاعك تفضل شنو تنجم تعمل. الحمد لله وصلنا المرتبة الاولى في شمال افريقيا، فما العديد من الجامعات ممكن في مصر راهو عنده الامكانيات خاصة مادية، فما جامعات خاصة جامعة أمريكية جامعة غير نقعد نذكرهم نحن نعرفوهم حتى نتبعوا فيهم ونشوفوا نحن ذيك علاش أظن راهم ديما واحد يحاول يقدم. نحن نشوفوا شو النقائص نتاعنا ونحاولوا نخدموا عليهم. نرجع بربي ثم نقطة مهمة
2: قبل النقطة سي معز، وأنت تتحدث أعطيتنا شحنة إيجابية جدا فعلا وغيرت لنا حتى أعطيتنا أمل كبيرة. وأنا نتصور أي طالب جديد نتاع البكالوريا واللي ينتظروا في نتائج التوجيه الجامعي نتاعهم، أي واحد يسمع فينا بيتمنى يكون ضمن طلبة جامعة تونس المنار. فعلا يعطيكم الصحة، مجهودات كبيرة برشا لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي. تفضل نكمل معاك، وفعلا مهم أنه نسمع الأصوات هذية، أصوات النجاح وأصوات أمل أنه يكون مستقبلنا أفضل. شكرا سي معز.
3: شكرا يعطيك الصحة. شوف مثلا من ضمن الإمكانيات كما نقولوا نحن الميزانية، ولكن راو بالميزانية اللي عندنا نحن في تونس نجيبوا معناها أموال أخرى اللي هو من الانفتاح الدولي من المشاريع التنافسية. بارك الله راو نحن كيف نقول المشاريع التنافسية دي لهم دون له كريدي، راهم المشاريع جابوهم بعرق بينهم تنافسية عالمية، خاصة مع الاتحاد الأوروبي كما نقولوا أفق أوروبا. عندنا مشاريع أفق أوروبا اللي هو أورايزن 2020 سابقا كان اسمه أفق أوروبا ورايزن 2020 هو اسمه أفق أوروبا اللي 21-27 معناها عندنا العديد من المشاريع لما يوصلوا ببيجي معناها 5 مليون دورو معناها فريمون هذا هو اللي نحبوا عليه نحن باش ندخل انت الامكانيات هذه باش تخلي الموبيليتي للطالب نتاعك للبحث نتاعك باش تخلي كذلك تنجم تشري تجهيزات يعني اللي نحن يمكن الميزانيه ما تكفيناش باش نشريها هذه هو المهم يعني وكيف نقول زاد كذلك المشاريع هذوما التنافسيه هذوما رغم الكل يقوموا على الكونسورسيوم يعني الشراكه ما بين جامعات اخرى وحاجه بربي انا ديما نقولها وسامحني مسيت خليني حتى النقائص نقولوها زادا راو الجامعات اللي تتعامل معنا راو النسيج الاقتصادي نتاع بلدانهم وقف معهم ماذا بينا نحن الابحاث اللي نقوم بها في بقعة النسيج الاقتصادي الدولي هذايا يستنفع خلينا النسيج الاقتصادي نتاعنا هو اللي استنفع قبل دونك دعوه راو اعطيوا ثقه في المؤسسات
2: هذا اللي ينقص يعني غير فقط ثقه من المؤسسات الاقتصاديه في جامعتكم راهي تنجم تمشي بكم لبعيد وفعلا يعني اكبر دليل المجهودات اللي تقوموا بها سي معز
3: عايشة كده معناها الدعوة خاطر هي مشتركة راهو مسؤولية مشتركة حتى انتم كإعلاميين راهو يعطيكم الصحة حتى انتم توصلوا في صوتنا وتوصلوا يعني ما خاطر وتقربوا الجامعة إلى المحيط الاقتصادي هذه راهو مهم
2: برشا وهذا ما ينجم يكون كان بوجود مسؤولين سامحني في الكلمة وسامحوني سادة المستمعين كيفك يكونوا منفتحين ويعطونا فرصة باش نبينوا شنو موجود عندنا في تونس شوفوا جامعة تونس المنار يعني نتصور أي مواطن يسمع الاسم ما ينجمش يعطي القيمة اللي سمعناها توا من خلالك سي معز والمجهودات الكبيرة رغم التحديات نقولوا اللي يعيشها قطاع التعليم العالي. سمحني باش نتفاعلوا معاك من خلال زميلتي مبروكة في القراءة التحليلية نعرف برشا تفاصيل مهمة تنجم تعطيها لنا ولكن ما فيها بازدة نتفاعلوا شوية في بعض النقاط. مبروكة الكلمة لي.
4: فقط في نفس الإطار سي معز وقت اللي انت تتحدث على انه بلدان اخرى ولا جامعات اخرى ناجحة بفضل دعم النسيج الاقتصادي الموجود في البلدان هذا احنا في تونس اختصر الكلمة بانفتاح الجامعة على على على المحيط لأنه معناتها حتى إذا كان المؤسسات هذه النسيج الاقتصادي ما هو ما جاش للجامعة الجامعة تمشي للنسيج الاقتصادي وتسوق النجاح متاعها لأنه مش بالسهل أنك تكون في النجاحات هذه وأنك تحقق النجاح اللي أخذته جامعة المنار ومنذ مدة يعني جامعة المنار من أفضل الجامعات هذا مش جديد عليها ولكن كيفاش أنتم كجامعة تسوقوا نجاحكم هذا وتستثمروه مع في انفتاحكم على المحيط متاعكم بطبيعة الحال المحيط متاعكم نقصدوا به النسيج الاقتصادي في البلاد فقط ما نخلوش ربما المبادرة تكون من النسيج الاقتصادي هو الجيل الجامعة الجامعة تسوق روحها بنفسها
2: باختصار سمحني سي معز باختصار خاطر نحب نسألوك شوية على الاختصاصات القادمة إن شاء الله في السنة الجامعية القادمة ومعاش عندنا برشا وقت تقريبا في 5 دقائق ونكمل معك تفضل سي معز
3: شكرا هو دليل اللي احنا منفتحين اللي انا قاعد نعلم عليها ونستعمل في الوسائل الاعلاميه نستعمل فيكم انتم باش نقرب الجامعه الى المحيط الاقتصادي هو راهو انا قلت مسؤوليه مشتركه راهو
2: أكيد جدا
3: ما نلومش عليهم ولكن إذا ما نلومش على الجامعة الخطر نحن رانا في الهدف الوحيد الهدف هو نفسه المعنى الناس كل نحبوا بلادنا ونحبوا بلادنا تنجح والانفتاح هذايا راهو كما قلت أنا دي كان الجامعة مش من فتحة وإلا المحيط الاقتصادي الجامعة راهو متقدموش معنا هذه مسؤولية
2: أكيد جدا مسؤولية مشتركة
3: عندنا العديد من الآليات قولهم لك سوا بخلاف لكن القطب هذا الخراني سميته لك القطب الابتكار والتكنولوجيا راني قلت فما فضاء المستثمر وفما فضاء المحيط الاقتصادي راهو المحيط الاقتصادي ما يدخلوش هكاك راهو ما يدخلوا الا ما نحن نتصلوا بهم ونعملوا اتفاقيات معاهم مش هما يدخلوا معانا معنا من الحقيقه الفا هذا موجود من الجامعه وعندنا العديد من المؤسسات الاقتصاديه داخلين شركاء معانا يعني العمل هو موجود ولكن انا نحب باقي نداء للمؤسسات اكثر باش يدخلوا ويدخلوا يعطيوا ثقه حتى في المشاريع اللي يحبوا يعملوا فيها بحث يدخلوا للجامعه يقدموا الجامعه والجامعه تاخذ منهم بصفه مجانيه راهو هذا هو لازم يعرفوه راهو هذه تابعة التكوين نتاع الطالب تابعة التكوين نتاع البحث ان نعملوا البحوث هذه وخاصه انا سعيد بها راهو نقطه راني نحبها برشا ان البحوث هذه تطبيقيه معناها يعني مطبقه معناش البحوث النظريه صحيح نعملوا بحوث نظريه نعملوا نشريه وبعد واحد الأستاذ يترقى والطالب بياخذ الشهادة بتاعه. لا نحبه نحن نطبقه للبحوث بتاعنا. هذا هو الامباكت
2: نلوج عليه. إن شاء الله وصلت رسالتك للنسيج الاقتصادي في الجنوب التونسي من خلال مدخلتك. نمشي معك سي معز باختصار بخصوص الاختصاصات في السنة الجامعية القادمة، استعداداتكم وكيفاش تستقبلوا الطالب الجديد اللي نذكره مرة أخرى اليوم باش يتم الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي لبكالوريا 2026. تفضل سي معز.
3: مرحبا بهم ومبروك للطلبة، معاش يقولوا توا تلامذة تلامذة توا معاش الفوكابيلاري والطالب الطلبة الجدد مرحبا بهم في الجامعة، وراو أحسن أحسن استقبال للطلبة من عند الطلبة. نحن في الأسبوع الأول ديما الطلبة القدامى هم يستقبلوا الطلبة الجدد.
2: عندكم بروتوكول خاص
4: تقليد جامعي معروف هذا
3: جامعي لا هو هو احسن احسن حاجه علاش بالبدايه بدينا بالنجاحات خاطر اوذر السكسس ستوري راه مهم
2: صحيح.
3: يعني قصة النجاح للطالب
2: صحيح.
3: كيف يشوف طالب غيره ونجح راه هو يزيد
2: ينجح ياخذ دافع
3: ويولي هو يخدم يقول لنا حتى النجم نقولوا رانا هوني كابابل باش نكونوا ديك نوبل نقولها هوني كابابل وعندنا التوانسه عندنا التونسي المنجبه وندي بري نوبل. وكذلك راهو بربي في جامعة تونس منار عندنا زوج مؤسسات راهو تأسست منذ القرن 19 وعندنا عندنا جائزة نوبل عندنا جائزة نوبل في الطب في تونس إذا ما ديما فكروا فيها اللي تحصل عليها شارل نيكول في سنة 1928 بإمكانيات تونسية وبأطباء تونسة وبفريق تونسي.
2: فما يعني حاجة جديدة أكاديميا سي معز على مستوى التخصصات وإلا لا لأن الوقت دهمنا تقريبا في دقيقة ونص كاملة معنا
3: العالي أيه. ولكن نحب نزيد نفكر أو نحن في التكوين فما ثلاث أنواع بعجالة، فما التكوين الطبي فما التكوين الهندسي وفما التكوين LLB هو الريفورم وقعت على LLB على إجازة ماجستير دكتوراه هذا النظام نظام الثالث في التكوين وهو تقريب أكثر عدد طلبة في التكوين إجازة ماجستير دكتوراة. بالنسبة للتكوين الطبي ما صارش فيه ريفورم تبارك الله ناجح التكوين هذايا. بالنسبة للتكوين الهندسي عندنا جديد عندنا بعض المؤسسات الجامعات تحصلت على تكوين هو يتسمى البريباراتور انتجري يعني مرحلة تحضيرية مندمجة معناها هو كيف هو 2 بلس 3 كما المرحلة التحضيرية يعني التقليدية اللي نسميها كلاسيك اللي تتعدى بمناظرة وطنية هذوما يتعداوش بمناظرة وطنية في وسط نفس المؤسسة يعني الطالب من اللي يقرأ من السنة الأولى إلى السنة الخامسة يعرف الاختصاص نتاعه يعرف شنو اللي باش يقرأ بعض المناظرة الوطنية كما الباك باش يتعاود أجل وعامين أخرين ونفس الحكاية توجيه وسكار وكسترا. دونك عندنا نحن في الانستيتيو سوبيريور دافارماتيك المعهد الإعلامية بجامعة تونس منار تحصلنا على تكوين جديد في المرحلة مرحلة تحضيرية مندمجة كما جامعة سوسة كذلك فما عندها مرحلة تحضيرية مندمجة جديدة وجامعة منوبة لزام بالتحديد حصلت على تكوين جديد مندمجة.
2: شكرا سي معز معاش عندنا وقت للأسف رغم إن شاء الله في فرصة قادمة نعطيكم فرصة أكثر ونعرفوا أكثر تفاصيل حول جامعة منار. احنا فخورين برشا بنجاح جامعة تونس المنار. نخلي لك كلمة الختام سي معز ونتمنى لكم ديما التوفيق وإن شاء الله ديما متميزين وفي المراتب الأولى مغاربيا ووطنيا ولما لا عالميا إن شاء الله في قدم السنوات. تفضل.
3: يعطيكم الصحة شكرا جزيلا وانا نحب للطلبة اللي يسمعوا فينا وأهالينا في تطاوين وفي الجنوب راو نحب ديما كلمة نقولها راي أول جامعة في العالم راهي جامعة تونسية
2: ما شاء الله
3: جامعة الزيتون أول جامعة في العالم ثاني جامعة في العالم هي جامعة القرويين القرويين في تونس بناتها امرأة تونسية هي فاطمة الفهرية يعني المتغريب علينا أنه الكل متميزين في العلم
2: إن شاء الله تواصلوا التميز هذا
3: علم تونس رفرف بالعلم ما نجمناش نهزوه بالرياضة أنا هزيناه بالعلم والحمد لله.
2: هذه أحسن خاتمة اختمت بها رئيس جامعة المنار معز شفرة بارك الله فيك وإن شاء الله كل قطاعاتنا تنسجل منوال نجاحكم هذية وإن شاء الله نشوفوا ديما تونسنا متألقة. مشكور جدا سي معز بارك الله فيك شكرا مبروكة ترجعنا في الجزء الثاني إن شاء الله من حصتنا خليكم معنا مجموعة من المتابعات والملفات اللي تهمكم كتوانسة واللي تهم الرأي العام. خليكم معنا بعد شوية موجز الأخبار مع الزميلة فاطمة الرعاش.
0: نشرة الأخبار.

0: شكرا لامع، اهلا بكم مستمعينا الكرام الى نشرة اخبار الظهيرة. نبدأها بابرز العناوين. قريبا انطلاق اشغال المركز الاقليمي لمعالجة الاورام بجابس بعد استكمال الاجراءات الخاصة به. تثمين الموروث الثقافي والجيولوجي والمرونة السوسيو ايكولوجية بالجنوب التونسي في خدمة السياحة البديلة. الجيوبارك ظاهر نموذجا عنوان ندوة علمية اليوم بولاية مدنين. رئيس الجمهورية يطلع على عمل اللجنة الوطنية للصلح جزائية. ودوليا ترقب اتفاق هرمز بين إيران وعمان وسط رسائل التهدئة والتحذيرات. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار الظهيرة. أفادت المديرة الجهوية للصحة بولاية جابس نرجس عنابي في تصريحها للزميل محمد علي كاشا أن المركز الإقليمي لمعالجة الأورام ستنطلق أشغاله قريبا بعد أن تم استكمال كل الإجراءات الإدارية والفنية واللوجستية. وأوضح ذات المصدر أن هذا المشروع الممول من قبل الجانب الصيني بتكلفة جملية تقدر ب 40 مليون دينار سينفذ داخل المستشفى الجامعي بجابس بهدف تقريب خدمات العلاج الإشعاعي والكيميائي لمرضى الجنوب التونسي.
1: بشرة سعيدة، الحمد لله يا ربي. المركز الإقليمي للأورام إن شاء الله على قريب باش ينطلق في الأشغال متاعه، خاطر قبل ما تبدأ الأشغال رئيس فما أشغال أخرى معناها سبقت، معناها بارشة أشغال تقنية وفنية ولوجستية وكل. الحمد لله يا ربي، معناها كل شيء فتنيت ولباس وبشرة سارة، معناها إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله تنطلق الأشغال. بالنسبة للمشاريع الأخرى إن شاء الله يا ربي حتى هي شدة ثنيتها، والحقيقة معناها وزارة الصحة مشكورة ديما، معناها لقينا الدعم منهم ويسمعونا، وما بتعرف كل شيء دي دوسي ودي زيتود إن شاء الله نقولوا شدين ثنيتهم.
0: نبقى في ولاية جابس، حيث تنطلق غدا بالمطوية فعاليتها كتون المطوية 2035 حول ريادة الأعمال والحلول العصرية للواحة الذكية والاقتصاد الأخضر والأزرق، الذي سيمتد على 3 أيام. أكثر تفاصيل مع صاحب مبادرة الهاكاثون جلال بن رمضان، الذي يضيف في متابعة أمنتها الزميلة هند رزق.
2: الهاكاثون هي مسابقة متاع فرق ماشي هي طوروا افكارهم، هي يبداوا افكار هاكاثون يتمحور حول الاقتصاد الازرق والاقتصاد الاخضر. الهدف منه هو ابتكار حلول عمليه، نشوف حلول عمليه، وبالموازي فما زوز ايمات نتاع فيهم محاضرات ودي بانيل للتفاعل مع أصحاب الشأن معناها والخبراء، مش يتفاعلوا مع الناس، مش يكون تبادل متاع معلومات. الفاعلين هم طلع من جامعيين الجامعة، من أرباب أعمال ديزونتربرونور ولا ديستارتبير بالحق بالجامعيات، ما نذكروا منهم نادي تعرف التعاون المطوي، جمعية واحدة العلوم، وكونك جابس والبيتو ومحكمة أثنانتيب. مخرجات مش تكون كتاب أبيض، نأمل من خلاله أنه نقدم مشاريع قابلة للإنجاز، أصحاب مشاريع ومشاريع وأفكار لتنمية الاقتصاد الأخضر والأزرق في الجهة.
0: إلى ولاية مدنين، حيث التأمت اليوم بمقر ديوان تنمية الجنوب أشغال الندوة العلمية الأولى حول تثمين الموروث الثقافي والجيولوجي والمرونة السوسيو إيكولوجية بالجنوب التونسي في خدمة السياحة البديلة. جيوبارك الظهر نموذج ندوة شهدت حضور أكثر من 100 مشارك من صناع القرار والخبراء والأكاديميين المتخصصين في العلوم الجيولوجية والتنموية. وستعمل هذه الندوة على صياغة حلول وتوصيل تدعم قدرة المجتمعات المحلية على مزيد المساهمة في المحافظة على تصنيف جيوبارك الظهر ضمن شبكة جيوبارك العالمية التابعة لليونسكو، كما صرح به رئيس مشروع الحديقة الجيولوجية بالجنوب محسن بن حسين للزميلة عفاف الودرني.
3: كما تعرفوا تحصلنا مؤخرا على رمز التصنيف الحديقة الجيولوجية العالمية لليونسكو. عنا في دينا 4 سنوات باش نطوروا الحديقة متاعنا. حضرنا مخطط عمل 2026-2029 السنة اللي مش يرجعونا فيها الخبراء، مخطط للترويج المجالي ومخطط للاتصال. المخطط هو عمل تشارك الشركاء كل دول المناجم المشرفة على الحدائق الجيولوجية بتونس مع ديوان تنمية الجنوب مع البلديات المجتمع المدني والإدارات الجهوية كل كانت حاضرة. هناك 4 محاور إن شاء الله مش نخدموا على مواصلة الجرد والعمل مواقع جديدة، الحوكمة تطوير الإدارة لأن بالذات فكرة جديدة، وتعزيز صورة الجهة باش نستقطبوا أكثر السياح، وكذلك نخدموا شوية على التعليم لأن بالتوصيات متاع الخبراء متاع المنظمة اليونسكو تم عنا توصيات باش نحاولوا إن شاء الله نتبعوهم ونطوروهم. إن شاء الله كان ثم مقترحات جديدة نجم نزيدوها ونطوروها مع بعضنا خلال مخرجات الجلسة اليوم. الحديقة الجيولوجية هي فضاء في تراث جيولوجي بالأساس متميز مع عناصر التراث الأخرى كل تثمينها نحافظوا عليها ونستفادوا منها في التعليم والتنمية. اللي يقول حديقة جيولوجية يقول منوال تنموي جديد يعتمد على السياحة الجيولوجية والعلمية والثقافية، وبالتصنيف هذا صورة الجهة مش تعزز، هو اعتراف دولي بقيمة التراث. الناس مش جيبت تكتشف ومش يكون أداة للتنمية، لأن أكبر ترويج تعملوه لك منظمة اليونسكو للجهة.
0: هذا وتتضمن أشغال الندوة العلمية جلسة علمية حول الموروث الجيولوجي والثقافي ومقومات السياحة البديلة بالحديقة الجيولوجية الظاهر، إضافة إلى مجموعة من الورشات حول خصائص الحديقة ودور المجتمعات المحلية في تثمينها والتكيف مع المتغيرات المناخية والإيكولوجية والاجتماعية لدفع التنمية المستدامة. كما سيتم بهذه المناسبة إبرام اتفاقيات بين منصة البيئة والتنمية المستدامة بالمناطق القاحلة و عدد من المصالح وهياكل المساندة لتنفيذ مخرجات هذه الندوة العلمية. ينتظر أن تنطلق فعاليات الدورة 46 من مهرجان مدنين الثقافية الدولية يوم 13 من أوت الجاري تحت شعار مدنين أثر يروى، وتتميز النسخة الجديدة بتنويع فضاءات العرض وتشجيع وإنتاجات أبناء الجهة. فكرة عن أهم الفقرات يقدمها مدير هذه الدورة مروان عثامنة في متابعة أمنتها الزميلة هادية قاري السوعية.
4: سنا باش يكون برنامج متنوع، يكون في عدة فضاءات مختلفة، نقل ملعب البلدي لصلاح الدين بن حميدة، مسرح حلاوة طرق المركب الثقافي، قاعة العروض بالمركب الثقافي، وكذلك المسارح الخارجية مسرح كوتين، باش يكون كذلك مسرح بغرارة شاهد على الأثر اللي باش يكون في الدورة 46، شاطئ بغرارة كذلك، شاطئ الفلف في سيدي مخلوف، أم التمر وحسي عمر لهم نصيب في مصيف الكتاب الموجه للطفل، والفضاءات الخاصة باش يكون حفلات موسيقية من إنتاج أبناء الجهة، كارمن عرض كارمن مسرح الأوبرا باش يكون معنا في المهرجان، العروض المتنوعة الموسيقية والمسرحية والمنشو على غرار وليد الزين باش يكون في مسرح الهواء الطاقم المركب الثقافي، وصبر بيعي في الملعب البلدي صلاح الدين بن حميدة، وحفل النوردو كذلك باش يكون في ملعب صلاح الدين بن حميدة، عيد المرأة باش نحتفلوا بعيد المرأة بسهرة فنية راقية مع الفنانة شيرين النجمي، ويكون الاختتام يوم 30 أوت 6 إنتاجات سنة 3 فنية و3 أدبية، باش يكون زوز حفلات توقيع ديوان شعر للشاعر أساسي الزرقي والشاعر جيراني المخ، ورواية طرف الليل للأستاذ علي زهمول، إنتاج موسيقي هام للأستاذ مراد بوغارس بن الجهة في عاشقة الورد، وإنتاج حضرة جيتك زاير، وما ننساوش ذكرى محمود درويش العادة التي ذهب عليها مهرجان مدينة الثقافي الدولي منذ سنوات خلت.
0: نولي تقديم نشرة أخبار الظاهرة مباشرة من إذاعة تطاوين. في الشأن الوطني تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس بقصر قرطاج رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائية علي عباس سير عمل اللجنة والملفات التي تلقتها، وذكر رئيس الدولة في هذا السياق بفكرة الصلح الجزائية التي كان اقترحها منذ سنة 2012 قبل أن تعقد ما وصفها بالصفقات المشبوهة، وأكد على ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهات الإجراءات التي يسعى إليها البعض، لا للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد القضايا أو للابتزاز المقنع حسب تعبيره. كما شدد رئيس الدولة على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع فلول المنظومة القديمة، ولن تبقى بدورها خارج المساءلة والمحاسبة حسب توصيفه. ينطلق بداية من منتصف نهاري اليوم الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة، على أن يتم غدا الإعلان عن النتائج عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn، وذلك وفق ما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يشار إلى أنه تم أمس انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للمشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026 للحصول على نتائج توجيههم الجامعية للسنة الدراسية 26-27 و2000 على الرقم 85,000 من خلال كتابة أور ثم فراغ ثم رقم البكالوريا وفق بلاغ الوزارة. أعلنت وزارة التربية اليوم أنه لم يتم بعد تحديد موعد ترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 26-27 و2000، وأضافت أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكترونية لإفادة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقا. أعلن معهد باستور تونس اختياره رسميا من قبل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليكون المركز الإقليمي لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة، في خطوة تعزز مكانة تونس في منظومة الأمن الصحي بالقارة الإفريقية. وأوضح المعهد أن هذا المركز الإقليمي سيتولى تعزيز مراقبة البيئة وتطوير أنظمة الإنذار المبكر ودعم الأمن الصحي في المنطقة. في الشأن الدولي، وفد رئيس الحكومة

آلية نشر القوة الدولية. فيما أكد رئيس الوزراء الصهيوني خلال الأيام الأخيرة أن تل أبيب لن تنسحب من الخطوط التي تسيطر عليها حاليا داخل قطاع غزة. في لبنان، أعلن الجيش الصهيوني اليوم مقتل 2 من جنوده وإصابة 4 آخرين في حادث نجم عن انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان في أول خسائره يتكبدها منذ أكثر من شهر. وضمن تطورات المنطقة، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر بأن إيران حذرت دول الخليج من أن أي هجوم أمريكي جديد على أراضيها سيقابل برد يستهدف البنية التحتية الحيوية للطاقة في أنحاء المنطقة. وأفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن مسودة الاتفاق بين طهران ومسقط أصبحت جاهزة بخصوص المسارات البحرية عبر مضيق هرمز الحيوية، وذلك بعد رفع الولايات المتحدة العقوبات عن طائرتين وثلاث شركات طيران مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وإعلان طهران التوصل إلى تفاهمات مع سلطنة عمان بشأن آلية إعادة فتح المضيق. وحسب المعطيات المتداولة، يرتكز التفاهم على اتفاق مؤقت يعيد فتح مضيق هرمز ضمن آلية جديدة تمنح إيران دورا أكبر في إدارة حركة الملاحة مع مشاركة أمريكية غير مباشرة عبر الوساطة العمانية. وأضافت الوكالة أن الاتفاق ينتظر المصادقة النهائية من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، فيما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الرئيس قوله إن الوصول إلى خامنئي صعب للغاية في الوقت الحالي. ومن جانبه، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤله بشأن مسار المحادثات مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير على ما يرام، ومشيرا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب عبر المسار الدبلوماسي من دون الكشف عن تفاصيل المباحثات الجارية. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التوقعات بشأن موعد الإعلان الرسمي متباينة. فبينما أكد الرئيس الأمريكي أن الاتفاق أصبح وشيكا، لم يصدر أي إعلان رسمي حتى الآن. ونقلت شبكة CNN عن مصادر أن الإعلان قد يرجأ إلى يوم الجمعة، في حين قدر مسؤول خليجي رفيع فرص التوصل إلى اتفاق في ذلك اليوم. إلى هنا تكملت هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: منتصف الأسبوع.
1: منتصف الأسبوع.
0: منتصف الأسبوع مع لام عبد العثمان.

0: مرحبا بكم في الجزء الثاني من منتصف الأسبوع. نوصل معكم لقانا ديما على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين حتى الماضي ساعة إن شاء الله، ونرجع بتبيعة على أبرز الأحداث اللي لقات جدل بين التوانسة في الساعات الماضية. مبروكة ترجعنا من جديد، مرحبا مبروكة في القناة التحليلية.
1: مرحبا معنا وسهلا.
0: إذن من فقراتنا القارة نذكركم إن شاء الله الجزء الأخير من حصتنا باش نتحدث فيه عن تفاصيل القروض على الشرف دون فوائد، من تشمل هذه القروض وما هي الشروط والبنوك المعنية، وخاصة مدى قابلية تنفيذها في ظل برشا حديث حول المسألة هذه. ضيفنا إن شاء الله في السياق هذا يكون الخبير الاقتصادي أرام بالحاج. وتوا نمشيو للمواضيع أو للمستجد الأخير اللي تبعناه في الساعات الماضية، هو جدل بعد قرار الترفيع في أسعار بعض الأدوية. ما حقيقة المعطيات المتداولة في هذا الملف وبرشا نقاط نطرحوها بعد شارة الركن الصورة الكاملة. تفضل حسن.
2: الصورة الكاملة.
3: الصورة الكاملة.
0: في انتظار انه يكون حاضر معنا ضيفنا عفيف بن سعيد رئيس نقابة الصيادلة بالجنوب، حاضر معنا على خط البرنامج. سي عفيف مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوتنا.
4: يعيشك، مرحبا بك اخت لينا، مرحبا بكل مستمعين اذاعه التتاويل.
0: شكرا، يعطيك صحة. معي في الاستوديو زميله مبروكه سي عفيف، بعد شويه نعطيك الكلمه. مبروكه، طبعا قرار زياده اسعار اكثر من 300 نوع من الادويه اثار موجه كبيره برشا من الجدل، خلينا نقول والغضب في بعض الاحيان، في ظل خاصه الظروف الاقتصاديه اللي تعيشها بلادنا وتراجع القدره الشرائيه للمواطنين. علاش وصلنا في ابسط ربما خلينا نقول مواضيع هي مش بسيطة، ولكن حتى زيادة طفيفة تنجم تكون نلقوا حولها برشا معطيات تنجم مغلوطة مبروكة، ونلقوا حولها برشا أسئلة تطرح، ومقابل هذه ما نلقوش إجابة وإلا تصريح رسمي يعطينا المعطيات يخلينا من الأول نفهموا الحكاية ونبعدوا على الجدل هذا.
1: ديما نقولوا الإشكال في التواصل. نعم. لا معه محنش باش نتوقف على هذه الملاحظة، لأنه برشا حاجات عادية وإجراءات عادية، ولكن بحكم الغموض وبحكم عدم وجود التواصل والتفسير ندخل ربما في متاهات أخرى وهي تكون أبسط ما يمكن، يعني في على مستوى الواقع. تقريبا 300 نوع من الأدوية لامعة، وهذا داخل في إطار طبعا الضغوطات اللي موجودة على
0: المالية العمومية. نعم.
1: يعني على المالية العمومية لقيت روحها يعني في هذا الحل اللي هو ماهوش يعني من الصعب جدا أنه بيشتقبل المواطن، وكذلك هو مكلف جدا للمواطن، خاصة في عدد من الأدوية اللي هي أدوية يعني حياتية وأدوية مزمنة وأدوية يعني يتعطاها التونسي، يعني يتمس التونسي حتى في بشوف عمق الأزمة متاع المالية العمومية، ولا يتمس التونسي في عمق الأهم عنصر ربما اللي هو الصحة واللي هو اقتناء الدواء.
0: صحيح، خاصة المرضى مبروكة عبء كبير خلينا نقوله في ظل غلاء المعيشة بصفة عامة تضاف عليها أسعار أخرى في الأدوية.
1: لا، خاصة قطاع يعني الصحة والدم ما نجمش يستنى، ما تنجمش تبدله بحاجة أخرى،
0: ما تنجمش ربما
1: ما تنجمش تخفف، ما تنجمش تنقص، خطر هو دوزة وخطر هو أحيانا دواء يعني مرتبط بمدى حياة المواطن. يعني
0: نحاول نعطوا الصورة الكاملة حول المسألة هذه، شنو الصحيح شنو الغلط، شنو الأدوية العدد متاعها، بدا التطبيق ما بداش، برشا نقاط استفهام باش يجاوبنا عليها سي عفيف بن سعيد. مره اخرى نرحب بك. خلينا نحط الموضوع في اطار، وشنو صار بالضبط؟ احنا كتوانسه تناولنا خبر قرار زياده الاسعار في مجموعه من الادويه، شفنا حديث عن اسعار مشطه جدا وزياده تنجم تكون يعني كبيره بين 20 و30 دينار، بعد شويه شفنا تصريحات اخرى تتحدث على دنانير وبعض المليمات، ففعلا الصوره محتاجه لتدقيق كبير. سي عفيف الكلمة ليك.
4: مرحبا بكم مرة أخرى.
0: شكرا،
4: ويعطيكم الصحة على إثارة الموضوع.
0: هذا دورنا سي عفيف.
4: معناها وقع عليه نوع من الجدل معناها في الأسابيع الماضية، معناها الموضوع هذا هو ساعة بكل شيء نحط الأمور في إطار، وهذه معناها هو كما قالت الأخت هو إجراء عادي يعني يقوم به الصيدلية المركزية بصفة دورية.
0: أي.
4: هو مهوش ترفيع، هو مراجعة أسعار. هو باش ندور فين تم قرابة 22 نوع انخفض أسعارهم يعني. وثم من بعض الأنواع معنا انخفاض هام حتى لسبعة وعشرة دينارات
0: يعني تزامن الانخفاض هذا مع قرار زيادة الأسعار في الأدوية الأخرى
4: هي مراجعة أسعار في بعض الأدوية اللي هي زاد السعر متاحها وفي بعض الأدوية اللي هو تم تخفيض في السعر متاحها يعني هي مراجعة أسعار تقوم بها بكفة دورية يعني لجنة هي لجنة مشتركة يعني فيها وزارة الصحة وزارة التجارة وإدارة الدواء والصيدلية المركزية وأثر معناها قرار معناها المراجعة تكون ثم نشرة تصدرها الصيدلية المركزية بالأسعار الجديدة اللي تم تطبيقها في الصيدليات بصفة مباشرة.
0: نعم.
4: باش نقوم بتوضيح اللي هو احنا كصيادلة قطاع خاص رانا مانيش عضو في اللجنة هذه. احنا يقوم اعلامنا بالأسعار ومجبرين معناها باش نطبقوا السعر الجديد من صدور النشرة متاع الصيدلية المركزية.
0: نبدأ واضح لكن بما أنك أجبت
4: معلوش دور معناها مجبر أنه يطبق سعر جديد بالزيادة وإلا بالنقصان.
0: نجم نفهم من هذه في النقطة هذه بالذات سيدي عفيف أنه ما صارش تشاور حول القرار هذا يعني فقط تم الإعلام فقط معاكم كأصحاب صيدليات خاصة
4: ولا احنا كنقابة صيدليات خاصة معناها في المرة هذه ما تمش تشاور معنا في الزيادة هذه معناها ما تمش استدعاء الأخوة في المكتب الوطني معناها في بعض الأحيان يتم استدعاءهم في المرة هذه ما تمش استدعاءهم.
0: شنو تفسيرك لتغييب النقابة عن المسألة هذه؟
4: والله أنا بالنسبة للموضوع هذا ما نجمش نجاوبك عليه
0: ميسيرش نحترمه
4: معناها هم اللجنة هم وزارة الصحة ولا إدارة الدواء هم
0: المعنيين
4: الموضوع معني الموضوع هذا اتصلوا بهم هم يجاوبوكم على الموضوع هذا أما أنا نجاوبك على معناها زيادة هو ولا يوقع معناها المبالغة فيه الموضوع نجم نقول لك معناها وتم تونس اللي أكثر من 80% من الدويات يزيد سعرها فإنه ما يتزوجش زيادة هذه ما تزوجش.
0: أعطينا بالضبط أقرب حاجة نجم تفسرها لنا ونفسرها للسادة المستمعين ونخفوا عليهم بنظفرين الفجعة من أنه فما زيادة كبيرة برشا خاصة الناس اللي عندها أمراض حياتية إن شاء الله ربي يشفي الناس الكل يعني يتطلب المرض أخذ دواء طيلة الحياة فمهمة أنه نفسروا لهم شنو اللي صار بالضبط أكثر الأدوية اللي يقع بتبيع العلاج بها واللي أنتم تلقوا عندها فيها رواج كبير للمرض مرضى فمهم انه نقتربوا من المواطنين ونفسروا لهم بما انكم على درايه بالخدمات الصيدليه.
4: ده هو وقع مراجعه ما يقارب 300 دواء فيها ادويه حياتيه وادويه عاديه نتاع امراض عاديه معناها فيها ادويه نتاع امراض مزمنه وامراض عاديه مش مزمنه. بالنسبه للادويه اغلبها مستورده هي الادويه هذه اغلبها مستورده والسعر نتاعها قديم برشا والصيدلية المركزية كانت تتحمل في خسارة من جراء معناها المحافظة على الأسعار هذيك عوض الخسارة هذيك الصيدلية المركزية فإنه رأى معناها وقع ترفيع فيها للمحافظة على الموازنة المالية متاعها وما عادش نتحمل الصيدلية المركزية معناها التعويض هذيك فوقع ترفيع مراجعة أسعار ديما يبقى السعر متاعها باقي أرخص برشا من اللي موجود لبرا راهو أنا مو باقي مش صار نتاعها الحقيقي كما موجود في أسواق أوروبية ولا بعض الأسواق. أنا نجم أنا عملت نظرة على الـ على الـ تقريبا على الـ أكثر الأدوية اللي تم زيادة في الأسعار نتاعها باقي نبقاو في حدود راهو السعر الموجود في تونس في حدود 30-40% من السعر الحقيقي الموجود في بلدان أوروبية معناها ومين يقع الاشتراك.
0: أنت تقصد في الأدوية متاع الأمراض المزمنة باهي نرجو لها التفاصيل هذه سي عفيف سمحني فقط نتوقف لنرفع علامة سمعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. عودة مستمعينا لمنتصف الأسبوع وعودة للمواضيع المستجدات التي تهمكم، نتحدث عن ارتفاع أسعار الأدوية، بدينا في جزء من التفاصيل نرجع لها إن شاء الله بعد الشرح هذه، وضيفنا سي عفيف بن سعيد. حاضر ضيفنا سي عفيف، نرجع لك مرة أخرى، مرحبا بك من جديد. توقفنا في نقطة أنه سعر الدواء راهو في تونس، خلينا نبسط المعلومات، أرخص برشا من بعض الدول الأوروبية، خاصة بما أنه توانسة موجودين في الدول هذه، ولكن المعطى الموجود مواطنيا أنه بالعكس الأدوية رخيصة شوية في الأوروبا بصفة عامة. سي عفيف،
1: هنا هذا يمكن يكون انطباع، الواقع يقول انه مثلا حتى الادويه اللي تم الترفيع فيها هذه باقي بالنسبه للاسعار الموجوده في اوروبا تقعد ديما في حدود 30-40% اقصى تقدير 60% من السعر الموجود في اوروبا. ناخذ مثال كفرنسا مثلا كومباراتور، معناها في معدل نقعد ديما في معدل 30-40% في السعر الموجود في البلدان هذه. معناها نحكي بالنسبة للأدوية اللي تم ترفيع فيها، هذا اللي معناها التدقيق فيه، يعني تم نوعا ما انتباع ولا مبالغة ولا في التعامل مع معنى الخبر هذا متاع الترفيع، مراجعة نقول مراجعة الأسعار. هذا يوم أنا ديما بالنسبة للأسعار هي ما زادتش بصفة كبيرة، بعض الأدوية زادت بصفة معناها زادت أكثر من 10 دنانير، لكن أكثر الأدوية زادت في معدل يعني بعض المليمات وإلا 2000-3000 أقصى تقدير، معناها 10,000 فهمت. هذا معناها أغلب الأدوية ما زادتش برشا، هذا حابس نقول. كما موضوع آخر أنت تحدثت عليه بكري، معناها بالنسبة للمواطن اللي عنده أدوية مزمنة، كما حلول أخرى بديلة اللي معناها قال نرسوم ما عادش متناسب معه، ليش متحدث مع الطبيب نتاعه ويتعدى للأدوية الجنيسة التونسية، هي معناها أدوية ذات جودة كبيرة والنتيجة متاحها معناها في تونس، والأسعار متاحها دي ما تكون أقل برشا من الأدوية المستوردة، على خطر المراجعة هذه قامت بها الصيدلية المركزية بالنسبة للأدوية المستوردة. هذا هو
0: واضح. نتفاعل مع مداخلتك مبروكة صديري في القراءة التحليلية، بتبيع من شوية خذيت الكلمة مبروكة، برشا نقاط مهمة تحدث عليها سي عفيف، وهي فعلا يعني نقاط تفسيرية يلزمها توصل لذهن المواطن التونسي اليوم اللي في حاجة لمعلومات رسمية. سي عفيف من نقابة الصيادلة وملم مشكور جدا بالمعطيات هذه الكل، كيفاش نجم مالقى روح المواطن في جملة المعطيات هذه الرسمية تقريبا؟
2: المواطن في حاجة أولا شكون يوضح له، وما هيش مسؤولية نقابة الصيادلة. بارك الله فيك سي عفيف، تفعل معنا وكان معنا حتى في الأخبار لامعة في النقطة هذه، لكن ما هيش مسؤوليته بقدر ما هي مسؤولية يعني وزارة الصحة ومسؤولية سلطة
0: وهي الصيادلة ما كانتش بعلم بالقرار هذا مبروكة زادة، نقطة توضيحية مهمة.
2: أي ما فماش حتى يعني إشارة أنه راهو سيتم كذا كذا، أو على الأقل يعني تمهيد أنه باش يتم رفع الدعم على بعض الأنواع اللي هي أنواع أساسية حتى المواطن يأخذ حذره. يعني ما تنجمش في قطاع زي هذا لا مع تعمل قرار وتخلي المواطن أمام الأمر الواقع. صحيح. شنو باش يعمل لك أنا ملقاش تكون شنو باش يعمل إذا كان يعني الـ الأمور المادية، ونعرفوا حتى العلاقة بالكنام اللي هي في حاجة لدوسي آخر هو في علاقة التعويضات متاع الكنام وكذا، اللي هم مسألة يعني أضحت معقدة جدا جدا جدا في ظل تواصل الأزمة اللي موجودة في الكنام. هذاك علاش المواطن في حاجة للتوعية وفي حاجة أنه فما أدوية جنيسة، فما ما يقابل، فما كذا، يعني إذا كان فما حلول ربما أخرى جانبية في هذا الموضوع.
0: واضح. نرجع لك سي عفيف، وباختصار بتبيعة من بين النقاط المطروحة الأخرى زادة، هل أنه مازال فما نقص في بعض الأدوية ولا لا؟ كيفاش نجم نطمن المواطن على المستوى النقطة هذه متاع الأسعار. ومن شوية سألتك إذا كان فما إمكانية تعطينا حتى بعض الأمثلة، مثلا أدوية المعدل السعر متاعها ينجم يكون عادي، قديش نجم تزيد بالضبط في الزيادة هذه؟ تفضل.
1: بالنسبة للأدوية أغلبها زيد في معدل الدينار 2000-3000، معناها بعض الأدوية اللي هي حتى الاستعمال بتاعها ما هوش كبير برشا، معناها زيد بصفة أكثر شوية، يعني معناها بالنسبة للزيادة منش زيادة مشتة جدا. وديما تم الحلول أنه هو كما قلت لك راهو نجم يمشي للدول جنيس، أغلبها عندها أدوية جنيسة موجودة في تونس نجم تعوضها وليكون صحيح يكون أقل شوية. معناها بالنسبة لتوفير الأدوية معناها حق، معناها الأمور تحسنت بصفة ملحوظة، بس كما ديما يوقع تم أدوية تنقص شوية مربوطة شوية بالسوق العالمي، معناها تم أدوية تكون
0: مستوردة
1: مفقودة مستوردة مفقودة حتى عالميا
0: من مصدرها،
1: من دول غدة الليبوتيروكس، معناها الأزمة اللي صارت دول الغدة الدرقية
0: أيه.
1: هو هي أزمة عالمية.
0: أما هذا هو سبب في ارتفاع أسعارها اللي هي كانت تقريبا في حدود 3-4 دينارات ولا 20 دينار تقريبا حسب المعطيات اللي يأخذينها في سياق هذا يا سي عفيف؟
1: على شنو نحكي؟ على الدول الغدة أقل شوية بالنسبة لل
0: كي تقول أقل شوية
2: معلومة أكيد،
0: يعني ثم يلزم تصير مراجعة على مستوى الصيدلية.
1: ما تميش 20 دينار، 5 دينار
0: كانت 4000 ولا 5000 هكا؟
1: إيه تمشي تحكي على الدواء المضاد للغدة اللي هو البازين زيد شوية
0: تقريبا، هذا هو من بين الأسئلة اللي وصلتنا.
1: ما هو شيء هو الدواء اللي يستعمل بصفة كثيرة، الدواء اللي يستعمل بصفة كثيرة للغدة هو الليبوتيروكس، اليوم تم الترفيع فيه بصفة
0: كبيرة
1: كبيرة برشا.
0: واضح.
1: بالنسبة للتوفير الأدوية معناها الصيدلة المركزية معناها مشكورين، معناها قاعدين يحسنوا في التزويد، وثم لاحظنا نقص معناها حتى في الليستة متاع الأدوية اللي هي فيها نقص، حاجة إيجابية. وإن شاء الله يواصلوا على المنوال هذايا باش الدواء يلقى المواطن يلقى الدواء متاعه وما تصيرش معناها إشكالية من النوع هذا.
0: واضح. ما نعرفش إذا كان فما بعض النقاط اللي ما زالت غامضة شوية عند ذهن المواطن، لأنه فعلا من بين الأسئلة الدولي متعلق بالغدة الدرقية وارتفاع مشط يعتبر السم، وما نعرفش تنجم تكون حصة أخرى سي عفيف ونتوسع أكثر في التفاصيل هذه، لأنه فعلا من بين أكبر الملفات اللي تهم المواطن التونسي صحته وحياته، وإن شاء الله ربي يمتع الناس كل بالصحة والعافية. أنت مشكور جدا سي عفيف بن سعيد رئيس نقابة الصيادلة الجنوب، بارك الله فيك على النقاط هذه كل. شكرا لك، مبروك. نخلي لك كلمة الختام في انتظار طبعا بدا تطبيق القرار هذايا فعليا، وعلى الأقل وضحنا شوية نقاط في علاقة مبروكة بهذه المسألة.
2: والله كان الله في عون
0: المريض
2: والمواطن التونسي، وارتفاع الأسعار مع فقدان بعض الأدوية مع التعطيلات اللي موجودة بالنسبة للكنام أزمة ما لازموش ننكروها، وضغط على المديونية عفوا على المالية ما نجموش نكروه، والمفروض نمشوا إلى حلول جذرية حتى ما تزيدش معناتها بعد الدواء شنو القطع آخر اللي باش يصيف يعني مثل هذا.
0: أنت عفوا ذكرت المديونية، ولكن هذا كله في علاقة بالمديونية مبروكة اللي خلت بلادنا تمشي للحلول الترقيعية هذه. للأسف بكره أخاك لبطل
2: أكتوفوا كل مرة يعني نمسوا قطاع حيوي، كل مرة نمسوا قطاع حيوي، وين باش نوصلوا؟ هذا السؤال الذي يطرح في ظل عدم وجودي لحد الان. يعني نقول احنا بدايه طريق جذري لحل هذه المساله.
0: نعم ان شاء الله تتحل المسائل هذه، وخاصه ديما نذكروا بالقطاعات الحياتيه اللي فعلا اللي ما تصبرش وما تستناش، لانه الانسان زاد ما نجوش نقولوا لا ما تمرضش، مرض حاجه من عند ربي وان شاء الله ربي يشفي الناس
2: الكل. من ابسط حقوق الانسان
0: ومن ابسط حقوقنا ان نلقى الادويه وتكون في متناول التونسي اللي فعلا يعني يحتاج.
2: احنا ديما نقولوا رئيس الدوله اكثر من مره يقول دوله اجتماعيه، لا مع خاصه الفئات الهشه اللي تلقى روحها، يعني الدوله رفعت عليها ربما ايديها وتخلي روحها تواجه مصيرها وحدها.
0: واضح. هيك نكمل الصوره الكامله، وان شاء الله نجحنا في تقريب الصوره على الاقل في الموضوع هذايا. خليكم معنا منتصف الاسبوع، ما زلنا نتواصل حتى الماضي ساعه، بعد شويه نغير الموضوع.
3: منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع، بين أمس مضى وغدا ننتظره، وغدا ننتظره. يأتي منتصف الأسبوع لنقرأ الحدث، لنقرأ الحدث، ولنفهم الواقع. منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع، بوصلتك لفهم ما يجري. منتصف الأسبوع مع لامع بن عثمان.
0: نوصل للآخر استضافة معنا اليوم في فرصة ليك نتحدث عن ملف من بين الملفات اللي شغلت التوانسة وطرحوا حولها برشا برشا أسئلة، إن شاء الله باش نجاوب على أغلبها إن شاء الله من خلال ضيفنا بعد شوي. نرحب به.
4: فرصة ليك،
5: فرصة ليك، فرصة ليك.
0: وبرشا توانسة شافوا في قانون القروض على الشرف دون فوائد فرصة كبيرة برشا ليهم. كيفاش نجم تكون فرصة هذه؟ شكون تشمل بالضبط هذه القروض؟ شنية الشروط والبنوك المعنية بتطبيق هذا القانون؟ وأكثر أكثر على مستوى اقتصادي مدى قابلية تنفيذ هذه القروض. ضيفنا الخبير الاقتصادي أرام بالحاج حضر معنا لخط البرنامج. سي أرام مرحبا بك وشكرا ليك على قبول دعوتنا والحضور معنا.
6: مرحبا بكم، مرحبا بكافة مستمعين إذاعة تتوين، وشكرا لكم زاد على الاستضافة.
0: شكرا، يعطيك صحة. معايا زميلة مبروكة في القراءة التحليلية، نبدأ مع موضوع بعد شوية نعطيك الكلمة التقنية بتبيعة في الملف هذية. مبروكة، كما ذكرنا برشا توانسة شافوا فيها فرصة، قروض تنجم تكون من 5000 دينار حتى 25000 دينار حسب أصناف المشاريع الموجودة، ينجم يكون استهلاك شخصي، وهذا باش نعرفوا جزء كبير منها من خلال ضيفنا. ولكن كموضوع اليوم التوانسة وخلينا نقول وبنظفر لحفتهم على القروض دليل على أنه فعلا فما تهرئة كبيرة برشا المقدرة الشرائية للتونسي.
2: بدبتوا فما يعني تعلق بأي أمل لنجم يعمل لهم سيولة. هذا أكيد، يعني الوضعية الاهتراء اللي سار على المقدرة الشرائية بالنسبة للمواطن التونسي، لافت أنه لأول مرة على الشرف، يعني هذا اللي ربما عمل لبس كبير وعمل نقطة استفهام،
0: حاجة جديدة.
2: نعرف قرض على السكن، قرض
0: والكل عنده فوائد
2: كذا كذا، ولكن قرض على الشرف حتى التسمية، يعني مجرد التسمية تبعد شوية على الجانب الاقتصادي وجانب القروض. وكما ديما نقولوا لا، ما فماش تفسير، ما فماش تواصل على مستوى يعني الرأي العام. أي الرأي العام حتى نفهموا إلى حد الآن فما غموضها، إن شاء الله ضيفنا الخبير الاقتصادي يوضح لنا أكثر، ولكن ما زالت مش واضحة، وما زالت ربما موقف البنوك من قبول هذا القانون، هذا مع القانون هذا كيفاش باش يكون. ولكن أعتقد أنه ربما باش تكون فما نوع من الاختيار للي باش ينتفعوا بالقرض هذا من داخل البنوك، في انتظار أنه البنك المركزي يعمل التوضيحات التامة من خلال حول هذا القرض. يعني
0: واضح الكلمة ليك سيارام بالحاج الخبير الاقتصادي. تفسير الأمر هذية اللي يتعلق بإسناد تمويلات صغيرة على شرف دون فوائد موجهة لأصحاب المشاريع الصغرى، المؤسسة الصغرى والمتوسطة، وللأفراد بثقافة كما ذكرنا يتراوح بين 5000 و25000 دينار. نحبوا نفهموا شكون تشمل القروض هذية، شنية البنوك المعنية، وكل ما يهم بطبيعة المواطن التونسي في المجال هذايا، وبعد شوية نقدم معك في الحوار. تفضل سي أرام.
6: شكرا مرة أخرى. وبالفعل معناتها بعد صدور القانون والفصل خاصة 412 ثم غير المرسوم المكمل للقانون هذايا، البنوك أصبحت مطالبة بأنه يعني تعطي جزء من الأرباح نتاعها في شكل قروض ما غير ضمانات، ما غير كفيل. وبالطبيعة فما ثلاثة خليني نقول شرائح اللي هي معنية بهذا النوع من القروض. عندنا الأفراد الميناج العاديين، والسقف عند القروض يصل حتى للخمسة آلاف دينار. فما كيف أصحاب المشاريع الصغرى، يعني احنا نسميهم أصحاب البتندات، وهذا فمنش التمويل نجم يوصل إلى سقف في حدود 10000 دينار. وعندنا كيف الشريحة تاع الشركات الآلية والشركات الصغرى والمتوسطة، ولعنا سقف التمويل نجم يوصل أو التمويل نجم يوصل حتى ل 25000 دينار. بالطبيعة كل البنوك مطالبة بأنه تخصص 8% من الأرباح تاخذ الأرباح اللي حققتها في سنة 2025 لمعناتها تخصيص معناتها الأرباح في شكل معناتها التمويلات للأفراد والشركات الصغرى والمتوسطة وأصحاب المشاريع الصغرى وزاد كيف الشركات الثانية. بقينا كما كل القوانين الحقيقة اللي شهدناهم في الفترة الأخيرة كل قانون الحقيقة على معناتها يعني المزايا نتاع وعلى ممكن حسن نية المشرع يعني القانون يعني الحقيقة يصعب تطبيقه لأنه أنا شخصيا قدمت مطلب باش نتبتع بال يعني ردة الفعل الأولانية هو أنه ما زلنا نستناه
0: المطلب قدمته الخمسة آلاف دينار ولا أكثر شوية سيارة وشنية الأسباب اللي تخليك تقدم في الأمر هذايا
6: كفرد هو فمنيش خمسة آلاف دينار
0: القايل خبير اقتصادي ما شاء الله معنا الفلوس الكل عنده رامي يسحقش باش يعمل قرض
2: وضحنا هو اللي يستوضح اللي يستوضح الإجراءات أكيد
6: هو معناته هي فرصة دقيقة معناته حتى احنا في الاقتصاد والماليه فما سكون ابل لي في ديولوجي لي في ديولوجي هو انك حتى يكون عندك حتى يكون عندك معناتها مبلغ معين بور اكتيفي لي في ديولوجي تمشي للبنك وتاخذ تمويل حتى ولو كان عندك معناتها عندك مبلغ هذا يتسمى ماشي في الماليه وفي الاقتصاد لي في ديولوجي تو ممكن يكون عندنا ما معناتها مجال في قدم الايام باش نزيدو نفسرو اكثر للساده المستمعين اون توكا كنت قلت كما قلت لا بروميير رياكسيون تاع البنوك هو انه مازلنا نستناو في مذكره من البنك المركزي اللي هي يعني تحدد الحقيقه شروط الاندفاع ممكن فما وثائق مصاحبه زاد كيف كما للتصريح على شرف هذا ديكا فمش اللي خلى ممكن جزء من البنوك مازلت ما معناتها ما بدأتش تقبل في المطالب ولكن في نفس الوقت فما بنوك أخرى بدأت تقبل في المطالب تقول لك أنا نقبل المطلب في انتظار جيل مذكرة تاع البنك المركزي ونلقى أنا يعني القائمة تاع الخرفاء نتاعي ونشوف أنا زاد كيف ناخو فكرة قبل حتى ما توصل المذكرة ناخو فكرة على يعني حجم التمويلات اللي باش نقدمهم والمنتفعين فمشي وممكن ياسر نزيد ناخذ أكثر وقت لدراسة الملفات لأنه أي إنسان باش يقدم مطلب كسسوا معناتها فرد أو صاحب مشروع أو شركة صغرى أو متوسطة أو شركة أهلية أكيد باش يتم معناتها دراسة الملف وباش يتم معناتها الإجابة كسسوا بالقبول أو بالرفض فالحقيقة المؤسف ممكن هو أنه يعني وقت اللي يصدر قانون يلزمنا فمنش قبل ما يصدر القانون يلزمنا نحضروا له الأرضية باش ننزلوه على أرض الواقع ولكن للأسف القانون هذا كيما الفصل كله نتاع 412 معناتها الفصل بكله ماهوش غير قابل للتطبيق
0: هو هذا جزء منه الأمر التمويلات الصغرى هذه سي أرام وفي نفس الوقت نرجع بالتاريخ شوية كان فما يعني ربما انخفاض أو حتى إزالة كل الفوائد اللي وجدت في فترة ما على القروض خاصة القروض السكنية والقروض الكبيرة
6: لا هو فهمتش هو القانون يعني الفقرة أظن الفقرة الرابعة تقول بأنه اللي عنده معناتها قروض سكنية بطبيعة فيها شوية شروط يولي فهمتش يتعمل أن تابلو دامورتيسمون جديد والفائدة على القروض هذه معناتها تتقسم معناتها على سنين يعني البنك تولي مطالبة بمعناتها تاخو كان 50% من نسبة الفائدة المتبقية وللأسف صحيح جل البنوك يعني عملت التابلو دامورتيسمون الجديد للحرفاء نتاعها بالنسب فايدة الجديدة ولكن لروليكا فمنش موقعش معناتها استخلاصه البنوك ما زالت ما عطاتش الحرفاء نتاعنا ما نتاعها الروليكا اللي ما زال وبالتالي القانون نفس القانون ونفس الفصل ما زال لحد هذا اليوم ما هوش مطبق بحذافيره وكيف معناتها حتى القانون هذا والمرسوم الاخراني ما نعتقدش بانه فهم شيء سيطبق بحذافيره، لانه كما قلت لك تجاه تو سور لو بلون براتيك معناتها عمليا عمليا البنوك قاعده تنتظر في المذكره من البنك المركزي لتطبيق فهم شيء هذا القانون.
0: بخبرتك الاقتصاديه شنو هي المواصفات اللي تنجم تكون في مذكره البنك المركزي؟ وين باش يمشي الاتجاه بالضبط حتى نلقوا ارضيه لتطبيق القانون هذا؟ لانه فعلا برشا اسئله من قبل المواطنين في السياق هذايا، واللي اعتبروا بطبيعه المساله هذه انتقائيه في جزء كبير منها. سي
6: هي المذكره بطبيعه المذكره باش تعمل معناتها رابيل للقانون وما جاء فيه، وبالطبيعه فمنش طالب البنوك بانه فمنش بطبيعه فما حسب اعتقادي باش يكون فما جوزيفه اللي فيها كل المعلومات حول طالب القرض او طالب التمويل، كيف باش يكون فما جوزيفه تخص تصريح على الشرف، وباش يكون بالطبيعه فما لي ديلي معناتها تواريخ معناتها الاجابات على المطالب اللي هي محدده بالقانون اللي هو 10 ايام من تاريخ ايداع المطلب. فهي مذكره عاديه جدا تمشي للبنوك. اول حاجه فيها معناتها مذكره انفورماسيونال فيها المعلومات اللازمه، وفيها خاصه معناتها الحرص على فمنشي تطبيق القانون، وهذا يدور مذكرة معناتها ترسلها أي سلطة ومذكرة نتاع السلطة النقدية في البلاد كما قلت لك معناتها هي مذكرة تعطي المعلومات اللازمة الكافية والشافية، وخاصة معناتها تذكر بضرورة تطبيق القانون معناتها من طرف البنوك. فنتمناه بأنه البنك المركزي ما يزيدش يتوخر باش يصدر المذكرة هذه باش البنوك معناتها حتى اللي توا مازالت عاجفة على قبول المطالب نتاع المواطنين ونتاع أصحاب المشاريع تبدأ تقبل في المطالب.
0: سي أرام، البنوك الكل معنية بالمسألة هذه حسب
6: ينصير البنوك الكل ليك معنية بطبيعة فمنشي كل البنوك القطاع البنكي الكل ليك معني مي راهو فمنشي مي كل بنكة عندها معناتها كما يقولوا مبلغ معين، لأنه المبلغ ديما مربوط بقيمة المرابيح المحققة لسنة 2025، ونعرفوا مش كل البنوك تحقق في نفس الأرباح.
0: نعم.
6: بتبيع البنك اللي تحقق في أكثر أرباح هي اللي مش تعطي نظريا أكثر معناتها مبالغ ممكنة من القروض، والبنوك اللي تحقق في أقل أرباح باش تعطي أكيد أقل.
0: واضح نعرفه من أكثر المسائل توا اللي مقلقة البنوك فعلا هو يعني النظر ربما في قدرة الشخص أو الشركة على سداد التمويل. المشكل هذايا حسب توقعاتك الاقتصادية نجمو نقولوا حل، نجمو نمشوا فيه إلى بعيد وفعلا نحققوا العدالة الاجتماعية اللي السلطة اليوم من خلال قرارات هذه تسعى لتحقيقها؟
6: والله شوف، هو الحقيقة معناتها القانون فمنشي ما حددش شكون فمنشي بالضرورة ياخذ تمويل. أعتقد أنه باش تبقى الأمور ديما خاضعة للسلطة التقديرية نتاع البنكة، وأنا أعتقد بأنه
0: السلطة التقديرية وين تنجم تمشي بالضبط في رام تنجم تمشي للحرفاء البنك
2: لمصلحة البنك
0: والمصلحة البنك وإلا أبعد.
6: شوف هو فمنشي واضحة الأمور باش تكون سيلكتيف، معناتها الأمور باش تكون سيلكتيف، وأعتقد أنه فمنشي معناتها السلطة التقديرية تاع أي بنك أكيد فمنشي باش يحبذ معناتها أو باش يبجل الحرفاء نتاعو، لأنه القانون فمنشي ما عطاش بالضبط شنو هما لي كريتير معناتها داتريبيسيون تاع نتاع القروض، وبالتالي باش يكون ديما فما سلطه تقديريه نتاع البنك وباش يكون فما سيليكسيون.
0: واضح، شكرا لك على التوضيحات هذه الكل. الخبير الاقتصادي ارام بالحاج بارك الله فيك مره اخرى.
6: شكرا،
0: يعطيك الصحه، نهارك طيب، مبروكه في كلمه نختم موضوعنا حتى نختم حصتنا.
2: على كل حال ما ناخذش برشا وقت لعبة في
0: تو الانتظار للمذكرة البنك المركزي
2: إن شاء الله، هو اللي متحق يعني باش ينتفع بالقرض هذا إن شاء الله تكون الإجراءات سلسة وفي أسرع وقتكم يعني تنفيذها.
0: والمهم إنه القروض تمشي لمستحقها، هذا أكثر حاجة يلزم متأكد عليها الدولة في السياق هذا. مبروكة، نختم بكتاب اليوم عنوان كسر الصمت للكاتب محمد المي، فكرة شاملة باختصار شديد حول هذا
2: هو الأصدر. كيف خرج للأسواق ألام على الباحث والصحفي محمد المي، يصدر أول كتاب عن مؤامرة 1962 بعنوان كسر الصمت، أول مرة كتاب يتناول المؤامرة هذه. نعرف المؤامرة هذه هي محاولة انقلاب على الزعيم بورقيبة، فيها محاولة اغتيال الرئيس بورقيبة وكذلك السيطرة على مقاليد الحكم بمشاركة يعني عدد من المقاومين السابقين. من أشهر الأسماء اللي شاركت في المؤامرة هذه هي عبد العزيز الحكرمي والأزهر الشرايطي وعدد من أنصار صلاح بن يوسف في ذلك الوقت. وربما حقائق حسب ما يعني أكد للكاتب رواية أخرى تظهر حول هذه المؤامرة التي يعني تم السيطرة فيها تقريبا، فشلت وتم الحكم بالسجن والإعدام لعدد من المشاركين، منها إعدام الأزهر الشرايطي وعبد العزيز الأكرمي لأول مرة. أقوال أخرى أو رواية أخرى أو سرد أخرى لجزء مهم بقي غامض جدا في تاريخ تونس، اللي هو مؤامرة 1962 لاغتيال وللإطاحة بنظام بورقيبة في ذلك الوقت.
0: عملت تشويق كبير للإصدار هذا مبروكة فعلا، لأنه يعني يتناول جزء كبير من تاريخ تونس،
2: من المسكوت عنه جزء من المسكوت عنه هو في ذلك الوقت أدى إلى إعدام المشاركين في هذه العملية.
0: والإصدار كما عنوانه باش يكسر الصمت في الاتجاه هذا نذكره هو للكاتب والناقد محمد المي. مشكورة جدا مبروكة، يعطيك الصحة. شكرا لضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا في المواد، وشكرا لكل الفريق اللي أمن حصة اليوم. شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة. بعد شوية موجز الأخبار رفقة زميلة بوثين الخراسة، في أمان الله.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين من جديد في موجز لأهم وآخر الأخبار. تنطلق قريبا في جبس أشغال المركز الأقليمي لمعالجة الأمراض وفق بعد أن تم استكمال كل الإجراءات الإدارية والفنية واللوجستية وفق ما أفادت به المدير الجهوي للصحة بجبس نرجس عنابي للزميل محمد علي كشا. وسينفذ هذا المشروع داخل المستشفى الجامعي بجبس بهدف تقريب خدمة العلاج الإشعاعي والكيميائي لمرضى الجنوب التونسي. تنطلق غدا بالمطوية فعالية هاكاثون المطوية 2035 حول ريادة الأعمال والحلول العصرية، الواحة الذكية والاقتصاد الأخضر والأزرق. وفي مدنين تنطلق فعاليات الدورة 46 مهرجان مدنين الثقافي الدولي يوم 13 من أوت القادم تحت شعار مدنين أثر يروى. أعلن معهد باستير تونس اختياره رسميا من قبل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليكون المركز الإقليمي لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة. في الشأن الدولي، أبدت الخارجية الباكستانية أملها في أن يؤدي الاتفاق بشأن مضيق هرمز لاستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن. شكرا على المتابعة، نلتقي بإذن الله في موعد إخباري قادم.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
2: معمارنا
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
3: ديار الحفر،
4: مطمطة وباللغة الأمازيغية آثوب، أرض السعادة التي قال عنها أحد المؤرخين اليونانيين إنها المدينة الوحيدة في العالم التي يعيش أهلها تحت الأرض، عكس ما هو متعارف عليه عند بقية الناس. بوهالة دليل سياحي بقرية زمرتن بمطمطة.
5: ديار الحفر هما ثم جزء أنواع، ثم الفترة الأولى الإنسان كان ينقر في الحجر، المنازل الحفرية الأفقية هذه المرحلة الأولى ما قبل 4 قرون. في فترة ثانية هبط للسهل وبدأ يحفر في المنازل الحفرية العمودية، وقت استغل التربة تزمزري نقول التربة الليمو، وقتها الرمل ولا يتكدس في هالشعاب هضومة من مطمطة حتى البنخداش، استغل التربة هذه باش يحفر فيها في المنازل الحفرية العمودية.
4: المشهد في مطمطة يبدو للوهلة الأولى كواحة شاسعة ممتدة الأطراف، وقد لا ينتبه الزائر إلى البيوت المحفورة تحت مستوى الأرض والتي يسكنها عديد العائلات المتشبثة بالأرض وبالعادات. عبد السلام جدود أحد أبناء مطمطة يتحدث عن طريقة الحفر.
6: وش الحفر المرة الأولى نحفروه على شكل فسقية شكل دائري، العمق متاع الحوش هذية من 10 إلى 12 متر، نجم يكون حتى 15 متر، بوسع في حدود 15-20 متر. بداية بتحفير للمهرسة اللي هو في شكل فسقية، ومن بعد باش نحفر نفق يخرجنا على أول طريق نجم نخرج منه. النفق هذا بعتلي باش يتسمى سقيفة، اللي هو باش نخرجوا منها التراب نتاع الحياش هذما اللي نحفرهم في الأرض هذية.
5: كيفاش تحفر حوش الحفر هذا؟ أول مرحلة هو يلزم يلقى منحدر من الأرض، نحكو على المنزل الحفري العمودي، يعني أول حاجة يلزم يلقى هضبة ربوة كدوة يعني منحدر من الأرض، وبالتالي الحال تتوفر مادة التزمزة هذه الليمو. المرحلة الثانية يلقى المنحدر هذا يبدأ يحفر في الوسط الحوش الوسطية المهراس نقولها احنا باللهجه، هذا يبدأ من فوقه هابط ويخلي مدرج من التراب باش يخرج التراب للفوق، وديما يخلي الأرض منحدرة شوية باش الماء يخرج للبر. المرحلة الثالثة يجي يخرج من برا ويبدأ يحفر باش يحل سقيف، يحل الممر، وتبقى لآخر مرحلة هي يبدأ حفر، يحفر الغرف البيوت.
4: ديار الحفر في مطمطة هي أكثر من مقر للسكنة، خاصيتها، تاريخها، تفردها، كل هذا جعل منها وجهة سياحية عالمية للزوار وللمستثمرين. تستهويهم هندستها وجدرانها الترابية وأبوابها القديمة، وهي لا تزال تحافظ على الطراز التي أنشئت به منذ مئات السنين.
5: تختلف حتى شكل المنازل الحفرية العمودية، تختلف. تم السقيفة مثلا نلقاها 6 متر و 8 متر، وتم منازل تعمل السقيفة تعمل 30-40 متر، والعلو يتراوح من 8 متر حتى 12-13 متر علو. وعليش هذا وقت اللي هو عنده نية أنه باش يحفر منزل عمودي طوابق يستعمل للخزن، وقتها يزم يحفر أكثر علو يعني في الحوش، ويلقى روحها في سقيفة طويلة يعني.
4: الحياة في ديار الحفر لها ميزاتها التي تمتد إلى المأكل والملبس، تفاصيل وعادات قد لا تعترضك فوق الأرض. هاجر التوجوتي صاحبة دار حفر بتيجمة مطمطة تتحدث عن تفاصيل الحياة بدار الحفر.
2: أنا كامرأة لهنا في دار الحفر ولا في دار الأمازيغ تحديدا، من اللي نوض الصباح لليل نهاري معبي، وقتي معبي، ديما عندي حاجات نعملهم، ديما عندي حاجات نتلهى بيهم، ديما ثم جديد، ديما ثم ناس جديدة نتعرفوا عليها، ديما ثم حاجات جديدة ناخذوا منها معلومات ونحاولوا نعرفوا موروثنا وثقافتنا للعباد اللي تجينا. حياتنا مليانة بالتجديد وبالتغيير وبالفرحة وبكل ما هو إيجابي، كلها طاقة إيجابية الحمد لله يا رب.
4: من الجبال إلى ديار الحفر كانت رحلة أهالي مطمطة بآلاتهم البسيطة، حفروا السقيفة وهي وسط الدار ثم الغرفة واستقروا بها، فاحتضنتهم بكل تفاصيلها وحمتهم في كل أرجائها وأركانها.
5: شكون يحفر الحوش هذا؟ وقتاش؟ يحفروه المتساكنين، وعندنا لفظة يستعملوها في الجنوب هي لفظة الرغاتة. جدت العادة أنهم يتعاونوا الناس الكل، يجوا يتعاونوا، كل واحد يحفر، واحد يخرج تراب، واحد يطيب التاي، كل واحد مهم عنده مهمته ويحفروا هالدار الحفر. ثم السنف الأول هذا اللي المنزل تتوفر فيه سقيفة، وثم منزل شبه حفري هو ما تتوفرش فيه سقيفة، واللي وقتها نجموا نحفروا نلقوا فيه ماجل. هذا خطر تربة ما نجموش نعملوا فيه ماجل، تحكم المكان اللي حفروا فيه ساعات يلقوا إشكال في تخريج الماء. هذه أما في الغالب هو منحدر الأرض، الماء يخرج بطبيعته.
4: حكاية لا يفهمها إلا من عايشها، أولها تشبث بالجذور، وبين أحداثها أبطال اختاروا العيش هنا بكل تفاصيل الحياة اليومية.
6: بعد ما يتحفر الحوش هذا بش يتحفر الساعة في الطاق الأولاني، بش تكون فيه بيوت غارقة توصل الغرق متاعها من 3-4 حتى 6 متر. البيوت اللي لوطة على عدد العائلات، يعني وين يعرس واحد وين يبنوا له حفروا له بيت. باش نلقوا ايضا في الحوش هذايا بلاصه مخصصه للطبخ، ايضا في وسط الحوش هذايا باش تكون منطقه صغيره تكون حفره لتصريف تاع المياه المطر هذايا. طاق ثاني تقريبا مجمله كما قلنا للولاد اللي عرسوا جدد، وإلا ساعات نحطوه مطمور.
4: وعي أهالي مطمطة بكنوز منطقتهم جعلهم يحولون بعضا من ديار الحفر إلى متاحف للحفاظ على مخزون ثقافي يخافون عليه من الاندثار. فكانت هذه المتاحف قبلة للباحثين والدارسين المهتمين بالمعمار، ووجهة للزوار والسواح المتعطشين لاكتشاف خصائص أحد أنواع المعمار البربري في تونس.
6: حوش الحفر هذا عنده قصة كبيرة مع المواطن اللي يسكن فيه، ربطهم علاقة كبيرة ياسر. الحوش هذا يحس بالشخص اللي ساكن فيه، يعني الشخص وقت اللي يروح من يوم عمل كبير يكون تعب يلقى طاقة إيجابية كبيرة في وسطك الحوش هذاك، يلقى راحة كبيرة، يلقى طمأنينة كبيرة. هذاك علاش عنده الميزة هذه والخاصية هذه اللي خلت برشا سواح يجوا للمنطقة هذه في مطماطة شو يسكنوا في الحيش الحفر هذه لما فيها منطقة إيجابية كبيرة ياسر فيها طابع معماري خاص
3: طاقة لهنا طاقة إيجابية معناها كبيرة برشة في الديار هذه تحس الدار حنينة على الناس اللي تسكنها تعطيها قد ما تعطيها تعطيك يلزمك تحس بها وتفهمها وتعطيها باش هي تعطيك وتحتويك أصلا معناها كي تبدأ موجود تحس بالونس تحس أنك في راحة نفسية كبيرة
6: وحتى أن فما حياش تو ما عادش مالها يسكنوا فيها لكن رجع ترميمها من جديد ولد متاحف فيها العادات والتقاليد فما حياش عمرها أكثر من 100-150 سنة لكن قاعدة متماسكة قاعدة مترابطة هذا كما يأكد أن الناس الأولى اللي بنت وحفرت الحياش هذية عارفش قاعدة تعمل
4: والحياة اليومية في ديار الحفر ميزتها البساطة وسرها رابط متين مع كل زاوية وكل ركن راحة نفسية تنبثق من الحجارة المثبتة بالطين
5: خصوصية دار الحفر ولا الغرف في الداخل هي درجة الحرارة ديما في درجة 18 درجة 20 درجة على طول العام نقوله في الصيف البيوت الحفر باردين علاش خاطر هي عكس الخارج وكيف كيف الشتاء جبل يبرد خاصة احنا في زمرتن في اعلى منطقة في الظاهر يعني في علو 713 متر توصل درجة الحرارة اقل من الصفر يعني وقتها في البيوت اذا كان عندنا درجة 20 درجة الداخل نحسه بالثلج هذه درجة هذه مناسبة للسكن للانسان باش يعيش والا للخزن
4: تحد للطبيعة وانتصار على الزمن تلك هي قصة ديار الحفر هدوء وسكينة تلف صخب الذكريات في أرض السلام والسعادة مطماطة
0: كنتم مع ديار الحفر ديار الحفر إنجاز سعاد الفيلالي
4: معمارنا
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025

0: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
1: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين وتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
0: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
0: سلوى محمد
3: عم شاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
0: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيع الفرس وعمل كسراوي مغروم به لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروكة
6: مسروكة
5: اليوم نعمل فيكم مذكة.
0: فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق
7: ايش اسمك؟
8: انا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي بنتي من العطاية.
0: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: سادة والسيدات الأخوة والأخوات ضيوفنا عزة باسم صابت هذا العام وكيف ما كل عام نعملوا حفلة هاي حفلة حفلة مصر حسن هيا ونرحبوا بمسيو جارج وضيوفه كيف ما نشكر البناويت الأربعة على سجاعاتهم كي قبلوا على اختار على حصان القمح نطلب ربي يجعل بلادنا كل عام صابة للشمال للجنوب والسلام
1: خايفة يا سلطانة خايفة منين هالناس الكل
2: ما تشبحيش قدام
1: خلي عيطوا اسمعي عبي كمشتك وحطي بالمنشار الحس قلقني يصدع الراس
2: مكش
1: ها أمي واني هاني واحدة بينك وبينهم ايه عماري هدي فيهم بدي وشجع فينا
3: يا جماعة هاناس كي نقص الحس البناويت يحسموا
4: كلمهم أبي كلمهم
0: خليهم يا ودي خليهم يشيخ وذين ها فرع شوف أكل وجوه كيفاش منورة شوف
3: شجعها يا سلطانة شجعها برافو الحفلة الكل باش نسوغوها تحبوا فرنسا تحبكم فرنسا
4: ديما الكلمة في فمك تحبوا فرنسا تحبكم فرنسا يلعنك انت وياه
5: بسكت عمار خوليت وطني اكثر من جماعة الدستور يفك عليهم
6: عمار عند الحق المعمرين هذوما استعملوا الخدامة وفكوا أراضي الناس
7: تبارك الله على بنياتنا الخفه والصواب
8: زرعنا قوي عليهم متعلمين بزرعهم الضعيف اغلب الوقت يحسوا بلا منجل العام هذا اشتر عندنا فيه اكثر من 50 سبولة
6: برافو زينب برافو نجمة برافو هيا اغي وجوهكم للتسويق
8: اهي نجمة عرت اشعارها وطيشة للحربة
6: برافو نجمة برافو زينب انت عمل كيفها عمل كيفها
1: اسكتي عليه يا حقري يحبنا نعرو شعوراتنا باش يصورنا للقورة اني حركت ولا ما نحريش راسي
6: قولي لها عمار قولي لها هيا قولها تاغي كي نجمة
4: حاشمي انا مسيو جورج تصور كيف ما جاء بناويت البيت يا حشامات يلعنك انت وتصويرك
7: خلف ايدك شويه نجمه راهم خلطوا علينا كنا سابقين
1: صب صبي صبي صبي شوية ماء على راسي وعلى المنش. ما تخافيش منه، هم بدو يتعب. زرعنا قوي على بتوناتهم ومناجلهم كثيرة كيف سكيكين.
7: هاي سلطانة زرتها في زينة بتولي فيها كيفاش تحصل.
1: اسمع يا زينة، شربي المنجل متاعهم المغرب، منجلهم أمضى أمضى. شربي شربي، ما هوش مصواب ومعوش يا بنتي. هاهو المي بلي راسك، بعد المي يا راسي يجيك الزيت. كيني قدامهم مريانة وانتي شايخة.
9: وينكم يا عرايس؟ اشكون يغلب زعما زينب ولا نجمة؟ هيا تسع سجع.
8: واش بيك هكا دور فشلت؟ تسيح وعفو شجع بنتك رسول. قهرني عمار جاي مع الهطايش ملا دمار. عمار عاشق يا راجل، يحب زينب. شوف شوف اهو يحاربت عليها من بعيد. يحب زينب؟ معقول هذا؟ ما هيش من كاره، بدويه وفقريه. هكا دور الهطايش جاي القتل شي يخوف.
9: اش بيك يا نجمه؟ فيقيها اتركيه.
8: شي خوف، واللي خايف منها أكثر يمكن نجمة تزير على روحها ويطلع لها الدم.
9: زينب وسلطانة فاتوكم، وينكم يا حسادات يا بلاد الدوار؟
10: أيوة

0: نهنوك يا كسراوي، جبت وربيت زينب قد تروحها ربي يرعاها.
1: الحمد لله جابها ربي في الصواب، حتى انت عملت اللي عليك يا شاه.
0: زي ما تفهمنا، اكمل الاختار وهزيت بناتنا الزوز، وقلت البكار سامحنا عملنا الواجب، ربي يهنيكم، وبناتنا على الشمال، وهو ما قصرش فهمني. اما كريتهم هم دايرين بينا يسلموا على البنويت ويهنوا، هذا يسلم وهذا ينشد، وكل حدش يقول حط القاول صورها معاون
2: دويرهم البنويت يحضروا لنا العشاء.
0: عشان انا حاضر
2: ها
0: عهدك بها القصعه جت
2: منين؟
0: يمكن جماعتنا يتعشوا ويجيبوا معاهم عشان تو نكملوا السهريه هنا والحفله. والله اهلها البر عجبوني زهوانين، انسي ورجال يحبوا الطرب وقلوبهم خاليه من العمل.

0: تعبت يا سلطان، العرق والخوف وعيون الناس والكلام والتصفيف تعبت.
1: هيا نعمل غطسه في العين، غطسه ونرشوا في زعمل غير حس.
0: مغرب والهند يخوف.
1: يا هي معايا ما تخافيش،
0: العصافيتي والمنشل في يدك، واللي يقول بروحه يقدم.
1: باهي
0: خلي نقول باباي.
1: هي بلا باباي تظنيني واثق، غطسه وجاريه والعين هذه فيها البرك، يمكن تسهل عليا مكتوبي.
0: تسعى بحق، خراف والمكتوب عند ربي.
1: قالوا العين هذه عندها حكاية.
0: أم المغاسل امرأة ضربها راجلها وسأل منها الدم، ولت مشت للعين وغطست فيها. في هاك الوقت ملكوهاش، ربي رفعها. كيف القدام شدوا الراجل ربطوه ومات في الحبس. يستاهل
1: يستاهل
0: يستاهل. اسمي جربي جربي.
2: يا أم العين كوني معانا ودعوة التختان، يجعل اللي ناوينا نلقوه.
3: آمين.

0: عمار.
1: ها
0: عمار وخلف قدور هز بنته ومعاه صالح، رجع يعيشك للعشي.
1: هاي باه يا وريدة باه.
2: قدور قدور ارجع عاد، في وين ماشي؟ هيا راح تعش انت والنجمه والزهاز يا صالح، جاي عاد يا راجل.
3: ما خرزيش يا سي عمار، بالله اختار
2: يا راح بركة يا راجل، جاي الراحة.
3: باهي حسني مش قد بعض.
1: يصلي على النبي يا راجل، يا هذه فضلك يا قدور. شنو بيا يعملنا جو ما يغيظكش كيف تخسر بنتك مرة؟ ما تتفكرش قداش من مرة ربحت العام اللي فات واللي قبله واللي قبل قبله. هيا يا راجل، يا عاد لعن الشيطان. يا نجمة يا نجمة، هيا ولي انت وامك. هيا هيا بري يا ولدي بري. طيب
3: قرب اسمع مرة للأي، كان دي سلطان وزين وخالدي اعمل فيهم عملة فرحة.
4: باهي باهي اللهم بارك.
3: اللي غايزني مش الغلب، اما ولد بلادك يوقف ضدك مع البراينية.
1: في الكل تقصد يا قدور،
3: انت والراضي برنامجكم مش عاجبني. هو دبر على هالطاية ودخلهم في وسنا وانت تقوي فيهم، علاش هك؟ علاش ولد البلاد مكروه؟
1: يا مسكين قدور قدور، احسبها المرة هذه علي انا. وبي قال اللي حصدوا البناويت الاربعة ليها، قال اللي ربحت كيف اللي ما ربحتش القسم على الاربعة. هيا يا راجل صلي على النبي وارجع للعشاء. يا عاد هيا رجع الزازي ونجم صافي قلبك. اليوم فرحنا زهينا ضحكنا وتو نعبوها بالكسكسي واللحم ونبات ونحلب. هيا عاد يا راجل اخي وين صالح ولا شي عاد، هو زاد غضبان. هيا يا راجل.
3: هيا.

0: يا أمنا العين، يا مولاة السر الفالح اللي في قلب حاجة ربي ما تعليه.
1: أش في قلبك يا زين؟ مسعود ولا عمار؟
0: نرجع لبلادنا سالمين ونلقوها ممطورة، وحتى كان قلبي وجعني كيف نتفكر العرس.
1: ولو كان يخيروا تسلمي في أهلك وتعيشي في هالبرع اجتمناك؟
0: نخمم، لكن مش عجاب واحد، ولو نشتاحش برنا بعدين.
1: وتعيشي غريبة في أرض ما ولدتيش فيه مع ناس ما تعرفيهمش؟
0: حالتي ما هيش زي حالتك يا سلطان. بابا يومي دي ما يتعارض، بابا يبغي عرس بوحدة أخرى تجيب لأولاد، وإني ما نحبش ولد عم. عيتنا وطبع رجالنا غلط.
1: عم شاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
0: عم شاهد عند الحد مش مثل في عمره، ما يرضى بالغربة كان اللي مثل صغير، يمكن يكون ويعمل أصحاب جدد هكا، كل واحد يفكر في الربح والخسارة.
2: هم في العين.
1: اخرجي اخرجي من العين، اخرجي فيستا، ثم شكون جاي للعين الغرب فيستا؟ هاو غلط، اش نعمل؟ اهربي عن الغرب، اهربي اسرعي، ايش في قدامي؟ فيستا فيستا فيستا عيشي، اهربي خطا.
2: اوقفوا اوقفوا، هذي في جركم، ونهربين ونهربين ولا عوجي.
1: مال هكا الحكيان كراشة؟ ايش كيزينك؟ ايش كيزينك؟ ايش المنجل في يدك؟ نفر ولا بطنك؟

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة علي الخميري، حسونة ناجي، فتحي ميلاد، المنصف الشواشي، المنصف العجنجي، نور الدين العياري، منير العرقي، الرزقي العوني، عايدة فارح، سعيدة سراي، ألفة الحكيمي، سمير الحجري، جهاد اليحيوي، الناصر العكرمي، ومحمد المنصف بالعربية. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسونة ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أفادت المديرة الجهوية للصحة بولاية جابس نرجس عنابي في تصريحها للزميل محمد علاكش أن المركز الإقليمي لمعالجة الأورام ستنطلق أشغاله قريبا بعد أن تم استكمال كل الإجراءات الإدارية والفنية واللوجستية. مشروع ممول من قبل الجانب الصيني بتكلفة جملية تقدر ب40 مليون دينار، تنطلق غدا ولتمتد على مدى 3 أيام بالمطوية جابس فعاليات هاكاثون المطوية 2035 حول ريادة الأعمال والحلول العصرية للواحة الذكية والاقتصاد الأخضر والأزرق. سيتم إبرام اتفاقيات بين منصة البيئة والتنمية المستدامة بالمناطق القاحلة وعدد من المصالح وهياكل المساندة لتنفيذ مخرجات الندوة العلمية الأولى حول تثمين الموروث الثقافي والجيولوجي والمرونة السوسيو إيكولوجية بالجنوب التونسي في خدمة السياحة البديلة جيوبارك ظهر نموذجا. أطلقت اليوم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مشروع الطاقة الشمسية الفوتوضوئية شمس لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، وذلك في إطار دعم الانتقال الطاقي وتحفيز الاستثمار الخاص في الطاقات المتجددة. أعلنت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. دوليا، من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الصهيوني الكابينيت جلسة مساء اليوم وسط الخلافات بشأن الاتفاق وآلية نشر القوة الدولية داخل قطاع غزة. تزامنا مع الاجتماع 3 والأخير من الجولة 7 للمفاوضات اللبنانية الصهيونية في روما اليوم، شن الجيش الصهيوني خلال الساعات الماضية سلسلة غارات وقصفا مدفعيا على بلدات في قضاء سور جنوب لبنان أسفرت عن إصابة 8 أشخاص. هذا وأعلن الجيش الصهيوني اليوم مقتل 2 من عناصره وإصابة 4 آخرين في حادث نجم عن انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان في أول خسائر يتكبدها منذ أكثر من شهر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: يا حوا حرام على قلبك كان قلبك رام يا حوا حرام يا حوا حرام على قلبك كان قلبك رام غشوا بأوهام والذارين وما يتروى خيار يا حوا
1: من دوا
0: خيار يا حوا.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنطلق غدا لتمتد على 3 أيام بالمطوية فعاليات هاكاثون المطوية 2035 حول ريادة الأعمال والحلول العصرية للواحة الذكية والاقتصاد الأخضر والأزرق. سيتم إبرام اتفاقيات بين منصة البيئة والتنمية المستدامة بالمناطق القاحلة وعدد من المصالح وهياكل المساندة لتنفيذ مخرجات الندوة العلمية الأولى حول تثمين الموروث الثقافي والجيولوجي والمرونة السوسيو إيكولوجية بالجنوب التونسي في خدمة السياحة البديلة جيوبا الظاهر نموذجا. ينطلق بداية من منتصف النهار الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة، على أن يتم غدا الجمعة الإعلان عن نتائج عبر موقع التوجيه الجامعي وفق ما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. في العالم، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,382 شهيدا. أعلن الجيش الصهيوني اليوم الخميس مقتل جنديين من قواته وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال معارك في جنوب لبنان، فيما أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن القتلى والجرحى سقطوا جراء انفجار عبوة ناسفة. نهاية الموجز، والآن الرياضة مع رب بلطرش.
2: شكرا عمر، اهلا وسهلا بكم في اخر اخبار الرياضة. صاحبه اليوم قرعه الدوره التمهيدي لبطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه للموسم 2026-2027، واللي تشهد مشاركه تونسيه متمثله بكل من الترجي الرياضي الجرجسي والنادي الرياضي الصفاقسي. نذكر افرزت القرعه مواجهه الترجي الرياضي الجرجسي لنادي ديامبيرز السنغالي، فيما يواجه النادي الرياضي الصفاقسي نادي شوتينغ ستارز النيجيريا. اليوم أيضا انتظمت بالعاصمة المصرية القاهرة دورة تمهيد لمسابقة دوري أبطال إفريقيا اللي تخوض غمارها إذن سفراء الكرة التونسية النادي الإفريقي ترجي الرياضي التونسي. ذكرت أثرت نتائج قرعة الدورة التمهيدي الأول عن الوضع النادي الإفريقي في مواجهة نادي الجوليبا المالي، تقام مباراة الذهاب في تونس ويكون الإياب خارجها. تدور لقاءات ذهاب دورة تمهيدي الأول بين 4 و 6 سبتمبر، الإياب باش يكون أيام 11-13 من نفس الشهر، فيما تدور لقاءات الذهاب دورة التمهيدي الثاني بين 16 و 18 أكتوبر، الإياب باش يكون أيام 23 و 25 أكتوبر 2026. ذكر أن الترجي الرياضي التونسي معفى من هذا الدور باعتبار أنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم معفى الترجي الرياضي التونسي من الدورة التمهيدي الأول، فإنه باش يواجه في الدورة التمهيدي الثاني الفائز في مباراة اللي باش تجمع لجمعتها بطبيعة جمعة القرعة فيها بين نادي السويحلي الليبي وكييف زاد الزنجباري، باش تكون مباراة الذهاب خارج تونس، الإياب باش يكون في تونس. ديما نذكر بالمواعيد، مباراة الذهاب الدورة التمهيدي الأول باش يكون بين 4 و 6 سبتمبر، الإياب بين 11-13 سبتمبر. المباراة الذهاب الدورة التمهيدي الثاني باش يكون أيام 16 و 18 أكتوبر، والإياب باش يكون بين 23 و 25 أكتوبر. الترجي الرياضي الجرجيسي في تربص بسوسة، اليوم يختتم اللقاءات الودية، لقاء الودي الأخير اليوم باش يكون أمام نادي خنشلة الجزائرية. هذه أخبارنا في الرياضة.
0: كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة، إعداد فوزية ضفلة، تقديم فاتن الرحمون.

الأنهار هي الحياة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، صغيرها تقوم حوله الكرة، وكبيرها غالبا ما يكون مهد حضارة عظيمة. وفي هذا لا فرق بين ما هو دائم الجريان وما هو موسمي، إذ تتشارك كلها في رسم خارطة العالم كما نعرفه اليوم. فمن يرد ذفة أي نهر يرى عالما ينبض بالحياة ينثرها الماء الجاري على جانبيه، ومن يتطلع إلى صور الأنهار الكبرى كما تبدو على الخرائط يراها في تعرجها وتشابكها مع روافدها أشبه بشرايين تغذي مساحات خضراء، تقول هنا توجد حياة. نرس اليوم على ضفة أحد أهم أنهار غرب إفريقيا، نهر السنغال، الحاجز الطبيعي الذي يفصل بين موريتانيا والسنغال، ويمر من مالي قطعا مسافة 1790 كيلومترا من المنبع في غينيا إلى المصب في المحيط الأطلسي. يعتمد المزارعون في الدول الأربع على مياه النهر من أجل ري محاصيلهم، ويشكل فيضان النهر نقطة تحول في نجاح مواسم زراعة الأرز والخضروات والقمح، حيث يتمكن المزارعون بإمكانياتهم المحدودة من نقل المياه إلى الحقول البعيدة وسقي الأراضي الخصبة، مما يحقق لهم وفرة كبيرة في الإنتاج. وتعد موريتانيا والسنغال الدورتين الأكثر اعتمادا على مياه النهر، حيث أتاح لهما إمكانية زراعة محصولين في السنة، هذا فضلا عن المراعي الطبيعية التي نمت على ضفاف النهر وساعدت على ازدهار حرفة الرعي في هذه المناطق. يشكل النهر حدودا طبيعية بين الدولتين، ومع ذلك لا يعد حاجزا بينهما، بل مثل على مر التاريخ نقطة التقاء في كثير من نواحي الحياة. فالسكان القاطنون على ضفتي النهر ينتمون لأجناس عربية وزنجية تعود في أغلبها إلى نفس العائلات التي انشطرت إلى نصفين، أحدهما موريتاني والآخر سنغالي.

0: نهر الحضارة.
1: تضاريس جبلية وعرة تتوزع بين المرتفعات الشاهقة والمنخفضات، أمطار غزيرة ورياح شديدة تهب طوال العام. نحن في شمال شرقي غينيا في منطقة فوتا جالون منبع نهر السنغال. يتشكل الغطاء النباتي هنا من غابات السافانا، وتنتشر زراعة الفواكه المدارية مثل المانجا والبابايا والموز. يشكل الفلان أو الفلاني أغلب سكان فوتا جالون، فهي موطنهم منذ قرون، وفيها قامت إماراتهم التي قاومت الاستعمار وكان لها دور بارز في نشر الإسلام واللغة

الأمنية في المنطقة. انتهت بإقامة دولة الأئمة بزعامة ألفا إبراهيم الذي لقب بأمير المؤمنين، وبعد وفاته خلفه الإمام سوري ألفا، فعزز أركان الدولة الإمامية ووسع نفوذها. رغم تاريخهم الكبير، عجز المؤرخون عن إثبات أصل قومية الفلان، فمنهم من يرجعهم إلى أصول سومالية أو نوبية أو حبشية، ومنهم من يقول إنهم من أصول هندية، ومنهم من يرجح أنهم من أصول حميرية عربية. أقدم ذكر لاسم الفلان موجود في النص الذي كتبه المؤرخ المقريزي في كتابه الأعلام بمن حل بأرض مصر من الأعراب، حيث ذكر أن في صعيد مصر قبائل منها بنو فلان والفلانية. يتكلم الفلان لغة تسمى فلان، غير أنهم كانوا متمسكين باللغة العربية، وكانوا يكتبون تراثهم الفقهي والتاريخي والأدبي باللغة البولارية بحرف عربي. وقلما نجد كتاتيبة في دول إفريقيا لا يرأسها أحد أبناء الفلان. يقدر بعض الدارسين لهذه القومية عددهم ب19 مليون شخص موزعين على 13 دولة، ولهذه المجموعة العرقية أسماء كثيرة باختلاف البلد الذي تستقر فيه. فتعالوا معنا نلقي نظرة على حياة الفلان في موريتانيا، أين يعرفون باسم البولار.

قبائل الفلان في موريتانيا عادات تختلف عن بقية شرائح المجتمع الموريتاني. في الزواج مثلا تخطب الفتاة بعد أسبوع من الولادة، ويعتبر الزواج من خارج القبيلة بدعة. ولا يكتفي الفلان بهذا التشدد، بل إن أسماء المواليد الجدد محددة سلفا. فبالنسبة للأطفال الذكور يطلق على المولود الأول اسم ديكو، والثاني سامبا، والثالث يورو، إلى آخر القائمة.

أما الإناث فتسمى الأولى فاطمة والثانية قبة. مؤدب القبيلة يدعى مدب والفقيه ألفا. أما القوني فلقب يطلق على من يحفظ القرآن بأكثر من رواية. هذه الحياة البسيطة لم تشفع لهم، فقد كانوا أول ضحايا الصراع بين العرب والأفارقة في موريتانيا. فقبل 30 عاما أجبر عشرات الآلاف من الموريتانيين ذوي البشرة السمراء على مغادرة البلاد، فعبروا نهر السنغال نحو ضفته الأخرى. في منتصف القرن العشرين في خريف الاستعمار الفرنسي، لم يكن من المهم إذا كنت تعيش على الضفة اليمنى أو اليسرى للنهر، ذلك لأن الناس كانت تتحدث اللغة نفسها وتأكل الطعام نفسه، غير أن الأمور لم تسر على هذا المنوال فقط، لأن الوادي الخصب كان يمثل متنفسا من قسوة الصحراء، ومثل على مر التاريخ ملتقى العربي والبربري والأفارقة ذوي البشرة السمراء. وقد رسخت الممالك الإفريقية الكبيرة مثل تكرور وولو التي استوطنت الضفتين سمعة نهر بأنه نهر الذهب، وكان لمياهه بنيق عجز المستكشفون وتجار البضائع ولاحقا تجار العبيد الأوروبيون عن مقاومة سحره. وبحلول القرن 17 تمكن العرب والبربر من السيطرة على الضفة اليمنى للنهر، ودفعوا ممالك الأفارقة المنتمية إلى شعبي الولوف والفلاني إلى الضفة الأخرى منه. في الوقت نفسه سمح لرعاة الماشية من شعب الفلاني بعبور النهر بحرية بحثا عن مرعى خصيب والتجارة مع المزارعين والصيادين. لاح السلام والأمن في الأفق لفترة وجيزة بعد الزواج الذي عقد عام 25 و800 ألف بين زعيم إمارة الترارزة وورثة مملكة ولو على الجهة المقابلة من النهر. غير أن مملكة ولو كانت في الواقع محمية فرنسية، فعبرت القوات الفرنسية النهر لسحق إمارة الترارزة ووصلت مسيرها لتهزم ما تبقى من قبائل العرب والبربر وسط مقاومة شرسة. وفي حين كان للاستعمار الفرنسي تأثير تمثل في فتح النهر مرة أخرى بما سمح للتجار ورجال الدين من العرب والبربر بالتوجه نحو الجنوب وسمح للأفارقة ذوي البشرة السمراء بالاستقرار في الشمال، فإنه أيضا أحدث توترات فيما بينهم، وبالتالي واجهت موريتانيا أزمة هوية بحلول موعد استقلالها سنة 60 و900 ألف. وهكذا تأثرت القرى الواقعة على ضفة نهر السنغال بالمناخ العام، وأصبح السكان الذين كانوا يعيشون على الضفة اليسرى للنهر مواطنين سنغاليين، أما من يعيشون على الضفة اليمنى فأصبحوا مواطنين موريتانيين. وأصبح نهر السنغال الذي كان مصدر رزق ساكنيها بمثابة حد السيف الذي فرق شمل العائلات ومزق الأرض المشتركة.

0: نهر الحضارة.
1: يصب نهر السنغال في المحيط الأطلسي قرب جزيرة سان لوي التي اتخذها المستعمرون الفرنسيون عاصمة عام 59 و 600 ألف، وهي ذات معالم تاريخية عديدة، لعل أبرزها مسجدها الكبير بمئذنته الشهيرة ذات الساعة التي يتدلى منها جرس، مما جعله معلما فريدا من نوعه أدرج على قائمة التراث الإنساني. وتعزو الروايات سبب وجود جرس على المئذنة إلى رفض المستعمر الفرنسي بناء مسجد في المدينة، ومع ازدياد الضغط الشعبي اضطر للوضوخ، لكنه اشترط إقامة المسجد خارج المدينة وأن تتم الدعوة للصلاة عبر جرس لم يكن يقرع عوضا عن الأذان، بل فقط للتنبيه إلى وقت الصلاة. أصوات خاشعة ترتل ما تيسر من القرآن الكريم تنبعث يوميا من المدارس القرآنية الموجودة بكثافة في سان لوي التي يقصدها سنغاليون من شتى أنحاء البلاد لتعلم القرآن وترتيله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن تعليم القرآن يشكل جزءا من هويتنا ومن تاريخنا، وهو مصدر فخر لجميع أبناء سالوي. هكذا يصف أبناء الجزيرة علاقتهم بالقرآن. فأينما تجولت في طرقات المدينة تصلك أصوات الطلاب المنتظمة تصدح عاليا، يصل صداها إلى الشوارع والأزقة المحيطة بالمدرسة أو الدارة كما يطلق عليها في اللهجة المحلية. في سان لوي تنتشر المدارس القرآنية في كل ركن وزاوية على غرار مدرسة محمد سو التي أنشئت عام 66 و900 ألف. ينحدر مؤسسها من شعب الفلاني وزاول دراسته القرآنية في موريتانيا. وفي هذا الصدد يقول السنغاليون إنهم مدينون لموريتانيا بالتعرف على الدين الإسلامي وترتيل القرآن على طريقة المرابطين بجدة تامة لمخارج الحروف ونطق سليم.

نفسي حقا الله الله والدعاء المستجاب الله الله الله لا تملكم عنه ميت الله الله الله

0: والدعاء المستجاب.
1: في السنغال تنتشر عديد الطرق الصوفية وخاصة التيجانية، ويعتبر عمر ابن سعيد الفوتي الذي ولد عام 96,700 ببلدة هالوار المحاذية لنهر السنغال أول من ساهم في نشر الطريقة. حفظ القرآن الكريم وتضلع بالعلوم الشرعية، ثم مال إلى الصوفية ولزم الشيخ مولود فلس الشنقيطي والشيخ عبد الكريم، وأخذ عنهما الورد التيجاني. في عام 27,800 حج الشيخ إلى بيت الله الحرام، والتقى هناك بأحد مريدي وأصحاب الشيخ أحمد التيجاني الذي أعطاه الإجازة، فنجح في نشر الطريقة في جميع البقاع التي قادته إليها غزواته، وأعد لها دعاة وصلوا نشرها في سائر مناطق السنغال. مؤخرا تمكنت السنغال من استعادة سيف تاريخي من فرنسا كان على ملك الشيخ عمر، ليأخذ مكانا مميزا في متحف الحضارات السمراء المقام حديثا في البلاد. وتعود أهمية السيف إلى مكانة صاحبه الذي كان من أبرز القادة الذين قاوموا الاستعمار الفرنسي في القرن 19 ميلادي، ويتوارث أحفاد الحاج عمر خلافة الطريقة التيجانية حتى اليوم، وهي الأكثر انتشارا في غرب إفريقيا، حتى أن الدين الإسلامي مرادف للتيجانية في الكثير من مناطق شمال السنغال.

0: نهر الحضارة.
1: عرف المجتمع الموريتاني المديح النبوي عن طريق الطرق الصوفية المنتشرة في المغرب الأقصى. ويحاط المديح في موريتانيا بهالة من القدسية، حتى قيل إن أي جزء من الإنسان يرقص على المديح يعتق من النار. بيد أن البيئة الموريتانية عرفت صنفا من المديح يعد خاصا بها هو المدح النبوي الشعبي، وهو مزيج من الثقافة الزنجية الإفريقية والثقافة العربية الإسلامية.

تخصص المدائح باللغة العربية لأحياء المولد النبوي الشريف وليالي شهر رمضان الكريم وليلة الجمعة. أما المدائح ذات الطابع الزنجي الإفريقي فهي غالبا وسيلة ينفس بها مؤدوها عن مكنونات صدورهم، فيغنمون خلال لحظات التبتل في محراب السيرة النبوية استراحة بعد عناء يوم في خدمة السيد ورعي الدواب وجلب الماء. تؤدى المدائح بلغة شعبية دارجة تسمى الحسانية وفق طقوس معينة، حيث يجلس المؤدون يقودهم شخص واحد يبتدئ عادة بالقصائد المدحية الصوفية التي تعبر عن التشوق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة الأماكن المقدسة، ليختم بنظم لسيرته وصلت عليها. المدح النبوي الشعبي ضارب في القدم في المنطقة، فلازمة إسكي مثلا التي تتكرر في المدحيات تعود إلى الدولة الأساكية التي ظهرت في القرن 9 هجري في منطقة كاوكاو الواقعة في الشمال المالي، وتضم مدن تومبوكتو وأروان وأبو جبيها، وتعود أصول الأساكية إلى قبائل صنهاجة الذين كانوا يقتلون المنطقة الممتدة ما بين السوس الأقصى شمالا ونهر السنغال جنوبا، وهو ما يعني أن المدح النبوي الشعبي كان موجودا في المنطقة قبل أن تعرف اللسان العربي.

تستخدم في أداء المدح النبوي آلات موسيقية مختلفة إيقاعية ونفخية ووترية. تتمثل الآلات الإيقاعية في الطبل ويصنع من أسطوانة جوفاء أو قدح من الخشب تشد على أطرافه قطعة من جلد البقر أو الإبل، وهو ذو قالب مستدير يحدث صوتا خفيا وقويا بحسب مهارة لاعبه، ويضرب باليدين أو بقطعة من الخشب. أما الآلات النفخية فتتمثل في الزوزاية والنفارة، وهي تشبه الناي لكنها تختلف فيما بينها. فالزوزاية مفتوحة الأطراف وتستعمل خاصة في غناء الملاحم والأساطير، في حين أن النفارة مسدودة الأطراف وبها ثقوب على سطح. أما الآلات الوترية فيمكن أن نذكر الأرباب، وهو نوع من الكمان ذو وتر واحد. وإذا كان المديح ثقافة سائدة في المجتمع الموريتاني، فإن هناك اختلافا في طرق تناوله من عرق إلى آخر ومن طبقة إلى أخرى. وتعتبر طبقة الحراتين، وهم الأرقاء السابقون، أكثر الموريتانيين اشتغالا بالمديح وارتباطا بأدائه، حتى يكاد يكون فنهم الوحيد. ويؤدي الحراتون المديح النبوي على صوت الطبل والإنشاد بمرافقة فرقة تتولى التصفيق وترديد نهج المدح، ويطلق عليهم الشدادة، وتلتئم حول المداحة جماهير كبيرة على شكل حلقة من ساعات الليل الأولى حتى الفجر. ويختلف المديح عند طبقة الرعاة، إذ يؤدى مشيا خلف المواشي التي يرعونها.

إذا كانت دول المغرب العربي المجاورة لموريتانيا قد ورثت الموشحات والترانيم الدينية الأندلسية ووضعت عليها لمسة محلية، فإن المديح النبوي في موريتانيا احتفظ بطابعه التقليدي الذي هو عبارة عن تمزج موسيقى إفريقية وإنشاد عربي ينتشر من فصالة في أقصى الشرق الموريتاني إلى بير أم جرين في الشمال.

لطالما كانت الموسيقى وسيلة تواصل بين الشعبين الموريتاني والسنغالي، فهي بمثابة مستودع الذاكرة المشترك وسجل يدون العادات والتقاليد التي تجمع بينهما. وصونا لهذا التراث من الاندثار، أعاد الفنان السنغالي بابا مال كتابة وتلحين قصص منه تتغنى بالقارة الإفريقية وتسرد تاريخها ومقاومتها للمستعمر. وقد كان للطبل حضور طاغ في هذا العمل، فهو الأداة التي تقرع في الحرب والسلم وفي الأفراح وحين يحل موسم الحصاد. الموسيقى كما يقول بابا مال لطالما كانت حاضرة للحديث عن تاريخنا وجذورنا، لأن معظم تاريخنا لم يدون بشكل مكتوب بل كان يتنقل شفويا وغالبا عن طريق الموسيقى.

عند بابا مال بمدينة بودور المحافية لنهر السنغال، ينحدر من أسرة كانت تمارس الصيد في النهر، وورث موهبة الغناء عن والدته التي كانت تغني في الاحتفالات الشعبية البسيطة التي كانت تتخذ من ضفاف النهر مسرحا لها. بدأ تجربته الفنية مطلع سبعينات القرن الماضي، وفي عام 1982 قام بجولة في أوروبا من أجل تعلم المزيد من الفنون الموسيقية ليعود إلى بلاده فيما بعد ويشكل فرقته الموسيقية الخاصة داندي لينول، والتي تعني صوت الشعب بلغة الفنلاند.

يميل بابا مال في أداء أغانيها إلى البولارية لغة قوميته الفلان، الأمر الذي جعل موسيقاه تصل إلى سكان الضفة الأخرى من النهر بموريتانيا. حصل على جائزة غرامي أوارد العالمية للموسيقى سنة 96 و900 ألف، ويعتبر ألبوم ميسي نيو الذي يحن فيه لتقاليد المجتمع أبرز ألبوماته.

0: نهر الحضارة.
1: يقول السنغاليون في أمثالهم: لا يسخر من لم يتجاوز النهر من الذي يغرق. ويقولون أيضا: من لا يعرف إلى أين يتجه يرجع إلى حيث أتى. أما نحن فسنحرص على مواصلة السير بمحاذاة الضفة حتى لا نخطئ الطريق إلى النهر.
0: كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة. إعداد فوزية ضفالة. تقديم فاتن الرحمون.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أفادت المديرة الجهوية للصحة بجابس نرجس عنابي في تصريح للزميل محمد علي عكشة أن أشغال المركز الإقليمي لمعالجة الأورام ستنطلق قريبا بعد أن تم استكمال كل الإجراءات الإدارية والفنية واللوجستية. هذا المشروع سينفذ داخل المستشفى الجامعي بجابس بهدف تقريب خدمات العلاج الإشعاعي والكيميائي لمرضى الجنوب التونسي. تنطلق فعاليات الدورة 46 من مهرجان مدنين الثقافي الدولي يوم 13 أوت القادم تحت شعار مدنين أثر يروى، وتتميز النسخة الجديدة بتنويع فضاءات العرض وتشجيع وإنتاجات أبناء الجهة. أعلن معهد باستور تونس اختياره رسميا من قبل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليكون المركز الإقليمي لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة. وأوضح معهد باستور تونس أن هذا المركز الإقليمي سيتولى تعزيز مراقبة البيئة وتطوير أنظمة الإنذار المبكر ودعم الأمن الصحي في المنطقة. في العالم، اقتحم مستوطنون الصهاينة اليوم الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الصهيونية. ارتفعت حصيلة ضحايا أزمة المهاجرين غير الشرعيين لمدينة سبتة إلى نحو 100 قتيل حسب ما أعلن حاكم المدينة خوان خيسوس فيفاس اليوم الخميس. نهاية الموجز، والآن مع النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: مساء الخير من المعهد الوطني للرصد الجوي، نحييكم وإليكم النشرة الجوية للملاحة البحرية. الإعلان عن هبوب رياح قوية ما زال متواصل الذي يشمل محليا خليج جبس وينتهي في حدود الساعة 10 مساء نتيجة منخفض للضغط الجوي على الجنوب التونسي يصبح أكثر فاعلية في نهاية صلاحيته. توقعاتنا الجوية الصالحة خلال هذه الليلة بشمال تونس رياح شمالية غربية 15-20 تصل محليا 25 عقد البحر مضطرب. يوم الغد بشمال تونس رياح غربية شمالية غربية 15-25 تصل مؤقتا 30 عقدة مع هبات تجاوز 35 البحر مضطرب فمحليا شديد الاستيرام. بشرق تونس ريح شمالية غربية هذه الليلة 15-25 عقدة البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب. ويوم الغد ريح شمالية غربية 15-20 تصل محليا 25 عقدة البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب مع رؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة لخليج جابس هذه الليلة ريح شمالية شرقية 20-30 تتقلص بداية الليل 15-20 عقدة البحر شديد الاضطراب فمحليا مضطرب. ويوم الغد تبقى الريح شمالية شمالية شرقية 5-15 تصل محليا إلى 20 عقدة البحر متموج والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة بكافة السواحل. نشكر حسن متابعتكم وإلى اللقاء.
4: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء.

مقصول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحالينا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنطلق غدا لتمتد على 3 أيام بالمطوية جيبس فعاليات هاكاثون المطوية 2035 حول ريادة الأعمال والحلول العصرية للواحة الذكية والاقتصاد الأخضر والأزرق. سجلت حوادث المرور انخفاضا بنسبة 19.41% إلى حدود 5 من أوت الجاري، في حين ارتفع عدد قتل هذه الحوادث بنسبة تفوق 10% وفق الإحصائيات المنشورة على موقع المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية. أطلقت اليوم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مشروع الطاقة الشمسية الفوتوضوئية شمس لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية في إطار دعم الانتقال الطاقي وتحفيز الاستثمار الخاص في الطاقات المتجددة. ويهدف مشروع شمس إلى تحسين النجاعة الطاقية والرفع من التنافسية النسيج الاقتصادي الوطني. شن الطيران الإسرائيلي غارتين على بلدة المنصوري في قضاء سور جنوبي لبنان خلال أقل من ساعة في تصعيد ميداني متواصل يستهدف مناطق جنوب البلاد. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس جلسة إحاطة مفتوحة لبحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في جنوب السودان، إلى جانب عمل بعثة الأمم المتحدة في البلاد يونيمس في ظل استمرار المواجهات المسلحة وتعثر تنفيذ اتفاق السلام.
3: بلاغات.
2: في فقرة البلاغات، تعلم شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم تطاوين أنه بسبب الأشغال الطارئة التي ستقوم على خطوطها ذات الجهد العالي سينقطع التيار الكهربائي يوم الثلاثاء 11 من أوت 2026 من الساعة 5 صباحا إلى الساعة منتصف النهار على منطقة تلالت والمربطين والحرية وسيمبارك وطريق غمراس وراء المستشفى. إلى هنا نأتي لختام الموجز وفقرة البلاغات، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: قلتو باش نجري تحت موب صحيح
1: محنش الحاكم ضيق هنا اللي متيد وركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
0: صحربش تهو اش باش يعملوا لي
1: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي متيد بس عندي زطل سلعة فيه شوف صعب كنت عندي سين تبرينا بيع بيه طالف رح بيه هاي انطلق
2: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
3: لازمنا نجيبوا البخوية بخي
4: هاي يولاد الفمية بيه
5: طيب يا وليد طيب بكورة
4: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
2: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله يا ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله
6: ايش هي زطلة
2: زطلة
7: شبيه
2: مهبول تحب بصينا
7: شبيه الحكاية شو سمعت تو
2: مسيه
7: ولا ليه ولا ليه مسيه هو قسمت تقول في الزطلة
5: ما قلتش ما قلتش
7: مسيه
5: ولا لنياش
7: تكلم فيه
5: مسيه ولا لنياش
7: مسيه
5: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء
4: مسيه يا مالك يا

0: C'est bien, monsieur. C'est bien.
1: Je vais, voilà. Change la veste.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: أسايل أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع ليلى سحنون.
2: على سلامتكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل على موجات إذاعة تطاوين، عدد جديد وحصة جديدة من أصايل الخميس بتاريخ 6 أوت 2026. أهلا وسهلا بالناس الكل اللي ينتظرنا ديما في الموعد هذا، ومرحبا بكم على موجاتنا حتى لثمانية متاع الليل بإذن الله. مجموعة من الأركان، الفقرات، القارة، الاستضافات، المواكبات، المحطات الخارجية والتنويعات الموسيقية تحاكي هكا إيقاع المساء وأجواء الصيف، منوعة تنشيطية ترفيهية ثقافية ديما إن شاء الله اثنين لأيدكم واستحسينكم، ديما نحضروها بكل عناية وبكل حب حتى تعجبكم بإذن الله. شنو حضرتكم بالنسبة لليوم؟ بعد شوية عنا سي مروان عثمنا مدير الدورة 46 لمهرجان مدنين الثقافي الدولي، والأعلان اليوم رسميا على البرنامج الرسمي، أهم العروض والسهرات والأسماء الفنية اللي باش يتم برمجتها خلال الدورة هذه اللي تنطلق من 13 حتى الآخر أوت تقريبا 30 أوت بإذن الله. بعدها فقرة على طريق مع صديقنا محمد نبهان كالعادة، ثم فقرة أبليكاسيون مع سي عبد الرحمن، معانا دوا مجموعة من التطبيقات أسبوعية يقدمها لنا تكون مفيدة لكم ولصغيراتكم. في الجزء الثاني من الحصة حكاية توانسة مع عبير الصغير، ثم فقرة أنا والغربة مع صديقتنا سعاد شلبي، إضافة إلى مجموعة من الأخبار والمتفرقات. نرجع بعد سبعة بأرشيتولك وعالم العمارة، والأكيد الأرشيتكت الأخت هيفا سعد الله اللي في فقرة أرشيتولك تعطينا ديما مجموعة من النصائح والتوصيات في مجالها بالطبيعة. نستضيف أيضا سيدة أمنة بالحاج علي، رئيسة جمعية مهرجان العين الوطني للتنمية والثقافة وبالمطوية، وهي أيضا مديرة الدورة مهرجان العين بالمطوية في دورته 33 ينطلق غدوة ويتواصل حتى 13 أوت الجاري بإذن الله. هذه شنو عنا من المواكبات والاستضافات كما قلت إلى جانب تنويعاتنا الموسيقية. فتح المقبلي وهندس هذا اللقاء تقنيا إلى جانب صديقنا وزميلنا عادل جميل على اللوحة الهاتفية. ليلى سحنون تحييكم الناس الكل ومرحبا بكم. سميرة توفيق، يهلا بالضيف ويهلا بكم الناس الكل.

0: يا هلا يا هلا بالضيف, واحنا زاد نقوله يا هلا بضيفنا الموالي مدير الدورة 46 لمهرجان مدينة الثقافية الدولي سي مروان عثامنة اللي نستقبله مع بعضنا بعد شرط الركن.
1: ضيف المساء.
0: حاضر معنا ضيف المساء بتبيعه سي مروان. مساء الخير, هلا وسهلا.
2: مرحبا ليلى, مرحبا بكيف انت مستمعينا الكرام.

0: تليق بتاريخ ومكانة المهرجان، تليق زاد أيضا بالجمهور وبالفنانين والشركاء. تحدد يظهر لي سيء الموعد الجديد، وتحدد زاد أيضا ضيوف المهرجان لسناء، أهم العروض وأهم السهرات وأهم الأسماء اللي باش تكون. التفاصيل معاك من خلال فكرة عن البرنامج سي مروان.
1: صحيح، المهرجان مدينة ثقافية دولية في الدورة 46 كانت انطلاقة خارجية متمثلة في زوز عروض أسسنا مع الأصدقاء اللي منكبين العمل الثقافي في كوتين، مسرح كوتين، مسرح ذاك له تاريخ كبير كبير جدا، تم بناؤه وتشييده بسواعد أهالي المنطقة. أسسنا ساهمنا في تأسيس بزوز سهرات فنية، مسرحية الشيخ كوكل يوم 2 أوت و3 أوت، عرض تنشيطي للأطفال مع عمي فوفو. اليوم الندوة العلمية، الندوة العلمية اللي كانت موجودة في قاعة ديوان تنمية الجنوب، الندوة العلمية هذه بعنوان تثمين الموروث الثقافي والجيولوجي والمرونة السيونسو الإيكولوجية بالجنوب التونسي في خدمة السياحة البديلة، جيوبارك ظاهر نموذجا. هي بالشراكة مع جمعية المنصة
0: منصة البيئة والتنمية المستدامة بالمناطق القاحلة.
1: كان منذ قليل انتهت أشغال الندوة العلمية بحضور سلم من الدكاترة والأساتذة الجامعيين والإطارات الجهة على رأسهم سيد دولي الجهة، كان موجودين اليوم في ندوة هامة وهامة جدا. خرجت بعدة توصيات في المستقبل القريب في عدة مشاريع مستقبلية بشاركة مع المجتمع المدني.
0: هي البرشة هو سناء مهرجان مدنين الثقافي الدولي، شعار أثر يروى، وهذا أكيد اختيار حلو أولا ومدروس وجميل جدا وعنده تفسيرات.
1: صحيح، الشعار ذو دلالات، نتحدث على أثر يروى لأجيال وأجيال. السنة الفارطة كان الشعار مدنين حكاية أخرى، دورة 46 الشعار مدنين أثر يروى. نتمنى أن من البرمجة اللي بشتكون في قادم الأوقات القريبة نفس الإعلان على رسميا تكون من الأثر الذي سيروى من جيل إلى جيل. بطاقات مبدعة شبابية، تأثيث بتعبيرات فنية مختلفة ومتنوعة، ومتنوعة كذلك ليس في التعبير الفني فقط بل في الفضاءات كذلك. نتمنى أن نكون توفقنا ولبينا الذائقة الفنية لكافة جمهورنا.
0: وخاصة زادا سي مروان نتحدثوا على الدورة 46، راهو ما شاء الله تاريخ، يعني مش شوية، كل دورة راهي تحدي أكبر من الدورة اللي سبقتها، لأنه عمال وكل سنة والمهرجان يكبر وعمال زادا كل سنة وانتظارات الجمهور تكبر، فالمسألة ماهيش سهلة والعمل والاشتغال عليها زادا ماهوش سهل. فإن شاء الله بالتوفيق ليكم. فقط لو ناخذ معاك ربما على الأقل بعض الأسماء اللي باش تكون حاضرة سنة في المهرجان، بعض التفاصيل سي مروان. نعرف يعني على صفحة رسمية مازال ما هبطش البرنامج، ولكن فما برشة تسريبات انا ما نحبش نقولها، نخلي لك انت تعطينا فكره عليها.
1: صحيح، هو سيكون الاحتفال بعيد المرأة، سيكون احتفال في إطار الدورة 46 بعرض لشيرين اللجمي. ما ننساش دائما وابدا المصيف الكتاب والعروض الخارجية بطبيعة الحال موجودة، بتكون في يوم التمر وحسي عمر. عرض دولي مصري زاد سيكون موجود معنا في البرمجة الرسمية. دائما وابدا العادة التي ذهب عليها مهرجان مدينة الثقافي الدولي هو هي ذكرى محمود درويش ومسرحة الشعر، باش يكون موجود زاد نهار 15. حفلات التوقيع وهي انتاجات، احنا الدورة هذه فيها 6 انتاجات
0: ممتاز.
1: منها الادبي، زوز حفلات توقيع دواوين شعرية للشاعر أساسية زورجي والشاعر جيلاني المخ، وتوقيع رواية طرف الليل للأستاذ علي زهمون باش تكون موجودة. الحكاوات يعني جيد كذلك باش يكون في تأثيث سهرة من سهرات الدورة 46، وعروض موسيقية متنوعة على غرار عاشقة الورد اللي هي

0: المراد بوغارس في بوغارس يكون انتاج الدوره هذه.
1: نعم.
0: وليد الصالحي موجود في البرمجه. جعفر قاسمي عوده في انتاج جديد بسي مسرحيه باش تكون موجوده في البرمجه. صبر الرباعي كذلك فنانة صبر الرباعي. الاختتام ان شاء الله بيكون نهار 30 بعرض حضرة مدينة جيت الجزائر برؤية فنية إبداعية متجددة باش تكون موجودة. نوردو كذلك موجود.
1: نعم.
0: بعض من الأسماء اللي موجودة في البرمجة وإن شاء الله تباعا باش يكونوا موجودين في الصفحة الرسمية. ما ننساش كذلك أكرم سليم أستاذ أكرم سليم في عمل موسيقي تاني.
1: نعم. نعم.
0: يكون فضائل الخارجية وعرض موسيقي بعنوان نسائم هي الأستاذ حبيب العزني كذلك يكون في فضائط الخارجية.
1: نعم وأكيد طبعا ديما يتميز يعني مهرجان مدنين الدول يعني بين الحنين للأغاني التونسية الأصيلة بين التجديد دوروح المعاصرة والشباب والميولات متاحهم. فأكيد أنه الجمهور ينتظر مثل هالمواعيد هذية يتفاعل معها وينسجم معها ويفرح بها علش لا في ولاية مدنين لأنه يعني متعطش الجمهور للفن وللثقافة وللسهرات وللتفرهيد زادة وإحنا في صائفة. فإن شاء الله دورة موفقة سي مروان وأكيد نكون معاكم لحظة بلحظة في مواكبة كل تفاصيل إن شاء الله.
0: دارداركم
1: يعيشك يعيشك شكرا.
0: إن شاء الله نوفقوا في الدورة هذه إن شاء الله لبيوا مرغبات جمهورنا العزيز وإن شاء الله زادة كيف كيف التوفيق لكافة المهرجانات كل في ربوع هذا الوطن خاطر العمل الثقافي مش بالهين. فما برشة عبد أما برشة تفكير
1: خاصة يكون زاد الفضاءات مختلفة وانفتاح مدنين على جمهورها في الأعماق يعني وفي العمادات والمعتمديات الأخرى. معناها بالفعل ما يبقاش حبيس مسارح معروفة أو ضيقة وإنما انفتح زاد أيضا على مستوى الولاية وهذه نقطة إيجابية تحسب لكم كهيئة مديرة.
0: يعيشك شكرا إن شاء الله بالتوفيق للجميع وهذا يرى ما ينجم يرى النور إلا بإعلامنا الراقي السلطة الرابعة اللي هي منشأنا ودورها كبير ياسر في إنارة الرأي العام ومد كافة التفاصيل لأهلينا وجمهورنا العزيز.
1: شكرا.
0: وإحنا شركاء في هذا الوطن بالعمل وإن شاء الله نتوفق كل.
1: شكرا يعطيك الصحة سي مروان عثامنة مدير الدورة 46 لمهرجان مدنين الثقافي الدولي اللي إن شاء الله ينطلق يوم 13 أوت يتواصل حتى 30 أوت بإذن الله. إن شاء الله بالتوفيق لكم وإلى اللقاء.

0: هذه شهر زيد هلال تغني يا شبابة، وكل امرأة أكيد تحب روحها شبابة ومزيانة وطلتها محلاها ولبسها زيدة محلاها. حديثنا الآن باش يكون على مهنة الحقيقة تزدهر برشا موسميا، خاصة في الصيف، محلات كراء ملابس الأعراس والأفراح، سوى فساتين السهرة وإلا حتى الباس العربي متاعنا اللي ولا يتكرى، واللي تنجم السيدة يعني تختار أي لبسة تحلى في عينها تحضر به سهرية وترشحها على وجه الكراء. لأنه أولا الكلفة ولات غالية متاع اللبس العربي بتاعنا في مختلف الجهات، نحكي معناها عموما غالية اللبس العربي بتاعنا وتبقى عزيزة وغالية بطبيعة. وثانيا أنا لبستها اليوم باش نعاود نلبسها في سهرية أخرى، باش نزيد نعاود العام الجاي نلبسها، وأنا شريتها بالغالية خويا ما يساعدنيش، يولي هكا نسى يقولك نكريها خير من أني نشريها بالغالة، تنكري 4 أو 5 مرات وما نوصلش حق لبسة عربي مضخمة وجديدة وتندونس متاع عامها. الأجواء هذه زي ما نعرفش محمد نبان يفهم فيها وإلا لا، ولكن باش نشوفوا يلا مع الفقرة هذه، فقرة على الطريق وزيارته لأحد محلات بيع أو كراء الفساتين وملابس الأعرس.
1: على الطريق، على الطريق.
0: محمد مساء الخير، أهلا وسهلا.
2: مساء الخير ليلى، نفهم نفهم ولكن خليني نحييك.
0: تحية ليك. فهم على فكرة راهو لي كوستيم واللباس الرجالي وكان لباس الارتيزانات تقليدي زادا للكراء للرجال زادا أيضا، راهو كيف كيف على فكرة.
2: وإحنا بالذات اليوم مع الأزياء الرجالية.
0: صارت مشيت للأزياء الرجالية هكا على شباب فيها. أنا في بالي محل للنساء، ما أنا قلت لي محل كراء مشى في بالي ديريكت للنساء.
2: هو للأمانة في جزئين، جزء خاص بالنساء لفساتين الأفراح وجزء خاص
0: هذا مولاه يعرف يخدم خدمة صحيحة ما شاء الله، يرضي الأذواق الكل.
2: أكيد أكيد يعني يتقن المهنة بتاعه اللي هي كما هذه الزروة بتاعها في الصيف يعني
0: صح.
2: موسمية بشكل أو بآخر. حبينا ولا كرام يعني.
0: تفضل.
2: شكرا، اليوم سعيد جدا باش كون ضيفي سي يوسف بوزميتا. مرحبا بك ومرحبا بك الصحة. محل حلو برشا، أزياء متنوعة، أزياء في العربي كما كانت تحكي أختنا ليلى، أزياء كوستيم الفرنسي معناها أيوة. يعني أعطينا ساعة. مرحبا بك،
3: مرحبا بك أكثر، أهلا بك ومرحبا بك أخت طويل، ومرحبا بك أختي ليلى.
0: مرحبا بك
3: عايشك.
2: هالأزياء المتنوعة تنفكر
3: فرحني ياسر بزيارتها، وهو دخلت معي حتى هو راه طور في المشلية عامس الدكتيونات. أي قلت لعوني شوية مدلس وشي
2: عطيت غير وعبك عمش قلت لك نفهم يا ليلى.
0: طبعا مسألة ذوقية بالأساس، خاصة اللبسة سي محمد يعني رأي ما هيش سهلة إرضاء الأذواق الكل، ولا معناها المورفولوجي متاع البدن زادة متاع الناس الكل بالضبط. كل حد وشنو يخرج عليه وشنو العمر متاعه وشنو ستيل متاعه، فتلبية أذواق الناس ما هيش سهلة يعني. نعم
3: في الجنوب عندنا برشا معناتها اللون الأسمر سمر، احنا كنا بديتنا سمر معناها، وفما لي ابيض معناتها كل حد كيفاش يخرج عليه فما الالوان اللي تخرج على السمر اكثر. معناتها كيجيني كليون اختار له نقول له انت راهو يجي كذا كذا طاي كذا كذا، وهو بعطي لي يعطي رايه اكثر كيف، والاكثريه الحق ياخذوا بجاهي ويؤمن
0: بالضبط عندهم ثقه
3: ان شاء الله ربي يستر ان شاء الله ربي. لا وكي عمل عمليه القياس يعني البسه كسوه العروس تو بحدانه تو باش نحكي معاه شوي يعني خرجت عليه بس. إيه والله تعرفي أختي ليلى دخلت معي قلت له تو عاوننا يا أخوي عاوننا فعلا كي قصرنا لكم بروموني
0: حتى
3: شوفي
0: وقتاش بديت الساعة أنت المجال هذايا خلينا ناخذ فكرة معك.
3: المجال هذا بديت عندي 3 سنين 4 سنين هكاك مع بعضها من النساء والرجال. لا سابقة مرتي أنت سبتني هي في الدومان
2: أيوة،
3: وعملنا مرة تجربة حطينا كوستيم معناتها عربي يا اخي اللي جي معناتها تاخذ تكري من عند المراه الروب ولا حاجه عربي هي تقول على الكوستيم اللي العربي اللي عندي ما تقول عندي 2 كوستيمات أو 3 يلبس. قلت لها علاش لا ما نطوروش وما معناتها ما نكبروش البروجي وبشوي بشوي
0: هذه يعني يسموها دراسه احتياجات السوق. يعني حسيت انه فما ناس ترغب في ذلك، وراه مش الاناقه والجمال وانه نحطوا الحطه راهي مش حكر عن سام، اذا بينا كيما احنا متانقين رجالنا زاد معنا متانقين اولادنا عرايسنا جميل.
3: نعم تقوليش قداش اختي نفرح منين يبدا الكليون ساتيسفي.
0: نعم.
3: نحاول اني نرضيه بشتى الطرق معناها كيف سوا ماهيش الحكايه نتاع معناها فلوس والا مثلا لا لا لا مش هكاكا واني مانيش هكاكا وما نحبش نتغرب في الناس الصرف كاني معناتها نخلي العباد تكون ساتيسفي.
0: نعم.
3: فوالا معناتها تبدا راضيه وفون كي تشوف روحها مثلا لابسه الكوستيم تعجب روحها وكل شيء فهمتي.
2: شفت انا كيف الامور تتعلق بفساتين الافراح وملابس المناسبات ما لقيتش روح ما علينا بديت تسفيك وهي نسمع
3: مجرب انا
2: بتعرف انسان معناه يهتم برشا بالازياء
3: يهتم برشا وكهو اختي ليلى معناتها هيك دومان صعيب
0: صعيب فيه لأنه فيه معناها تفاعل مباشر مع الناس ومع المواطنين وفيه ناس معناها طبيعها زادة تختلف
3: الأولاد نذكر شكون بحذايا وقلت لهم معناتها نرتاح ونرقد بعد ما تتعدى ال
0: 11
3: تعدت ال 11 الناس كلها لبست العرسه خرجت احنا معناتها امن منك لا ناصر ولا كذا لا صبات يعني ترى شنو نبدا بالحق مسؤوليه معناها خاطر كونفرونتاسيون تو ديريكت ما فماش
2: كون الاقبال برشا على الازياء العربي التقليديه ولا
3: شوفوا كيفاش سني توندونس الجبه مثلا سني ما شاء الله جبه تحسها ولات معناتها هي معناتها
0: وهرب صراحه الجبه التونسيه نتاعنا وهرب
3: لا لا حلوه وكي تلبس ماهيش مربوطه خاطر هما برشا ناس واخده فكره اللي الجبه مربوطه بواحد يكون عنده فرش يكون سنين ويكون لا لا لا لا بالعكس صدقيني اللي بصار عندي معناتها كليونات ظريفين وشتهم احلى هي ديتاي كل واحد وطايه معناها فهمتي وكيما قلت لك نرجع الكولر ديبو معناها ثم اللي تخرج عليه السيلفر يكون كولر مثلا على الباجات لكن تكون غامقه شوي باش يبان هو اضوى منها شويه فوالا باش تضوي وثم اللي يبدا ابيض هكا ما عندهاش مشكله يخرج عليه تولي كولر معناها يخرج عليه سني دخلنا الجبه دخلناها بالتريك نتاعها كل معناتها باك الشال اللي على جنب في الجولف معناتها كل الحلوه العربيه الاصيله وحاجه حلوه برشا برشا برشا بون والكوستيمات الفرنجيين كما قال هكم معناتها حبيت نغير شويه عملت لمسه جزيريه دخلت ثقافات اخرى معاها معناتها ما قعدتش على حكر معناها على ان كوسيما يلبس كرافات بابيون كوسيما مبروك مبروك لا عملت معها البرنوس بالخط العربي عملت معناتها هذه حاجه في السوري معناها نحكي لك في العربي ثم معناتها شوه ما شاء الله وكما حكيت لك دخل معناتها ثم اللي يلبسه بالبرنوس حتى هو
0: وتخدموا التريزه التريزه التونسيه اليدويه والا تريزه الماكينه
3: التونسيه وثم التريزه المغربيه
0: هذه حسب القدره نتاع الشخص معناها السوق مش كيف كيف
3: للامانه معناها الكوستين يتكلف معناتها كي تاخذ واحده وشي وكمام يلزم يكون حاجه مقنعه معناها فهمتي مش تريزه اورديناتور وتعدى ولا لا يلزم يكون تريزه يبدو اللي والكليونات من اللي يشوفوها قطعه يفهمها
2: وصلت بين النقطه حبيت نسالك انا حتى مش بالضبط اما الاسعار شنو اقل مره اقل حاجه كريتها واغلى حاجه
3: اقل حاجه كريتها اقل حاجه بو يعني اللي التاريفات اللي عندي
2: هي بالليل الساعه ولا بالنهار
3: لا هي بانت كثره باش يجي يطوي يهزها غدوه يحاول يرجعها لك قبل 10 خطر ثم خروج مثلا من غدوه يلزم تتعدى للدفاين وتتغسل وتتريجل وتتحدد باش تخرج لي اللي بعده معناها تصير الحكايه هذه وقت الضغط تاع الخدمه اما في المصطلح معناتها يقول لي عادي حتى يجيبها لك في الوقت هذا كاين مش ايه الاسعار في المتناول ما نتغرضش ما نحبش ان معناتها نكرر في العباد بالعكس ما نخسرش لا ما نحبش نخسر سي بون انا بديت السيزون السنين تاعبه شويه الحمد لله معناها ما نقولوش على خاطر الاوضاع وكيفي مسكر وبرشا ناس معناتها ماش برشا دهشه شويه وبرشا مناسبات قلت هذا مش كيما الاول للامان لكن الحمد لله معناها فهمت ونحاولوا ان كيفاش نرضوا العباد وربما
0: نسالوا بلاي محمد انت مشيت ربما للجانب اللباس الرجالي ولكن بما انه عنده فكره مع زوجته وهما شركاء في المشروع ما اصعب تو التعامل مع النساء والا مع الرجال في الكراء؟
3: كنت الناس من اصعب
0: متوقع الاجابه
3: ما هي التفاصيل برشا
0: هي التفاصيل برشا
3: فوالا رجايق قدام هم ياسر باركوا تخرج هي وتقول لي مثلا انا عندي مشوار ونص في ساعه ونجي او بعدين يودي انا لا ما ترى وين عرفتك السيب اللي عبد الطيخ هذه قداش هزي هذه ما نعرفش خاطر نقعد نتبع بار ديتاي
0: علاش قلت انا محمد زعما باش يفهم التفاصيل ولا لا هو ذكي يطلع اختار الجانب الرجالي معناه محمد اكيد
3: لا هو خير لو انا حتى
2: نستنى
0: نعرف سيدة ونقرأ حتى في ليزافي ساعات وتعليق وكذا أنه دومين صعيب بالفعل, يعني وقت اللي يوخر عليك مثلا في ترجيع اللبسة, وقت اللي توصلك مسخة, وقت اللي تتقطع, وقت اللي يبدل راية في آخر وقت, معناه فما برشة برشة تفاصيل.
3: الحمد لله يا ربي. صارت الجمعة اللي بات هيك الأيامات السخونة مثلا, صارت لي رجعت لي جبة عريس خارج بها مثلا, نقوله نهار ترجحت احني ما زالت عندنا كده عادات يعني العروس تدخل الدار المغرب ولا كده, ما عندنا
2: بعض
3: التراث العروس المغرب تكون في الدار. الخمسة والعشرين ما رجعت في الجبة, وكي رجعت الجبة رجعت لي ما نحكيلكش على الوضعية اللي هي فيها. لازم جد تم سخانة النهار تقص سخونات عرفتي, معناتها طول تعدت الدفاع طاف طاف طاف وانتشرت مع ضرب الحديد, معناتها خلطنا في
0: السخانة خدماتك معناها في ساعة شاحت.
3: أنا قلت سوية ولا تعيشك على أعصابك اللقطة هيك معناها خطر سيء أخر أخر
0: لحظة دقيقة 90 يعني
3: وجحفة والله مثلا حنا ما زال عندك حتى للعشرة متعلمة مثلا أنت, أما من خمسة للستة ونص السبعة تبدأ مغرب سيء معناها.
2: أنا وش كنت بخلصك تو في ركن صار ما صارش صارش أنا رجعت لك مرة كسوة ولا جبة مسخة شوية, أنا جيت لك وليس بقيت نظفة ببرودوي
3: إيه لا طبعا نوري لك مثلا تصير لحكاية أنا عقدتي الشماريخ وكي الكرشيك وكي
2: لك حوف
3: الإسلام وكم والله يا أخوي الحمد لله يا ربي معتد
2: العام بالناري الحوف
3: دول سنين زلت كرسيمات وما
2: وشكت لك
3: لا جي فلش وام تتكلم تقول لهم أعطيك من تركي باشي وليت أفضلوا حاجة أخرى وقومة جينا فلش وام أنا
2: بسارش اللي عروس مثلا كلام عندك كوستيم كيش قولوا احنا
3: غزوة ولا متاع غزوة معناها كوستيم
2: اتفقها
3: ولا تحب حاجة
2: هذا كان جاي لك ووقت اللي جاي رجع لك اتفقت مثلا على شيء معين أنا هاني اعتقد
3: لا يعني
2: يجيك هو تلمع بس الفكرة يجيبك فوق اللي اتفقت عليه.
3: والله تم الكريم وتم لي لا والحق ما خذ إلا حقي للأمانة, أنا ما نتغربش كما حكيت لك, أما تم اللي يجيك بعد ما يهز ويلبس الشيخ ويعمل جو يجي يقول لك ساعدني في السوق, يا ودي راسي ومساعدي ونهارت اللي بيشتغل مش تبى
2: مش تبى
3: نترجع فهمت هكا كمان. ان شاء الله ربي يسهل وكو
2: ان شاء الله ربي يوفقك من الغزوات. ايه اعطيني هيك الحاج
3: من الغزوات جاني مره سلطان لكن ظريف مش هديك ما احنا سلطان اخر ظريف لكن مش كما السخط اللي جاني
2: اكثر
3: زي ثانية سياسة معناها
2: ما مسكين لا يمتعي مش موجود
3: حبي يلبس كرسي ما لوشت في الاكبار ما جاه حتى شيء اعطيت القرون طايف السقار
0: حل من حلول علاش ليه
3: والله لا ما انا ما طقتهاش وكو ما مش عارف لكن حشمت باش نقول مثلا الصغار نكر 60 فور اكزامبل ولا 50 ولا قداش خفت نقول له على السوم هكا يتغشش
0: نقول لك احقرني حسبني كيف ذرب هذا معقول برشا والله ترى فيني الفايده فحه وعرس ولقي الكوستيم اللي جي عليه هذه بالفايده
3: اسمع اختي لميا قال لي ايش عملت قلت له 150
0: هكذا هو مدام راجع كبير
3: أنا بصلت للحكاية
2: جاب الخواطر
3: والله جاب الخواطر أكثر الله أنا ما قدتش إن معرفة كانت تقول العكس بتقول لي دي حقاسة ولا كذا
0: معقول يعطيك الصحة سيدي ذي من الكواليس والطرف نعم
3: حاجة واحدة اختلامي بالحق دومانا لازم الوقفة في النظافة
0: نظافة وسعى البال وحسن الاستقبال
3: كل ما يجيش مثلا شميز سمسة وتريقلت تعاوتة البس مثلا ولا تخرج مزروبة لا يلزم تتعدى عدى ما تتعدى علمي وتخرج معناتها أنفونيتا والله ونحاول ديما اللي ما نكسر ونعمل ديشوا وطواشوا في نفس في السايد معناتها في نفس القياد باش ما نتيح الشكاية ذاك الموقع وصري في ساعات وإن شاء الله ربي يستر وربي إن شاء الله
0: إن شاء الله ربي فرح الجميع يا سيدي وترضي كل حرفاء يعطيك صحة يا محمد
2: إن شاء الله ديما أفراح
3: إن شاء الله يا ربي ويرحم والديك
2: وأنا ليلة والله نحبش نفوت الفرصة باش نقول مبروك للسلطان اللي معانا هنا بإيجاز باش نقول لك مبروك العرس إن شاء الله
4: بارك فيك خويا
2: إن شاء الله بالرفاه والبنين
4: إن شاء الله يعيش
0: ربي هني إن شاء الله
2: خلت أعرف عليك خويا
4: سعيد بن قرداء سعيد العامري
2: مرحبا بيك وإن شاء الله اخترت الكسوة المزال
4: الكسوة اخترته مازال البدلة
2: اللي شفتها حلوة بس خلص عليك
4: ما شاء الله عليها
2: وسيوش بارك الله فيك أعطاك رأي وحتى نعطيك الرأي
4: بارك الله فيك
2: إن شاء الله سيدي بالرفاه والبنين وربي يوفقك ان شاء الله. يعطيكم الصحة سيدي الكل.
0: شكرا.
2: شكرا لسيدي يوسف. وهذه محطتنا اليوم كان تعريف شوي ليلى. سأل عزة السادة المستمعين. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.
0: شكرا. يعطيك الصحة سي محمد. مداخلة الحقيقة طريفة ولكن فيها برشا جوانب واقعية وحقيقية يعيشوها اصحاب محلات الكراء. ان شاء الله ربي يهني الجميع ودامت افراح الناس الكل وربي يعاونهم ويسهل قصهم. شكرا. يعطيك الصحة سي محمد. الى اللقاء.

0: هذه خليفة إدريدي أو ما يسمى بالإديب خليفة إدريدي وكب الفولار غنية حلوة برشا الحقيقة من التراث الشعبي التونسي. الغنية هذه توصلنا 47 دقيقة بعد الخامسة. نمشي معكم مباشرة الفقرة أبليكاسيون باش نتعرفوا على تطبيقة مفيدة مع المهندس سي عبد الرحمن معلت. أبليكاسيون. سعد الرحمن مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: مساء النور، تحياتي لك ولكم مستمعين إذاعة التونس في الليلة.
0: شكرا لك، في العادة تكون بحذانا ولكن ديما حسب الظروف أكيد، فقط تكون الفقرة في موعدها بإذن الله. الفقرة الحقيقة مفيدة وفيها برشا توصيات وبرشا نصائح وفيها زادة أيضا تطبيقات مفيدة للناس اللي يسمعوا فينا، مش كان للأطفال ولا لليجندرا والناس الكل. تطبيقة اليوم مهمة ومفيدة، نتعرف على تفاصيلها معك، تفضل.
1: أكيد أكيد، إحنا في العادة ديما ننوع شوي في التطبيقات، نبدأ بالفئات العمرية ونوصل ونوعوا بالكل شيء، بعدين ندخل في التطبيقات المهمة واللي تعاوننا برشا في حياتنا اليومية، منها تطبيقة متاع اليوم، تطبيقة تساعد في اللغة وتحسن في المستوى متاع اللغة. وأكيد أخت ليلى عندك فكرة شوية إن شاء الله بحول الله.
0: تفضل.
1: بس هي تطبيقة شهيرة عالمية موجودة حتى في ريشارش البحث نلقوها ديما هي في اللولب، دولينجو هذه البرمجة التطبيقة هذه.
0: نعم.
1: من الصغار والكبار. السر اللي فيها شنو هو؟ أنه تعطيك طريقة متاع تعليم متاع دروس اللغات، برشة فيها برشة لغات هي منها العربية، بطريقة ألعاب وتحويل الدروس إلى مستويات حسب والحصول بالنقاط، يعني بالنقاط وفيها محاولات حتى تنجم في حدود معينة مثلاً إذا تخسر محاولات تعاود في كل مستوى.
0: نعم.
1: وفيها متعة، فيها متعة إنك تحاول.
0: ما هيش خطر سي عبد الرحمن، هذه تطبيقة ممتعة ما هيش مملة، معناها صغار إحنا نعرفوا ساعات يفدي يقول لك أنا دي نحب الورقة الستيل، وخاصة توا صيف والكل القراية ما زالت معيني في قراية، تلقيها شادة تليفون متاع الصغير ولا التلميذ، ما فيها باس نصبوا له دلونجو هذية. تطبيقة راهي أكثر شعبية في العالم، وفما ناس تعلمت بها لغات، معناها بالفعل ولا تتقن لغات بالتطبيقة هذه، تدخل لها تصبها وفما مستويات كما كنت تحكي سي عبد الرحمن، كل نيفو تطلع له إلا والحماس ده يزيد يكبر أكثر قد ما أنت تقدم. أنا والله دخلت لها برشا مرات، الحقيقة ممتعة جدا، يعني تخليك ديما متحمس، في كل مرة قد ما تجاوب أنت صحيح برا تعدي دفور وتجيب 20، معناها تتعدى على اللي بعده تبدأ عامل كيف عليها، صحيح ولا؟
1: أكيد كأن اللعبة، أنت تدخل في جو بتاع لعبة و تصير زي إدمان مع اللعبة هكذا، ما عادش تبطلها، هي ماذا بك يومين تلعبها في أي وقت.
0: جميل.
1: هي هي عبارة عن طريقة علمية متطورة كيفاش خلوك تطور مهارات تاعك بطريقة اللعبة ما فيهاش قلق، ما فيهاش قلق، وكل تمرين فيه من مدة 3-5 دقائق، يعني مش ياسر حتى في فراغ عندك في لحظة زمنية متفاضي شوي في الدار في الخدمة كذا من هنا في البوز، تعمل هيك ذريبة صغيرة، خذ تجرب.
0: نعم.
1: ومرة فيها المستويات والنيفو انك ديما تقدم، وفيها حوصلة حتى هي تعمل لك زي يقولوا جمع لك النقاط نتاعك وتعطيك النيفو اللي فيه.
0: نعم. وتصلح لك زاد في نفس الوقت اذا تغلط، معناها ما تخليكش شكاكه، معناها تعطيك المعلومه صحيحه ولا اجابه صحيحه، برشا لغات لونجلي الاسبانيول الفرنسي
1: المباشر المباشر الصحيحه، تخليك انك تحاول
0: الاخر الاخر وقت باش تجاوب صحيح، يعني
1: مثلا تعطيك مثلا بطريقه معينه سؤال بطريقه معينه ولا كتابه معينه، بعدين اذا غلط تحولها لك في طريق اخرى بعد اسئله اخرين، يعني
0: وفيه يظل زادة حتى معناه مش كان انك تكتب فقط، يعني فما الإجابة اللفظية، يعني البرونونساسيون طريقة النطق بتاع اللغات اللي هي مهمة جدا، وإحنا نشوفه ساعات في العالم برشا ناس ما يتقنوش برشا لغات بطريقة تولي طريفة، معناه ماكش قاعد تعطي في الحروف ومخارج الحروف حقها، معناه كوم الفو في برشا لغات استحق كيما الإنجليزية ولا الألمانية ولا غيرها، فما حتى إجابات لفظية يعني تقولها بالكلام باش تتعادل الإجابة صحيحة.
1: هكي الميزة التقنية والتعليمية اللي فيها شنية، تبدأ فيها بارتي فيها القراءة والكتابة وفيها الاستماع وتنطق الكلمات
0: بالضبط. نعم.
1: وتدرج حتى في المستويات، وقبل ما تدخل في المستويات نتاعك مثلا حتى أول تجربة تعمل لك اختبار بسيط شوف النيفو نتاعك
0: المستوى
1: مش تدخل لمستوى ديريكت مش من زيرو مثلا.
0: المبتدئين بطبيعه يختاروا النيفو السهل ليهم واللي يعرف امكانياته يقوي شويه وديما يتحسن الانسان. وديما نطلب العلم من المهدي الا حد نسكول تنجم تقرا وتتعلم وتستفاد. يعني كما قلت برشا لغات لونجلي الاسبانيه الفرنسي الالمان الايطاليه البرتغاليه اليابانيه الكوريه برشا برشا لغات موجوده فيها. حتى من باب الفضول يا خويا نحب نشوف انا الكوري كيفاش هذيا نجم ندخل نعمل طله ونتعلم بشويه بشويه فعلاش تكون حاجة مفيدة. هذه إذن تطبيقة اليوم ديولينجو.
1: أخر حاجة وسمحني أخت ليلى.
0: تفضل.
1: وحاجة جديدة اللي فيها أنها تستعمل فيها محادثة تفاعلية بالذكاء الاصطناعي تو أنك تحدث مع شخصيات افتراضية.
0: نعم.
1: أنك تحكي مع
0: كأنه قدامك معلم ولا مربي يقري فيك ويعلم فيك.
1: أي. حتى شخصية من شخصيات افتراضية تحكي معاه وترد عليك بالذكاء الاصطناعي بطلاقة لسان وكذا. لكن هم ديما هي تعاون اللي ماكسيموم فيها يعني تجربة باهية. لكن تبقى ديما المعلم أكيد ومحادثات مباشرة مع أجانب نجم تعطينا أكثر وقت.
0: واضح. يعطيك الصحة شكرا لك سي عبد الرحمن. اليوم إذا كانت التطبيق متاعنا ديولينجو تنجموا تدخلوا تيليشارجوها مجانا موجودة وسهلة وأكيد كما قلتي يعني من أكثر التطبيقات شيوعا في العالم تنجموا تتعلموا بها اللغات سواء أنتم وإلا صغاركم. شكرا سي عبد الرحمن يعطيك الصحة. نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء.

يا عم سلامتك بصوت إليسا، وإحنا أكيد نتمنى لكم الناس الكل السلامة والصحة والعافية. نتمنى صدا أيضا ثنية زينة لكل مستعملي الطريق بلاي قد ما نسيسوا وروحنا يعني على طريقه شوية ردوا بينا، حتى إذا تكون أنت صيانة يا خويا وطيارة في السياقة ومنتبه للفولون أقرأ حسابك أنه فما ناس متهورة في السياقة، فما ناس ما تحترمش أخلاق الطريق، ما تحترمش الأولوية، فديما نحاول يكونوا مركزين ومصحصحين بالقداء في النقطة هذه. إن شاء الله ربي يحفظكم جميعا. مسلم بالإيقاعات والأنغام وبعدها حصل عياشي حاضر معنا باش يقدم لنا تفاصيل نشرة أخبار المساء، ورجعين لاستكمال المشوار.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادسة مساء هنا من إذاعة تطاوين من تونس، الثامنة مساء بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يطلع على عمل اللجنة الوطنية للصلح الجزائية. قريبا انطلاق أشغال المركز الإقليمي لمعالجة الأورام بجابس بعد استكمال الإجراءات الخاصة به. الأعلان عن نتائج التوجيه الجامعي عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة. وفي العالم مقتل عنصرين من الجيش الصهيوني جنوب لبنان وإيران. تتوعد دول الخليج بضرب بنيتها الحيوية في حال تعرضها لهجوم أمريكي جديد. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العيشي. أفادت المديرة الجهوية للصحة بجابس نرجس عنابي أن المركز الإقليمي لمعالجة الأورام ستنطلق أشغاله قريبا بعد أن تم استكمال كل الإجراءات الإدارية والفنية واللوجستية، مضيفة أن هذا المشروع الممول من قبل الجانب الصيني بتكلفة جملية تقدر ب40 مليون دينار سينفذ داخل المستشفى الجامعي بجابس بهدف تقريب خدمات العلاج الإشعاعي والكيميائي لمرضى الجنوب التونسي.
4: بشرة سعيدة، الحمد لله يا ربي. المركز الإقليمي للأورام إن شاء الله على قريب باش ينطلق في الأشغال متاعه، خاطر قبل ما تبدأ الأشغال رئيس فما أشغال أخرى معناها سبقت، معناها بارشة أشغال تقنية وفنية ولوجستية وكل، الحمد لله يا ربي معناها كل شيء في ثنيته ولباس، وبشرة سارة معناها إن شاء الله في قريب العاجل إن شاء الله تنطلق الأشغال. بالنسبة للمشاريع الأخرى إن شاء الله يا ربي حتى هي شدة ثنيتها، والحقيقة معناها وزارة الصحة مشكورة ديما، معناها لقينا الدعم منهم ويسمعونا، وما بتعرف كل شيء دي دوسي ودي زيتود إن شاء الله نقولوا شدين ثنيتهم.
3: تنطلق غدا بالمطوية جابس فعاليات أكاثون المطوية 35 و2000 حول ريادة الأعمال والحلول العصرية للواحة الذكية والاقتصاد الأخضر والأزرق الذي سيمتد على مدى 3 أيام. أكثر التفاصيل مع صاحب مبادرة الأكاثون جلال بن رمضان الذي يتحدث في الإطار.
5: الهاكاثون هي مسابقة نتاع فرق، ماشي هي طوروا أفكارهم، يبدأوا أفكار. الهاكاثون يتمحور حول الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر، الهدف منه هو ابتكار حلول عملية، سوق حلول عملية. وبالموازي فما زوز أيمات نتاع فيهم محاضرات ودي بانيل للتفاعل مع أصحاب الشأن معناها والخبراء، مش يتفاعلوا مع الناس، مش يكون تبادل متاع معلومات. الفاعلين هم طلع من جامعيين الجامعة، من أرباب أعمال ديستارتبير بالحق بالجامعيات، ما نذكروا منهم نادي تعرف التعاون المصري، جمعية واحدة العلوم، وكونك يابس والبيت، ومحتنا اسمها انتيب. مخرجات مش تكون كتاب أبيض، نأمله من خلاله أنه نقدم مشاريع قابلة للإنجاء، أصحاب مشاريع ومشاريع وأفكار لتنمية الاقتصاد الأخضر والأزرق في الجهة.
3: ينطلق مهرجان مدينة الثقافية الدولي يوم 13 أوت الجاري تحت شعار مدين أثر يروى في دورته 46. وتتميز النسخة الجديدة بتنويع فضاءات العرض وتشجيع إنتاجات أبناء الجهة. فكرة عن أهم الفقرات يقدمها مدير الدورة مروان عثامنة.
6: باش يكون برنامج متنوع، يكون في عدة فضاءات مختلفة، نلقى ملعب البلدي لصلاح الدين بن حميدة، مسرح حلاوة طرق المركب الثقافي، قاعة العروض بالمركب الثقافي، وكذلك المسارح الخارجية، مسرح كوتين، باش يكون كذلك مسرح بغرارة شاهد على الأثر اللي باش يكون في الدورة 46، شاطئ بغرارة كذلك، شاطئ الفلف في سيدي مخلوف، أم التمر وحسي عمر لهم نصيب في مصيف الكتاب الموجه للطفل، والفضاءات الخاصة باش يكون فيها حفلات موسيقية من إنتاج أبناء الجامعة. كارمن، عرض كارمن مسرح الأوبرا سيكون معنا في المهرجان. العروض المتنوعة الموسيقية والمسرحية ومنشو على غرار وليد الزين سيكون في مسرح الهواء الطاق المركب الثقافي، وصبر بيعي في الملعب البلدي صلاح الدين بن حميدة، وحفل لنوردو كذلك سيكون في ملعب صلاح الدين بن حميدة. عيد المرأة، نحتفل بعيد المرأة بسهرة فنية راقية مع الفنانة شيرين اللجمي، ويكون الاختتام يوم 30 أوت. 6 إنتاجات سنة، 3 فنية و3 أدبية. سيكون زوز حفلات توقيع ديوان شعر للشاعر أساسي الزرقي والشاعر جيراني المخ، ورواية طرف الليل للأستاذ علي زهمول. إنتاج موسيقي هام للأستاذ مراد بوغارس بن الجهة في عاشقة الورد، وإنتاج حضرة جيتك زاير، وما ننساوش ذكرى محمود درويش العادة التي ذهب عليها مهرجان مدينة الثقافي الدولي منذ سنوات خلت.
3: إلى أحوال الطقس، حيث يتسم مساء اليوم بظهور سحب عامة قليلة تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح درجات الحرارة ليلا بين 25 و30 درجة بالشمال وبالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 31 و35 درجة ببقية الجهات، لتصل إلى 37 درجة بالجنوب الغربي. وتهب الرياح الشمالية غربية بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة، فيما تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر شديد الاضطراب بخليج جابس ومضطربا ببقية السواحل. على الصعيد الوطني، تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقبال أمس بقصر قرطاج رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس سير عمل اللجنة والملفات التي تلقتها. وذكر رئيس الدولة في هذا السياق بفكرة الصلح الجزائي التي كان اقترحها منذ سنة 2012 قبل أن تعقد ما وصفها بالصفقات المشبوهة. وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهات الإجراءات التي يسعى إليها البعض، لا للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد القضايا أو الابتزاز المقنع حسب تعبيرها. كما شدد على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع فلول المنظومة القديمة، ولن تبقى بدورها خارج المساءلة والمحاسبة. انطلق بداية من منتصف نهار اليوم الأعلان عن نتائج التوجيه الجامعي عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة SMS، على أن يتم غدا الأعلان عن النتائج عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn، وفق ما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أعلنت وزارة التربية أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 26 و2027 و2000، مضيفة أنه سيتم الأعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقا. أعلن معهد باستور تونس اختياره رسميا من قبل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليكون المركز الإقليمي لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة، في خطوة تعزز مكانة تونس في منظومة الأمن الصحي بالقارة الإفريقية. وأوضح معهد باستور تونس أن هذا المركز الإقليمي سيتولى تعزيز مراقبة البيئة وتطوير أنظمة الإنذار المبكر ودعم الأمن الصحي في المنطقة. في الملفات العالمية، أعلن المحتل الصهيوني اليوم مقتل 2 من عناصره وإصابة 4 آخرين في حادث نجم عن انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان في أول خسائر يتكبدها منذ أكثر من شهر. هذا نقلت وكالة رويترز عن مصدر بأن إيران حذرت دول الخليج من أن أي هجوم أمريكي جديد على أراضيها سيقابل برد يستهدف البنية التحتية الحيوية للطاقة في أنحاء المنطقة. وأفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن مسودة الاتفاق بين طهران ومسقط أصبحت جاهزة بخصوص المسارات البحرية عبر مضيق هرمز الحيوي، وذلك بعد رفع الولايات المتحدة العقوبات عن طائرتين وثلاث شركات طيران مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وأعلن طهران التوصل إلى تفاهمات مع سلطنة عمان بشأن آلية إعادة فتح مضيق هرمز. وحسب المعطيات المتداولة، يرتكز التفاهم على اتفاق مؤقت يعيد فتح مضيق هرمز ضمن آلية جديدة تمنح إيران دورا أكبر في إدارة حركة الملاحة مع مشاركة أمريكية غير مباشرة عبر الوساطة العمانية. وأضافت الوكالة أن الاتفاق ينتظر المصادقة النهائية من المرشد الأعلى مجتنب خمائني، فيما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الرئيس مسعود بزكشيان قولها إن الوصول إلى خمائني صعب للغاية في الوقت الحالي. من جانبه، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤله بشأن مسار المحادثات مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير على ما يرام، ومشيرا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب عبر المسار الدبلوماسي من دون الكشف عن تفاصيل المباحثات الجارية. إلى هنا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة. في الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: رئيس الجمهورية قيس سعيد يطلع على عمل اللجنة الوطنية للصلح الجزائية، قريبا انطلاق أشغال المركز الإقليمي لمعالجة الأورام بجابس بعد استكمال الإجراءات الخاصة به، الأعلان عن نتائج التوجيه الجامعي عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة، وفي العالم مقتل عنصرين من الجيش الصهيوني جنوب لبنان، وإيران تتوعد دول الخليج بضرب بنيتها الحيوية في حال تعرضها لهجوم أمريكي جديد. في الختام لكم تحيات فتح المقبلي في الهندسة التقنية، وأحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار المساء. بعد قليل ليلة سحنون تعود إليكم من جديد في أصايل. إلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: الحضارة البابلية واحدة من أهم الحضارات التي نشأت في بلاد الرافدين، وازدهرت في المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات في العراق حاليا. وقد برزت مدينة بابل مركزا سياسيا وثقافيا مهما منذ مطلع الألفية الثانية قبل الميلاد، لتصبح إحدى أهم المدن في تاريخ العالم القديم. بلغت الحضارة البابلية أوج ازدهارها خلال عهد الملك حمورابي في القرن الثامن عشر قبل الميلاد، حيث تمكن من توحيد مناطق واسعة من بلاد الرافدين وأسس دولة قوية ومستقرة. ويعرف حمورابي بإنجازه القانوني الكبير المتمثل في شريعة حمورابي، وهي من أقدم القوانين المكتوبة في التاريخ، وقد هدفت إلى تنظيم شؤون المجتمع وتحقيق العدالة بين الناس. كما تميز البابليون بتقدمهم في مجالات العلوم والفلك والرياضيات، إذ طوروا أنظمة دقيقة لحساب الزمن ورصد حركة النجوم والكواكب. وينسب إليهم اعتماد النظام الستيني الذي ما زالت آثاره واضحة في تقسيم الساعة إلى 60 دقيقة والدقيقة إلى 60 ثانية. وفي المجال العمراني اشتهرت بابل بمعابدها وقصورها الضخمة وأسوارها المنيعة، كما ارتبط اسمها بالحدائق المعلقة التي تعد من عجائب العالم القديم، رغم استمرار الجدل التاريخي حول وجودها الفعلي من عدمها. وقد أسهمت الحضارة البابلية في إثراء التراث الإنساني من خلال إنجازاتها القانونية والعلمية والثقافية، وتركت بصمة عميقة في تاريخ الشرق الأدنى القديم. وتظل بابل رمزا لحضارة عريقة ساهمت في بناء أسس المعرفة والتنظيم الاجتماعي التي أثرت في العديد من الحضارات اللاحقة.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. أسايل

أصايل أصايل أصايل أصايل مع ليلى سحنون.

0: ومرحبتين وأهلا وسهلين بكم الناس الكل مستمعينا ديما على موجة إذاعة تطاوين. رجعنا معكم في الجزء الثاني من عصايل على موجتنا. مرحبا بكم, وأكيد كما قلت يعني ديما مواصلين معكم حتى الثمانية بإذن الله. نمشي الآن معكم الفقرة حكايات التوانسة, وهي تنظيرات التوانسة أكثر من أنها حكايات, خاصة على الريزو سوسيو على مواقع التواصل الاجتماعي. شنو ما الفيديو اللي داروا برشا جمعة هذية اختارتهم لنا عبير الصغير. مرحبا يا عبير, هلا وسهلا.
1: مرحبا
0: مرحبا بك. نمشي ونشارة مع فتحية.
2: حكاية توانسة, حكاية توانسة,
0: حكاية توانسة. وحسب ما لاحظنا للفترة هذه حكاية توانسة عندها علاقة كبيرة برشا بالمهرجانات الصيفية, هكا ولا؟
1: بالضبط.
0: مرحبا مرة أخرى عبير.
1: عايشك, مرحبا بك. باش نحكوا اليوم في حكاية توانسة على استقبال الفنان الشامي في مطار تونس قرطاج. الفيديوهات اللي ضربت برشا ودارت برشا في السوشيال ميديا الايامات الاخرى.
0: يا ولا الشامي هذا
1: الشامي يعمل حاله المره.
0: الشامي
1: هو من
0: الاول, من الاول
1: كل عام يجي في تونس يعمل حاله. الفيديوهات بينت برشا معجبين ومعجبين المعجبات اللي كانوا برشا يستنوا فيه, وطريقة الاستقبال كانت غريبة شوية الحق, وشيء اللي لقى انتقاد لاذع من التوانسة.
0: فما مبالغة معناها فيه,
1: فما مبالغة في الاستقبال للفنان هذا, وإلا في أنك تظهر أنك معجب بالفنان هكا معناتها, وإلا تتبعه.
0: هو طبيعي, راهو كل إنسان فينا عنده فنانين ومن الصغر ساعات
1: جميل هو الشيء هكا,
0: نحب فنان نحب نسمع ونشري لسيدي متاع قبل ولا لكاسات في جينا احنا قبل, نتبعه على اليوتيوب, مغروم به, نحفظ اغانيه, نتبعه وقت يمشي في حفله نحضرها. ولكن اللي شفناه يعني الحماس الشديد قبل وصوله وفي المطار وفي الحفلات وفي الكوليس
1: حتى بعد ما يخرج راهو من الحفلات الدوره ويخرج باحاطه امنيه كبيره برشا, سيد هارب يجري للكهرباء معناتها
0: يلم الملايين من تونس وباي باي اللي ريتك
1: لا ساسر ماما يخرج من الحفله نتاعها معناتها من الكوليس بتشديد امني معناتها كبير برشا, ويجري يجري للكهرباء ينقز وديركت يجبدوا يسكروا عليه الباب معناتها اسفوا.
0: وراهو على فكره عبير برشا من عائلاتنا يعني المحافظة والمحترمة واللي مازال عندهم حياة رغم تقلقوا من الصور هذية لأنها مسيئة للمرأة التونسية وللبنت التونسية. كما قلت يعني عادي أنه نعجب بفنانين ونحبوهم, لكن أنك تترمى وأنك تبوس وتعمل وتعيط
1: وما بين الإعجاب وما بين أنه إنسان تمس من روحك معناتها
0: طيح من قيمتك معناها كإنسان. في نهاية الأمر هو شخص, هو ضيف تونسي, ضيف جيل تونس
1: نجح حياتي الصحة معناتها
0: مع زد عبير أنه أيضا حتى على الخام صوتية وعلى الفن متاعه برشا من أهل الفن من نقاد وغيرك يا أخوي ما هو شكل الصوت الكبير أو الفنان الكبير اللي بيش يصير هيك. على فكرة نذكر أنه راه يمكن كل جيل وجيله, نذكر في التسعينات وليد توفيق اللي زاد ايضا عمل بوز في التسعينات, صحيح مش كيما تو في السوشيال ميديا يعني كل شيء يتبارطاجا ويتحط وانت راك صغرونا.
1: لا ما جيتش
0: ما جيتش جمله. في التسعينات زاد وليد توفيق عامل بوز شيء رهيب, وذكروا اكيد برشا الحفلات نتاعو في كارتاج وفي تونس, والبنوتات زاد في وقتها قداش معناها تحمسوا مع وليد توفيق. العوام الاخر زاد ايضا رغب علامه,
1: رغب علامه عمل
0: بوليميك تامر حسني. فما كل طفره تصير معناها, فما اللي يقول زاد مخدومه الخدمه ومدروسه, وخاصه نتحدثوا على رغب علامه والبوليميك اللي صارت عليه في العوام الاخرى وعلى كل البنات اللي
1: يشتغلوا معاه ويطلعوا.
0: فما راهي بوز بطريقه تكون نوعا ما مخدومه
1: يمكن
0: ان شاء الله. على كل احنا راهي المرأة التونسية عزيزه وغاليه, وراهي بقدرها وراهي بقيمتها, وراهي نقول وحده ولا اثنين مياد نجم تسيء للمرأة التونسية من خلال الصور هذية.
1: ولكن مقاطع توجع معناتها كي تشوف وتقرا الحاجه اللي بالحق توجع انك تقرا لي كومونتير من اللي ماهمش توانسه معناتها, نقولوا من
0: الشيخ دارين صوره خايبه معناتها, تقول انت عبير ما يساعدناش يا خويا, ما يساعدناش المرأة التونسية.
1: ما شكك
0: نحضروا ونحضروا ونصف وقلنا نشتحوا كان نلزموا نعملوا جو, لكن من ما نرموش الواحد
1: الا
0: عزاز عزاز بالحق. رانا راهي المرأة التونسية عزيزه وغاليه. انا اللوم حتى الاولياء لهنا يعني وبناتهم يا خويا, نهزك انا بنتي تحب فنان حتى كاني ما نحبش نهزها تحضر وبحذايا وعلى عيني وخلها تفرح وتصور ونطلعها للفنان تتصور معاها علاش لا اذا تحبوا. لكن فما ضوابط, فما حدود,
1: فما احترام, فما اي بالضبط.
0: هذه هو حاله خاصه
1: حاله شاذه. من مطار قرطاج نتعدوا المهرجان عقرب وندار فيديو أثار زاد حتى هو موجة غضب خلينا نقول أو استياء كبيرة برشا في حفلة الفنانة آمنة فاخر. هي كانت تغني وقطعها المقدمة متاع المهرجان بطريقة يمكن ما كانتش مبرمجة يعني هي خلينا نقوله جوست باش يرحب بنائب جهوي كان حاضر الحفلة معتها دخل الحركة هذه شافوها برشا ناس انها قللت شوية من قيمة الفنانة يعني كان ينجم يكون كأيها الناس يعني حسب برشا كومنتارات وبرشا ناس كان ينجم يكون كأيها الناس ما تدخل لحضر يمكن في الاختيار تام يسلموش عليه حاجة هيك مما ما كانش يراوها انه
0: لانه راهو عندنا معناها تاريخ خاصة كال فما ممارسات الحقيقة ومبرية قديمة وركيكة وبليدة جدا بتاع انه الافراط في الترحيب بالمسؤول او بالسياسي اخويا تخدم نائب والا مسؤول جهوي والا والي والا كذا على العين والراس نقدروك ونحترموك ومرحبا بيك وحضورهم بالعكس اضافة ودعم وتشجيع يعني مثل هالفضاءات هذية والمسارح والفنانين مع انه مسيش خلنا نذكر والله شكون النائب شكري البحري هو اولا استاذ مسرح فنان هاتوا في السياسة دخل معناها ويتكلم باسم الشعب كما قلت ممثل زاد التلفزي برشا يذكروه ده يشوفوه بالوجه فحضر وكان تحدث يظهر لي عبير وصرح انه راهو قراني قصيت البيه بفلوسي معناها ما دخلت تشجيعا للمهرجان وراهي الحركة كانت
1: وهو ابن الجهة حفوية معناتها هو اصلا هبطوا ادارة المهرجان حكوا اللي البوليميك اللي صارت فيها نوع من التشويه للمقدمة متاع المهرجان خاطر هم فما ناس انتقدتها في شخص المقدمة متاع المهرجان
0: قصة على المرأة وعلى الحفلة
1: ولا حملوه هو المسؤولية انه هو تقص على الحفلة وكل شيء قالوا رأي فيها نوع من التشويه معناتها للمهرجان وللأصلا للسيد اللي يقدم المهرجان قالوا كانت لقطة عفوية لا أكثر لا أقل إنه هو ولد الجهة وقاعد يدافع عليهم ويمكن هو عند مواقف ذاك علاش هم حبوا يبجلوه ويعملوا له هكاكا فهذا هو اللي صار يعني
0: هو حتى آمنة فاخر أنا اللي شفته إنها ما تقلقتش بالعكس
1: تلقيتها بصدر رحب يعني
0: بروح رياضية خليني يقولوا هي جيت في القفلة متاع غنيتها ما قصش عليها وهي تغني جيت في القفلة متاع الغناية بالضبط خدم منها الميكرو رحب بالسيد النائب سي شكري وبعد رجع لها الميكرو وهي بيدها قالت مرحبا بيه معناها فاستوعبت الموقف هي كفنانة وكما نقولوا عدتها اللقطة تعدت عادية علاش تاخو بوليميك كبيرة وقت السيكونس هذه تدور على صفحات التواصل الاجتماعي وتتفرج
1: هي دارت وعلقوا عليها برشا ناس يمكن هي حتى التعليق نتاع برشا معروفين خلى ما تخلى البوليميك هذه تزيد تشتد يعني وتزيد تدور يعني اوكي هو الفيديو تعدى ودار شويه وحبس زاد علق عليه شكون زاد عاود حي الفيديو
0: من اول تكبر كل مره وتزيد تكبر هي الدوره 61 يعني مهرجان عقارب الفروسيه مهرجان عريق واكيد يعني الاهالي غادي موعد مهم ينتظروه من كل عام تحيه ليهم وتحيه لكل اهلينا في عقارب وكما قلت يعني الحركه كانت عفويه وتلقائيه وتم تاويلها وانه معناك الترحيب
1: الترحيب مفرط
0: بالسياسيين او بالنواب او غيره
1: بروتوكولات سياسيه بالنسبه للمنظمه
0: الاجتهاد هو ممكن ما بتقرا بطريقه خايبه ولكن كما قلت دار برشا على الروسو سوشيال نعم
1: وباش نختتم فقرتنا اليوم بشويه ضحكه مع الفنان جعفر القاسمي جعفور اللي العرض نتاع كان صارت فيه لقطه ضحك شوي وخلينا نقوله غريبه نوعا ما انه العرض توقف الدقائق وما أكثر من 10 دقائق كان متوقف العرض جست بسبب نوبة متاع ضحك مسترسلة لأحد الحضور امرأة كان هو يحكي والحقيقة البارتي الأخرانية اللي حكي عليها ما كانتش تضحك أو بوان كو تعمل هي الضحكة هيك الكل ما أنت جعفور حب كما عادته ما تقول رياكسيون متاع جعفور متاع العادة
0: وش بيك يقول وش بيك
1: يبي تصلي عني بيه
0: هو طريف رو معناها جعفر القاسمي اللي
1: ردود الفعل متاع الضحك
0: يعني هي المسرحية تبسيل حقيقة وقاعدة تعمل في جولة سنة في مختلف المهرجانات والمسارح نذكر زاد جعفر القاسم باش يكون في بلاده في مدنين في مهرجان مدنين الثقافي الدولي بإذن الله تو يهبط المهرجان ونشوفوا نهار الحفلة نتاعو وقتاش كما قلت يعني وقف العرض وهبط للمرأة
1: حاب يفهم فاز وهي زادت أكثر كي هبطت وبعدها زادت
0: زادت مليح يعني كهبطلها وتسلطت عليها الأضواء. وهذه مسرحية إبسي جديدة بطبيعة لجعفر القاسمي. لقطة مضحكة هي بجيب. أنا الحقيقة ما شفتش على شنو ضحكت, ولكن اللي تبرتاجة برشا ضحكة
1: الضحكة بتاعها هي البارتي اللي دارت برشا على السوشيال ميديا هي البارتي, وإنها هي كي تضحك وهو كي يقولش فما وبعد قصة وبطلها من كنجاة تالين تالي شوي معناتها في البارتي اللي يحكي فيه ما كانتش ضحك برشا حتى الجمهور ما كانتش فما وفما دي بارتي كي يعملهم يضحك حتى الجمهور تسمع الصوت القوي متاع الضحك نو كان تضحك وحدها والدرس انه هو لاحظها هي ضحكت وحدها عرفت فسون هو لاحظها يعني من فوق السين ولاحظ انه فما انسانة قاعد تضحك بطريقة
0: هستيرية العفوية اللي عند جعفر القاسمي معنى حل خلى كل شيء وبطل من العرض ومشي للمرأة هذي
1: فهميني يعملها تشبيك تسهل يعني بيها
0: على كل احنا نتمنى له ان شاء الله الحظ وتوفيق جعفر القاسمي ونرجع بليل نوبات الضحك الهستيري خاصة راهو
1: مش ديما ضحكة
0: مش بالضبط راهو ساعات بالفعل ونحكينا فيه منذ قليل عبير حتى في الكوليس نحضروا الفقرة راهو الضحك الهستيري أولا الساعة يضعف عضلة القلب ونجم لا قدر الله معنا ريت ما نحبوا الفرحة احنا اما راهو المبالغة فيها
1: لا افراط
0: الضحك المبالغ فيه راهو نجم يؤدي الكريز ينجم يؤدي توقف عضلة القلب ينجم زاد يكون مؤشر متاع وضع نفسي راهو كيما يكون عامل واحد ديبرسيون وهو حزين ينجم يكون عامل ديبرسيون وهو يضحك فهنا بالحق المرأة هذه يلزم تشوف ولا نجم تكون هي معناها حبت تلفت الانتباه للناس
1: ممكن وارد جدا
0: بالضبط معناها الله اعلم بشنو حكايتها ولكن السيكونس دارت برشا على صفحات التواصل الاجتماعي خويا ان شاء الله احنا ديما نكونوا سهلين
1: ان شاء الله ديما نضحكوا
0: ونكونوا فرحانين وجونا احلى جو ان شاء الله ديما الناس الكل متفرحه يعطيك الصحه يا عبير شكرا ليك هذه جولتنا اذا على اهم المواضيع والفيديوهات اللي تبرتاجت واللي يحكيوا عليها تونس خلال الاسبوع نلتقي الاسبوع القادم عبير
1: ان شاء الله الى اللقاء.

يا سيدي مسي علينا غنيات تونسية يعني من التسعينات ومن أنجح مغنيات الحقيقة الفنانة لطيفة العرفاوي واللي ما زالت ما شاء الله عليها مسيرة فنية كبيرة ما زالت تنتج في جديدها في كل مرات متعنا بأغانيها. 39 دقيقة بعد 6 نتحدث الآن على فعاليات أكاتون المطوية 2035 واللي باش يكون في ولاية جابس غدوة وبعد غدوة ونهار 9/7/8/9 أوت الجاري تحت شعار ابتكر لأجلي وحتك يهدف الأكاتون هذايا لتركيز ريادة الأعمال حول الحلول العصرية للواحة الذكية والاقتصاد الأخضر وهذا باش يكون عبر مسار ابتكاري يتواصل ويمتد على 36 ساعة متواصلة لمعالجة تحديات التنمية المستدامة. كما قلت يعني المنظمين باش يكونوا نادي المطوية للتعارف والتعاون جمعية واحة العلوم جمعية مهرجان العين بالمطوية بالشراكة مع هيكل دعم ومحاضن يعني المؤسسات والأعمال باش يكون فما كما قلت محاور مهمة واللي هي الواحة الذكية كيفاش نجمو نوجدوا حلول ذكية وعصرية من خلالها نجموا نديروا شؤون الواحات ونحموها. أيضا فيما يخص الاقتصاد الأخضر والأزرق كيفاش نطوروا مشاريع صديقة للبيئة تنجم الثمن الموارد الطبيعية وتدعم السياحة المستدامة وريادة الأعمال من أجل تحفيز الطلبة والشباب وأصحاب حتى الشركات الناشئة والمشاريع الناشئة أنهم يحاولوا الأفكار متاعهم المشاريع حقيقية من خلالها نجموا نتحدوا يعني برشا ونجابوا برشا تحدي بيئية ومناخية في المنطقة إن شاء الله بالحظ والتوفيق ليهم. وأكيد باش تكون فما برشا مخرجات طيبة وإذاعة تطوير إن شاء الله من خلال مكتبنا في ولاية جابس وزملائنا تحية ليهم باش يكونوا في مواكبة الأكاتون هذايا أيام 7/8/9 أوت الجارية.

الفنان الشعبي الهادي حبوبة. وصلنا ل 44 دقيقة بعد ستة ونتحدث شوية لهنا على الهادي حبوبة اللي شفناه مؤخرا في فيديو أيضا في مهرجان أذنى للفن الشعبي في دورته الثانية, وغنى الحقيقة وقابل الجمهور. وشفنا الهادي حبوبة الحقيقة تقدم به العمر ورغم المرض, لأنه افتتح سهرة اختتام مهرجان أذنى, دخل وقابلوا الجمهور مباشرة وقالت وحشت الجمهور وباش نقابل جمهوري مباشرة الليلة وباش نعمل برشا جو معاهم, هكا قال الهادي حبوبة في اختتام مهرجان أذنى الدولي للفنون الشعبية. وبرشا يسموا الهادي حبوبة ملك الفن الشعبي في تونس, اللي هما من أولى من أول مؤسسي الفن الشعبي نظيف, اللي كما يقول لأنه برشا أساءوا للفن الشعبي ووصفوه ببرشا أوصاف في وقت ما, وقت اللي كان ماهوش شائع برشا, ولكن الهادي حبوبة قدم برشا للفن الشعبي في تونس وخلى اسم وخلى استوديك كبير برشا من الأغاني الشعبية وحتى الخامة صوتية ما شاء الله, يعني رغم المرض ورغم التقدم في السن ولكن صوته مازال كما نعرفوه الهادي حبوبة. إن شاء الله ربي ما تعب صحة الأبدان, وإن شاء الله هو ما شاء الله عليه يعني عمره 81 سنة حاليا, فكما قلت ربي يشفيه وربي يعطيه صحة الأبدان أسطورة الفن الشعبي الهادي حبوبة. نواصلوا بالإيقاعات والأنغام وبعدها فقرة صديقتنا سعاد شلبي أنا والغربة, اللي في كل مرة سعاد تختارنا ضيف يحكي على تجربته وعلى حياته مع الغربة.

0: أنا والغربة.
1: أنا والغربة.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في أنا والغربة. الغربة ما هيش بعد جغرافي أو انتقال الجسد بحثا عن العمل والرزق، ولكن هي رحلة قاسية في أعماق النفس تمتزج فيها قسوة البعد بالرغبة في إثبات الذات. اليوم ضيفتنا الأخت ريم أعبيشو.
2: مرحبا بكم كل بكالو فيكم معنا الاستضافة. أنا بنت حس جلبي وراجلي في توفى بواهر من 2001 مارس 2001 26 عام في الغربة، عندي أربعة صغار. عام 2001 مشينا بالفيزا وراجل تقرينا غادي الحمد لله. من الأول كانت صعوبات برشا لنا حنا في الغربة بحكم أول مرة ديما هيك تكون لك صعوبات ويلزمك تمشي لدى لا فامي وكل شيء. الحمد لله اللي الحاجة الباهية اللي راجل معناتها عنده يخدم في ورشة السيارات معناها مطلوبة ياسر الخدمة هيك من اللي وصل الحمد لله شد بوست سمح وكل. تقرينا الحمد لله بشوي بشوي كونا روحنا كونا. في 2003 عملت انفورماسيون كيون ايد ميديكو بسيكولوجيك مع لي زونفون انديكابي مع لي زوتيست مع لي بريزونيي مع لي بيرسوناجي. لقيت زاد بلاصتي غادي الحمد لله، شديت خدمتي باقي باهيه بشوي بشوي حتى اللي ترقيت شوي شوي معناه.
0: اذا كان ريم تحدثينا عن قرار السفر الاول الخروج من تونس كيفاش
2: تفضل؟ كانت صعيبه برشا برشا بحكم اني كنت نقولوا عروسه جديده معناتها ما كنتش فهمتي هكا من العرس مشيت للخارج فهمتي. كانت صعوبات شويه صرت عليا اني كنت صغيره ديجا في العمر جافي 19 معناها نقولوا هكا اللي كنت صغيره فهمتي. الحمد لله كانت صعوبات كبيره ياسر قبل فرنسا ما كانتش زي تو فهمتي. كانت فرنسا تو ممكن العبد يمشي يلقى الفامي برشا يحس روحها سبحان الله يحس روحها ما بين فامي. مي في الوقت هكا 26 عام التالي ما كانتش ياسر ما كانوش ياسر نقولوا العرب ولا الاقارب ليترونجيون بصفه عامه ما كانوش برشا فهمتي. بعدين الحمد لله كيف تجيبي الصغار وتبدي عندك لهوه وتبدا عندك
0: هي عائلتك وهكا هم
2: الحزن
0: الدافئ اللي
2: الحمد لله. الحمد لله.
0: شنو الشيء اللي خذيتيه هزيتيه يعني معاك من تونس من وقتها من 2001 وإلى حد الآن يعني موجود معاك؟
2: الحن. الحن برشا يعني حنينا برشا الحمد لله في الحاجة هذه معناها نقولوا نحب الناس نحب نعاون مش كما انه نحب العباد فهمتي. نحب نقول نحب نعاون برشا يعني. حليت داري من الناس كلها يعني عندي دار غادي في غلوطه بالجرده وكل الحمد لله حليت داري فهمتي. هذه الحاجه الوحيده اللي ما نندمش عليها وما عمري نندم عليها اللي يجي يقصدني الحمد لله معناتها نحب نعاون.
0: اكيد رسمتي صوره في مخك على للغربه يعني اكيد ثم صوره لقيتها نفسها في الواقع يعني غادي في فرنسا في
2: لا لا با دي تو لا لا لا مش نفس الصوره اللي نشوفها حني سرتو هذه لازم نحكوا عليها سرتو تو نقولوا تو نقولوا ما نلقوش نفس الصوره اللي غادي امبوسيبل بالامبوسيبل. اي واحد قلت لك ان العباد معناتها تقصد قدايا ديريكت ونحكوا احنا برشا غادي نقول لهم اني راهي صعيبه راهي سرتو توا ممكن 2000 2001 2000 حتى 2010 ننصح العباد تجي ما يسالش خلي يكتشفوا ما يسالش حتى فهمتي. ما تو ولات صعيبه برشا قبل الصوره تو غادي كيتها عندكم فرنسا ممكن حتى الناس اللي تسمع فيا وكل ممكن فرنسا عندهم معناتها اللي بيوصلوا بيلقوا هكيتها اللي كوناها حني الحمد لله. ما عادش زي قبل ولت صعيبه ولت حتى ولا حتى الخو والاخت ولوا يسترزنوا ياسر فهمتي. تلمو ولت صعيبه برشا الغربه ما عادش نفس الصورة اللي قبل. فربي سهل للعباد كلها وربي سهل الحاجة الوحيدة ربي سهل اللي ما عندهم شورة ما تجيكمش الصورة نفس الصورة اللي انتم تشبحوا فيهم بكراهبهم تشبحوا فيها هكا. مش هيك فرنسا الواقع ما هوش هكا. كي توصل انت غادي العبد اللي يوصل غادي يشرح الواقع الحقيقي فهمتي مش كيف كيف.
0: ريم عبيشو من جرجيس ومن الجالية التونسية المقيمة في فرنسا شكرا جزيلا لك.
1: أنا والغربة.

فصلوا معكم مستمعينا في أصايل إن شاء الله حتى الثمانية، وأكيد مازال عنا برشا فقرات واستضافات ومواكبات. خليكم ديما معنا في الاستماع بعد موجز للأخبار وأخبار الرياضة. نرجع لاستكمال المشوار معكم، خليكم ديما في الاستماع.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السابعة مساء هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. أفادت المديرة الجهوية للصحة بجاب السنرس عنابي أن المركز الإقليمي لمعالجة الأورام ستنطلق أشغاله قريبا بعد أن تم استكمال كل الإجراءات الإدارية والفنية واللوجستية، مضيفة أن المشروع سينفذ داخل المستشفى الجامعي بجابس بهدف تقريب خدمات العلاج الإشعاعي والكيميائي لمرضى جنوب التونسي. انطلق بداية من منتصف النهار اليوم الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة SMS، على أن يتم غدا الإعلان عن النتائج عبر موقع التوجيه الجامعي. أعلنت مدينة العلوم بتونس أن موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا سيكون يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري الموافق 12 من ربيع الأول 1448، وذلك لإمكانية الرؤية بالتلسكوب وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم 13 من أوت الجاري، مؤكدة أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. في العالم، أعلن الجيش الصهيوني اليوم مقتل 2 من عناصره وإصابة 4 آخرين في حادث نجم عن انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان. أخيرا، نقلت وكالة رويترز عن مصادر بأن إيران حذرت دول الخليج من أن أي هجوم أمريكي جديد على أراضيها سيقابل برد يستهدف البنية التحتية الحيوية للطاقة في أنحاء المنطقة. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي. بعد الفاصل رباب لترش في أبرز المستجدات الرياضية.
3: شكرا أحسن.
4: الفاسبار.
3: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة اليوم. كالموعد مع قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم 2026-2027 اللي تشهد مشاركة تونسية متمثلة في الترجي الرياضي الجرجيسي والنادي الرياضي الأسفاقسي. القرعة فرزت عن مواجهة الترجي الرياضي الجرجيسي لنادي ديامبيرز السنغالي، بينما يواجه النادي الرياضي الأسفاقسي نادي شوتينغ ستارز النيجيرية. اليوم أيضا كالموعد مع سحب قرعة الدور التمهيدي لمسابقة رابطة الأبطال الإفريقي للموسم 26-27 يخوض غمار أيضا كل من الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. نتائج القرعة: صفرت الدور التمهيدي الأول عن وضع النادي الإفريقي في مواجهة نادي جولي بالمالي، مباراة تقام ذهب في تونس والإياب خارجها. مباراة الذهب الدور التمهيدي الأول بين 4 و 6 سبتمبر، الإياب 11 و 13 من نفس الشهر، فيما مباريات الدور التمهيدي الثاني باش تتلعب بيوم 16-18 أكتوبر والإياب بين 23-25 أكتوبر. وذكر الاتحاد الأفريقي عفى الترجي الرياضي التونسي من الدور التمهيدي الأول. الترجي سيواجه في الدور التمهيدي الثاني الفائز في مباراة اللي جمعت القرعة فيها بين نادي سويحل الليبي وكي اف زيد الزنجباري، وتكون مباراة الذهاب خارج تونس والإياب سيكون في تونس. نذكر مباريات الدور التمهيدي الأول بين 4 و 6 سبتمبر، الإياب 11 و 13 سبتمبر، ومباريات الدور التمهيدي الثاني بين 16 و 18 أكتوبر، الإياب 23 و 25 أكتوبر. الترجي الرياضي الجرجيسي يجري حاليا لقاء ودي ختامي في هذا التربص، تربص سوسا، نذكر لقاء أمام نادي خنشلة الجزائرية. الناطق الرسمي للجامعة التونسية كرة القدم بالحسن بسمرة قال اليوم أنه الحكم الدولي السابق ناجي جويني يعد الخيار الأبرز للمكتب الجامعي لتولي خطة المشرف العام على الإدارة الوطنية للتحكيم خلفا لجمال الحمودية. وفي أخبارنا أوروبيا، تمسك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الويفا اليوم بقرار مقاطعة المسابقات نظير الاتحاد الدولي فيفا بما فيها كؤوس العالم، رغم تراجع الأخير عن خطة لتشريع أبواب المونديال أمام المستثمرين الأجانب. هذه أخبارنا في الرياضة.
4: أصايل

0: أصيلة أصايل
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة شفت بهبوبها قلبا عليلا وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلة
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة أصايل. أصايل. أصايل أصايل مع ليلى سحنون.

واحنا زاد رجعنا معكم مستمعينا في الجزء الثالث والاخير من اصايل بنغم على حسب وداد, مش بصوت العندليب وانما بصوت الفنان ماجد المهندس. ديما مواصلين معكم حتى الثمانية باذن الله. بعد الاذان ان شاء الله باش تكون معنا صديقتنا المهندسه هيفاء سعد الله في فقره ارشيتولك للناس اللي مغرومين بالعماره وفن العماره. الحقيقه باش تكتشفوا في اكثر من موقع اليوم في تونس انواع تفاصيل حلوة برشا الحقيقة, نكتشفوها إن شاء الله تباعا إلى جانب أيضا بقية فقراتنا بإذن الله حتى الثمانية. خليكم معنا.

نتوقف الآن مستمعينا الكرام لنرفع على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جوارها، رجاء من القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها. تقبل الله صلاتكم وجميع عبادتكم بوفر الأجر والمغفرة والثواب.

0: يلا نواصل معكم إذا مستمعينا ونمشي مع بعضنا إلى الركن الموالي. فقرة أرشي تالك فتحي.
1: أرشي تالك.
0: نواصل إذن معكم مستمعينا وتحياتنا لكم من أقصى شمال إلى أقصى الجنوب، كل من يلتقط بث إذاعة تطاوين. وسبحان الله رغم اللي تونس يعني مساحتها الجغرافية صغيرة يعني مقارنة ببرشة دول أخرى، ولكن غنية بتراثها بثقافتها بحضارتها بمعمارها بالهندسة متاحها في كل تركينة وفي كل منطقة وفي كل ولاية وفي كل حومة، فما خصوصية وفما ميزة تميزها، فما اختلاف زاد أيضا كبير برشا بين المعمار في الجنوب والمعمار في الشمال. نتحدث اليوم على تونس العتيقة، نتحدث على سيدي بوسعيد، وخاصة اللي مؤخرا أدرجت يعني كقرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي التابع لليونسكو، وبها هي تونس تولي عندها 10 مواقع مصنفة ضمن التراث العالمي، وتسجيل راهو كيما هكا عنده قيمة كبيرة برشا، وخاصة أنها يعني تحفة فنية سيدي بوسعيد بالأبيض والأزرق بتاعها، ومن أجمل القرى والوجهات اللي نجموا نزوروها في العالم الكل، فمش كون يجي تونس ويمشيش لسيدي بوسعيد. نرحبوا مع بعضنا بهيفة، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا أخت ليلى، ومرحبا مستمعي إذاعة تطاوين الكل.
0: يعطيك صحة، مرحبا بك. كما قلت يعني طبيعتنا ربما تفرض علينا خصوصية متاع معمار معين، وهذا اللي يحكينا فيه حتى في الحصص الفارتة بخصوص يعني تكيف الإنسان والتأقلم متاعه مع الطبيعة والمناخ اللي هو فيه.
2: صحيح، على خاطر العمارة هي استجابة ذكية للطبيعة وللمناخ وللثقافة، هذاك علاش نشوفه في تونس ديما فما فارياسيون بين
0: تنوع
2: كبير في العمران والعمارة. المرة اللي فاتت شفنا خصائص العمارة في الجنوب التونسي، المرة هذه باش نحكو على بارتي من الشمال.
0: نعم.
2: باش نحكو على تونس العتيقة اللي هي تعتبر أهم نماذج العمارة العربية الإسلامية في شمال إفريقيا. تتميز بأزقة ضيقة ومعناها ما هيش مستوية، ما هيش منظمة،
0: فيها منعرجات،
2: فيها منعرجات
0: كما نقولوا احنا الزنقة ولا
2: وهذيك الخاصية تخليها توفر الظل وتخفض من حرارة الصيف.
0: ولا تصور زادة حتى فما حكمة انه مش السيارات الكبيرة والكراهب الكبيرة مش يدخلوا غادي، معناها أبار موبيلات ولا بسكليت ولا على سقيك ما تقدرش تدخل الحوم العربي هذيك، فيها شوية سيكوريتي يعني مش اللي يجي نجم يدخلها.
2: صحيح، هي فيها ميزة خاصة بها، وزيد فحتى المنازل متاعها كلها تطل على الفناء الداخلي اللي هي انتروفيرتي. الفناء الداخلي هذا كان يضمن الخصوصية والتهوية الطبيعية للديار. معروفة زادة بالأبواب الخشبية الضخمة اللي فيها، اللي هي تتقسم على زوز واللي هي مزخرفة وفيها تفاصيل، معناها مانيش باش ندخل ياسر احنا في التفاصيل، اما حتى في الزخرفة فيها تفاصيل كبيرة، في الألوان فيها تفاصيل، معناها اللون يدلك على شنية البنية هذيك، اسكو هي جامع، اسكو هي مدرسة، اسكو هي قصور معناها تاع أعوان البلاد ولا ديار عباد عاديين، اسكو هي حمام، دونك تفرق. ومعروفة بالاستعمال الحجر والرخام والخشب المنقوش اللي هو يعطيها خصوصية ويعطيها
0: حاجة دو فالور، معناها حاجة عندها قيمة، ما هيش حاجات بسيطة، مع الخامات غالية اللي تخدمت فيها.
2: هذاك اللي يخلي معناها توا اي واحد يجي يقول لك نعمل دوره في المدينه العربي في تونس راهي عندها شارم نتاعها، وزيد كي تدخل زاده في وسط الديار في المدينه العربي ولا تقعد في قهوه اللي معناها اللي هما الديار القدوم اللي ولوا توا يعملوا يستغلوا فيهم في قهوي. معناها تحسي بجو اسفي خاص،
0: تسافر حتى بالزمن، تحس روحك رجعت لك السنوات ولل معناها وكانك ترجع بالزمن تحاول تحاكي وتعيشك الفتره هذيك
2: مع الفيو مع جامع الزيتونه مع كل عندها طبع
0: عطر ورونق وروح خاصة
2: مع الأسواق التقليدية. لا عندها طبع خاص جدا.
0: يقولوا زاد هيفة ذكرتني في الأسواق التقليدية وكل الأرضية نتاع معناها المدينة العربي والأسواق خاصة ماهي شكل معنى عندها قيمة، يقولي أحجار بركانية ولا حاجة كيفك، عندك المعلومة نتصور؟
2: والله نسيتها، اما فما نذكر
0: فما خصوصيه يتزلق راي على فكره الرتباله واحد بنك يمشي خاصه للمدينه العربي، اما الارضيه يظهر لي معناها غاليه برشا وخذها احجار بركانيه، معناها يظهر لي ما نعرفش منين جابوها، اما نتصور المعلومه عند برشا ناس.
2: نزيد نشوفوها المرة الجاية ندخلوا شوي أكثر في التفاصيل. كما تونس العتيقة بالخصوصية اللي فيها عندنا زادة سيدي بوسعيد كما قلت أنت اللي هي درنيرمون ولد في اليونسكو معروفة بالنسبة لسيدي بوسعيد اللي هي تعتبر رمز العمارة المتوسطية في تونس على خاطر فيها انسجام كبير بصري بين معناها في بالألوان الأبيض والأزرق في الإطلالة زادة على الخليج متاع تونس فيو بانوراميك
0: جميلة جدا جميلة. من أروع ما تشوف ومن أروع ما تزور هي سيدي بوسعيد يعني في العاصمة
2: صحيح. من الخصائص المعمارية اللي فيها اللي هي فيها احترام قوانين عمرانية صارمة للحفاظ على الهوية المعمارية للقرية استعمال الحجر المحلي والقرميد في بعض المباني المشربية اللي هي النوافذ هذيك اللي بنطلوا بها وزخارف زادة متاع الحديد اللي معروفة النقشة متاع سيدي بوسعيد وزادة كيفاش الاندماج متاع البنباني في التضاريس متاع التل متاع سيدي بوسعيد هذيك الكولين كلها كيفاش هي مبنية فيها شارم كبير زادة حتى هي فيها خصوصية اللي هي معناها معروفة ما كتشوف تصويرها راي سيدي بوسعيد برشا ناس يقارنوها بسانتوريني
0: وبخلاف هذا يعني حتى بلدية سيدي بوسعيد وفما قوانين صارمة في الإطار هذايا الحفاظ على الطابع اللي هو الأزرق للشبابيك النوافذ والأبواب والأبيض للبلاد معناها ممنوع من عن بيت أي واحد حتى هو معناها على ملكه يعني يعمل حاجة بخلاف للوين هذوما
2: أي أكيد هذاك وزاد هذاك هو اللي باش يخليها تندرج في اليونسكو
0: في اليونسكو
2: وإن شاء الله نحافظوا عليها ونزيدوا نعملوا لها فالوريزاسيون أكثر إن شاء الله.
0: نعم. وانت تحكي هيفا وانا دخلت هكا للجوجل في ساعة وحبيت نثبت من المعلومة متاعي فعلا يعني صخور المستخدمة في أزقة شوارع مدينة تونس العتيقة كتل من البازلت الأسود الصلب وهي معناها أحجار أو صخور نارية بركانية وهي تراث جيولوجي معروفة به العاصمة واللي زاد هو من الحاجات النجم زاد نخدموا بها برشا فيما يخص اليونسكو صخور متينة وتتحمل الحركة متاع المرة ومنذ قرون ومئات السنين وهي محافظة كما سوق العطارين سوق البركة الشواشين سوق القماش هذه الأحجار والصخور البركانية اللي تعود إلى ملايين السنين كما قلت راهي تزلق رد بكم منها خاصة اللي يمشي للأسواق. يعطيك الصحة يا هيفا شكرا ونلتقي معك الأسبوع القادم بإذن الله مع موضوع جديد وفن عمارة كما قلت في بلدنا متنوع برشا. فتحي الوصل بالإيقاعات والأنغام ديما في أصايل على موجات إذاعة التطاوين.

نواصلوا معكم بعد ديو هذية لفضل شاكر وولده محمد شاكر. حديثنا الآن يكون على الدورة 33 لمهرجان العين بالمطوية من ولاية جابس من 7 حتى 13 أوت. البرنامج الرسمي هبط يوم أمس وبش ناخذوا فكرة حول البرنامج هذية أيضا مع السيدة آمنة بالحاج علي مديرة الدورة الحالية للمهرجان, وهي أيضا رئيسة جمعية مهرجان العين الوطني للتنمية والثقافة بالمطوية, وأكيد الاتصال جاري بها بعد شوية مع صديقنا عادل الجميل مشكور. نقول فتحي حضرنا أغنية أخرى أيضا في انتظار أنه تكون ضيفتنا حاضرة. بطبيعة كما قلت سيدة أيضا كان انتظمت كذلك الدورة للشطرنج ضمن فعاليات مهرجان العين الوطني للتنمية والثقافة بالمطوية بالشراكة مع نادي الشطرنج بالمطوية والمركب الشبابي بالمطوية وتحت جامعة أشرف الجامعة التونسية للشطرنج. دورة الشطرنج الكلاسيكي اللي تختتم يوم غدوة وكانت بدأت من 4 أوت. إن شاء الله بالحظ والتوفيق لهم جميعا. بالطبيعة احنا مواصلين معكم بالإيقاعات والأنغام, وبعد إن شاء الله تكون ضيفتنا جاهزة معنا.

0: هذه نار الغربة الحقيقة. بزوز فنانين غادرونا وتوفوا الله يرحمهم وينعمهم، منيرة حمدي وحسن الدهماني من أروع وأجمل الأصوات التونسية. توقيتنا الآن 42 دقيقة بعد السابعة، مواصلين معكم باستضافاتنا ومواكباتنا، وحديثنا باش يكون على مهرجان العين بالمطوية في دورته 33، ينطلق غدوة ويتواصل حتى 13 أوت، رغم أني فما يعني أنشطة حتى على هامش المهرجان. أكثر تفاصيل باش تكون معنا ضيفتنا كما قلت، وسعادة برشا أنها تكون معنا السيدة أمنة بالحاج علي، أولا هي مديرة الدورة الحالية وكذلك رئيسة جمعية مهرجان العين الوطنية للتنمية والثقافة بالمطوية.
1: ضيف المساء.
0: سيدة آمنة مرحبا بك على موجات إذاعة تطاوين، مساء الخير، أهلا وسهلا.
2: عسلامة ومرحبا، حبيت نقول سلامي عليكم جميع الحضور بورد العطور ولمتنا بيكم زدانة النور، سلامي عليكم صغير وكبير، مساكم بخير بنبع القوافي ننصر عبير، من نبع شعري الصافي الغزير بمعنى السرور، ومني تحية لكل الحضور.
0: الله الله بشعرتنا مدام آمنة، يعطيك صحة وشكرا لك على الكلمات الراقية هذه. إذن كما قلت يعني مع تندية المطوية تعيش على وقع مهرجان العين بالمطوية، والحقيقة مهرجان عريق، ونتحدثوا على دورة 33، نتحدثوا زاد على مسؤولية كبيرة في إنجاح الدورة الحالية مع تاريخ محترم للمهرجان هذا.
2: بالطبيعة مهرجان المطوية هو عمره 40 سنة، معناها هي الدورة 33، توقف في دورات سابقة، ولكن السنة عاودنا رجعنا بروح جديدة بهيئة جديدة بهيئة شبابية، ديما سميناها استشراف وحنين. علاش؟ على خاطر نحن مع التجذر ومع الأصالة، وفي نفس الوقت مع الاستشراف ومع المستقبل ومع الشباب، راهنا على الشباب بالدورة هذه. باش تكون دورة شاملة وجاملة بقدرة ربي، نعطيكم نحن البرمجة بتاعنا وانتم عطيونا رأيكم
0: أكيد، ونواكبوا معكم إن شاء الله
2: البرمجة. شي يكون عنا استقبال ضيوف وانطلاق هاكاثون المطوية، هي ندوة خاصة بالابتكار لأجل الواحة، ينوف بوختون وزيسة الهوني. الدورة هذه بيشتخدم على الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق وعلى التنمية المستدامة. دورة هامة جدا، تكون فيها مدة 36 ساعة متواصلة العمل على ورشات ومحاضرات دون انقطاع، بش يكون الهدف منها أن نخرج مشاريع تنموية في سيلة بالواحة على مستوى المياه، على مستوى استثمار مخرجات الواحة، والمشاريع هذه يتم تمويلها من قبل شركائنا في المهرجان، وإن شاء الله يا ربي تلقى نجاح وحظوة كبيرة. بالنسبة للشطرنج عنا في منتصف النهار بش يكون عنا اختتام دورة الشطرنج، هي تمتد من 4 حتى 7 أوت، هي دورة مصنفة وبشراكة مع نادي الشطرنج بالمطوية والمركب الشبابي بالمطوية. بالنسبة للنساء عنا تنشيط الشوارع، مجولات بابس، دمية عملاقة وألعاب بهلوانية، عنا بالطبيعة الفروسية والمدخلات الشعرية اللي تعودنا بها في كل عام. الافتتاح الرسمي مش يكون بطحاء بالنور، مش نبدأ كالعادة بالنشيد الوطني والكلمة الترحيبية، العروض البرجوية متاع جمعيات الرياضات الفردية بالمطوية، عنا عرض فكاهي المنوعة الكوميدية يوم الحساب، وزيادة مش يكون معانا سيعلي جيد من تطاوين. عندنا زيادة عدد غنائي للفنانة سينا سعد، ومحفل فولكلوري الاستعراضي اللي الهادي عبد الظاهر اللي هو من 5 زيادة تكون سيدنا من تطاوين. نهار السبت 8 أوت عندنا مواصلة فعاليات لكاثون اللي بديناه معناها نهار الجمعة، وش يكون حاضر معنا الابتسار المفتوح كالعادة، وانطلاق دورة الكرة الحديدية زي كيف هي دورة مصنفة بشراكة مع جمعية الكرة الحديدية وجمعية مهرجان العين، باش تكون بملعب ماراكانا أمسية تنشيطية للأطفال ألعاب بلا حدود أمام جمعية شباب بلا حدود، وهي الشريك الرسمي والجمعية المنظمة اللي عندها التاش متاع التنظيم في المهرجان. مساء عندنا سهرة المايا اللي هي باش يكون عرض فولكلوري غنائي المتميز شريف علوي اللي هو بعد 20 سنة ابن الجنوب باش يرجع للجنوب. عنا زيادة لوحة فنية لابن الجهة معز حامد اسمها محفلنا المطوي، ومراوحات شعرية بتبيع على الشاعر المبدع ابن المطوية محمد برجب.
0: جميل.
2: هذا لحد 9 أوت 8:30 بدأ، ومواصلة دورة الكرة الحديدية بطحة بالنور في النسخة الثانية تحديدا لروح اللاعب الكرة الحديدية المرحوم مهند فلا وتكريمي في شخص عائلتي الكريمة بضحى بالنور. اختتام دورة أكاتا بش يكون افتتاح وتكريم معناها للمشاركين والمؤثرين بش يكون على الساعة الواحدة مساء. عنا مع الخمسة ندوة شخصية المهرجان للرجل الرمز كبير الشأن والمقام المرحوم سهامي شمام. هو الرجل اللي فارقنا في السنة الماضية وهو كان يمول 50 جمعية في المطوية. يعني حبينا نمره رسالة التضامن الآلي المطوي اللي هي موجودة من الأجداد للأباء للأحفاد وتكون رسالة تضامنية ونحيي فيها روح شخص عطال كثير للمطوية.
0: نعم.
2: كيف في نفس المقام باش نكرموا المتفوقين في المناظرات الوطنية وما يخفاكمش اللي في مناظرة المبيام عنا معناها الجائزة الأولى على المرتبة الأولى على المستوى الوطني هي التسليم الشريف.
0: نعم.
2: وهي فخر لجهة معناها باش يكون لها تكريم كبير من قبل المهرجان هذا السنين. عنا ندوة فكرية ورشات عمل تحسيسية بالشراكة مع وحدة العلوم عقول ذكية لكوكب أخضر. ديما نخدمه على الاقتصاد الأخضر وديما نخدمه مع الشباب ومع معناتها المهرجان تكون فيه الثقافة والتنمية.
0: نعم.
2: عنا مساء عارف فولكلوري غنائي متميز السيدي الضغطي اللي عنده سيفي ممتاز وفي نفس الوقت خدم حاجة جديدة إن شاء الله بشي تجئنا بيها أحكي لنا على برشة جديد بشي يخدمه إن شاء الله سنة.
0: نعم.
2: نهار الثلاثاء 11 أوت بشي يكون عنا عرض مسرحي للأطفال بشراكة مع دار الثقافة المطوية العاشرة صباحا. مساء عنا المسرحية الحدث طنبين ومتعرفين الحمراوي السين الحمراوي نعرفوه اللي هو محبوب جدا وهدايا العرض بعد اللي يلقاه المايستو من النجاح باش يكون افضل وانجح في كثير ان شاء الله يا ربي جمهورنا الحاضر معانا يستمتع به.
0: نعم.
2: عنا نهار 14 اوت ندوه فكريه تنمويه حول اعاده تدوير مخرجات الواحه وامسيه تنشيطيه في فضاء القريه الحرفيه اللي هو فضاء جوهره مكدوله ان شاء الله تكتشفوه اللي هو فضاء جميل جدا باش نستعمل فيه باش يكون حاضر فيه المعرض معانا وقدره ربي معناها تكون سهرة ممتازة وتكون ندوات ممتازة. عنا نهار الأربعاء 12 أوت في المسرح البلدي بالمطوية السهرة الحدث لرؤوف ماهر اللي كل محضر معانا إلا ولقى الجمهور
0: أكيد من أنجح السهرات تكون. نعم.
2: أي من أنجح السهرات. نعم مدى. كيف عنا نهار الخميس 13 أوت عنا سهرة فنية ختامية يأسسها الفنان الطربي محمد علي شبيب بشراكة مع مندوبية جهوية للشؤون الثقافية شنكرموا فيها رائدات من بلادي وبسبيعة ديما عنا 13 أوت نختموا به ونكرموا فيها كل امرأة فاعلة في مجالها وقدمت الإضافة للجهة.
0: جميل.
2: إن شاء الله تكون برمجة متاعنا عجبتكم فيها جانب من الثراء حاولنا نمسوا فيها الأطفال الشباب الكهول ويكون حاضرة فيها التنمية والثقافة.
0: أكيد وهذا ما في شك مدام بالفعل يعني برنامج ثري ومتنوع ويلامس كل شرائح المجتمع وندل على شيء أولا على العمل الجد متاعكم في الكواليس وهذا نعرف أنه ما هوش سهل وعلى كما قلت حب إنجاح التظاهرة هذه والمهرجان هذا اللي أكيد إن شاء الله نواكبه مختلف تفاصيله معكم بإذن الله تلة أيام الدورة 33 لمهرجان العين بالمطوية. شكرا لك مدام يعطيك الصحة.
2: يعيشك. شكرا لكم وجمهوركم وكل من
0: الله يخليك نورتنا يعطيك الصحة وصحة طيبة. إلى اللقاء.

إيقاعات نور مهنا نوصل معكم مستمعينا إلى موفى مشوار حصتنا اليوم من أصايا. إن شاء الله كنا خفيف الظرف عليكم. حبيت نشكر برشا كل المتدخلين معنا سوا في فقرات القارة المحطات الخارجية ضيوفنا, ونشكر برشا زادا أيضا فتحي المقبلي في هندسة هذا اللقاء, تقنين وعادل جميل على مستوى اللوحة الهاتفية. مع أجمل تحياتي ليلى سحنون, نتمنى لكم بقية سهرة ممتعة على موجات إذاعة التطوين. بالنسبة لي الموعد القادم إن شاء الله بشيكون معكم في ورود السبت بإذن الله. إلى اللقاء وتصبحون على محبة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أفادت المديرة الجهوية للصحة بجبس نرجس عنابي أن المركز الإقليمي لمعالجة الأورام ستنطلق أشغاله قريبا، وذلك بهدف تقريب خدمات العلاج الإشعاعي والكيميائي لمرضى السرطان بالجنوب التونسي. أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اليوم مشروع الطاقة الشمسية الفوتوضوئية الشمس لإفادة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن المخزون التعديلي من بطاطا الاستهلاك للموسم الفصلي 2026 بلغ نحو 12,390 طنا، أي ما يعادل 61% من إجمالي المخزون الوطني. في العالم، اقتحم اليوم مستوطنون الصهاينة باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني. ارتفعت حصيلة ضحايا أزمة المهاجرين غير النظاميين لمدينة سبتة إلى نحو 100 قتيل حسب ما أعلن اليوم حاكم المدينة إخوان خيسوس في فاس.

0: انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: موسيقية إذاعية حول العمارة التونسية. ديار الحفر.
1: مطمطة وباللغة الأمازيغية آثوب، أرض السعادة التي قال عنها أحد المؤرخين اليونانيين إنها المدينة الوحيدة في العالم التي يعيش أهلها تحت الأرض، عكس ما هو متعارف عليه عند بقية الناس. بوهالة دليل سياحي بقرية زمرتن بمطمطة.
2: ديار الحفر هما ثم زوز أنواع. ثم الفترة الأولى الإنسان كان ينقر في الحجر، المنازل الحفرية الأفقية هذه المرحلة الأولى ما قبل 4 قرون. في فترة ثانية هبط للسهل وبدأ يحفر في المنازل الحفرية العمودية، وقت استغل التربة تزمزة دي نقول التربة الليمو، وقتها الرمل ولا يتكدس في الشعاب هضومة من مطمطة حتى البنخدش، استغل التربة هذه باش يحفر فيها المنازل الحفرية العمودية.
1: المشهد في مطمطة يبدو للوهلة الأولى كواحة شاسعة ممتدة الأطراف، وقد لا ينتبه الزائر إلى البيوت المحفورة تحت مستوى الأرض والتي يسكنها عديد العائلات المتشبثة بالأرض وبالعادات. عبد السلام جدود أحد أبناء مطمطة يتحدث عن طريقة الحفر.
3: وش الحفر المرة الأولى نحفروه على شكل فسقية شكل دائري، العمق متاع الحوش هذية من 10 إلى 12 متر، نجم يكون حتى 15 متر، بوسع في حدود 15-20 متر. بداية بتحفير للمهرسة اللي هو في شكل فسقية، ومبعد باش نحفر نفق يخرجنا على أول طريق نجم نخرج منها. النفق هذا بعتلي باش يتسمى سقيفة، اللي هو باش نخرجوا منها التراب نتاع الحياش هضمه اللي نحفرهم في الأرض هذي.
2: كيفاش تحفر حوش الحفر هذا؟ أول مرحلة هو يلزم يلقى منحدر من الأرض، نحكو على المنزل الحفري العمودي. يعني أول حاجة يلزم يلقى هضبة ربوة كدوة، يعني منحدر من الأرض، وبتاعت الحال تتوفر مادة التزمزة هذه الليمو. المرحلة الثانية اللي قال منحدر هذا يبدأ يحفر في الوسط الحوش الوسطية المهراس نقولها احنا بالبلاجة، هذا يبدأ من فوقه هابط ويخلي مدرج من التراب باش يخرج التراب للفوق، وديما يخلي الأرض منحدرة شوية باش الماء يخرج للبر. المرحلة الثالثة يجي يخرج من برا ويبدأ يحفر باش يحل سقيف حل الممر، وتبقى آخر مرحلة هي يبدأ حفر يحفر الغرف البيوت.
1: ديار الحفر في مطمطة هي أكثر من مقر للسكنة، خاصياتها تاريخها تفردها، كل هذا جعل منها وجهة سياحية عالمية للزوار وللمستثمرين. تستهويهم هندستها وجدرانها الترابية وأبوابها القديمة، وهي لا تزال تحافظ على الطراز التي أنشئت به منذ مئات السنين.
2: تختلف حتى شكل المنازل الحفرية العمودية، تختلف. ثم السقيفة مثلا نلقاها 6 متر و8 متر، وثم منازل تعمل السقيفة تعمل 30-40 متر، والعلو يتراوح من 8 متر حتى 12-13 متر علو. وعلاش هذا؟ وقت اللي هو عنده نية أن باش يحفر منزل عمودي ذا توابق يستعمل للخزن، وقتها يلزم يحفر أكثر علو يعني في الحوش، ويلقى روحها في سقيفة طويلة. يعني
1: الحياة في ديار الحفر لها ميزاتها التي تمتد إلى المأكل والملبس، تفاصيل وعادات قد لا تعترضك فوق الأرض. هاجر التوجوتي صاحبة دار حفر بتيجمة مطمطة تتحدث عن تفاصيل الحياة بدار الحفر.
4: أنا كامرأة لهنا في دار الحفر ولا في دار الأمازيغ تحديدا، من اللي نوض الصباح لليل نهاري معبي، وقتي معبي، ديما عندي حاجات نعملهم، ديما عندي حاجات نتلهى بيهم. ديما ثم جديد، ديما ثم ناس جديدة نتعرفوا عليها، ديما ثم حاجات جديدة ناخذوا منها معلومات ونحاولوا نعرفوا موروثنا وثقافتنا للعباد اللي تجينا. حياتنا مليانة بالتجديد وبالتغيير وبالفرحة وبكل ما هو إيجابي، كلها طاقة إيجابية الحمد لله يا رب.
1: من الجبال إلى ديار الحفر كانت رحلة أهالي مطمطة بآلاتهم البسيطة، حفروا السقيفة وهي وسط الدار ثم الغرفة واستقروا بها، فاحتضنتهم بكل تفاصيلها وحمتهم في كل أرجائها وأركانها.
2: شكون يحفر الحوش هذا وقتاش؟ يحفروه المتساكنين، وعندنا لفظة يستعملوها في الجنوب هي لفظة الرغاتة. جدت العادة أنهم يتعاونوا الناس الكل، يجوا يتعاونوا كل واحد يحفر، واحد يخرج تراب، واحد يطيب التاي، كل واحد مهم عنده مهمته ويحفروا هالدار الحفر. ثم السنف الأول هذا اللي المنزل تتوفر فيه سقيفة، وثم منزل شبه حفري هو ما تتوفرش فيه سقيفة، واللي وقتها نجموا نحفروا ونلقوا فيه ماجل. هذا خطر تربة ما نجموش نعملوا فيه ماجل، تحكم المكان الحفروا فيه ساعات يلقوا إشكال في تخريج الماء. هذه أما في الغالب هو منحدر الأرض، الماء يخرج بطبيعته.
1: حكاية لا يفهمها إلا من عايشها، أولها تشبث بالجذور، وبين أحداثها أبطال اختاروا العيش هنا بكل تفاصيل الحياة اليومية.
3: بعد ما يتحفر الحوش هذا بش يتحفر الساعة في الطاق الأولاني، بش تكون فيه بيوت غارقة توصل الغرق متاعها من 3-4 حتى 6 متر. البيوت اللي لوتا على عدد العائلات، يعني وين يعرس واحد وين يبنوا له حفروا له بيت. باش نلقوا ايضا في الحوش هذايا بلاصه مخصصه للطبخ، ايضا في وسط الحوش هذايا باش تكون منطقه صغيره تكون حفره لتصريف تاع المياه المطر هذايا. الطاق الثاني تقريبا مجمله كما قلنا للولاد اللي عرسوا جدد، وإلا ساعات نحطوه مطمور.
1: وعي أهالي مطماطة بكنوز منطقتهم جعلهم يحولون بعضا من ديار الحفر إلى متاحف للحفاظ على مخزون ثقافي يخافون عليه من الاندثار، فكانت هذه المتاحف قبلة للباحثين والدارسين المهتمين بالمعمار، ووجهة للزوار والسواح المتعطشين لاكتشاف خصائص أحد أنواع المعمار البربري في تونس.
3: حوش الحفر هذا عنده قصة كبيرة مع المواطن اللي يسكن فيه، ربطهم علاقة كبيرة ياسر. الحوش هذا يحس بالشخص اللي ساكن فيه، يعني الشخص وقت اللي يروح من يوم عمل كبير يكون تعب يلقى طاقة إيجابية كبيرة في وسطك الحوش هذاك، يلقى راحة كبيرة، يلقى طمأنينة كبيرة. هذاك علاش عنده الميزة هذه والخاصية هذه اللي خلت برشا سواح يجوا للمنطقة هذه في مطماطة باش يسكنوا في الحيش الحفر هذه، لما فيها من طاقة إيجابية كبيرة ياسر، فيها طابع معماري خاص.
4: طاقة لهنا، طاقة إيجابية معناها كبيرة برشا في الديار هذه، تحس الدار حنينة على الناس اللي تسكنها، تعطيها قد ما تعطيها تعطيك، يلزمك تحس بها وتفهمها وتعطيها باش هي تعطيك وتحتويك أصلا، معناها كي تبدأ موجود تحس بالونس، تحس أنك في راحة نفسية كبيرة.
3: وحتى أن فما حياش تو ما عادش ما لها يسكنوا فيها، لكن رجع ترميمها من جديد، ولد متاحف فيها العادات والتقاليد. فما حياش عمرها أكثر من 100-150 سنة، لكن قاعدة متماسكة، قاعدة مترابطة. هذا كما يأكد أن الناس الأولى اللي بنت وحفرت الحياش هذية عارفش قاعدة تعمل.
1: والحياة اليومية في ديار الحفر ميزتها البساطة، وسرها رابط متين مع كل زاوية وكل ركن، راحة نفسية تنبثق من الحجارة المثبتة بالطين.
2: خصوصية دار الحفر ولا الغرف في الداخل هي درجة الحرارة، ديما في درجة 18 درجة 20 درجة على طول العام. نقوله في الصيف البيوت الحفر باردين، علاش؟ خاطر هي عكس الخارج. وكيف كيف الشتاء جبل يبرد، خاصة احنا في زمرتن في اعلى منطقة في الظاهر، يعني في علو 713 متر توصل درجة الحرارة اقل من الصفر. يعني وقتها في البيوت اذا كان عندنا درجة 20 درجة الداخل نحسوا بالثلج. هذه الدرجة هذه مناسبة للسكن للانسان باش يعيش، والا للخزن.
1: تحد للطبيعة وانتصار على الزمن. تلك هي قصة ديار الحفر، هدوء وسكينة تلف صخب الذكريات في أرض السلام والسعادة. مطمطة،
0: كنتم مع ديار الحفر. ديار الحفر، إنجاز سعاد الفيلالي.
1: معمارنا،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين وتانا عن صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي، ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسلوكة
6: مسلوكة
5: اليوم نعمل فيكم مذكة.
1: فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق
7: ايش اسمك؟ انا اسمي زينب.
8: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي بنتي من العطاية.
1: نبيلة الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: سادة والسيدات الأخوة والأخوات، ضيوفنا عزة بس مصابت هذا العام، وكيف ما كل عام نعملوا حفلة. هاي حفلة حفلة بسيطة سهلة. هيا ونرحبوا بمسيو جارج وضيوفه. كيف ما نشكروا البناويت الأربعة على سجاعتهم كي قبلوا أنا اختار على حصان القمح. نطلب ربي يجعل بلادنا كل عام صابة في الشمال الجنوب والسلام.
1: خايفة يا سلطان، خايفة منين هالناس الكل؟
2: ما تشبحيش قدام،
1: خلي عيطوا خلي عيطوا. اسمعي عبي كمشتك وحطي بالمنشأ. الحس قلقني يصدع الراس.
2: مكش ها أمي والنهاني واقفة بينك وبينهم. ايه عماري هدي فيهم بيدي وشاشة فينا.
3: يا جماعة ها ناس تنقزوا الحس، تنقزوا الحس، البناويت يحسبوا.
4: تكلمهم أبي كلمهم.
0: خليهم يا ودي خليهم يسيخ وذين ها فرع. شوف شوف أكل وجوه كيفاش منورة. شوف زغفوا زغفوا
3: شجعها يا سلطانة شجعها. برافو برافو برافو. الحفلة الكل باش نسوقوها. حبوا فرنسا، تحبكم فرنسا
4: ديما الكلمة في فمها. حبوا فرنسا، تحبكم فرنسا. يلعنك انت وياه.
5: اسكت اسكت يا عمار، خوليت وطني اكثر من جماعة الدستور. ما يفك عليهم
6: عمار عند الحق. المعمرين هذوما استعملوا الخدامة وفكوا أراضي الناس.
7: زرعنا قوي عليهم متعلمين بصرحهم الضعيف اغلب الوقت يحسوا بلا منجل. العام هذا اجدر عندنا فيه اكثر من 50 سبولة.
6: برافو زينب، برافو نجمة، برافو. هيا اغي وجوهكم للتسويق.
7: اهي نجمة عرت اشعارها وطيشة للحربة.
6: برافو نجمة، برافو زينب زينب. انت عمل كيفة عمل كيفة.
1: اسكتي عليه يا حجري، يحبنا نعرو شعوراتنا باش يصورنا للقورة. هاني حركت ولا ما نحريش راسي.
6: قولي لها عمار، عمار قولي لها. هيا قولها تاغي تاغي كي نجمة.
4: حاشمينا مسيو جورج تصور كيف ما جاء بنويت البيت يا حشامات. يلعنك انت وتصويرك.
8: خفي ايدك شويه نجمه، راهم خلطوا علينا كنا سابقين.
1: كبير. صبي صبي صبي شوية ماء على راسي وعلى المنش. ما تخافيش منه، هم بدو يضحك. صار على قوي على بتونات ومناجلهم كثيرة كيف السكاكين.
2: هاي سلطانة تصح في زينب تولي فيها كيفاش تحصل.
1: اسمع يا زينة، شربي المنجل متاعهم المغربي، منجلهم أمضى أمضى. شربي شربي، ما هوش مصواب وبعوش. يا بنتي هاهو المي بلي راسك، بعد المي يا راسي يجيك الزيت. كيدي قدامهم مليانة وانتي شايخ.
8: ويدكم يا عرايس، اشكون يغلب ساعه زينب ولا نجمه؟ هيا ساسه ساسه.
7: كيفي واش بيك هكا دور بشلل تسيح وعفر؟ شجع بنتك رسول. قهرني عمار جاي مع العطايا ملا دمار. عمار عاشق يا راجل، يحب زينب. شوف شوف اهو يحاربت عليها من بعيد. يحب زينب معقول؟ هذا ما هيش من كارة بدوية وفقرية. هكا دور الهطايب جاي وقتل شي خوف.
8: اش بيك ها نجمة؟ فيقها اتركي.
7: شي خوف، واللي خايف منها اكثر يمكن نجمة تزير على روحها ويطلع لها الدم.

0: نهنوك يا كسراوي، جبت وربيت زينب قدت روحها ربي يرعاها.
1: الحمد لله جابها ربي في الصواب، حتى انت عملت اللي عليك يا شاه.
0: زي ما تفهمنا، اكمل الاخطار وهزيت بناتنا الزوز، وقلت البكار سامحنا عملنا الواجب، ربي يهنيكم، وبناتنا على الشمال، وهو ما قصرش فهمني. اما كريتهم هم دايرين بينا يسلموا على البنويت ويهنوا، هذا يسلم وهذا ينشد، وكل حدش يقول حط القاوري صورها معاون
2: دويرهم البنويت يحذروا من العشاء.
0: عشان انا حاضر
2: ها
0: عهدك بها القصعة جد.
2: منين؟
0: يمكن جماعتنا يتعشوا ويجيبوا معاهم عشانا. هو نكمل الصهرية هنا والحفلة. والله أهلها البر عجبوني، زهوانين نسي ورجال يحبوا الطرب وقلوبهم خالية من العمل.

0: تعبت يا سلطان، العرق والخوف وعيون الناس والكلام والتصفير تعبت.
1: هيا نعمل غطسة في العين. غطسة
2: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عهدك بها القصعة جد.
2: منين؟
1: يمكن جماعتنا يتعشوا ويجيبوا معاهم عشانا. هو نكملوا الصهرية هنا والحق. والله أهل هالبر عجبوني، زهوانين، إنسي ورجال، يحبوا الطرب وقلوبهم خالية من الأمن.

0: تعبت يا سلطان، العرق والخوف وعيون الناس والكلام والتصفيق تعبت.
1: هيا نعملوا غطسة في العين، غطسة ونرجعوا في ساعة من غير حس.
0: مغرب والهند يخوف.
1: هيا معايا ما تخافيش،
0: العصافيتي والمنشل في يدك واللي يقول بروحي قد
1: باهي.
0: خلي نقول باباي.
1: هيا بلا باباي، تصوني لي واسد
0: غطسة وجارية، والهن هذه فيها البرك يمكن تسهل علي مكتوبي.
1: اسحبي حق خراف، والمكتوب عند ربي.
0: قالوا العين هذه عندها حكاية.
1: أم مغاصب امراض ربها راجلها وسأل منها الدم، ولت مشت للعين وغطست فيها. في هاك الوقت ملكوهاش، ربي رفعها.
0: كيف القدام شدوا الراجل ربطوه ومات في الحبس.
1: يستاهل
0: يستاهل
1: يستاهل.
0: اسمي جربي جربي.
2: يا أم العين كوني معانا ودعوة التختار يجعل اللي ناوينا نلقوه.

0: عمار.
1: ها
0: عمار وخير قدور هز بنته ومعاه صالح رجعي عايشك للعشي.
1: هاي باه يا وريده باه.
2: يا قدور يا قدور ارجع عاد في وين ماشي. هيا راح تعش انت والنجمه والزازي وصالح. هيا عاد يا راجل.
3: ما خرزيش يا سي عمار بالله اختار.
2: يا راح بركة يا راجل. هيا راح عاد.
3: باهي حسني مش قد بعض.
1: يصلي على النبي يا راجل. يا هذه فضلك يا قدور. شلون بيا يعملنا جو ما يخذكش كيف تخسر بنتك مر. ما تتفكرش قديش من مره ربحت العام اللي فات واللي قبله واللي قبل قبله. هيا يا راجل يا عاد لعن الشيطان. يا نجمه يا نجمه هي هيا ولي انت وامك. هيا هيا بري يا امي بري. طيب
3: سلام اسمع مره للي كان دي سلطان وزين وخادي اعمل فيهم عمله فرحه.
4: باهي باهي اللهم بارك.
3: اللي غايزني مش الغلب اما ولد بلادك يوقف ضدك مع البراينيه.
1: في الكل تقصد يا قدور.
3: انت والراضي برنامجكم مش عاجبني. هو دبر على الحطايا ودخلهم في وسطنا وانت تقوي فيهم. علاش هك؟ علاش ولد البلاد مكروه؟
1: يا مسكين يا قدور يا قدور. احسبها المره هذه علي انا. وبي قال اللي حصدوا البناويت الاربعه ليه؟ قال اللي ربحت كيف اللي ما ربحتش القسم على الاربعه. هيا يا راجل صلي على النبي وارجع للعشاء. يا عاد هيا رجع الزازي ونجم صفي قلبك. اليوم فرحنا زهينا ضحكنا وتو نعبوها بالكسكسي واللحم ونبات ونحلم. هيا عاد يا راجل. اخي وين صالح ولا شي عاد هو زاد غضبان. هيا يا راجل.

0: يا أم من العين، يا مولاة السر الفايح اللي في قلب حاجة ربي نوط عليه.
1: أش في قلبك يا زين؟ مسعود ولا عمار؟
0: نرجع لبلادنا سالمين ونلقوها ممطورة، وحتى كان قلبي وجعني كيف نتفكر العرس.
1: ولو كان يخيره تسلمي في أهلك وتعيشي في هالبرع اشتملوك؟
0: أنخمب، لكن مش عجاب واحد، ولو نشتاحش برنا بعدين
1: وتعيشي غريبة في أرض ما ولدتيش فيه مع ناس ما تعرفيهمش.
0: حالتي ما هيش زي حالتك يا سلطان. بابا يومي دي ما يتعارض، بابا يبغي عرس بوحدة أخرى تجيب لأولاد، واني ما نحبش ولد عم. عيلتنا وطبع رجالنا غلط.
1: عم شاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهي ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
0: عم شاهد عند الحد مش مثال في عمره، ما يرضى بالغربة كان اللي مثال صغير، يمكن يكون ويعني بصحاب جدد هيك كل واحد يفكر في الربح والخسارة.
2: هم في العين.
1: اخرجي اخرجي من العين، اخرجي فيسا ثم شكون جاي للعين الغرب.
2: اهدي
1: اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اه

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة علي الخميري، حسونة ناجي، فتحي ميلاد، المنصف الشواشي، المنصف العجنقي، نور الدين العياري، منير العرقي، الرزقي العوني، عايدة فارح، سعيدة سراي، ألفة الحكيمي، سمير الحجري، جهاد اليحيوي، الناصر العكرمي، ومحمد المنصب بالعربية. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسونة ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. لقي رجل أصيل معتمدية البر الأحمر من ولاية تطاوين مصرعه غرقا عصر اليوم في البحر بالمنطقة الواقعة بين شاطئي سونيا وأميرة بمدينة جرجيس، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول من الحماية المدنية بجرجيس للزميلة شعلة مزعي. وتأتي هذه الحادثة رغم التحذيرات التي أطلقتها مصالح الحماية المدنية من السباحة بسبب سوء الأحوال الجوية. تنطلق غدا بالمطوية فعاليات هاكاثون المطوية 2035 حول ريادة الأعمال والحلول العصرية للواحة الذكية والاقتصاد الأخضر. أشار وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم خلال اختتام الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج للإقليم الثالث التي جرت بالقيروان، أشار إلى مراجعة مجلة الشغل وأنها ما تزال قيد الدرس، مبرزا أن الإصلاح المرتقب يهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية وسوق الشغل في العالم. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن 8 أشخاص قتلوا جراء غارات لقوات الاحتلال على بلدة برج الشمالي جنوب لبنان. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر في قطاع النقل البحري أن الاتفاق المقترح بين إيران وسلطنة عمان أو عمان ليس قابلا للتنفيذ بسهولة بسبب العقوبات الأمريكية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة تطاوين.

والآن نقدم لكم الفرقة الكبيرة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن والمطرب المشهور عندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

0: نشرة الأخبار.
1: تمام العشر ليلا، هنا إذاعة تتوين، منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار الليل والبداية بالعناوين. تشكيات في تتوين من تداعيات موجة الحر على أشجار الزيتون والكروم، واتحاد الفلاحة يدعو سلطة الإشراف لدعم الفلاحين. قريبا انطلاق أشغال المركز الإقليمي لمعالجة الأورام بجبس. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تطلق مشروعا للطاقة الشمسية الفولت ضوئية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وفي العالم، الجيش الصهيوني يعلن عن مقتل جنديين من عناصره في انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان. إلى تفاصيل الأخبار. لقي رجل يبلغ من العمر 54 عاما أصيل معتمدية البير الأحمر من ولاية تتوين مصرعه غرقا عصر اليوم في البحر بالمنطقة الواقعة بين شاطئي سونيا وأميرة بمدينة جرجيس، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول من الحماية المدنية بجرجيس للزميلة شعلة المشعية. اشتكى عدد من الفلاحين بولاية تتوين من الأضرار التي خلفتها موجة الحر الأخيرة على أشجار الزيتون والكروم، حيث تسببت في إجهاد مائي وجفاف وتراجع نمو الأشجار وتساقط جزء من الثمار. ودعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتتوين عبد العزيز الحربي في تصريح للزميل سعيد العكروت السلطة المعنية إلى التدخل العاجل عبر اعتماد برنامج للري التكميلي وتوفير منح للفلاحين بهدف الحد من الخسائر والمحافظة على الأشجار المثمرة وإنقاذ ما تبقى من المحاصيل.
2: موجة الحر اللي ضربت بلادنا في المدة الأخيرة حقيقة معناها لاحظنا عديد الأضرار خاصة في قطاع الزيتين وقطاع الكروم والأشجار معناها بصفة عامة، واللي هو معناها حقيقة معناها تشكيات كبيرة من طرف الفلاحة. في هذا الإطار معناها ندعو معناها وزارة الفلاحة للتدخل معناها في مساعدة الفلاح لإنقاذ ما أمكن إنقاذه، على الأقل معناها في الري التكميلي كما خدمنا عليها في فترة سابقة معناها تم ملح معناها وتتسجل عدد كل فلاح يسجل معناها كمية الأشجار اللي عنده وتدخل المندوبية على الأقل بمنحة معناها الري التكميلي. ندعو بإلحاح معناها السلطة المعنية بالتدخل في هذا الإطار معناها مساعدة الفلاح. جائحة تعتبر جائحة من الجوائح، فلاح الحقيقة لا حيلة له، ولكن ثم الإمكانية أن باش تدخل السلطة باش نعاون الفلاح على الأقل باش ينقل معناها أصل الشجرة ما تضيعش إن شاء الله.
1: أفادت المديرة الجهوية للصحة بجابس نرجس عنابي أن المركز الإقليمي لمعالجة الأورام ستنطلق أشغاله قريبا بعد أن تم استكمال كل الإجراءات الإدارية والفنية واللوجستية بهدف تقريب خدمة العلاج الإشعاعي والكيميائي لمرضى الجنوب التونسية.
3: بشرة سعيدة، الحمد لله يا ربي. المركز الإقليمي للأورام إن شاء الله على قريب باش ينطلق في الأشغال متاعه، خاطر قبل ما تبدأ الأشغال فما أشغال أخرى معناها سبقت معناها برشا أشغال تقنية وفنية ولوجستية وكل، الحمد لله يا ربي معناها كل شيء في ثنيته ولباس وبشرة سارة معناها إن شاء الله في قريب العاجل إن شاء الله تنطلق الأشغال. بالنسبة للمشاريع الأخرى إن شاء الله يا ربي حتى هي شدة ثنيتها، والحقيقة معناها وزارة الصحة مشكورة ديما معناها لقينا الدعم منهم ويسمعونا، وما بتعرف كل شيء دي دوسي ودي زيتود إن شاء الله نقولوا شدين ثنيتهم.
1: تنطلق غدا بالمطوية جابس فعاليات هاكاثون المطوية 35 و2000 حول ريادة الأعمال والحلول العصرية للواحة الذكية والاقتصاد الأخضر والأزرق الذي سيمتد 3 أيام. أكثر التفاصيل مع صاحب مبادرة الهاكاثون جلال بن رمضان.
4: الهاكاثون هي مسابقة متاع فرق مشي هي تولغوا أفكارهم يبدأوا أفكار هاكاثون يتمحور حول الاقتصاد الأزرق الاقتصاد الأخضر، الهدف منه هو ابتكار حلول عملية، سوق حلول عملية. وبالموازي فما زود أيمات متاع فيهم محاضرات ودي بانيل للتفاعل مع أصحاب الشأن معناها والخبراء، مش يتفاعلوا مع الناس، مش يكون تبادل متاع معلومات. الفاعلين هم كلها من جامعيين الجامعة، من أرباب أعمال ديزونتربرونور ولا ديستارتوبور بالحق بالجمعيات، ما نذكروا منهم نادي تعرف التعاون المصري، جمعية واحد العلوم، وكونيكت كابس والبيتو ومحكمة مانكيب. مخرجات مش تكون كتاب أبيض، نأملوا من خلاله أنه نقدموا مشاريع قابلة للإنجاء، أصحاب مشاريع ومشاريع وأفكار لتنمية الاقتصاد الأخضر والأزرق في الجهة.
1: أشار وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم خلال اختتام الندوة الأقليمية للتونسيين بالخارج للأقليم الثالث التي جرت بالقيروان إلى أن مراجعة مجلة الشغلة ما تزال قيد الدرس، مبرزا أن الإصلاح المرتقب يهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية وسوق الشغلة من خلال تأطير العمل عن بعد وتنظيم اقتصاد المنصات وتعزيز قواعد الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب ملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتحيين الأحكام التي تجاوزها الواقع. أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اليوم مشروع الطاقة الشمسية الفولت ضوئية شمس لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتمويل من البنك الأفريقي للتنمية، وذلك في إطار دعم الانتقال الطاقية وتحفيز الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة. أعلنت وزارة التربية مساء اليوم عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26 و2000 للناجحين في مرحلة القبول الأولية. في أخبار منطقة الشرق الأوسط، اقتحم اليوم مستوطنون صهاينة باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الصهيونية. أعلن الجيش الصهيوني اليوم عن مقتل 2 من عناصره وإصابة 4 آخرين في حادث نجم عن انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان في أول خسائر يتكبدها منذ أكثر من شهر. نقلت وكالة رويترز عن مصادر بأن إيران حذرت دول الخليج من أن أي هجوم أمريكي جديد على أراضيها سيقابل برد يستهدف البنية التحتية الحيوية للطاقة في أنحاء المنطقة. من جانبه، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤله بشأن مسار المحادثات مع إيران، وأكد أن المفاوضات تسير على ما يرام، كما أشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب عبر المسار الدبلوماسي. ارتفعت حصيلة ضحايا أزمة المهاجرين غير الشرعيين لمدينة سبتة إلى نحو 100 قتيل حسب ما أعلن عنه اليوم حاكم المدينة خوان خيسوس فيفاس. نقطة النهاية لنشرة أخبار الليل، بعد قليل تلتقيكم الزميلة ليلى بعجيلة في أنوار على المهرجانات. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: الحضارة البابلية واحدة من أهم الحضارات التي نشأت في بلاد الرافدين وازدهرت في المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات في العراق حاليا، وقد برزت مدينة بابل مركزا سياسيا وثقافيا مهما منذ مطلع الألفية الثانية قبل الميلاد لتصبح إحدى أهم المدن في تاريخ العالم القديم. بلغت الحضارة البابلية أوج ازدهارها خلال عهد الملك حمورابي في القرن الثامن عشر قبل الميلاد، حيث تمكن من توحيد مناطق واسعة من بلاد الرافدين وأسس دولة قوية ومستقرة. ويعرف حمورابي بإنجازه القانوني الكبير المتمثل في شريعة حمورابي، وهي من أقدم القوانين المكتوبة في التاريخ، وقد هدفت إلى تنظيم شؤون المجتمع وتحقيق العدالة بين الناس. كما تميز البابليون بتقدمهم في مجالات العلوم والفلك والرياضيات، إذ طوروا أنظمة دقيقة لحساب الزمن ورصد حركة النجوم والكواكب، وينسب إليهم اعتماد النظام الستيني الذي ما زالت آثاره واضحة في تقسيم الساعة إلى 60 دقيقة والدقيقة إلى 60 ثانية. وفي المجال العمراني اشتهرت بابل بمعابدها وقصورها الضخمة وأسوارها المنيعة، كما ارتبط اسمها بالحدائق المعلقة التي تعد من عجائب العالم القديم، رغم استمرار الجدل التاريخي حول وجودها الفعلي من عدمها. وقد أسهمت الحضارة البابلية في إثراء التراث الإنساني من خلال إنجازاتها القانونية والعلمية والثقافية، وتركت بصمة عميقة في تاريخ الشرق الأدنى القديم. وتظل بابل رمزا لحضارة عريقة ساهمت في بناء أسس المعرفة والتنظيم الاجتماعي التي أثرت في العديد من الحضارات اللاحقة.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: السلام عليكم. مشينا مشينا 1 2 3 4.
9: أنوار المهرجانات، أنوار المهرجانات هنا، حيث تتعانق الثقافة والفرجة، وتكتب الجماهير فصول الاحتفاء بالحياة. تضاء أنوار المهرجانات.

0: أنوار المهرجانات من مدينة إلى أخرى ومن مهرجان إلى آخر، نحمل إليكم نبض الفن وصدى الأغاني ووهج المسرح وسحر اللقاء.
1: أهلا بكم، أنا كنت متأكد أن كل أصدقائي باش يكونوا موجودين.
2: بارك الله فيكم أحبائي وأهلي وأقربائي في الحضارة والفن والذوق. عاش شعب تونس العظيم.
3: أنا فرحي ما إله حدود بإني أكون موجودة بيناتكم بتونس. هذا فيني أكدكم إياه بحضوركم وبغيابكم وبكل مطرح. كل مرة جيت لعندكم كنت بعيد.
0: أنوار المهرجانات مع ليلى بعجيلة.
4: مساء الخيرات، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في كل مكان. سهره رايقه للجميع ان شاء الله. شكرا انكم اخترتوا موجاتنا. شكون معنا في انوار المهرجانات؟ كيف ما العاده سهره الخميس اللي نخصصها باش نسلط الاضواء اكيد وزوم هو الحقيقه على مختلف السهرات اللي عشنا على وقعها طيله هذا الاسبوع. نعطيكم فكره كذلك على السهرات اللي ان شاء الله مازالت تنتظركم في الايام القادمه. بتبيعها للمهرجانات اللي مازالت متواصله، كيف نجموا نرجع شويه على اهم سهرات المهرجانات اللي اسدل عليها الستار في الايام القليلة الفارتة، وكذلك السهرات اللي باش تكون ان شاء الله كما الليلة جاية. نعطيكم فكرة شنو اللي موجود عندنا، واكيد نكون ان شاء الله بعد شوية في مواكبة للسهرات اللي يحتضنها او تحتضنها دورات المهرجانات لصيفة 2026. مرحبا بالجميع، سهرة معكم حتى شو منتصف الليل. يهندس هوا يخرجها تقنيا زميلي رشيد بوزيخر. ليلة بعجينا معكم من امام الميكروفون.

طبعا هذه ذكريات مهرجاناتنا الصيفية في تونس, وهذه نجوى كرم وتتغنى بقرطاج وعز قرطاج من كما قلت من ذاكرة مهرجاناتنا الصيفية. توقيتنا 10:22 دقيقة على موجاتنا, وأكيد نحن موصلين معكم اللقاء إن شاء الله في سهرتنا المباشرة حتىش منتصف الليل. وكبتنا اللي كان مفروض تكون الآن على الهواء مباشرة نشكونوا في جرجيس في نقل فعاليات دورة 54 مهرجان الدولي للإسفنج بجرجيس, دورة تحمل شعار 54 سنة من الأصالة. هذا المهرجان وهذه دورة جديدة ودورة الحقيقة لهذا المهرجان العريق اللي انطلقت 25 جويليا ومازلت متواصلة حتى 8 أوت إن شاء الله, باش يكون الاختتام لهذه الدورة مع شكون الاختتام مع الفن الرابع وتحديدا مع مسرحية فيزا الكريم الغربي. كما قلت مهرجان دول الإسفنج بجرجيس من أعرق الحقيقة التظاهرات الثقافية وكذلك السياحية في الجنوب التونسي, وبرنامج السنة برنامج الدورة هذه الدورة 54 جمع بين التراث البحري والعروض الفنية وكذلك الأنشطة الثقافية والرياضية وخاصة الخرجة البحرية اللي عادت بعد ما انقطعت سنوات في هذا المهرجان عن دورات معناها فارتة. دورة كانت متنوعة, كانت فيها برشا سهرات جميلة وكانت استقطبت برشا معناها من الجماهير, وميزة هذا المهرجان لأبواب مفتوحة للجماهير الكل مجانا بتبيعة في سهرات الكل في كل دورة كما دورة السنة الليلة. الفنان التونسي رؤوف ماهر اللي يحضر الليلة ويحيي حفل وعرض خاص بمهرجان الدولي للإسفنج بجرجيس اللي مفروض أنه يكون الآن على المسرح وفي لقاء مباشر مع جمهوره في جرجيس. ما هيش أول مرة باعتبار أنه قابل جمهوره.

تحديدا صيفة 2024 كانت زادة لحقيقة من أجمل ومن أروع السهرات اللي قدمها رؤوف ماهر في الجنوب الشرقي تحديدا في جرجيس, واللي لا يرجع ويصفح جمهوره في جرجيس من خلال المهرجان الدولي كما قلت الإسفنج في دورته 54. إن شاء الله بعد شوية تكون شعلة حاضرة حتى تنقل لنا شوية من أجواء السهرة وكذلك مع الجمهور, في انتظار أنه إذا أمكن طبعا تلتحق بنا شعلة لابد أن نسمع بعضنا رؤوف ماهر على موجتنا.

0: روف ماهر يغني على موجات إذاعة تطاوين وبطبيعة يغني كذلك على مسرح المهرجان الدولي للإسفنج بجرجيس في دورته 54 تحت شعار 54 سنة من الأصالة. وأنا شخصيا طالع على القمر الليلة باش نجم تحصل عليه شعلة المجعي وسط هذه سهرة أكيد لي سهرة جميلة جدا في جمهور غفير كما عودنا جمهور المهرجان الدولي للإسفنج بجرجيس. مازال خيرات شعلة؟
1: أهلا
2: تنظيم المحكم للسهرات الفنية وأيضا أنه كل السهرات في الهواء الطلق يعني المجانية. كيف نجم نحكو على السهرات هذه خاصة السهرة هذه الليلة مع رؤوف ماهر تقريبا أكثر من 10,000 متابع للسهر؟
3: الحمد لله توفيق من عند ربي، والجمهور اليوم أثبت أنه نحن اليوم قادرين في جرجيس أنه نعمل سهرات كبرى بالطريقة هذه. اليوم الحمد لله الناس بسهلة وحق متنفس تخرج فيه وتتنفس فيه خاصة على شاطئ البحر. اليوم التنظيم حاولنا قبل موين دبور أن ننظموا مهرجان يليق بقيمة جرجيس، يليق بقيمة الناس اللي حضرت معنا والناس مدينة جديد ونادي الجنوب. اليوم سميناها سهرة الجنوب. الفنان رؤوف ماهر معروف شوية، توفي رؤوف ماهر معروف في في في تونس الكل ومحبوب عند الجمهور، وهو تفاعل من حيث الحضور ومن حيث تفاعل الناس معها محلاها سهرية الحمد لله. وإن شاء الله تكون هذه لبنة الأولى باش نبنوا بها مشروع أكبر وأكبر إن شاء الله.
2: طبعا فارس مستحيل أن ننظموا سهرات الهواء الطلق خاصة في شاطئ البرنيش، هذا يعتني أنه يكون التنظيم محكم وتكون الأسرة نتاع مهرجان الإسفنج تعمل بالتوازي مع السلطات الأمنية لتوفير السلامة للعرض.
3: وهو كذلك احنا نعولوا على تفاهم الناس وتعامل الناس معنا. محلاهم الناس كي بتقولوا ها وصرتي هذه تنجم توقفها، احنا وفرنا مجموعة من الكراسي اللي نجمنا نوفروه الحمد لله ونعرف انه وفرتي بتاع اعراض في الوقت هذا، وفرنا الماكسيموم من الكراسي اللي نجم نوفروه. لكن الاقبال وفير والحمد لله، صلى كل سهرة في كنف معناها الأمن والسلامة للناس كلها والناس كلها تروح فرحانة. شكرا للأمن والحماية المدنية اللي واقفين معنا للصفوف معناها حتى للجنة. شكرا للفرقة اللي معناها للجنة التنظيم اللي قايمة معنا من أمس واحنا نحضروا قمنا بحملة تنظيم في الإقفاص. شكرا للأطفال اللي نصفتنا الإقفاص. شكرا للناس كل اليوم اللي بتفاعلة وحاضرة، لأنه هذا هو الثروة بتاع مهرجان هي جمهورها. وثم نحطوا في عقلية الناس الفنانين انه ركع جرجيس راهو ركع مميز وركع نجم تبدع فيه فنان.
2: بالرغم الفترة هذه تتميز بإقامة السهرات حفلات الزفاف، ولكن الجمهور لا أن يكون حاضرا في محتدف السهرات اللي تمت برمجتها في مهرجان الإسفنج، خاصة أنك أنت منظمين بشي تم تسويق 3,000 كرسي ولكن أكثر الجمهور بقى على الرملة نتاع البحر.
3: الحمد لله بس اليوم كما قلت لك تسوق فيهم محلاهم. الحاجة اللي زايد فيهم أنهم متفاهمين ومتعاونين معنا، يستاهلوا أن يكون عندهم سهرات مثل هذه. الحمد لله يا ربي صلى عائلي مهرجان جامع مهرجان عائلي مهرجان للجميع، وهذا هو الديفين بتاعنا اللي حابين نوصلوا له اللي هو مهرجان عائلي مهرجان ثقافي للجميع.
2: يعطيك الصحة أخونا فارس سعيد. بعض الحاضرين والمتابعين لمختلف سهرات الفنية معنا في نصف دقيقة سعاد عويدة، كانت بداية السهرة ليلى مع رؤوف ماهر؟
1: بارك الله تبارك الله، نقول غير بارك الله على جديد، بارك الله على الجديد، اللي عندي على التنظيم المهرجان، على أهل جرجيس فاهمين وكيفاش متواضعين، كيفاش يحبوا بلادهم، اللهم بارك، يعني نقول غير اللهم بارك، بارك الله على جرجيس وعلى المهرجان اللي حطهونا بإدارة الإسفنج جراتوي متنفس الوحيد في الليالي مهرجان الإسفنج. وصلي على النبي على الأقل حد حتى نخلينا برشة مهرجانات كما هيك، أما جينا مرة في العام اللهم بارك، حكما نقول اللهم بارك على جرجيس. تحيا جرجيس الضياء،
2: يعطيك الصحة. معنا ابتسام، كيفاش كانت السهرات الفنية تقريبا انت يعني واكبتي كل السهرات اللي تمت برمجتها ضمن دورة 54 لمهرجان الإسفنج؟
4: والله الدورة هذه بصراحة الصور بس تحكي وحدها من غير ما باش نحكي، ما شاء الله تبارك الرحمن، النظام الأمن مستدف ما شاء الله في كل مكان، الأجواء غير عادية تبارك الرحمن، جرجيس تستحق المهرجان هذا في كل يوم وكل لحظة صراحة ما شاء الله، صراحة الصور هي اللي باش تحكي، ما حتى حاجة باش ينجم يحكي. بارك الله، تحية للأمن والحماية المدنية وكل لجنة التنظيم، يعطيك الصحة. ناخذ الشباب، كيفاش كانت السهرات الفنية اللي تمت برمجتها خاصة الليلة؟ كانت الناس الكل تنتظر في سهرة رؤوف ماهر ورؤوف ابن الجنوب، ونعرفوه يغني تراث، يغني يعني أغاني تمس عمق أهالي
5: جرجيس في كل دورة مهرجان دولي يستحق النجاحات وكل حياة الإشراف. هاي بعد الدورة وهذه نجاح كل الحفلات، يتذكر إنه جرجيس متعطشة إلى المهرجان متعطشة
6: أسامي كبار من خيرة في مستوى جرجيس، حقنا أن نشوف الأسرع اللي يحتضن هذه الأنشطة الثقافية، وإن شاء الله كل عام نجاح أكثر من العام قبل.
2: هو الناس جت تواكب في مهرجان الإسفنج، تواكب في السهرات الفنية، مش على خاطر السهرات مجانا، ولكن الناس متعشقة للأنشطة الثقافية، السهرات الفنية والأجواء هذه اللي بالمنجد يعني ما نلقوهاش في على مدار الأشهر في سنة.
6: أكيد كما قلت أختي شعلة، جرجيس بلاد الفرح، بلاد الحب، بلاد متعطشة للثقافة، بلاد تذهب بالكفاءات نتاعها في الثقافة، مش شيء على خاطر إنه مجال فقط إنما جاية باش تواكب الاحتفالات اللي وقفتها على مر 54 دورة للفرح إن شاء الله.
2: يعطيك الصحة على كل ليلة هذية بعض الأجواء حولنا.
0: يعطيك الصحة
2: الفنان رؤوف ماهر، ولكن أعتذر علينا ذلك باعتبار أنه حاليا هو اعتلى منذ العاشرة علينا ركح المسرح الهواء الطلق، الهواء يقولوا مسرح الهواء الطلق رو مش مسرح يعني فعلا في الهواء الطلق، يعني على بعد حوالي 10 متر على شاطئ البحر،
0: يعني سهرة جميلة وزاد حلاها أكيد قرب البحر والشاطئ من المهرجان ومن ركح طبعا أكيد. هي شعلة نعرفش إذا كان أنت ما زلت معنا في الاستماع، أجواء نصورة حلوة برشا وكبيرة برشا من خلال سهرة الليلة لرؤوف ماهر. نذكر أنه الاختتام زادا نعطيه فكرة أنه بش يكون مع الفن الرابع فيزا الكريم الغربي، والجمهور تبارك الله في جرجيس يعني يواكب وعنده علم بمهرجان وبدورة هذه السنة اللي هي الحقيقة دورة استثنائية بكل المقاييس. وتحية طبعا لكل المشرفين على هذه الدورة، وكل إن شاء الله نتمنوا النجاح والتوفيق ليه إن شاء الله السنوات كذلك القادمة. مهرجان بلغ سنة معناه من السنوات 54 سنة، نحكيه على مهرجان عريق، مهرجان كبير، شعار وزاد يتحدث على هذا الأثر الكبير اللي خلاه المهرجان 54 سنة من الأصالة. وقت يقولوا أصالة بتبيع مهرجان من أعرق التظاهرات الثقافية في الجنوب الشرقي، مهرجان يتحدث على ثقافة، يتحدث على السياحة، يتحدث على يعني جامع هو الحقيقة لكل هذا، خاصة هذه الدورة اللي جمعت كما قلت من بكري شوية بين التراث البحري، بين العروض الفنية وكذلك الأنشطة الثقافية والرياضية. تيك صحة شعلة، خليك انت زادة تستمتع بالسهرة
2: إن شاء الله ليلة العام الجاي تم التفكير بالفعل يعني في يعني تجهيز وربما صيانة المسرح البلدي.
0: صحيح.
2: في جرجيس حتى تكون على الأقل فما مداخيل لهيئة المهرجان باعتبار أنه شعب المال قوام الأعمال ولكن إلى مثال تكون السهرات الثانية مجال صحيح الجمهوري فرد ولكن المهرجان تنسبب أن يكون عنده مورد قاع
0: صحيح ان شاء الله نتمنى وان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك شعلة يعطيك الف صحه على حضورك معنا الليله وكنت العين الثالثه بالفعل انك نقلت لنا ولو جزء صغير من سهره الليله. نخليه الجمهور يستمتع نخليك انت زادة تستمتع بهذا العرض الجميل اللي يحييه الفنان التونسي رؤوف ماهر ضمن الدوره 54 مهرجان الدولي للاسفنج بجرجيس. شكرا لك شعلة نلتقي ان شاء الله في مناسبات اذاعيه قادمه. ليلتك زينه الى اللقاء.

من الذكريات الجميلة اللي تركها هذا الصوت الرائع والجميل هاني شاكر الله يرحمه، كان على ركح كرتاج الدولي في سنة من السنوات أكيد، وفي يوم من الأيام الله يرحمه وينعمه أكيد توفى هاني شاكر، لكن صوته يبقى معنا وذكريات كل الحفلات اللي قدمها في تونس تبقى في البال وفي الذاكرة. ومن الحفلات اللي باش نحكيوا عليها زاد العروض اللي ربما اكتشفها الجمهور السنة، الفنانة بثينة النابولي مغنية ومؤلفة وملحنة تونسية من الأصوات الشابة اللي برزت في الساحة الفنية التونسية في السنوات الأخيرة، وتقريبا أبرز محطاتها أو محطات مسيرتها خلينا نقول اللي هي بدأت بكري في الموسيقى وفي الغناء، شاركت في برشة تظاهرات ومهرجانات فنية ونالت جائزة لجنة التحكيم في مهرجان الأغنية التونسية مؤخرا، إنجاز تقريبا هو ساهم في زيادة انتشارها على الساحة الفنية. كانت أطلقت أول مشروع غنائي شخصي لها هو عنوان الدوليشة، هذا اللي قدمت فيه العرض متاعها مؤخرا، هو عمل يضم 5 أغاني تمزج بين روح الأغنية التونسية واللمسات الموسيقية المعاصرة، وشاركت زادة في كتابة وتلحين بعض أغاني كما شاركت في برشا مهرجانات من بينهم دورة سناس تينية متاع مهرجان الحمامات الدولي، وقدمت يعني هذا العرض أو هذا المشروع الغنائي الشخصي دوليشة وبثينة اللي تعرفت بأسلوبها اللي جمع بين الحفاظ ربما على الهوية الموسيقية التونسية بطبيعة، وكذلك في نفس الوقت الانفتاح على التوزيع الموسيقي الحديث. وكانت هي في برشا لقاءات إذاعية وصحفية صرحت بأنها دايما تسعى لتقديم بصمتها الخاصة في الموسيقى التونسية، وبالفعل هذا اللي قدمته هذا الأسبوع في عرضها الخاص دوليشة على مسرح الحمامات الدولي.

هذا عرض الفنانة التونسية بوثينة نابولي، كما قلت حفل الحمامات. الفنانة كنت أعطيتكم عليها بسطة على مسيرتها الفنية. بعد شوية أكيد خليوا المجال لزملائنا قسم الأخبار موجز الحادي عشر، نرجع إن شاء الله في جو الأجواء، طبعا جو السهرات والمهرجانات، نرجع نتحدث على دورة جديدة لمهرجان أذنة وتكريم الفنان الشعبي الهادي حبوبة. نرجع كذلك مهرجان كارتاج الدولي، تفاعل كبير وجو كبير برشا مع فنان سهرة الفنان سامي يوسف، أيضا ريان وسهرة كارتاج. ما ننساوش بتبيع كيف ما قلت الفنانة ديفا أمينة فاخت، نرجع عليها إن شاء الله من خلال زوز سهرات، لولا أحيتها في سهرة مهرجان تبرقة الدولي، والثاني الموعد إن شاء الله يكون في كارتاج 17 أوت. خليكم معنا، رجعين بعد شوية.

0: موجز الأخبار. أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. يشتكي عدد من الفلاحين بتطاوين من الأضرار التي خلفتها موجة الحر الأخيرة على أشجار الزيتون والكروم، حيث دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالجهة عبدالعزيز الحرابي السلطة المعنية إلى التدخل العاجل عبر اعتماد برنامج للري التكميلي وتوفير منح للفلاحين. تنطلق غدا بالمطوية جابس فعاليات هاكاثون المطوية 2035 حول ريادة الأعمال والحلول العصرية للواحة الذكية والاقتصاد الأخضر. أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مشروع الطاقة الشمسية الفوتوضوئية شمس لإفادة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتمويل من البنك الأفريقي للتنمية. في العالم أصيب 4 فلسطينيين اليوم بينهم طفل بنيران جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة. قتل 43 عسكريا من القوات الحكومية اليمنية وأصيب 65 آخرون اليوم إثر هجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة شنه الحوثيون واستهدف عددا من المعسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريبا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأمريكية تواجه مشكلات تتعلق بإمدادات بعض أنواع الأسلحة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
2: السلام عليكم. مشينا مشينا. 1 2 3.
3: أنوار المهرجانات، أنوار المهرجانات هنا، حيث تتعانق الثقافة والفرجة وتكتب الجماهير فصول الاحتفاء بالحياة. تضاء أنوار المهرجانات.

0: أنوار المهرجانات من مدينة إلى أخرى ومن مهرجان إلى آخر، نحمل إليكم نبض الفن وصدى الأغاني ووهج المسرح وسحر اللقاء.
1: أهلا بكم، أنا كنت متأكد أن كل أصدقائي باش يكونوا موجودين.
2: بارك الله فيكم أحبائي وأهلي وأقربائي في الحضارة والفن والذوق. عاش شعب تونس العظيم.
3: أنا فرحي ما إله حدود لإني يكون موجودة بيناتكم بتونس. هذا فيني أكد لكم إياه بحضوركم وبغيابكم وبكل مطرح. كل مرة جيت لعندكم كنت بعيد.
0: أنوار المهرجانات مع ليلى بوعجيله.

0: السلام عليكم. مشينا مشينا. 1 2 3 4.
1: أنوار المهرجانات. أنوار المهرجانات هنا، حيث تتعانق الثقافة والفرجة، وتكتب الجماهير فصول الاحتفاء بالحياة. تضاء أنوار المهرجانات. وبحبك.

0: أنوار المهرجانات من مدينة إلى أخرى ومن مهرجان إلى آخر، نحمل إليكم نبض الفن وصدى الأغاني ووهج المسرح وسحر اللقاء.
1: أهلا بكم، أنا كنت متأكد أن كل أصدقائي باش يكونوا موجودين.
2: بارك الله فيكم أحبائي وأهلي وأقربائي في الحضارة والفن والذوق. عاش شعب تونس العظيم.
3: أنا فرحي ما إله حدود بإني يكون موجودة بيناتكم بتونس. هذا فيني أكدكم يا بحضوركم وبغياتكم وبكل مطرح. كل مرة جيت لعندكم كنت بعيد.
0: أنوار المهرجانات مع ليلى بوعجيلة.
4: مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في عودة أكيد للجزء الثاني من أنوار المهرجانات. كما قلت ديما جولة على أهم أو في أهم السهرات اللي تبرمجت في مهرجانات سنة صيف 2026. من المهرجانات اللي باش نسلط أو من السهرات الحقيقة اللي حبينا نسلطوا عليها الضوء شوية ونحكي عليها شوية، سهرة شدت الانتباه، سهرة 2 أوت طبعا اللي جت التاريخ 2 أوت تحديدا، مهرجان أودنا الدولي. سهرة نجم نقول بين الوفاء جمعت لذاكرة الأغنية الشعبية التونسية وكذلك الاعتراف بقيمة أحد أبرز رموزها وبتبيع الفنان القدير الفنان الشعبي الهدي حبوبة، اللي هو نفسه أثبت أنه عشق الفن الشعبي يبقى أقوى من تعب السنين. مفيش شك الجمهور قابل هدي حبوبة في سهرة كانت رائعة جدا وبتبيع للركح، ما كانش فقط هدي حبوبة، شاركوه برشا من الأسماء من أصدقائه في طبعا في هذا اللون خاصة الشعبي. وحتى ناخذ أكثر تفصيل ربما نعود على هذه السهرة ورجع صداها. سعيدة جدا أنه ينضم لنا عبر الهاتف الشاعر الغنائي صديقي أخويا بشير اللقاني اللي قام بتنشيط هذه السهرة وبتبع ماهيش أول مرة على الركح. كان في هذه السهرة سهرة مهرجان أودنا الدولي ولي 2 أوت سهرة تكريم الفنان الشعبي الهادي حبوبة. مساء الخيرات بشير، أهلا سهلا، مرحبا.
5: مساء الخير ليلى، مساء خيك وتحية خالصة إلى كل ملتقيتي مع عرس الصحراء إلى الغراء إلى التطاوين. تحية لك، تحية كل مستمعينك،
4: ربي فضل.
5: إن شاء الله كل صيفية وحنا بخير.
4: إن شاء الله يا ربي كل صيفية وحنا بخير والمهرجانات تكون بخير سدا والأسماء اللي يقع اختيارها تكون بخير والعروض تكون بخير.
5: مش كل المهرجانات.
4: مش كل المهرجانات أكيد.
5: المهرجانات إذا القدوة بتاع المهرجانات هذا يصبت نحن من مش مهرجانات كل يدرس.
4: أي بتبيع أكيد
5: أما الحمد. وفهم الكلام عن.
4: لا فهمتك، أما الحمد لله أنا مش المهرجانات كلها تهزو تصبت معنا شوي.
5: الحمد لله.
4: شجع معك تفضل بشكل.
5: ولو أنه معناها المهرجان معناها اللي تلد للعناول. إثناء أثبت وجوده بقوة.
4: صح. والله أنا وقت اللي شفت أنه مهرجان للفنون الشعبية فرحت برشا.
5: واللي غيبة مش غيبة مكان حلو، المكان اللي عمل فيه المكان مضطرف على كل السكن وكل شيء وصعيب يسر الوصول إليها، رغم ذلك العباد تكبدت معناها الوصول إليها وطلعوا كبدت السير ثم اللي شفتهم بالليل عقب الليل مروحين على سويقاتهم ساكن صغار وساكبار وكل شيء، فهمتني؟ معناها كأنه أهو هناك البرة صوف استعملوا، لكن رغم ذلك أثبت وجوده وكل ليلة مليان صلى عليك
4: تبارك الله. واثنين أود كانت سهرة وفاة لملك الأغنية الشعبية الهادي هكا ولا نتصور استمتعتوا
5: كانت سهرة جميلة بقى شوية صعوبات فهمتني. أول حاجة صعوبات أنا كلموني اتصلوا بي يوم الأحد محسوب نصف النهار معناها مش المشكلة صلى الله يوصل الله
4: يومتها
5: يومتها معناها وقع الاختيار عليا بإذن الله معناها علاش ربما نظرا لي عديدة نشاط التنشيط لازم أنا لازم نجيبها كل دوار نجم نجيبها جمهور الفن الشعبي لأن جمهور الفن الشعبي ذوق بحقرة وذوق أكثر من التور ودليل أكثر من التور
4: أنا
5: لابد له من إنسان يعرف شو يقول وقت شو يقول وش يقول
4: أكيد
5: فهمت ونظرا لنا ربما التجربة عديتها مع معناها في إخراج وتنشيط سهرة مساحة ربما كانت لها تأثير كبير
4: أكيد
5: وربما معناها تجربتي مع إذاعتنا الأم الوطنية مع أخوي حاتم ومع شنو كل زاد أكسبتني ثقة أكثر فأكثر
4: صح
5: وربما ذاك علاش معناها ما هو تجربتي في إذاعة بانوراما ربما ذاك علاش وقع علي الاختيار معناها شافوا معناها كما قال كما قالت المندوب وقالت سيدي كل شيء معناها قالوا إنسان ملم بالأجواء ذي
4: جيد جيد معناها الرجل المناسب في المكان المناسب
5: الحمد لله الحمد لله لكن معناها مشيت ما عندي حتى شيء ما عندي حتى معلومة
4: أي.
5: إلا بعرفكم شي غني مثلا الناس شي غني بركة كاو ما عنديش فتاة مشي لقى برنامج معناها برنامج تاع ساعة غير بعض الحمد لله ونسكن لك شروحي حاولت بتبيع بش نمطو أنا ولي تعلمت وليد على الوطنية
4: تعلمت التمطيط في الإذاعة الوطنية
5: كيفاش نبرمج كيفاش نقسم كيفاش نقل عمل السباتشينج التوزيع متاع الأدواء وكل شيء فهمتني ولا أنا تخطيط متاع يقولوا احنا يقولوا باللغة العربية الفصحى معنا خط التحرير
4: بالضبط
5: فهمت؟ شكون يعمل كذا وثم شكون كذا وتحسيله صعيبة ياسر كانت المواجهة وجمهور كبير صلى على النبي صلى على النبي بصطح بستحضر وزيرة ثم معناها ناس تتحس ثم ناس تتحس والناس تصادل معاكر بتبيع عوضكم صلى على النبي عليهم أكثر فهمتني؟ اللي من الأول ما نقدرش عليك وأنا أقول ما خبيش أنا ما خبيش على الجمهور الحالة الصحية متاع كي شفت أنا باش نقدم أنا مش شفت الحالة الصحية متاع
4: حبوبة
5: متاع الهادي توجعت شوي ممكن شوي خفت ياسر
4: صحيح هو الفترة الأخيرة الكل الحقيقة كنت حالته صحية
5: تعب وفني تعب وتعب وزاد أكل الأسئلة والحوارات متاع الأخوة زملاء صحفيين وكل شيء معنا تعبوا شوية أكثر وليت هذاك الفرق الوصلة بشعبنا الطاولة عمل الوقت خمسة دقائق معنا وزعتهم
4: قسمت الوقت
5: مين نجمش يعمل أكثر
4: فهمتك
5: معنا حتى الخمسة دقائق ما كملهم فهمتني لكن بحضور المطربين والله بارك الله فيهم ما معنا كلهم قاموا بالواجب فهمتني ولكن كان معنا كان هو هرم وكان في مستوى زي معنا أكل المركبة ديكا رغم تعب نتاعه ولكن اصبر وأصر أن يكمل الحفل فهمتني.

0: مره شفت حدا قدام المفتاح بتاع الاذاعه ما معليش اكرهها طبعا. اول مره اخذت من المركز قلت الحمد لله يا رب كاني اجيب كاس العالم. لانه مش بالساهل مش بالساهل تقدم تاريخ نتاع حرم كامل
1: صحيح
0: في في في في في في, في آه دقائق مش دقائق صويعات ولا في في في كل الحاجه الظريفه هذيك الوقت هذاك الظريف تنجم تلخصوا تخص حياة فنان كامل وتكريم عن فنان كامل فنان معنا بيتم معنى الحقيقة معنا
1: صحيح. ونتصور هو رو أحساسه كان يعني حاجة كبيرة برشا
0: ياسر ياسر صح ياسر ولك عليه اللي خليها معنا يتحمل التعب
1: والله الحمد لله بشي سمحني قطعتك أما الحمد لله على الأقل اللي ولينا نسبق شوية معناها لأنه في تونس ما الحقيقة معناها ثقافة تكريم الأحياء قليلة جدا بالمقارنة لثقافة تكريم الأموات. نحن ما نعرفوا نكرموا مبدعينا وفنانينا إلا بعد ما يتوفوا ونبدأوا نحكيوا عليهم.
0: هي فكرة بس مش نعطيولي قيصر لا لي قيصر هي فكرة المنتج فيصل بن عمار.
1: أيوة تي صح
0: منتج فيصل بن عمار المنتج معناه هو كله متاحة حفلات من غاية المنتج لأنه ينادي للشعراء ما ينادي لي أنا ينادي بعض حنانين ويقولهم كونوا لي عروض تليق بالمهرجانات وهذا جام يخدم كان هو هو المتعهد الوحيد اللي يجيب كل الانفراخ السمفونية من برا ويجيب الأسماء الكبيرة من برا فمني حب يعمل حاجات لتونس معنا مرضي بحاجات بتوانسة بحب يعمل حاجة كبيرة فمدي هذا وعمل فرقة مصلي عني بيك ومعنا معنا عمل تيليو ساعة يليق بلدي حبوبة العرسين كله بسين تصوير
1: ليه خرج كله كان حلو السين كله كان حلو
0: فمدي أنا بارك ما عطانيش مريض وقلب لي يعمل الله خلاني كيك لكن ما قدر شيء تخليته راك
1: اي من حقك اي
0: اما لا انا حبيت الحاجة الوحيدة حبيت في نفسي أنا ديما كي نحكي على الإنسان نحكي على الفنان ماذا بي نحكي على الإنسان اللي فيه قبل أن يكون فنان هو اللي سائل أن يسأل ولو مش يدخل مع المهرجانات ليه نسأل ولا حاجة علاش دام ليدي حبوبة أنا أقول لك على التاريخ هذه حبوبة اللي أعرفه حتى هذه حبوبة قبل أن يكون فنان كان إنسان هذه حبوبة مش شكون معنا كما سمع الكلمة مزمر عليه في اللفايات وما عاونوش كاين حتى اللي يضرب البندير ذو بالله شيخها ما عندوش بشكل يجيب يحطوا على البندير يحطوا معك الفرقة
1: اي
0: فهمت كان انا واحد الناس عاوني انا في البداية عاوني ماديا
1: نقول على
0: حتى ما انزل من من من من من من من من من من من من من من من الأمر معناه اللي حبيت نحكي أنا في الـ في الـ في السعرادية شوي على حبوب الفنان وشوي على حبوب الإنسان ما قيش أبدًا ساعي خلص بعدين من الإنسان وكل شيء ولو أنه الإنسان معناه عنده قيمة كبيرة ياسر خلك عارف ليش دف كده ولا عارف كده عم تشوف تقول فلان إنسان وتحكي معنا مش تحكي على الناس كل إنسان في مواقفه إنسان كان صاحب إنساني كان صاحب رؤى كان صاحب كذا فهمتني ليه يقول لك ليه سيب بعدين حكي لنا بالله على فن وعلى غنيات وعلى كذا كذا ما راني كذا أنا عملت قصيدة ما زي ما ذكرتش أنا على ترى عملت قصيدة لروى أنا عملت قصيدة كانت شفت ليش أنت خذت النجاح بليس العسل حتى الناس اللي لو كنت ماشي في الشارع العسل عليك اسمع خير العسل في الكوش عليك تقول عسل وعملت كل ما كان تيم على أبيات على هذه حبوبة يستاهل ورغم أني أقل ما كتبت أنا أعتبر خد ما نكتب على هذه حبوبة شوية تعديت أجواء جميلة جميلة جدا مهرجان كان نحكي على المهرجان ككل مازال وليد الساعة معناها على الدورة الثانية مش حاجة كبيرة
1: مزيد.
0: لكن كي تشوف أنا قاعد أتبع فيه حتى من بعيد ليلى ما فماش سهرة فارغة ما فماش سهرة فارغة
1: بركل.
0: رغم أنه كي تمشي له تقول ماشي باش حارب على الدولة العثمانية
1: أي صحيح
0: راهو في الخلاء
1: مش سهل أي مش سهل تخلط له أي صحيح
0: لولا معناتها لولا وجود رجال الأمن غاديك وكل شيء معناه شيء يخوف صراحة.

0: لكن رغم سمح لها كده محبة الناس الفن الشعبي
1: طبعا أكيد
0: الفن
1: علاقة الجمهور التونسي بالفن الشعبي كبيرة برشا.
0: مرأة قادلي ولا قادلي قادلي ليسا قد ما نسمع فيكم في بانوراما كيف نموت على نموت على بانوراما ونموت على هذا
1: أي صحيح
0: فهمت معناه ناس معناه محبة رب صغارهم معناه بشيء بالكراهة مش على سقيم الناس مروحة رو مش أقرب منطقة قريبة لها ليلة راح كيت 4-5 كيلومتر فكلين الحالة ومش حتى بوبة تشعب كيف
1: صحيح
0: وناس بذراريها وناس معناه مهرجان أنا بريموما من دوبة
1: هذه المهرجانات تتجم تقول بالفعل مهرجانات ناجحة وسهرات ناجحة
0: ما قاعد يلوم علي الناس ما تعرف كذا يقولك سياس من الاستادو في المهرجان وذكروا المطربين وما ذكروا الشدود ما ذكروا كستومي ودي أمشي نساوي في خبزة أنا مش ما نحبش عضو ما يجيش للظهور
1: أي أي أي فهمت
0: أنا مشي جني كالشي أحمد تربي مضمر علي أنا ما تعرف جني ولو أنا مش خلصوني بعد ثلاثة شهور
1: استنى شوية
0: ما عطانا نقول استنى شوية
1: استنى ما بيسيلش ما عندي مين يمشي
0: المرة قلت قلت تقسمه ما دون أنا يلو كيف قلت لك ولا جاي لأخي حبوبة كيفاش يغني وهو حالته هكا شعليك فيه أنا خدوها
1: هي سهرة التكريم أنا يا مش سهرة اللي مش نكتشفوا فيها صوت حبوبة
0: كرموه شعطاوة لوش تسهر شعطاوة يكفي ذاك الحضور يكفي ذاك معناها الانطباع اللي يحس به الفنان يكفي معناها يكفي ذاك الشهاده الكبيره التكريم الكبير تاع الجمهور اللي جاء معناها بشبابها وشبابها
1: اي صحيح انا نتصوروا ليلتها راهو حتى صحيا معناها روح احسن من اللي جاء افضل من اللي جاء بعد ما شافك الحضور رغم انه تعب رغم انه ما
0: يعني معناها هبطناه من الركح معناها مشي نطع يجري معناها مشى للسيدة الوزيرة مش هذا معنى لباس معنى مع الوقت معنى هز الطموح
1: وقت التكريم ما شفته
0: هز التقوى من عند ربي سبحانه وتعالى
1: سبحان الله الحمد
0: لله الحب بتاع الفن بتاعه
1: أكيد أكيد أكيد
0: شو معناها إنسان كما كاكا كني أنا والله كني أنا أن أعمل له مهرجان ثلاث أيام يجيبوا مغنيين للشعب كل يغني ويحبوا يجيبوا ثلاثة من الناس بركة
1: علاش ليه وإن شاء الله تتكرر إن شاء الله تتكرر معناها
0: والمداخيل بتاعتها أيه. في مذوق فهمني يعني يعملها مجازة كبيرة حبوبة لأنه أثبت حتى في السنة دي كونه معناها ينجم أنا حضوره يكفي حضوره طبع. يحكي لي نجم النجمة ويحكي لي ميلو اللي شاركوا هذيك قالوا يودي كلنا باش نغنيه شوفنا حبوبة معش النجم والغني
1: ملك الأغنية الشعبية كما ديما نقدمه نقول عليه
0: ملك اللي أنا حبش الألقاب من هذا يستاهل كلمة ملك لأنه 50 سنة 5 عقود مش شوية
1: في حالة حتى دائم ومتوسل صحيح
0: تربى على عرش الأغنية الشعبية
1: بالفعل
0: وبتيبته وعمره ما تسمع عمرك شي سمعت حبوبة نقد إنسان ولا ذم إنسان
1: هو يحق له اليوم مهرجان يحمل اسمه هذه حبوبة للفن
0: وذاك اقترحت أنا هذاك اقترحت قلت المندوبة وقلت السيدة الوزيرة قلت لهم والله لو معنا مهرجان أذن هدايا يتسمى في حياته
1: صحيح
0: أنت عم عملتوا حركة نبيلة
1: أي حلوة لمسة جميلة
0: كملوا الحركة هذه فهمي مهرجان هدي حبوبة للفن الشعبي
1: جيد
0: كما عملنا مسرح الماما من ملعب حمد العجربي وعملنا كذا وكذا وكما عملنا الاستديوهات باسم نجيب وباسم الله يعول يستاهلوا حتى لا يستاهل لماذا؟
1: علاش ليه؟
0: لكن أنا التوى منظهر بالحضور فهمتني وليت ماشي في الشارع مع صدري
1: يحق لك مقدم أفضل سهرة في مهرجان أذنى دولي
0: مش أفضل أفضل صيبة يا ليلى أريد تقول لك كيف سمعتنا الملايين في الفيلم الإذاعة ولا حاجة وما ديما نضحك ونلعب وهذه نطلع للرقح كريسبي خايف الواحد يقول كلمة مغادي
1: أي صحيح مسؤولية كبيرة برشا
0: يقول كلمة مغادي
1: أي
0: فهمتني وخايف لواحد من الفرقة يقول كلمة ولا فهمت ولا قلت لك والله دي بيش نبوس الأرض وقت كمل
1: الحمد لله. كنت سهرة الحمد لله نجحة جميلة جدا, وذك علش حبينا الليلة نرجع عليها سهرة هذه نتعودنا ديما أهم السهرات نرجع عليها الحديث طبعا عليها
0: من مذبين نحط على برشة سهرات حبيلي.
1: طبعا طبعا علش ليه المساحة متواصلة ديما كل سهرة خميس
0: ليلة ونعطيك اللي أنت تقوليها
1: أي.
0: ثم سهرات ما حقيش تاقة
1: بتبيع بتبيع هاو باش هاو باش نعملوا اتفاق احنا بشيرا باش نعملوا اتفاق على الهواء مباشره من غير حتى ما نتفق انا وياك في الكواليس. هاو قريبا يسدل الستار على برشا دورات كما
0: نحكي لك
1: يعطيك الصحه. واحنا باش نعملوا خلينا نقولوا مثال جلسات تقييميه من حقنا يعطيك الصحه من حقنا من خلال سهرتنا هذه اضويه على المهرجانات نرجع مع بعضنا
0: مطربه كبيره تغني طير الحمام ما يعود ويتصح على أنغامها سامحني
1: هذه نقطة من بحر هذه
0: أنا نغفل
1: صحيح نرجع أكيد بشيرة تكسحة سعليلة على حضورك معنا وأكيد بش نجددوا اللقاء بالفعل من خلال
0: أنت حتى ملك شكرا أنت مشاهد
1: أنت
0: أخويا حاتم كل إذاعة فلسطين أينما تطلبوني أنا موجود على خاصك أجد بحضرك
1: مرحبا تنورنا إن شاء الله في لقاءات أكيد إذاعية قادمة. شكرا لك مرة أخرى بشير اللقاني مشرف اي ليه موجوده وقت اللي تجي مرحبا يعيشك بشير. شكرا ليك يعطيك الصحه. شكرا ليك كنت معنا مباشره الشاعر الغنائي التونسي بشير اللقاني كان معنا مباشره الحديث كما قلت عبنا على اجواء سهره التكريم ملك الاغنيه الشعبيه الفنان القدير هادي حبوبه. شيخنا بعدنا شويه نسمع واكيد نرجع مع رشيد ونسمع شويه من اجواء هذه السهره.

هذه كانت ليلة وفاة كما قلت لملك الأغنية الشعبية التونسية الفنان الشعبي الهادي حبوبة. سهرة التكريم اللي كانت في مهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا، سهرة كانت بتاريخ 2 أوت. نرجع معاكم كيف كيف على السهرة، كانت زادة سبقت سهرة حبوبة، كانت غرة توت نهار سبت الفرد 1 أوت، من أنجح ومن أجمل ومن أرقى السهرات لصيفة 2026 الحقيقة. سامي يوسف اللي كان وقع ليلة استثنائية في مهرجان كارتاج، موسيقى عبرت الحدود ورسائل تنتصر للإنسان وللإنسانية، ونجح سامي يوسف أن يحول ركح كارتاج الدولي إلى فضاء للروح والجمال في سهرة كما قلت كانت استثنائية. بالفعل هذا ما أثبته سامي يوسف، أثبت أن الموسيقى يمكن أنها تكون أكثر من مجرد أداء فني وقت اللي قدم عرض استثنائي على ركح المسرح الأثري بكارتاج ضمن فعاليات الدورة 60 لمهرجان كارتاج الدولي. سهرة امتزجت فيها الروحانية بالإبداع الموسيقي وكذلك بالرسائل الإنسانية، ونجم نقول أنه مسرح كارتاج احتضن بالفعل حوار، كان حوار بين الحضارات، وانسجم العرض مع رمزية المسرح الأثري اللي شكل فضاء مثالي للقاء، طبعا لقاء الثقافات، ورافق سامي يوسف تقريبا أكثر من 30 موسيقي ومغني قدموا توليفة موسيقية مزجت بين المقامات العربية والتوزيع الأوركسترالي الحديث بطبيعة، مع حضور واضح لتأثيرات الموسيقى الفارسية والكلاسيكية الغربية وبطبيعة إيقاعات المتوسط وآسيا الوسطى والبلقان. جمهور تفاعل برشا مع أشهر الأغاني اللي عرفها خاصة سامي يوسف، وزادت السينوغرافيا المستوحاة بالمرقوم التونسي. العرض ثرى وتحولت الزخارف التقليدية لعنصر بصري متناغم جدا مع الموسيقى، معبر جدا عن الهوية التونسية في قالب فني معاصر، مشروع فني تجاوز حدود الغناء. وأكيد سهرة كيف من هذه تبقى سهرة من أبرز محطات الدورة 60 لمهرجان كارتاج الدولي. نجح سامي يوسف في أنه يقدم أو سهرة تكون واحدة من أكثر سهرات الدورة 60 لمهرجان كارتاج تميز، وأكد مرة أخرى أنه الفن الهادف قادر على الجمع بين الجمال الموسيقي ورسالة الإنسانية، وأن المسرح الأثري بكارتاج مازال ولا يزال ويبقى فضاء يحتضن التجارب الفنية العالمية اللي بطبيعة تترك أثر في الوجدان قبل الذاكرة. من أروع السهرات ومن أرقى السهرات سامي يوسف، غرة تقوت، مسرح كارتاج الدولي.

تعرفش تشتغل على الله.

0: مقتطفات أكيد رجعنا عليها من خلال سهرة الفنان سامي يوسف. هذا العرض اللي خص به مهرجان كرتاج الدولي في دورته 60. نحكيه الآن على فنانة تونسية صنعت مكانتها كيف ما يقول برشا خارج القوالب الجاهزة. راكمة حضور استثنائي خلى اسمها يرتبط بالقوة، يرتبط بالتفرد، يرتبط كذلك بالفرجة الحية. هي تتخطى الصوت الغنائي بشكل تجربة ركحية كاملة، تقوم على الأداء والانفعال والتواصل المباشر مع الجمهور. هذاك علاش استحقت عن جدارة لقب الديفا اللي رافق مسيرتها الفنية. أكيد نحكي على أمينة فاخت. أمينة لأحياء سهرة من أروع سهرات مهرجان سنة، مهرجان تبرقة، مهرجان المرجان طبعا في تبرقة، مهرجان الدولي. كانت حاضرة في سهرة أكثر من رائعة مع جمهورها، وباش تقابل كذلك جمهور كرتاج إن شاء الله يوم 17 أوت. شزمه شوية من تصريح أمينة ورجعين.
1: على لونه وحلى السكر لأنك تشبه السكر.

هي أنا معناتها بالنسبة لي أنا كل ما في قلبي من حب، يعني كل ما نلتقي معاه يعني فما برشا حب وفما برشا ترانس، معناتها تقولش علينا معناتها وني أنتوي avec des étoiles qui qui brillent برقة بناسها ومرجانها وكل ما فيها من جمال، وتقبلتني يعني استقبال بصراحة رائع جدا. شكرا للجمهور تبرقة، شكرا جزيلا.

0: 11 إن شاء الله بنزرت الحبيبة، 17 أوت في كارتاج الحبيبة، والتخيز بيان سور في صفاقس. عندي برشا ما مشيش لصفاقس، توحشت جمهوري في صفاقس، ونحييهم من تبرقة ونقول لهم vous m'attendez, je serai là avec beaucoup beaucoup de respect et beaucoup d'amour.
1: هذا كان بعد ما اختطفت من حفلها كما قلت في مهرجان تبرقة، وهي عطات بقية المواعيد لجمهورها بطبيعة. إن شاء الله باش تكون 11 أوت في مهرجان بنزرت الدولي، 13 أوت باش تكون إن شاء الله في مهرجان صفاقس الدولي، 17 أوت تكون موجودة على ركح مسرح كارتاج الأثري في الدورة 60 المهرجان طبعا كارتاج الدولي. وتبقى أمينة فاخت من الأسماء اللي سمعت أسلوب الحقيقة يصعب استنساخه، وكل عودة لها على الركح يمثل لقاء متجدد بين فنانة اختارت أنها تكون مختلفة، وجمهور كذلك اعتاد أنه ينتظر منها دائما الحقيقة لحظة فنية استثنائية. هذا جو أمينة فاخت مع جمهورها. من الحفلات الحقيقة المحترمة جدا كذلك الحفل كان عرض للفنان اللبناني ريان، تألق على المسرح الأثري بكارتاج في سهرة كانت نهار لحد 2 أوت. قدم حفل جمع بين الطرب بين الأحساس وكذلك قيم التضامن. الجمهور استمتع برشا، الحضور استمتع برشا بباقة من أشهر ما غنى ريان اللي ربما رجعت بها الذاكرة لمحطات فنية راسخة في أجواء كانت فيها برشا تفاؤل، فيها برشا محبة بين الفنان وجمهوره. ما كانش نجاح السهرة معناها نجاح السهرة فني فقط، لكنه حمل كذلك بعد إنساني، بعد إنساني عميق، ويعني من أجمل سهرات ريان اللي عاد بها لتونس لهذه السنة صيفة 2026. نعود على هذه السهرة.

شكرا. اهلا وسهلا فيكم جميعا، سعيد جدا بوجودي معكم اليوم على هيدا المسرح العظيم بدورته 60. شكرا من القلب الى تونس الحبيبة اللي منحتني هيدا الشرف انه اكون موجود معكم على مسرح كارتاج العظيم، واهم شيء نكون اليوم عم نحول الالم الى امل. شكرا لوجودكم فردا فردا، لانه انتم اليوم اللي ساهمتوا بانقاذ حياه اشخاص بحاجه لكم. شكرا لكم، شرف كثير كبير لي. ميرسي تونس.

0: هذه كانت مقتطفات من سهرة الفنان اللبناني ريان بمهرجان كارتاج الدولي طبعا في الدورة 60. وكما قلت سهرة كانت محترمة جدا بحضور الجمهور. أهم السهرات رجعنا عليها ليلة بدينا أكيد سهرة الفنان رؤوف ماهر, ونتصور السهرة راي على نتصور انتهيت ولا على الأقل في اللحظات الأخيرة, وأكيد تكون سهرة إن شاء الله ناجحة وموفقة من الدورة الجديدة المهرجان الدولي الإسفنج بجرجيس في دورته 54. كذلك رجعنا على سهرة الفنان الشعبي القدير حبوبة وسهرة التكريم لملك الأغنية الشعبية اللي كانت بتاريخ 2 أوت, ثم سهرة أخرى من الحقيقة من الطراز العالي والرفيع, سهرة اللي كان وعرض كان جميل جدا قدمه الفنان سامي يوسف من أقوى عروضه في مهرجانات كارتاج الدولي وسط تفاعل كبير من الجمهور. ثم رجعنا كذلك على سهرة الفنانة أيضا بثينة نابولي الحمامات أمينة فاخت في تبرقة, ثم 17 أوت كارتاج, 13 أوت صفاقس, 11 أوت بنزرت, ومؤخرا ريان. هكا وصلنا لنهاية سهرتنا الليلة معكم أنوار المهرجانات. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الانتباه والمتابعة. أجمل تحية رشيد بوزاخر في الإخراج الفني. ليلى بعجيلة كنت معكم من أمام الميكروفون, بعد شوية عبدالله معتوك موجز منتصف الليل للأخبار. ليلتكم زينة.
1: أنوار المهرجانات من مدينة إلى أخرى ومن مهرجان إلى آخر, نحمل إليكم نبض الفن وصدى الأغاني ووهج المسرح وسحر اللقاءات.
2: أهلا بكم, أنا كنت متأكد أن كل أصدقائي باش يكونوا موجودين.
3: بارك الله فيكم أحبائي وأهلي وأقربائي الحضارة والفن والذوق. عاش شعب تونس العظيم.
4: أنا فرحي ما إله حدود لأني يكون موجودة بيناتكم بتونس. هيدا فيني أكدكم يا بحضوركم وبغيابكم بكل مطرح. كل مرة جيت لعندكم كنت بعيد.
1: أنوار المهرجانات مع ليلى بوعجيلة.
5: إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
6: منتصف الليل من إذاعة تطاوين, نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. أفادت المديرة الجهوية للصحة بجابس نرجس عنابي بأن المركز الإقليمي لمعالجة الأورام ستنطلق أشغاله قريبا بعد أن تم استكمال كل الإجراءات الإدارية والفنية واللوجستية. تنطلق غدا بالمطوية جابس فعالية هاكاتون المطوية 35,000 حول ريادة الأعمال والحلول العصرية للواحة الذكية والاقتصادي الأخضر. أعلنت وزارة التربية عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفنية وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26,000 للناجحين في مرحلة القبول الأولية. أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مشروع الطاقة الشمسية الفولتة ضوئية شمس لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. في العالم, حذرت إيران دول الخليج من أن أي هجوم أمريكي جديد على أراضيها سيقابل برد يستهدف البنية التحتية الحيوية للطاقة في أنحاء المنطقة. ارتفعت حصيلة ضحايا أزمة المهاجرين غير الشرعيين لمدينة سبتة إلى نحو 100 قتيل. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام, وإلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
1: ديار الحفر.
2: مطمطة وباللغة الأمازيغية آثوب، أرض السعادة التي قال عنها أحد المؤرخين اليونانيين إنها المدينة الوحيدة في العالم التي يعيش أهلها تحت الأرض، عكس ما هو متعارف عليه عند بقية الناس. علي بوهالة دليل سياحي بقرية زمرتن بمطمطة.
3: ديار الحفر هما ثم جزء أنواع، ثم الفترة الأولى الإنسان كان ينقر في الحجر، المنازل الحفرية الأفقية هذه المرحلة الأولى ما قبل 4 قرون. في فترة ثانية هبط للسهل وبدأ يحفر في المنازل الحفرية العمودية، وقت استغل التربة تزمزة دي نقول التربة الليمو، وقتها الرمل ولا يتكدس في هالشعاب هضومة من مطمطة حتى البنخدش، استغل التربة هذه باش يحفر فيها المنازل الحفرية العمودية.
2: المشهد في مطمطة يبدو للوهلة الأولى كواحة شاسعة ممتدة الأطراف، وقد لا ينتبه الزائر إلى البيوت المحفورة تحت مستوى الأرض والتي يسكنها عديد العائلات المتشبثة بالأرض وبالعادات. عبد السلام جدود أحد أبناء مطمطة يتحدث عن طريقة الحفر.
4: وش الحفر المرة الأولى نحفروه على شكل فسقية شكل دائري، العمق متاع الحوش هذية من 10 إلى 12 متر، نجم يكون حتى 15 متر، بوسع في حدود 15-20 متر، بداية بتحفير للمهرسة اللي هو في شكل فسقية، ومن بعد باش نحفروا نفق يخرجنا على أول طريق نجم نخرج منه. النفق هذا بعتلي بشي تسمى سقيفة، اللي هو باش نخرجوا منها التراب نتاع الحياش هذما اللي نحفرهم في الأرض هذي.
3: كيفاش تحفر حوش الحفر هذا؟ أول مرحلة هو يلزم يلقى منحدر من الأرض، نحكوا على المنزل الحفري العمودي، يعني أول حاجة يلزم يلقى هضبة ربوة كدوة يعني منحدر من الأرض، وبالتالي الحال تتوفر مادة التزمزة هذه الليمو. المرحلة الثانية اللي قال منحدر هذا يبدأ يحفر في الوسط الحوش الوسطية المهراس نقولها احنا بالداجل، هذا يبدأ من فوق وهو هابط ويخلي مدرج من التراب باش يخرج التراب من فوق، وديما يخلي الأرض منحدرة شوية باش الماء يخرج للبر. المرحلة الثالثة يجي يخرج من برا ويبدأ يحفر باش يحل سقيفة يحل الممر، وتبقى آخر مرحلة هي يبدأ حفر يحفر الغرف البيوت.
2: ديار الحفر في مطمطة هي أكثر من مقر للسكنة، خاصيتها تاريخها تفردها، كل هذا جعل منها وجهة سياحية عالمية للزوار وللمستثمرين. تستهويهم هندستها وجدرانها الترابية وأبوابها القديمة، وهي لا تزال تحافظ على الطراز التي أنشئت به منذ مئات السنين.
3: تختلف حتى شكل المنازل الحفرية العمودية، تختلف. تم السقيفة مثلا لقاها 6 متر و8 متر، وتم منازل تعمل السقيفة تعمل 30-40 متر، والعلو يتراوح من 8 متر حتى 12-13 متر علو. وعليش هذا وقت اللي هو عنده نية أنه باش يحفر منزل عمودي طوابق يستعمل للخزن، وقتها يزم يحفر أكثر علو يعني في الحوش، ويلقى روحها في سقيفة طويلة يعني.
2: الحياة في ديار الحفر لها ميزاتها التي تمتد إلى المأكل والملبس، تفاصيل وعادات قد لا تعترضك فوق الأرض. هاجر التوجوتي صاحبة دار حفر بتيجمة مطمطة تتحدث عن تفاصيل الحياة بدار الحفر.
5: أنا كامرأة لهنا في دار الحفر ولا في دار الأمازيغ تحديدا، من اللي نوض الصباح لليل نهاري معبي، وقتي معبي، ديما عندي حاجات نعملهم، ديما عندي حاجات نتلهى بيهم، ديما ثم جديد، ديما ثم ناس جديدة نتعرفوا عليها، ديما ثم حاجات جديدة ناخذوا منها معلومات ونحاولوا نعرفوا موروثنا وثقافتنا للعباد اللي تجينا. حياتنا مليانة بالتجديد وبالتغيير وبالفرحة وبكل ما هو إيجابي، كلها طاقة إيجابية الحمد لله يا رب.
2: من الجبال إلى ديار الحفر كانت رحلة أهالي مطمطة بآلاتهم البسيطة، حفروا السقيفة وهي وسط الدار ثم الغرفة واستقروا بها، فاحتضنتهم بكل تفاصيلها وحمتهم في كل أرجائها وأركانها.
3: شكون يحفر الحوش هذا وقتاش؟ يحفروه المتساكنين، وعندنا لفظة يستعملوها في الجنوب هي لفظة الرغاتة. جدت العادة أنهم يتعاونوا الناس الكل، يجوا يتعاونوا كل واحد يحفر، واحد يحفر، واحد يخرج تراب، واحد يطيب التاي، كل واحد مهم عنده مهمته ويحفروا هالدار الحفر. ثم السنف الأول هذا اللي المنزل تتوفر فيه سقيفة، وثم منزل شبه حفري هو ما تتوفرش فيه سقيفة، واللي وقتها نجموا نحفروا نلقوا فيه ماجل. هذا خطر التربة ما نجموش نعملوا فيه ماجل، تحكم المكان اللي حفروا فيه ساعات يلقوا إشكال في تخريج الماء. هذه أما في الغالب هو منحدر الأرض، الماء يخرج بطبيعته.
2: حكاية لا يفهمها إلا من عايشها، أولها تشبث بالجذور، وبين أحداثها أبطال اختاروا العيش هنا بكل تفاصيل الحياة اليومية.
4: بعد ما يتحفر الحوش هذا بش يتحفر السعف الطاق الأولاني، بش تكون فيه بيوت غارقة توصل الغرق متاعها من 3-4 حتى 6 متر. البيوت اللي لوطة على عدد العائلات، يعني وين يعرس واحد وين يبنوا له حفروا له بيت. باش نلقوا ايضا في الحوش هدايا بلاصه مخصصه للطبخ، ايضا في وسط الحوش هدايا باش تكون منطقه صغيره تكون حفره لتصريف تاع المياه المطر. هدايا طاق ثاني تقريبا مجمله كما قلنا للولاد اللي عرسوا جدد، وإلا ساعات نحطوه مطمور.
2: وعي أهالي مطماطة بكنوز منطقتهم جعلهم يحولون بعضا من ديار الحفر إلى متاحف للحفاظ على مخزون ثقافي يخافون عليه من الاندثار. فكانت هذه المتاحف قبلة للباحثين والدارسين المهتمين بالمعمار، ووجهة للزوار والسواح المتعطشين لاكتشاف خصائص أحد أنواع المعمار البربري في تونس.
4: حوش الحفر هذا عنده قصة كبيرة مع المواطن اللي يسكن فيه، ربطهم علاقة كبيرة ياسر. الحوش هذا يحس بالشخص اللي ساكن فيه، يعني الشخص وقت اللي يروح من يوم عمل كبير يكون تعب يلقى طاقة إيجابية كبيرة في وسطك الحوش هذاك، يلقى راحة كبيرة، يلقى طمأنينة كبيرة. هذاك علاش عنده الميزة هذه والخاصية هذه اللي خلت برشا سواح يجول المنطقة هذه في مطماطة ويسكنوا في الحيش الحفر هذه، لما فيها من طاقة إيجابية كبيرة ياسر، فيها طابع معماري خاص.
5: طاقة لهنا طاقة إيجابية معناها كبيرة برشا في الديار هذه، تحس الدار حنينة على الناس اللي تسكنها، تعطيها قد ما تعطيها تعطيك، يلزمك تحس بها وتفهمها وتعطيها باش هي تعطيك وتحتويك أصلا، معناها كي تبدأ موجود تحس بالونس، تحس أنك في راحة نفسية كبيرة.
4: وحتى أن فما حياش تو ما عادش مالها يسكنوا فيها، لكن رجع ترميمها من جديد، ولد متاحف فيها العادات والتقاليد. فما حياش عمرها أكثر من 100-150 سنة لكن قاعدة متماسكة، قاعدة مترابطة. هذا كما يؤكد أن الناس الأولى اللي بنت وحفرت الحياش هذية عارفش قاعدة تعمل.
2: والحياة اليومية في ديار الحفر ميزتها البساطة وسرها رابط متين مع كل زاوية وكل ركن، راحة نفسية تنبثق من الحجارة المثبتة بالطين.
3: خصوصية دار الحفر ولا الغرف في الداخل هي درجة الحرارة ديما في درجة 18 درجة 20 درجة على طول العام. نقوله في الصيف البيوت الحفر باردين، علاش؟ خاطر هي عكس الخارج، وكيف كيف الشتاء جبل يبرد، خاصة احنا في زمرتن في اعلى منطقة في الظاهر يعني في علو 713 متر توصل درجة الحرارة اقل من الصفر. يعني وقتها في البيوت اذا كان عندنا درجة 20 درجة الداخل نحسوا بالثاء، هذه درجة هذه مناسبة للسكن للانسان باش يعيش والا للخزن.
2: تحد للطبيعة وانتصار على الزمن، تلك هي قصة ديار الحفر، هدوء وسكينة تلف صخب الذكريات في أرض السلام والسعادة. مطمطة.
0: كنتم مع ديار الحفر. ديار الحفر، إنجاز سعاد الفيلالي.
2: معمارنا.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي، ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمل فيكم مذكة.
1: فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطاية. الهطاية مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: الاخوه والاخوات ضيوفنا عزة باسم صابط هذا العام وكيف ما كل عام نعملوا حفله هاي حفله حفله بصل حسان هيا ونرحبوا بمسيو جارج وضيوفه كيف ما نشكروا البناويه الاربعه على سجاعاتهم كي قبلوا انا اختار على حصان القمح نطلبوا ربي يجعل بلادنا كل عام صابة الشمال الجنوب والسلام
1: خايفة يا سلطانة خايفة منين هالناس الكل
2: ما تشبهيش قدام
1: خلي عيطوا خلي عيطوا اسمعي عبي كمشتك وخذتي بالمنشر الحس قلقني يصدع الراس
2: مكش
1: هاهمي واني هاني واحدة بينك وبينهم ايه عماري هدي فيهم بيدي وشجع فينا
3: يا جماعة هاناس كنقص الحس كنقص الحس البلاويت يحسموا
4: كلمهم أبي كلمهم
0: خليهم يا ودي خليهم يسيخوا ذين ها فرح شوف شوف أكل وجوه كيفاش منورة شوف
3: شجعها يا سلطانة شجعها برافو برافو برافو الحفلة الكل باش نصوروها تحبوا فرنسا تحبكم فرنسا
4: ديما الكلمة في فمها
3: تحبوا فرنسا تحبكم فرانسا
4: يلعنك انت وياه
0: اسكت عمار كونت وطني اكثر من جماعة الدستور اي فوق عليهم
5: عمار عند الحق المعمرين هذوما استعملوا الخدامة وفكوا أراضي الناس
6: تبارك الله على بنياتنا الخفة والصواب
7: زرعنا قوية عليهم متعلمين بزرعهم الضعيف أغلب الوقت يحصدوا بلا منجل العام هذا اشتر عندنا فيه أكثر من 50 سبولة
3: برافو زينب برافو نجمة برافو هيا أغي وجوهكم للتسويغة
7: اهي نجمة عرت اشعارها وطيشت للحربة
3: برافو نجمة برافو زينب زينب انت يا ملكيفة ملكيفة
1: اسكتي عليه يا حقري يحبنا نعرو شعوراتنا باش يصورنا للقور اني حرقت ولا ما نحريش راسي
3: قولي لها عمار عمار قولي لها هيا قول لها تاغي تاغي كدي نجمة
4: حاشمين يا مسيو جورج تصور كيف ما جاء بنويد البادية حشامات يلعنك انت وتصويرك
6: خلف ايدك شوية نجمة راهم خلطوا علينا كلنا سابقين
1: صبي صبي صبي شوية مع راسي وعلى المنش
6: امشي
1: ما فيش منه. هم بدو يضحك. صار عنا قوي على بتوناتهم ومناجلهم كثيرة كيف السكاكين.
6: هاي سلطانة تصح في زينب بتولي فيها كيفاش تحصل.
1: اسمع يا زينب، شرب المنجل متاعهم المغربي. منجلهم أمضى أمضى. شربي شربي. ما هوش مصواب ومعوش يا بنتي. هاهو المي بلي راسك بعد المي يا راسي جيك الزيت. كيني قدام مريانة وانتي شايخ.
3: وينكم يا عرايس؟ اشكون يغلب سامة زينب ولا نجمة؟ هاي تاسع سجة.
7: واش بيك هكا دور في شلل؟ تسيح وعفر شجع بنتك رسول. قهرني يا عمار جاي مع الهطايه ملا دمار. عمار عاشق يا راجل، يحب زينب. شوف شوف اهو يحاربت عليها من بعيد. يحب زينب؟ معقول هذا؟ ما هيش من كاره، بدويه وفقريه. هكا دور الهطايه جاي قد شي خوف.
3: اش بيك يا نجمه؟ فيقيها اتركيه.
7: شي خوف، كل خايف منها أكثر. يمكن نجمة تزير على روحها ويطلع لها الدم.

0: نهلوك يا كسراوي، جبت وربيت زينب قد تروح ربي رعاها.
1: الحمد لله جابها ربي في الصواب، حتى انت عملت اللي عليك يا شاه.
0: زي ما تفهم اكمل الاختار وهزيت بناتنا الزوز، وقلت البكاسة محنا عملنا الواجب، ربي هنيكم، وبناتنا حشمات وهو ما قصرش فهمي. أما كريتهم هم دايرين بينا يسلموا على البنويت ويهنوا، هذا يسلم وهذا ينشد وكل حدش يقول حط القاوري صورها أبو عاود.
2: داويرهم البنويت يحضروا لنا العشاء.
0: مش أنا حاضر؟
2: ها
0: عهدك بها القصعة جد.
2: منين؟
0: يمكن جماعتنا يتعشوا ويجيبوا معاهم عشانا. هو نكملوا السهرية هنا والحفلة. والله يا أهل هالبر عجبوني، زهوانين نسي ورجال يحبوا الطرب وقلوبهم خالية من عمه.

0: تعبت يا سطار، العرق والخوف وعيون الناس والكلام والتصفي تعبت.
1: هيا نعمل غطسة في العين، غطسة ونرجع في زمن غير حس.
0: مغرب والهند يخوف.
1: هيا معايا ما تخافيش،
0: لا صافيتي والمنجل في يدك، واللي يقول بروحه قد
1: باه.
0: خلي نقول بابا.
1: هيا بلا بابا
0: اتفهمي واثق، غطسة وجارية والعين هذه فيها البرك، يمكن تسهل عليا مكتوبي.
1: اسحبي حق خراف، والمكتوب عند ربي.
0: قالوا العين هذه عندها حكاية.
1: هي
0: أمي مغاصب، امرأة ضربها راجلها وسأل منها الدم، ولت مشت للعين وغطست فيها. في هاك الوقت ملقوهاش، ربي رفعها. كيف لقوا الدم شاتوا الراجل ربطوه ومات في الحبس.
1: هي يستاهل
0: يستاهل يستاهل. اسمي جربي جربي.
2: يا أم العين كوني معانا ودعوتك تختاري، يجعل اللي ناوينا نلقوه.
3: آمين.

0: عمر وخير قدور هز بنته ومعاه صالح رجعي عايشك للعشي.
1: هاي باه يا وريدة باه.
2: يا قدور يا قدور ارجع عاد في وين ماشي؟ هيا راح تعش انت والنجمة والزرازي وصالح. جاي عاد يا راجل.
3: ما خرزيش يا عمار بالله اختارني.
2: يا راح بركة يا راجل. جاي راح عاد
3: باهز باهز حسني مش قد بعض.
1: يصلي على النبي يا راجل. يا هذي فضلك يا قدور. شنو بيا يعملنا جو ما يغيدكش كيف تخسر بنتك مرة؟ ما تتفكرش قديش من مرة ربحت العام اللي فات واللي قبله واللي قبل قبله. هيا يا راجل يا عاد لعن الشيطان. يا نجمة يا نجمة هيا يا ولي انتي وامك. هيا هيا بري يا وليد بري. طيب
3: قرب قرب اسمع مرة للأيام كان دي سلطان وزين وخادي اعمل فيهم عملة فرحة.
4: باهي باهي اللهم بارك.
3: اللي غايظني مش الغلب اما ولد بلادك يوقف ضدك مع البراينية.
1: في الكل تقصد يا قدور.
3: انت والراضي برنامجكم مش عاجبني. هو دبر على هالطاية ودخلهم في وسطنا وانت تقوي فيهم. علاش هك؟ علاش ولد البلاد مكروه؟
1: يا مسكين يا قدور يا قدور. احسبها المرة هذه علي انا. وبي قال اللي حصدوا البناويت الاربعة ليها قال اللي ربحت كيف اللي ما ربحتش القسم على الاربعة. هيا يا راجل صلي على النبي وارجع للعشاء. يا عاد هيا رجع الزازي ونجم صافي قلبك. اليوم فرحنا زهينا ضحكنا وتو نعبوها بالكسكسي واللحم ونبات ونحلب. هيا عاد يا راجل. اخي وين صالح ولا شي عاد هو زاد غضبان. هيا يا راجل.
3: هيا.

0: يا أمنا العين، يا مولاة السر الفالح اللي في قلب حاجة ربي ما تعليه.
1: أش في قلبك يا زين؟ مسعود ولا عمار؟
0: نرجعوا لبلادنا سالمين ونلقوها ممطورة، وحتى كان قلبي وجعني كيف نتفكر العرس.
1: ولو كان يخيروا تسلمي في أهلك وتعيشي في هالبرع اجتمناك؟
0: نخمم، لكن مش عجاب واحد، ولو نشتاحش برنا بعدين.
1: وتعيشي غريبة في أرض ما ولدتيش فيه مع ناس ما تعرفيهمش؟
0: حالتي ما هيش زي حالتك يا سلطان. بابا يومي دي ما يتعارك، بابا يبغي عرس بوحدة أخرى تجيب لأولاد، واني ما نحبش ولد عمي. عيتنا وطبع رجالنا غلط.
1: عم شاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهي ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
0: عم شاهد عند الحد مش مثل في عمره، ما يرضى بالغربة كان اللي مثل صغير، يمكن يكون ويعني أصحاب جدد هيك، كل واحد يفكر في الربح والخسارة.
2: هم في العين.
1: اخرجي اخرجي من العين، اخرجي فيسا ثم شكون جاي للعين من الغرب.
2: اهدي انا راجل
1: اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي اهدي ا

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة علي الخميري، حسونة ناجي، فتحي ميلاد، المنصف الشواشي، المنصف العجنجي، نور الدين العياري، منير العرقي، الرزقي العوني، عايدة فارح، سعيدة سراي، ألفة الحكيمي، سمير الحجري، جهاد اليحيوي، الناصر العكرمي، ومحمد المنصب بالعربية. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.